0: وقف 5 ثواني وتجنب مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. لا تفتح مجال.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيره، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه، ونعرفك على جهات الدعم الرسميه اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: امسية نهاية الاسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام. جد اف ام على هواك.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إليه وأكرمنا بأن جعلنا من أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل حاجاتنا إليه لا لأحد من خلقه، وعلمنا أن الافتقار إليه عز، وأن اللجوء إليه طمأنينة. يقول أهل العلم: من علامات افتقار العبد لربه الوجل من عدم قبول العمل، فمع شدة إقبال العبد على الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع القربات، إلا أنه مشفق على نفسه أشد الإشفاق، يخشى أن يحرم من القبول. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية،

هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. على الرغم من حرصهم على أداء هذه العبادات الجليلة، فإنهم لا يركنون إلى جهدهم ولا يدلون بها على ربهم، بل يزدرون أعمالهم ويظهرون الافتقار التام لعفو الله ورحمته. تمتلئ قلوبهم مهابة ووجلا، يخشون أن ترد أعمالهم عليهم، ويرفعون أكف الضراعة ملتجئين إلى الله، يسألونه أن يتقبل منهم. هذه الحقيقة تتأكد عند أهل الإيمان بعدة أمور، منها أن الله عز وجل غني عن طاعات العباد، فالله جل وعلا غني عن عباده وليس في حاجة إلى عبادتهم وطاعاتهم. قال الله عز وجل:

قال قتادة وغيره من السلف: إن الله سبحانه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه، ولا نهاهم عنه بخلا منه، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. إن قبول الأعمال إنما هو من فضل الله ورحمته. ومن قرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أيقن بضعفه وعجزه، وازداد تضرعا وافتقارا لربه جل وعلا، ولم يتعاظم في نفسه أو يعجب بجهده وعمله. قال ابن القيم: كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس، وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله ويثيبك عليه.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا

0: تدركه الأبصار، وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.

صوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين

ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.

ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.

الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق

ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر

النار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير

القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.

ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك

أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء،

أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.

بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.

0: شديد.
1: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قد تأخذ الرحمة الحق طابع القسوة وليست كذلك. إن الأطفال عندنا يساقون إلى المدارس كرها، ويحفظون الدروس زجرا، ولو تركوا وأهواءهم لقتلهم اللهو واللعب، ولشبوا لا يحسنون صنيعا. ولذلك قال الشاعر: فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. الطبيب عندما يجري بالجسم جراحة يستخدم مبطعه لتمزيق اللحم، وقد يضطر لتهشيم العظام وبتر الأعضاء، وما يفعل ذلك إلا رحمة بالمريض. فليست الرحمة حناناً لا عقل معه، أو شفقة تتنكر للعدل والنظام، كلا، إنها عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعاً. إن منظر المشنوق منظر قد يستدر العطف، ولو أجيبت هذه العاطفة السريعة وأطلق سراح القاتل لم تلأت الأرض فوضى.

0: تتشبع من الإساءة والإيذاء، وتمتد مع الأثرة المجردة والهوى الأعمى. أما الرحمة فهي أثر من الجمال الإلهي الباقي في طبائع الناس، يحدوهم إلى البر، ويهب عليهم في الأزمات الخانقة ريحا طيبة ترطب الحياة وتنعش الصدور. قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله الرحمة 100 جزء، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية أخرى أن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فيها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. وكما ينمى العقل بشتى المعارف فيزكو، تنمى هذه الرحمة بشتى الأساليب لتتسع وتربو. أما إذا تركت لتذوي وتموت فقد أصبح صاحبها حطبا لجهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ونبه الإسلام إلى أن هناك أقواما مخصوصين ينبغي أن يحظوا بأضعاف من الرحمة والرعاية. من هؤلاء ذوي الأرحام، والرحم مشتقة من الرحمة في مبناها، فيجب أن تستقيم معها في معناها. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. على المسلم أن يؤدي حقوق أقربائه، وأن يقوي بالمودة الدائمة صلات الدم القائمة. وأجدر الناس بجميل بره أمنهم عليه وأولاهم به وهم والداه. قال تعالى:
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

0: خيرا.
1: ثم أولاده. فعن البراء رضي الله عنه قال: أتى أبو بكر عائشة وقد أصابتها الحمى، فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. المشاهد في أجلاف الناس أن عواطفهم لا تأخذ هذا الطابع من الرقة والحنو، ففي أخلاقهم وألفاظهم جفوة مستكرهة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين ابن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. لا يجوز للمسلم أن يوصد قلبه وبيته دون أقاربه، وأن يبت علائقهم فيحيا بعيدا عنهم، لا يواسيهم في ألم ولا يسدي إليهم عونا. إن هذه القطيعة تحرم الإنسان من بركة الله وتعرضه.

لسخطه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحم شجنة من الرحمن تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب. فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: على هواك.
1: يتعبك كل الناس انا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الانفاس جاني احساس ان

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة FM على هواك.

0: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات. مع تحيات جد اف ام. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.

يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في أسبوع جديد. نقول أهلا وسهلا لكل مستمعينا عبر أثير إذاعة جدة FM، سواء كانوا يسمعونا من أول أو حتى بدأوا من الآن وتوهم يفتحوا الراديو. نقول صباح الخير، بدأنا انطلاقتنا في برنامج ابدأ صح. صباح الخير لكل من يستمع إلينا، أهلا وسهلا. إن شاء الله أسبوع جميل وبداية أيام الأسبوع. اليوم الأحد بإذن الله، غدا يبدأ أول أيام الشهر الفضيل، شهر ذو الحجة، أعظم الشهور بإذن الله. نكون مستعدين وأمورنا تمام، اللي رايحين مشاويركم الصباحية واللي رايحين مدارسكم أو حتى رايحين اللي توصلوا المدارس أو أعمالكم، نقول لكم صباح الخير. إن شاء الله يومكم مليء بالإنجازات، أهلا وسهلا فيكم. تحية كبيرة أكيد من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف، أما التقديم معكم دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: أخبار الطقس على جدة إف إم اليوم 17 يوليو. بمشيئة الله تعالى تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حايل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 22 إلى 43 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. طيب مكملين مشوارنا أو بداية مشوارنا معاكم تبدأ دائما زي ما تعودتوا من تصبيحاتكم، وعندنا تصبيحة من أبو فؤاد يقول: صباح الخير، سعادة الإنسان تكون بالشكر والصبر والاستغفار، أسأل الله أن يسعد قلبي وقلبكم بما نتمنى بإذن الله. يعطيك العافية يا أبو فؤاد، شكرا جزيلا لك. أبو شامي يقول: تحية وصباح الورد، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك. عبد الرحيم الثبيتي صبح علينا أيضا ويقول: اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من الرحمة والمغفرة والبركة، وخير والفجر والشفاء والفرج والشفاء الشفاء والرزق والتيسير والسعادة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عماد، واليوم مختلفة تصبيحتنا، وتقول: أقبلت خير أيام الدنيا، يقول: والفجر والليل وليالي العشر، اقترب خير أيام الدنيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. اللهم يا اللهم بلغنا 10 ذو الحجة، وبلغنا يوم عرفة، وبلغنا عيد الأضحى المبارك، ونحن ومن نحب بنعمة وعافية، ونحن لا نشكي هما ولا حزنا ولا تعبا يا رب العالمين. اللهم أمين يا عماد، شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من غازي شولان يصبح علينا ويقول: اللهم وسع علينا أرزاقنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا. صباح الخير، صباحك أنوار يا غازي. الصادق آدم يصبح علينا أيضا ويقول: ربي ارفع قدركم بالذكر، رفع الله قدركم بالذكر، وبارك لكم في العمر، وامتلأت قلوبكم بالصبر، وقضى حاجتكم باليسر، وزادكم رزقا بالشكر. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. جلال الحداد يصبح علينا ويقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. صباح الأنوار يا جلال. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من خليفة زبير حمد يقول: أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صباح الأنوار. أيضا عندنا نوار العتيبي يصبح علينا ويقول: أكرمتنا فلك الحمد، وسترتنا فلك الحمد، ورزقتنا فلك الحمد، وعافيتنا فلك الحمد، لك الحمد حبا وشكرا، لك الحمد يوما وعمرا، لك الحمد دائما وأبدا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال يا الله. أسعد الله يا صباحكم باليسر. يعطيك العافية يا نوار، شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا الهنوف تصبح علينا وتقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم قلبا ممتلئا بحبك، ونفسا سعيدة بطاعتك، وصباح الرضا بمقادير الله. صباح الخير والسعادة للجميع. أسعد صباحك يا هنوف، شكرا جزيلا لك. عبد العزيز عسيري يصبح علينا ويقول: يحلو صباحي بلقائكم، ربي يسعد صباحكم وينور أيامكم ويحقق أمانيكم، ويجعلكم ممن عفى عنهم وغفر لهم ورزقهم من حيث لا يحتسبون. صباح الخير، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الله بركات يقول: اللهم اجعل هذا الصباح مليئا بالخير والبركة، وابعث في قلوبنا راحة لا تزول، وحقق لنا ما نتمنى. صباح الخير. صباح الأنوار يا عبد الله. محماس يصبح علينا أيضا ويقول: افتح شبابيك الأمل واطرد اليأس. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا محماس. أيضا عندنا تصبيحة من علي بركات يقول: اللهم ألهمنا رشدا وتولى أمرنا واصلح أحوالنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا ممن طال عمره وحسن.

بالله وتأكد أن الله لن يخذلك أبدا رغم عظم أخطائك وتراكم أوجاعك وصعوبة مشاكلك. الله بصير بكل ما يحصل لك، الله معك دائما وأبدا. يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك يا عبد الهادي. أبو إيلاف يصبح علينا أيضا ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله. يوم الأحد لحد يزعل من أحد إن شاء الله بإذن الله. طيب عندنا تصبيحة أيضا من يزيد أتوقع، يقول اللهم هب لنا من لدنك عفوا وتوفيقا وتيسيرا وفرجا، ونسألك اللهم هدوء النفس والطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق أخطاءنا وسعادة تملأ قلوبنا، اللهم آمين. يعطيك العافية وصباحك أنوار يا يزيد. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين مع تصبيحاتكم وأيضا مع لغزنا اليوم نبات. تمام فاصل وراجعين.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ

0: صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم. عندنا تصبيحة من أتوقع حمود. يا حمود ليه بطلت تكتب اسمك؟ ما أدري، في ناس كانوا يكتب اسمهم بطلوا يكتب اسمهم، والناس اللي نبغاهم يكتب اسمهم صاروا يكتبوا اسمهم، ففي لخبطة حاصلة. طيب أتوقع أنه حمود. حمود يقول أسعد الله صباحكم وصباحك، يعطيك العافية وياها لو سهل فيك. زين أيضا، زين عندنا زين العابدين يقول صباح الخير، صباح الورد والسرور. أمين العتيبي صبح علينا أيضا يقول صباح الخير للجميع، يعطيك العافية وياها لو سهل فيك. حسين العباد يصبح علينا أيضا ويقول اللهم يسر لنا كل عسير ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعطيك العافية وصباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك. أبو مرام يصبح علينا أيضا ويقول طبتم وطاب صباحكم بالخير والرضا والبركات، يعطيك العافية وهلا وسهلا فيك يا أبو مرام. أيضا يصبح علينا مين؟ لا أعلم، يعني كل هذا طلعته ما في اسم. خلينا نتعداها. عندنا تصبيحة أيضا من أبو عبد المنعم يصبح علينا ويقول يا خيرا من جمع شمائل كلها وقد اصطفاك الله بالقرآن، طابت بك الدنيا يا نور الهدى وأضاء وجهك ظلمة الأكوان، صلى الله عليك ما بلغ الهدى من رحمته وشريعته والبيان، يعطيك العافية وياهل وسهلا فيك. أيضا عندنا تصبيحة من بندر المساري صبح علينا ويقول صباح الخير عليكم، يعطيك العافية وياهل وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو نبأ يصبح علينا ويقول صباح الخير والأماني والفجر الجميل على حلو المعاني والشوق الأصيل، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. هذه كل التصبيحات اللي وصلتنا اليوم. ننتقل إلى لغزنا، ولغزنا اليوم نبات. ترى مرة سهل، بس أنتوا يبغالكم إيش؟ نركز كالعادة، نركز كويس، أمورنا تمام. يلا نبدأ لغزنا. لغزنا يقول أنا نبات، شهرتي تعدت المحيطات، إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله، أدخلت في منتجات، محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار، قيمتي الغذائية ممتازة ولكن لا تكثر مني، زراعتي سهلة ولكن لم يثق بي المزارعين وذلك لتخزيني المعقد، فمن أنا؟ نعيد ثاني مرة اللغز، ركزوا كويس. أنا نبات، شهرتي تعدت المحيطات، إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله، أدخلت في منتجات كثيرة، محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار، قيمتي الغذائية ممتازة ولكن لا تكثر مني، زراعتي سهلة ولكن لم يثق بي المزارعين وذلك لتخزيني المعقد، فمن أنا؟ تمام؟ هذا لغزنا. أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544، هذه الأرقام لو سمحتوا اسمعوا اللغز قبل لا تتصلوا علينا. تمام؟ حعيد اللغز من جديد. اللغز يقول أنا نبات، شهرتي تعدت المحيطات، إنتاجي تصدر العالم إلى من الصين إلى ما شاء الله، أدخلت في كثير من المنتجات، محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار، قيمتي الغذائية ممتازة لكن لا تكثر مني، زراعتي سهلة ولكن لم يثق بي المزارعين وذلك لتخزيني المعقد، فمن أنا؟ فاصل وراجعين.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. خلينا نعيد اللغز. على فكرة في شغلة، كل قاعدة أطالع الإجابات في الواتساب ولا إجابة صحيحة، ولا إجابة صحيحة، لأنه ما في ولا سؤال، يعني على طول أنتوا كل واحد جاوب أجوبة عشوائية، فما في ولا إجابة صحيحة، وتوجهكم كذا كلكم رايح، يعني ما في توجه واضح، يعني متشتتين. فاسألوا، اهدأوا واسألوا عشان نجاوب إجوبة صحيحة. تمام؟ تمام. يلا نعيد اللغز من جديد، ركزوا كويس. أنا نبات، شهرتي تعدت المحيطات، إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله. تمام؟ بس مش صين أنشأته، أو مو البداية من الصين، لا، بس تصدر الإنتاج يعني، أوكي؟ بس مو من الصين انطلق، غلط. تمام؟ إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله، أدخلت في منتجات كثيرة، محبتي لا يختلف عليها الكبار ولا الصغار، قيمتي الغذائية ممتازة لكن لا تكثر مني، زراعتي سهلة ولكن لم يثق بي المزارعين، لذا وذا

0: ذلك لتخزين المعقد. أوكي نبدأ نأخذ اتصالاتكم. نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
1: ايه صباح النور جميعا المستمعين بعد جدة ومن اسلام محمد الحربي.
0: اعطينا اجابة يا محمد. خلاص عرفنا انك محمد الحربي.
1: الارز بس.
0: الارز طيب يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. نروح لورد. صباح الخير يا ورد.
2: صباح النور. هلا والله بدينا.
0: يا هلا فيك.
2: دينا انا اقول الفلفل الحار.
0: يا سلام عليك. طيب
2: بانواعه. ايه
0: تمام يعطيك العافية.
2: تحية لسارة. يا هلا.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب ها جانا الفلفل والأرز. خلينا نطالع نشوف الإجابات اللي وصلتنا اللي أغلى اللي كلها مصحيحة. تمام ركزوا. عندنا إجابة من أبو سام قال الشاهي. كمان عندنا التمر. هذا إجابة إبراهيم. علي الأسمري قال الشاهي. أيضا عندنا إجابة من ربيع محمود قال السمسم. أبو عبد المنعم قال نبات الشاي. أيضا عندنا إجابة من أحمد علي السعيد قال الرز. عندنا سؤال أبو طارق يقول هل هو فاكهة؟ لا. تمام؟ هذا إجابة. كمان عندنا إجابة من عبد الرحيم الثبيتي قال الشاي الأخضر. مهندس محمد حسن قال الثوم. أيضا عندنا إجابة من محمد خزاعي قال البروكلي. أيضا عبد الله بركات قال القمح. عندنا إجابة من فواز الحجوري قال الزعفران. أيضا من ضمن الإجابات أحمد بكار قال الفول وبشير قال الزبيب. خلينا نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
3: صباح النور. هلا
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. يلا يا حصة.
3: أقول لك هو يعني من الفاكهة؟
0: لا توي جاوبت هذا السؤال.
3: أي دوبن يسمعنا.
0: طيب يلا قولي لي.
3: طيب برضو يرجع خضاره؟
0: لا كذا خلينا نقعد نصنفه ما يصير. هاي حصة.
3: لا لا بس أقول أنت.
0: طيب كيف يعني أنا قلت لك ما هي فاكهة أكتر من كذا ما أقدر أجاوب. ها
3: يعني هو خضار يرجع من النباتات الخضار؟
0: ما أعرف.
3: أنت تقولي
0: ما أعرف ما أعرف حصة. ها هاي. هذا السؤال ما أقدر أجاوب. إيش كمان؟
3: أيوة طيب إن شاء الله نقول إذا هو خضار ولا أقول لك التمور أشكال شيء يخزنونه. التمر إن شاء الله.
0: تمر خلاص.
3: طيب حبيبي
0: يلا يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. طيب هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. إلى الآن ما في ولا إجابة صحيحة ولا اتصال ولا واتساب. أوكي حنعيد اللغز من جديد ونطلع فاصل. اللغز يقول أنا نبات شهرتي تعدت المحيطات إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله أدخلت في منتجات كثيرة محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار قيمتي الغذائية ممتازة لكن لا تكثر مني زراعتي سهلة ولكن لم يثق بي المزارعين وذلك لتخزيني المعقد. تمام آخر جملة. زراعتي سهلة ولكن لم يثق بي المزارعين وذلك لتخزيني المعقد فمن أنا. فاصل وراجع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. حعيد اللغز من جديد. أنا شايفة في إجابات جات بس نشوف عاد هذا هل هي صحيحة ولا لا. خلينا نبدأ ناخذ أو نقول اللغز أول. طيب اللغز يقول أنا نبات شهرتي تعدت المحيطات إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله أدخلت في منتجات كثيرة محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار قيمتي الغذائية ممتازة ولكن لا تكثر مني زراعتي سهلة ولكن لم يثق بي المزارعين لتخزيني المعقد. يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم نقول صباح الخير يا بندر.
1: يا مرحبا.
0: يا هلا.
1: والله أنا ما أدري بس أقول إجابتي الكيوي.
0: الكيوي؟ أوكي خلاص؟
1: إيه خلاص.
0: آخر كلام.
1: آخر كلام.
0: بندر تحب الكيوي؟ هل تحب الكيوي؟ بس يعني سؤال خطر كذا على بالي. ها.
1: لا والله بس.
0: ما تحبه؟ طيب منتجنا أشياء يعني نحبها كبار وصغار يحبوها مش مزح يحبوها.
1: ممكن والله.
0: الكيوي يحبون الناس انت لا. طيب بندر ما يحب الكيوي بس الإجابة الكيوي. طيب تمام يعطيك العافية بندر شكرا لك. غيلان صباح الخير يا غيلان.
2: صباح النور والسرور إن شاء الله الله يحفظكم يا رب.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
2: هاي إجابتي الزعفران.
0: الزعفران؟
2: اي والله.
0: أنت تحبه؟
2: جدا بس
0: سارة يعني تحبي الزعفران؟ سارة يعني ما تحب الزعفران. ها شوف نقفل الكبار الصغار إيش دراهم في الزعفران يا ابن الحلال.
2: والله صح هذه.
0: ها شفت ما فكروا يا شباب يعني ركزوا شوية.
2: خلاص إن شاء الله
0: بنحط صلاحي إن شاء الله. يلا أوكي أنا حط لك الزعفران لين ما تغيرها.
2: نكتب.
0: يلا يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا فيك. طيب ناخذ إجاباتكم اللي وصلتنا على يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح النور هلا والله.
0: أهلا يا محمد.
3: هلا بك.
0: هاي محمد. إيش
3: هذا النبات يزرع في كل مكان ولا في مكان معين؟
0: بس في كل مكان ولكن تعرف ما شاء الله الصين دائما أكثر وحدة تصدر أشياء يعني.
3: طيب أنا أقول

0: مبدئيا اللي هو القمح.
1: القمح
0: ايوه
1: متأكد؟
0: ويمكن اغير في الوقت.
1: طيب محمد مين معي؟ محمد ايش؟
0: محمد المري.
1: اهلا وسهلا فيك يا محمد، يعطيك العافية. خلاص نقول القمح، يلا يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: اهلا وسهلا فيك. يلا نروح لفيصل. صباح الخير يا فيصل.
2: صباح النور، كيف حالك سردينة؟
1: اهلا وسهلا ومرحبتين، هلا يا فيصل يلا.
2: طيب هي فاكهة؟
1: ما قلنا اول ما بدأت قلت ما هي فاكهة وسألوني.
2: طيب
1: مرتين
2: والله. طيب
1: ها
2: طيب خلينا نقول لك
1: اشياءات مو فاكهة.
2: لا طيب خلاص، لا انا ما والله ما سمعت البدايه.
1: اوكي يلا.
2: تدخل في صناعه الحلويات؟
1: لا الا لها نوع، هي لانه انواع منها انواع، فاحتمال. احتمال طيب. مش يعني مش اكيد بس احتمال.
2: طيب هي ما هي فاكهه، هي نبته تؤكل مباشره ولا لازم تطبخ؟
1: الطبيعي لازم تطبخ، الطبيعي بس. عاد تعرف طبيعي. في ناس تانية تعرف انت ان صرنا ناكل كل شيء ابن الحلال. ما تدري يعني صراحة، بس هي لا الطبيعي يعني. لا
2: أديك مثلا الطماطم مثلا تأكل وتطبخ، لكن في الأساس
1: يعني أيوة تطبخ. أنا فهمتك بس برضو يعني هي في الطبيعي لازم تطبخ.
2: هي في الطبيعي وممكن تدخل في صناعة الحلويات.
1: نوع منها مش هي نوع. طيب هي من أنواعها.
2: طيب ما في مشكلة، نوع من أنواع. هي لها ألوان ولا لونها موحد؟
1: لا في ألوان بس عادي يعني مو ألوان خارقة، بس في ألوان.
2: طيب خلاص أنا خلينا أفكر وبس الواتساب، لأنه هذا اللغز
1: شتتك أنا؟ هل أنا شتتك؟
2: لا زي لغز السمسم يعني احنا نحتاج. خلاص انت
1: استبدينا. انا لاحظت انه منى عقدتكم بالسمسم، عقدتكم بلغز السمسم.
2: لا انه في النهايه هو تتخيل اشياء كثيره وتفسر اشياء كثير.
1: انت لا تتخيل، انت اربط اللي انا بقوله، الكلام اللي انا بقوله اربطه، بس لا تتخيل.
2: انا سالت قلت من الصين، لان انا جا في بالي
1: من الصين. صلحنا انا صلحت لكم شغله، قلت الصين تصدر ولكن ليس المنشا يعني اوكي هي تعمله، بس انه اقصد انه هي دائما تصدر.
2: انا جاء في بالي البصل او الثوم، بعدين قلت الاطفال يحبوه.
1: راح شفت تغير. البصل ما يحبوه الاطفال ولا الثوم؟
2: ايوه من قلت الاطفال ما يحبوه، الثوم جاء في بالي الثوم.
1: طيب ايش اخر كلام؟
2: خلاص حفكر ورد في الواتساب.
1: طب اي اجابه طيبه بس عشان يعني الخانه اللي مكتوبه.
2: الثوم.
1: يلا يعطيك العافيه، شكرا لك يا فيصل. يا هلا وسهلا ومرحبتين. طيب خلينا نرجع لاجاباتكم على الواتساب، ما شاء الله اجابات مره كثير. عندنا ابو فرح قال البطاطس، ايضا عندنا احمد بكار قال الفول، عندنا اجابه ايضا من ما ادري من مين فحنستبعد الاجابه، عندنا كمان اجابه من ابو طارق قال قصب السكر، ايضا عندنا فواز الحجوري قال الكاكاو، وليد قال البطاطس، عندنا كمان اجابه من مهندس محمد حسن يقول البطاطا الحلوه. طيب عندنا كمان اجابه من زين العابدين قال الخيزران، يعني خيزران ما فهمت يعني ايش الخيزران بس اوكي. نروح لعاليه. صباح الخير يا عاليه.
3: هلا
1: يا هلا.
3: صباح النور.
1: اهلا اهلا اهلا، صباح الانوار. هلا
3: هلا فيك.
1: هاي عاليه.
3: ايوه
1: قولي لي.
3: هلا.
1: ها
3: انا اقول انه الشاي.
1: ايش هو
3: الشاي؟
1: الشاي
3: ايوه.
1: الاطفال يحبوا الشاي؟
3: والله في اطفال يحبوا الشاي.
1: هذول يعني صراحه متفردين، بس في الطبيعي مو كلهم صراحة.
3: أيوة
1: المتفردين هم اللي مع الشاي بس.
3: يحبوا أصلا السكر
1: يا بنت الحلال. يا هو
3: أيوة.
1: ركزي عالية معايا، الله يسعدك، ركزي معايا. ها
3: والله هذه آخر إجابة عندي. أنا عندي الشاي.
1: متأكدة؟
3: متأكدة
1: يا بنت الحلال. أنا ما أحب الشاي، ليش أجيب لك الشاي؟
3: أكيد حبي. أكيد
1: ما أحبه، أحلف مني ما أحب الشاي.
3: ولا تحب الشاي
1: يا شيخ؟
3: خاصة الصباح.
1: عالية داخلة معي. عالية لا مو طبيعي، أنا من الناس ترى والله من جد أتكلم ما أحب الشاي، والله العظيم ما أحب الشاي. شو ظروفي كذا؟ أنا أحب القهوة أكثر من الشاي، يعني ما أحب الشاي.
3: حتى أنا أحب القهوة أكثر من الشاي.
1: ها. بس اني يعني قصدك انك اشرب وكذا في الحالات هذا؟ لا
3: اكيد راح تشربي مع المعجنات راح تشربي.
1: ابدا ابدا انسي. طيب ايش نخلي ايش الاجابه؟
3: انا خليها الشاي.
1: متاكده؟
3: متاكده.
1: خلاص يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لآمنة. صباح الخير يا آمنة.
4: صباح الخير يا دينا، كيف حالك؟
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟ تمام؟
4: والله تمام. أنا أقول البطاطس.
1: متأكدة؟
4: أي سوا كلنا نحن وفاطمة البطاطس
1: كلكم ما شاء الله إجماع. طيب
4: أي أكيد.
1: خلاص أكيد. تمام يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
5: صباح النور يا دينا وتحياتي لك يا سارة.
1: حمود أنت مرة تغيرت علي صراحة، لا تحط اسمك في الواتساب ولا شيء لا لا، مشاكلك واجد يا حمود. ها يعني حاول تشوف شيء، إيش الشغلة اللي كنت تعملها وبطلت تعملها يا حمود؟ ها يلا قل لي يا حمود.
5: نقول السكر إن شاء الله.
1: السكر؟
5: إن شاء الله.
1: متأكد؟
5: إن شاء الله.
1: حلو يلا يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف إجاباتكم على الواتساب. عندنا إجابة من أوكي أبو طارق قال قصب السكر، فواز الحجوري قال الكاكاو، أيضا عندنا إجابة من فوزي قال الشوكولاتة، أيضا من ضمن الإجابات عندنا علي البارقي قال البطاطس، وهنوف قالت البطاطس، كمان عندنا إجابة من محمد الخزاعي قال شاي الصخري. إيش الفرق طيب بين الشاي العادي والشاي الصخري؟ إيش الفرق؟ طيب عندنا كمان سعيد المجدوعي يقول الهيل. الهيل يحبوه الأطفال يا شباب؟ ليش يحبوه الأطفال الهيل؟ ما فهمت. طيب أبو نبا يقول الأرز، أيضا من ضمن الإجابات عندنا رحمة تقول البطاطس، أيضا من ضمن الإجابات عندنا أبو يوسف يقول حلو هذا هذا سؤال. أبو يوسف يقول هل الثمرة تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ بين البنين يعني، هي بين البنين لأنه هي تحت الأرض تقريبا يعني، أيوة تقريبا يعني تقريبا تحت الأرض. طيب عندنا إجابة من منيرة قالت الذرة، وأسماء أيضا قالت الذرة، أيضا عندنا ليلى قالت الأرز، أيضا عندنا إجابة من عبد الرحيم الثبيتي قال البطاطس بعدين غير وراح للذرة، عبد الهادي عمران قال القمح، عبد الله بركات قال الثوم، أيضا عندنا إجابة من غير إجابته مهندس محمد راح للذرة، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من هنادي من الرياض تقول البطاطس، أيضا عندنا اتصال من عادل. صباح الخير يا عادل.
6: ألو صباح النور دينا، كيف
1: أهلا حالك؟ أهلا وسهلا ومرحبتين.
6: بلاد أسبوع حلوة وجميلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. ها
6: طيب أنا بدي تقولي يحبوها الأطفال، طبعا هي ثمرة ولا عشبة أول شيء؟
1: ثمرة ما هي عشبة أبدا، بعيدا عن العشبة يعني، الناس المصرة شاهي وزعفران وإنسوهم دولة. في أحد جاء قال لنا هيل يا شباب، هيل معقولة؟
6: طيب يعني أنت راح تأكلها وهي نية ولا لازم تنطبخ أول شيء؟
1: لازم تنطبخ. الطبيعي إنها تنطبخ.
6: طيب سؤال أخير.
1: سؤال
6: أنت قلت الصين تنتج أكثر.
1: لا مو تنتج، الصين دائما تصدر واجد يعني مرة كثير في كل شيء.
6: كإنتاج بس
1: أيوة بس منشأها مش من هناك. لا
6: المنشأ مو من هناك. أيوة هذا قصدي، المنشأ مو من الصين.
1: لا
6: منشأ الكمية كإنتاج.
1: يا سلام عليك.
6: هو غالبا إنتاجها من أوروبا غالبا ولا لا؟
1: إنتاجها من أوروبا يعني
6: دولتين بالأصح، مش دولة واحدة.
1: دولتين
6: تنتج يعني عندها.
1: قل لنا إيش هي؟
6: هولندا و في دولة ثانية الله ينسي، بس هي هولندا هذه من قلنا.
1: أوكي طيب.
6: فرنسا.
1: إيش هي طيب آخر شيء؟
6: البطاطس.
1: أيه. متأكد؟
6: أيه متأكد.
1: يا راجل.
6: خلاص.
1: طيب تمام ماشي يعطيك
6: العافية. تمام كده.
1: اللي تبغى أنا مالي شغل. اللي تبغى. ها.
6: يعني أنت طيب يعني لا هو بطاطس، لا هو مو بطاطس، ما غير. لا تلخبطيني.
1: يعني أنا أعرفك. أنتوا خلوكم واثقين من نفسكم، ما لكم علاقة فيني، ما يعني لا تبنوا الإجابات على المشاعر، لا ثق بإجابتك خلاص.
6: أيوه.
1: أكيد
6: لا واثق.
1: يقول أيوه، يقول لي عادل أيوه.
6: واثق.
1: طيب يعطيك العافية عادل، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا بك. نروح لحماد، صباح الخير.
7: صباح النور.
1: هلا يا حماد.
7: الله يحفظك. البطاطس إن شاء الله.
1: بطاطس متأكد؟
7: أيوة والله، خاصه تكون مجففة، الأطفال يحبونها مرة.
1: مجففة؟ أوكي. أوكي فهمت عليك. خلاص أيوة. أكيد.
7: البطاطس.
1: آخر كلام.
7: يديك العافية البطاطس.
1: يال. تمام يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نعيد اللغز قبل لا نطلع فاصل. تمام ما شاء الله إجابات مرة كثير، بس قبل لا نطلع الفاصل نقول لكم اللغز. اللغز يقول: أنا نبات، شهرتي تعدت المحيطات، إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله، أدخلت في منتجات كثيرة، محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار، قيمتي الغذائية ممتازة ولكن لا تكثر مني، زراعتي سهلة ولكن لا يثق بي المزارعين، لتخزيني المعقد، فمن أنا؟

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. نساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. نتذكر لغزنا، ركزوا كويس. طيب لغزنا يقول: أنا نبات، شهرتي تعدت المحيطات، إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله، أدخل في منتجات كثيرة، محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار، قيمتي الغذائية ممتازة ولكن لا تكثر مني، زراعتي سهلة ولكن لا يثق بي المزارعين لتخزيني المعقد، فمن أنا؟ ناخذ زين. صباح الخير يا زين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليك السلام يا هلا. يلا يا زين
3: أصبح عليكم جماعة فرد فرد.
2: يلا يا زين،
3: إذا كان هذه الحاجة يعني تحبينها أنا أعرفها،
2: قولي لي. يلا
3: بطاطس.
2: متأكدة؟
3: إيه متأكدة
2: والله مع الناس.
3: لا أنا أعتك تحبين هذه الحاجة تأكلينها.
2: مين قال لك إنه أنا أحبها؟
3: لا تحبيها.
2: يعطيك العافية. يلا يا زين حنقعد نتناقش ايش احب وايش ما احب. يلا مع السلامة. طيب عندنا ايضا من ضمن الاجابات، عندنا امل تقول: هل هو من البقوليات؟ لا. عندنا كمان اجابة من زين العابدين يقول: قصب السكر. ايضا فراس قال: الذرة الفشار. يا سلام. ايضا من ضمن الاجابات، يلا خلينا ناخذ فراس مع انه تونا قرينا اجابته، بس نقول فراس صباح الخير.
4: هذا من حظ، من زون الحظ ان شاء الله.
2: والله ما ندري هل هو الحظ ولا ايش. والله ما ندري يا فراس. ها
4: صحتك طيبه؟
2: الحمد لله بخير وبنعمه.
4: الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. يعتبر من النشويات؟
2: لا. نشويات؟ ايوه
4: يعتبر.
2: ايوه ايوه ايوه ايوه
4: النشويات عند قيمه عاليه يعني. طيب يعتبر من مسليات؟
2: مسليات
4: اي
2: مو دائما. مو دائما.
4: مو دائما.
2: إيه. مو دائما.
4: طيب يتأكل مقلي و.
2: ينعمل أيوة بأشياء يعني قلنا أدخل في منتجات كثير أو يعني ينعمل بطريقة مختلفة.
4: أيوة أنا محتار بين البطاطس وبين الفشار الذرة. مدام إنه الأطفال يفضلونه.
2: طيب.
4: طيب أحجمه كبير، وسط، صغير.
2: لا أحجام مختلفة، وخاصة لما يطبخ أو يبدأ يستخدم يختلف شكله.
4: إذا البطاطس
2: خلاص. أنا
4: كنت بقول الفشار، كنت بقول الفشار.
2: إن أنا شايفة أنك أنت حطيت الذرة الفشار. ها
4: أيوة خلني عشان أكسب التنتين البطاطس.
2: لا كذا ما حتكسب التنتين. أنا لازم أمنع هذه الحركة.
4: كلها غلط لكن يلا منقول بطاطس إن شاء الله.
2: بطاطس خلاص؟
4: إن شاء الله.
2: أوكي تمام يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. خليني أروح لإبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم.
5: صباح النور للجميع.
2: يا هلا فيك يا إبراهيم.
5: على القوة يا رب إن شاء الله.
2: يلا يا إبراهيم.
5: في بس استفسارين.
2: قول.
5: هذه النبتة أو هذا الثمرة تؤكل وتشرب؟
2: لا
5: تؤكل. لها موسم؟ لا موسم. لا طول السنة.
2: لا ما
5: زين. لونها عقب ما لونها الأخير شنو؟
2: ها
5: اللون مالها. اللون
2: ما فهمت لونها. ما أقدر أقول لك لونها، لها ألوان.
5: عقب ما تخرج آخر شيء توقف على هذا اللون.
2: تختلف يتغير. يعني
5: يتغير. ها انا المحتار بين اثنين اللي هو الفشار.
2: ايوه
5: وبين البطاطا.
2: طيب اعطيني واحد.
5: توقع البطاطا.
2: اوكي تمام يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا طيب خلينا ناخذ اجاباتكم ما شاء الله لانها مره كثير. ابو عثمان يقول السكر. ايضا ابو شامي قال البطاطس. عندنا من ضمن الاجابات فيصل احمد قال البطاطس. عندنا ايضا اجابه من في اجابه بتجينا بس ما عندنا اسم. الاجابه اللي ما فيها اسم ما حناخذها. تمام عندنا مبروك يحيى الحاشدي قال البطاطس أيضا من ضمن الإجابات. عندنا فاطمة من الجبيل قالت البطاطا. أيضا عبد الهادي عمران قال البطاطا. أبو قصي قال قصب السكر وبعدين غير وقال الجزر. أوكي طيب عندنا من ضمن الإجابات عندنا أبو إيلاف قال البطاطس. أيضا عندنا إجابة من مهندس محمد حسن غير إجابته, بطاطا حلوة بعدين ذرة بعدين قال البطاطس. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات بندر قال الفطر. صفوان أبو ليان قال أنا محتار بين البصل وبين البطاطس بس أقول البطاطس. أيضا عندنا إجابة من حسن الفاتح قال الأرز. أيضا ليلى قالت البطاطس. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من حسين العابد قال البطاطس. أيضا عندنا إجابة من نورة عبد الرحمن تقول البطاطس. أيضا عندنا أيضا إجابة من عبد الله بركات قال البطاطس. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من عبد الله علي من قطر قال البطاطس. أبو عزام الغزواني قال البطاطس. هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. خلينا نرجع نعيد اللغز وحنطلع فاصل صغير. ركزوا. أنا نبات, شهرتي تعدت المحيطات, إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله, أدخلت في منتجات, محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار, قيمتي الغذائية ممتازة لكن لا تكثر مني, زراعتي سهلة ولكن لا يثق بي المزارعين لتخزيني المعقد. تمام, نعيد اللغز قبل لا نطلع الفاصل. أنا نبات, شهرتي تعدت المحيطات, إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله, أدخلت في منتجات, محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار, قيمتي غذائية ممتازة لكن لا تكثر مني, زراعتي سهلة ولكن لم يثق بي المزارعين لتخزيني المعقد, فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا نبات، شهرتي تعدت المحيطات، إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله، أدخلت في منتجات كثير، محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار، قيمتي الغذائية ممتازة ولكن لا تكثر مني، زراعتي سهلة لكن لم يثق بي المزارعين لتخزيني المعقد، فمن أنا؟ ناخذ فؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
2: مرحبا، صباح الخير.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هلا يا فؤاد،
2: ما شاء الله البرنامج حقكم ممتاز ورائع
1: والله. يعطيك العافية. يلا يا فؤاد،
2: بس افتخر للجوائز.
1: يلا يا فؤاد،
2: الله يعطيك العافية. والله على ما اعتقد ان الثوم.
1: الثوم متأكد؟
2: نعم تقريبا.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. نروح لوفا. صباح الخير يا وفا.
3: هلا، صباح الخير. أنا وفاء من الجنوب.
1: يا هلا يا وفاء. يلا يا وفاء،
3: انت ايدي للغز
1: وفاء.
3: لا ايدي، أنا راح علي نصة لأني ما
1: سمعت. اسمعيني يا وفاء، لأنه ما يقدر الواحد يحله لمن يسمعه من أول مرة، عشان كذا دائما أقول لكم اسمعوه قبل. يلا. أنا نبات، شهرتي تعدت المحيطات، إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله، أدخلت في منتجات كثير، محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار، قيمتي الغذائية ممتازة لكن لا تكثر مني، زراعتي سهلة ولكن لم يثق بي المزارعين لتخزيني المعقد، فمن أنا؟
3: أتوقع وخلاص بقول أول بطاط.
1: يلا يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. نروح لحسين. صباح الخير يا حسين.
4: صباح النور والأنوار والسرور.
1: يا هلا وسهلا يا هلا فيك يا حسين.
4: الله يسلمك إن شاء الله.
1: هاي حسين.
4: أتوقع الفلفل.
1: الفلفل متأكد؟
4: لا ما متأكد.
1: يعني إيش الإجابة؟
4: أو البصل.
1: طيب آخر كلام، أعطيني إجابة واحدة تكون متأكد منها. ها
4: أجل البطاطس.
1: ها دحين قلت ذا وقلت
4: البطاطس. أجل
1: حسين آخر كلام، فلفل بصل ولا بطاطس؟
4: لا بطاطس، ما دام تحت الأرض بطاطس إن شاء الله.
1: تمام يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يلا ناخذ نشوف إجاباتكم. نشوف إجاباتكم، أنا تفاجئوني صراحة. طيب عندنا إجابة من خالد صالح. خالد صالح يقول لنا بذور القرع. يا سلام، بذور القرع. أوكي. أحمد الحيدر قال البطاطس. انتصار قالت البطاطس. طيب عندنا إجابة أيضا من أمين العتيبي قال البطاطس. أبو نواف قال الكراث. حلو. أيضا عندنا أحمد زيدان السيد قال البطاطس. هذه الإجابات اللي وصلتنا. ناخذ اتصال، نقول مرحبا. يا ألو يا ألو. يلا نقول مرحبا. ألو الإمام. ألو.
5: هلا مرحبا.
1: أهلين، يا هلا وسهلا ومرحبتين.
5: كيف؟ تمام، صباح الخير.
1: يلا يا الإمام.
5: إلا الشيبس والله البطاطس.
1: الشيبس
5: أو البطاطس؟
1: مو في أو يا دا، أعطيني واحد.
5: أعطيني البطاطس إن شاء الله.
1: متأكد؟
5: نعم.
1: خلاص آخر كلام؟
5: نعم.
1: أوكي تمام يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك.
5: الله.
1: طيب عندنا إجابة من عبد العزيز عسيري قال البطاطس، وعندنا إجابة، هذه ما هي إجابة إبراهيم، أعطينا إجابة. يلا عندنا أيضا إجابة من أبو عزام الغزواني قال الموز، وخالد صالح قال الجزر. نروح لعبد الرحمن. صباح الخير.
6: ألو.
1: يا هلا.
6: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، أهلا وسهلا يا عبد الرحمن.
7: يا مرحبا، صباح الخير يا دينا.
1: صباحك أنوار، يلا يا عبد الرحمن.
7: كيف حالك؟ طيبة؟
1: بخير، جعلك بخير. ها؟
7: والله تقريبا خلص الإجابة واضحة. بس أيوه. بس أنت قلتي فيها ألوان.
1: قلنا يختلف لونه، يختلف.
7: يختلف.
1: لأنه يعني كان السؤال ألوان. واضح لما أيوة. تطلع هل يتغير لونه ولا لا؟ أيوه أحيانا يتغير لونه على حسب نوعه.
7: حلو حلو صح.
1: نهاء
7: بنية شوية وصفرة بعدين فاتح كده
1: وعليها وردة بنية وصفرة وفاتح إيش ده؟ يلا
7: هي البطاطس
1: متأكد؟
7: لأنه فيها نوعين. أيوة نوع
1: آخر كلام، لها نوعين بطاطس؟
7: أيوة خلاص؟ لأنه في مقلية وفي مطبوخة كده مع اللاكب.
1: يا سلام طيب خلاص.
7: والله فيها نوعين هي صح.
1: آخر كلام
7: أيوة هي تحت الأرض وما أدري يعني كله والكل حبها. أتوقع البطاطس
1: خلاص آخر كلام البطاطس
7: بدون وردة بس
1: طيب أيوة لما يكون عليها وردة يعني خربانة
7: صح
1: أنا معك خلاص يلا يعطيك العافية أهلا وسهلا فيك. طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات هشام عبد القادر محمد يقول البطاطس. أيضا عندنا أبو فراز الجهني قال البطاطس. هذه الإجابات اللي وصلتنا. حنطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد في آخر لينك أوكي. اللي بيغير إجابته اللي بيشاركنا على السريع هذا حيكون فرصته الأخيرة. عندنا سعد العنزي قال البطاطس. خلينا نذكركم باللغز. اللغز يقول أنا نبات شهرتي تعدت المحيطات إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله أدخلت في منتجات كثيرة محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار قيمتي الغذائية ممتازة ولكن لا تكثر مني زراعتي سهلة ولكن لا يثق بي المزارعين لتخزيني المعقد فمن أنا. فاصل وراجعين.

0: المحصولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم في الجزء الأخير من فقرة من أنا وفقرة اللغز. بعيد اللغز ونأخذ عندنا اتصال وعندنا كمان بعض الإجابات اللي وصلتنا. اللغز يقول: أنا نبات، شهرتي تعدت المحيطات، إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله، أدخلت في منتجات محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار، قيمتي الغذائية ممتازة ولكن لا تكثر مني، زراعتي سهلة ولكن لم يثق بي المزارعين لتخزيني المعقد. فمن أنا؟ خلينا ناخذ فؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
3: صباح النور. طب غير الإجابة الله يعطيك العافية.
2: قول
3: بعده. هو على أنواع ولا على نوعين ولا
2: له أنواع؟
3: والله على ما أعتقد اللي هو نوع البطاطا العادية والبطاطس الحلوة.
2: أكيد خلاص
3: إن شاء الله. خلاص
2: البطاطس يعني غيرها البطاطس؟
3: أي نعم الله يعطيك العافية.
2: متأكد؟
3: نعم
2: إن شاء ولا الله. مع الناس؟
3: لا مع، متأكد إن شاء الله
2: مو مع الناس. ماشي يعطيك العافية، شكرا لك يا فؤاد، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا كمان إجابة من سعد العنزي، غير إجابته من البطاطس وراح للبصل. أما بالنسبة لأبو عون قال إجابته هي الموز. أوكي هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. خلاص كذا نقول قفلنا لغزنا اليوم وخلاص كذا وقفنا ناخذ إجابات. اللغز يقول: أنا نبات، شهرتي تعدت المحيطات، إنتاجي تصدر العالم من الصين إلى ما شاء الله، أدخلت في منتجات كثيرة، محبتي لا يختلف عليها الكبار والصغار، قيمتي الغذائية ممتازة ولكن لا تكثر مني، زراعتي سهلة ولكن لا يثق بي المزارعين لتخزيني المعقد. فمن أنا؟ اليوم إجابتنا هي البطاطا أو البطاطس. طيب هذه إجابة اللغز اليوم. نشرح اللغز: شهرتي تعدت المحيطات. البطاطس أول شيء هي تعتبر من الإنتاجات أو أهم منتجات في العالم، يزرع في كل مكان. شهرتي تعدت المحيطات أول شيء دلالة على انتشاره في كل مكان، وهو في نفس الوقت البطاطس اتنقل أو نقلوه البحارة إلى جميع أنحاء أوروبا، أو من انطلاقا يعني أنحاء أوروبا، لأنه كانت زراعته أول يعني المزارعين ما وثقوا أنهم يزرعوا لأنهم ما كانوا واثقين أنه ممكن يعني ينباع أو أنه يؤكل أو أنه يستهلك بالطريقة الكبيرة، فكانوا ما يزرعوا، كانوا يجيبوا من يعني من أنحاء العالم. البطاطا أول ما طلعت أو أول من قرون، من 4 قرون، كان محصول موجود في الأمريكيتين في البداية، بعدها فعلا انتشر في كل العالم. أكبر إنتاج للبطاطس من الصين، أكثر ناس تصدر البطاطس لأنواع أنحاء العالم. بعدها طبعا تجي البلدان أو الدول الأخرى. أدخل في منتجات البطاطس، دخل في أشياء مرة كثير مرة كثير، تمام، لوجود النشا اللي موجود فيه، دخل في البشرة، غير أنه هو يعمل بطريقة يعني يطلع تقدر تطبخه مسبك، لا مقلي، لا محشي، لا مسلوق، لا والله نسوي شيبس، لا نجففه، لا نعمله بأشكال أو أشكال مختلفة. محبتي لا يختلف عليها كبار وصغار، كل الناس تحب البطاطس، ما في أحد ما يحب البطاطس، ما في يعني لو تدور ما في أحد، يمكن الناس ما تفضله بس تاكله، يعني يمكن تفضل أشياء ثانية بس برضو تأكل البطاطس. قيمة الغذائية ممتازة، وقيمته الغذائية كبيرة، ويعتبر نشويات، في ألياف، في كربوهيدرات، في دهون كبيرة ولكن لا تكثر منه، سواء كان شيبس أو حتى بطريقة عادية، يعني أدي سمنة أشياء كذا كثير يصير في عندك نقص في أشياء معينة. زراعتي سهلة، سهل زراعة البطاطس، بس زي ما قلنا المعلومة أنه لم يثق فيه المزارعين لأنه ما كانوا يتوقعوا أنه يستهلك، وبسرعة يخرب البطاطس إذا لم يعني يخزن في

درجة حرارة معينة أو معتدلة، لأنه بسرعة يخرب البطاطس، يبرعم، يصير فيه براعم، وهذه البراعم ينصح أنها ما تأكل. هذه من ضمن الأشياء للبطاطس، تمام؟ تمام، أو المحاذير يعني اللي يعطونا إياها للبطاطس. هذه هي شرح اللغة. نشوف إجاباتكم. أول إجابة وصلتنا على الواتساب كانت من أبو فرح، إجابة صحيحة، حتى يعني أنا صدمت وصرت ما أبغى أقرأ إجابته في البدايات، ما بدي، ما كنت أبغى أقرأ الإجابة. أبو فرح أول واحد، وليد ثاني واحد عندنا، مهندس حسن كان هذا ثالث واحد، ولكن غير الإجابة، خلى المركز حق الثالث يطير منه، بس فعلا رجع عدل الإجابة في الأخير. أنا على فكرة حسبت اللي جاوبوني بطاطس واللي جاوبوني بطاطا حلوة، لأنه له أنواع البطاطس، في منه الحلو وفي منه العادي، وألوانه كثيرة، لأنه في شيء مخصص للقلي، شيء للطبخ العادي، شيء والله للسلق، في مختلفة أنواعه، وفي منه أورنج، وفي منه أحمر، وفي منه ألوان كثيرة ومختلفة. نحن واقفين على لونين، على لونين، ولكن في ألوان من البطاطس. طيب عندنا كمان علي البارقي، الهنوف، رحمة، هنادي، يو أبو شامي، فيصل من فيصل أحمد، وعندنا مبروك الحاشدي، فاطمة من الجبيل، إيلاف، حسين شام شمس، وصفوان أبو ليان، ليلى، حسين العابدي أو العابد، وعبد الله بركات، ونورة عبد الرحمن. هذول اللي جاوبونا إجابات صحيحة. أما بالنسبة على الاتصال، اللي جاوبونا إجابات صحيحة، أول وحدة كانت آمنة وفاطمة، بعدين عادل، حماد، زين، فراس، إبراهيم، وأيضاً عندنا حسين، وعندنا الإمام، وعبد الرحمن، وفؤاد. آخر شيء كان فؤاد، لأنه رجع عدل إجابته فخلته يصير في المركز الأخير. اللي جاوبونا في الأخير على الواتساب، أنا آسفة بس ما أخذت إجاباتكم، لأنه أنتوا جاوبتونا بعد ما خلصت أنا اللغز. تمام تمام، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، لكل اللي شاركونا. في أحد لسه تو يصحى من النوم يجاوبنا الحنة؟ يا هو يا شباب يا هو. طيب نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، نكمل باقي فقرات. ابدأ صح، شكرا لكم كلكم، خلوكم معنا في باقي فقراتنا.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبارنا وأخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بالدائرة أو معرض الدوحة الدولي للكتاب، يعزز حضور ثقافي للمشاركة في دائرة الملك عبد العزيز. شاركت دائرة الملك عبد العزيز في فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026 ضمن الجناح السعودي المشارك في المعرض، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى التعرف أو التعريف بالتاريخ الوطني والأثر الحضاري الأرث الحضاري وتعزيز الحضور الثقافي والمعرفي للمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية. تستعرض الدائرة خلال مشاركتها عدد من الإصدارات العملية والتاريخية والثقافية والمتخصصة، إلى جانب التعرف بالمشروع والمبادرات المعرفية والأرشيفية المعنية بحفظ التاريخ المملكة العربية السعودية وتوثيقها وإتاحتها للباحثين والمهتمين بالشأن التاريخي والثقافي. تأتي هذه المشاركة امتداداً لدور الدائرة في نشر المعرفة التاريخية وإبراز الجهود الوطنية في حفظ الذاكرة التاريخية للمملكة، إضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي، كما تهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى التعرف بمحتوى التاريخي والثقافي السعودي وإبراز ما تملكه من مصادر ووثائق وإصدارات علمية تساهم في أثر البحث الاجتماعي والإرث البحث الاجتماعي، وأيضا الدراسات التاريخية بما يعكس العمق الحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: ابدأ صح على جد أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معاكم في مشوارنا الصباحي. وصلنا لدردشتنا الصباحية وسؤالنا المعتاد، دايما نسمع كلمة ما عندي وقت، والله الحين ما أقدر. الاعتذار بالعموم، دايما أعتذر أو أقول لك أنا مشغول. الانشغال في الحياة، هل الانشغال أو الشخص اللي مشغول دائما هذا قياس إنه هو شخص ناجح؟ يعني تشوف انه الشخص المشغول هذه دلالة على انه هذا الشخص ناجح؟ يعني كل شخص ناجح دائما مشغول ولا لا؟ يعني ايش تشوف الشخص اللي دائما يقول لك انا مشغول، انا هل هو شخص ناجح؟ او انت عندك اشخاص ناجحين تشوفهم دائما مشغولين ولا لا؟ عندهم اوقات موجودين فيها لا، يعني انا مشغول مثلا من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، انهم محطين وقت معين. هل الانشغال دائما مقياس للنجاح ولا هو فعلا هروب من المسؤوليات الاجتماعية؟ انا ما او عذر انا حاطه، عذر ذهني بس انا حاطه عندي عشان، او اول شيء اقوله انه ما عندي وقت عشان بس انه اتهرب من الفكرة، او انه اتهرب من الموضوع الى ان اجد ثغرة اذا شفت انه أوكي ممكن يناسبني أرجع أقول أوكي تمام. هل تشوف أنه الشخص الناجح دائما مشغول؟ هل الانشغال أو الشخص اللي دائما مشغول هو دلالة على نجاح هذا الشخص ولا لا؟ هذا هو موضوعنا اليوم. تقدر تشاركونا أكيد على أرقامنا، على الاتصال 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544. هذه الأرقام للاتصال أكيد. أما على الواتساب على 800-244-28-28. هل الشخص المشغول دائما شخص ناجح فعلا؟ شخص ناجح تشوفه هو فعلا

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. الشخص المشغول دائماً شخص ناجح ولا لا؟ خلينا ناخذ أفرح. صباح الخير.
4: صباح الأنوار. هلا والله.
3: أهلاً يا أفرح، هلا فيكي.
4: هلا فيكي. والله شوفي، ممكن يكون ناجح،
3: يعني دلالة على النجاح.

0: ايوه
1: اوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، هلا وسهلا فيك. طيب دائما الشخص المشغول اللي دائما عنده أعذار، هل تشوف هذا ناجح؟ يعني أنا شخصية مشغولة، أنا والله إيش ما كان منصبي بس أنا مشروع، أنا شخص ناجح، بس انشغالي هل هو دائما يعني للعمل؟ ولا انشغالي عشان أنا هربانة من المسؤوليات الاجتماعية اللي حواليني؟ يعني مثلا نقول مثال دكتور وعنده مواعيد، هذا الدكتور ناجح، له اسمه، له مكانته، أنا لما أشوفه مشغول يعني أو أنه لا وهو ما هو فاضي في هذا الوقت، أيوه هذا أحس أنه أيوه دلالة على النجاح. ولكن مثلا أشوف أنه شخص مثلا معروف اجتماعيا، هو معروف ولكن يقول لك دائما مشغول، طب من الخصوص ما تقدر تسأله مشغول في ايش، بس هو يقول لك دائما مشغول، هل هذا يعني تحس انه بس يبي يتهرب في المكان ولا لا هو فعلا مشغول لانه ناجح مشغول؟ هذا موضوعنا اليوم، اكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28 او على الاتصال على 012-647-7154 او 012-647-5444 او 012-649-5154. تقدروا اكيد تشاركونا على الواتساب. والله في مشاركة بس ما هي واضحة، فمعليش ما حقراها، بس وضح لي المشاركة وما أدري مين اللي مشاركنا، يعني من غير اسم المشاركة اللي جاتنا. نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، لا تروح بعيد.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس.

0: خميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم 17 مايو. نبدأ بعام 1846، اختراع آلة الساكسفون الموسيقية على يد البلجيكي أدولف ساكس. 1956، افتتاح أول خط هاتفي بحري دائم يربط بين قارات العالم ويسهم في تطوير الاتصالات الدولية. 1970، انطلاق أول بث لبرنامج مسابقات تلفزيوني مخصص للأطفال في اليابان، وخصص وحقق شهرة واسعة في آسيا. 1997، إطلاق منصة رقمية متخصصة في مشاركة الصور، وأسهمت لاحقاً في انتشار التصوير الرقمي عالمياً. 2009، افتتاح متحف جديد للفنون الحديثة في روما، ضم أعمالاً لفنانين من أنحاء العالم. 2021، الإعلان عن تطوير تقنيات جديدة للزراعة الذكية تعتمد على الذكاء الصناعي لتقلل استهلاك المياه وتحسن إنتاج الزراعي.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية.

0: اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. طيب مكملين معكم أكيد مشوارنا، بنتكلم عن الشخص المشغول. هل الانشغال هو مقياس للنجاح ولا لا؟ عندنا أحمد يقول، وأحمد يريد تكتب اسمك يا أحمد لو سمحت. يقول أحمد الشخص المشغول مو لازم يكون ناجح أبدا، لأنه في حاجة اسمها أولويات وplans للحياة، خطط حياتية، والانشغال الدائم فشل حياتي. والله وجهة نظر فعلا، الانشغال الدائم أنا مشغول ممكن أكون ناجح في جهة، ولكن عندي يعني سقطة وفشل في جهة أخرى. إحنا تكلمنا من المرة اللي فاتت أو الأسبوع اللي فات يمكن أو شيء، تكلمنا عن ما هو الشغلة اللي ممكن تكون فاشل فيها. أخذتوا كلمة الفشل، أخذتوها يعني على قلبكم وزعلتوا منها، يعني حسيتوها قوية عليكم مرة. تمام، يعني خلينا نقول هي إذا ما كنت أنا والله فاشل في شغلة معينة، ما في أحد ما عنده ما في أحد ما عنده نقص في شغلة معينة، ما في أحد في الدنيا قد ما الكمال لله، ما في أحد إلا ما في عندك مشكلة في شغلة معينة أو عندك نقص في شغلة معينة تحتاج إنك تشتغل عليها أكثر. في ناس تقول لك أنا كل ما اشتغلت وصارت مهنتي هي الأساس ودايما أعطيها ودايما أنشغل فيها، هذه هي اللي حتزيد من قيمة نجاحي، هذه حتزيد قيمتي في الحياة والمجتمع، حيصير لي قيمة مع الناس، حيصير عندي هيبة، حيصير عندي مكانة مجتمعية الكل حيحترمها. تمام، ولكن بالمقابل وانت دائما مشغول في عملك، دائما مشغول مع في عملك، يعني ما عندك التوازن، فعندك جهة أخرى هي مليئة بالفشل. انت بعيد عن الأهل، بعيد عن الأولاد، ما تدري ايش اللي حاصل معاهم، ما انت داخل في حياتهم، والله انت ما عندك صلات اجتماعية مثلا او تواصل اجتماعي مع العالم والناس او تواصل مباشر. خلينا نقول يمكن ان السوشيال ميديا والتكنولوجيا شوية دخلتنا او حاولت تخفف عننا شوية ودخلتنا شوية في التواصل، صار اسهل، ولكن التواصل المباشر هو الأهم دائما. فأنت عندك فشل في هذه النقطة، عندك نجاح في نقطة وفشل في نقطة. عندما أكون متوازن، أنا والله عندي شغلي من الساعة كذا للساعة كذا، بس بعدين بعد الساعة اللي أطلع فيها من عند شغلي أن ينتهي وأنغمس في حياتي اليومية، أنغمس في حياتي اللي هي والله أولادي وبيتي وأروح أزور وأشوفهم ونطلع ونتمشى ونطلع ونتعشى ونعمل وندي. هذا التوازن اللي موجود، أنا يعني أنا فقدت شيء وكسبت بداله شيء، ولكن هل الاكتساب اللي أنا اكتسبته من هذا التوازن فادني ولا لا؟ هنا الكلام، هنا اللي يكون الأخذ والرد في الموضوع. تمام، أحمد رجب يقول من وجهة نظري أن المشغول دائما لا يعيش الحياة بشكل صحيح. تمام، أنا أتفق معك. عندنا كمان أبو عزام الغزواني يقول قسم يومك عمل وراحة وزيارة بسيطة لمن تحب، نوم مبكر تكون أسعد الناس، ولا تنسى صلاتك بتصلح حياتك بإذن الله. يعطيك العافية وحلوة، شكرا لمشاركتك. عندنا أبو تميم يقول الإنسان المشغول دائما لا يعرف المرض النفسي، وهذه نعمة كبيرة جدا، لكن الإنسان لابد أن يتوازن في حياته، لا يجعل الانشغال يضيع استمتاعه بحياته. لا في أبو تميم نقطة، الإنسان المشغول دائما لا يعرف المرض النفسي. مين قال؟ ما أنا مشغولة في شغلي دائماً، بما أني أنا مشغولة في شغلي دائماً أنا في حالة توتر، في حالة تنافس، في حالة خايفة على المركز يروح، في حالة خطط، في حالة تفكير دائماً، في حالة صراع مع نفسي عشان أصل لي الأفضل. هذا أكيد مرض. لا تقول لي هذا مو مرض. إذا قصدك أنا مشغول في البيت ومشغول في الدوام، يعني أنا

0: في رياضة، أهدأ، أقعد مع أصحابي. مش مشغول، أنا بقعد مع أصحابي، أنا أقعد أفكر، أنا أقعد أوازن تفكير بطريقة معينة. خلينا ناخذ اتصال، نروح لجاسر. صباح الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، هلا يا جاسر.
1: صباح الخير، كيف الحال؟
0: صباحك أنوار، أهلا وسهلا.
1: عندي مشاركة بخصوص الموضوع.
0: اتفضل.
1: أنا أعتقد أن في كذا psychological trick ممكن تخليك تعرف إذا الشخص هذا مشغول أو لا.
0: طيب، يعني أنت عندك خطة للحياة ودائرة نمشي فيها عشان نظبط الدنيا. تفضل قل لي كيف نسوي التوازن.
1: لا بس أنا عندي تعريج على نقطة، هل أعرف أن هذا الشخص مشغول أو لا؟
0: على أنه هذا الشخص، نحن سؤالنا الشخص اللي مشغول دائما هل هو شخص ناجح؟ ومن وجهة نظرك تشوفه ناجح؟ دائما عنده مكانة؟ أو راح جاسر. طيب نرجع نشوف اتصالنا مع جاسر، إن شاء الله يرجع يتصل علينا. أنه هذا الشخص اللي دائما مشغول، هل هو عنده مكانة اجتماعية؟ هل هو شخص ناجح؟ تشوفه شخص ناجح ولا لا؟ يعني كل ناجح مشغول ولا لا؟ هنا هنا هنا التريكة، هنا القاعدة اللي نحطها، ايش هي بالضبط بالنسبة له. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. ترند صعد هاشتاغ هيئة الأزياء على منصة إكس بعد تداول واسع لحملة الإحرام المستدام، التي سلطت الضوء على فكرة إعادة تدوير الأقمشة المستخدمة في إنتاج الإحرام ضمن توجه يربط بين الاستدامة والشعائر بأسلوب حديث ومبتكر. تفاعل كثيرون مع الرسائل البصرية للحملة، خاصة الصور اللي أظهرت علامة إعادة التدوير على الإحرام، معتبرين أن الفكرة تعكس تحولا جديدا في صناعة الأزياء السعودية نحو

مفاهيم أكثر وعياً بالبيئة وتقليل الهدر دون التأثير على جودة المنتج أو رمزيته الدينية. شهدت المنصة نقاشات واسعة حول إمكانية تعميم التجربة مستقبلاً في منتجات أخرى مرتبطة بالحج والعمرة، فيما أشاد مغردون بتعاون هيئة الأزياء مع أراما لتقديم نموذج يجمع بين الاقتصاد الدائري والهوية المحلية. كتب أحد المغردين: أجمل ما في الفكرة أنها تخدم البيئة والشريعة بنفس الوقت، خطوة ذكية جدا. علق آخر: السعودية بدأت تصنع مفهوما جديدا للاستدامة مرتبطة بالحج، وهذا شيء ملهم عالميا. كما تداول البعض صور الإحرام مع تعليقات تتحدث عن إحرام بعمر أطول وإهدار أقل، في إشارة إلى الرسائل التوعوية التي حملتها الحملة. في المقابل ناقش بعض المستخدمين أهمية توعية المستهلك بطريقة العناية بالإحرام المستدام وإعادة استخدامه، مؤكدين أن نجاح الفكرة لا يعتمد فقط على التصنيع بل على تغيير الثقافة الاستهلاكية أيضا، واعتبر آخرون أن المبادرة مرتبطة بالحج باتت تتجه بشكل أكبر نحو مفاهيم استدامة البيئية، خصوصا مع الإعداد الضخم للحج وسنويا، مما يجعل أي مبادرة لتقليل النفايات ذات أثر كبير على المدى البعيد.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الشخص الناجح. الشخص الناجح هل هو دائما مشغول؟ هل الشخص اللي مشغول أو اللي دائما نشوفه مشغول فهذا يعني خلاص نتأكد 100% أنه هو شخص ناجح ولا لا؟ هو هذا انشغاله هو هروب، هو طموح، ممكن يكون طموح، يمكن يكون موضوع يعني عادي، بس طموح الشخص هذا يكون عنده طموح زيادة عن اللزوم فخلاه يكون مشغول دائما. على أي أساس تقيس الانشغال، تقيسه أنه هو نجاح ولا الشخص الناجح يجب أن يكون مشغول؟ هل هي علاقة طردية ولا لا؟ طيب عندنا مشاركة، خلينا ناخذ فهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
1: هلا
0: كيف حالك يا فهيدة؟ طيبة؟ هلا يا فهيدة أسمعك.
1: هلا والله صباح الخير.

0: صباح
1: صباحك أنوار،
0: نادين،
1: يا هلا يا هلا.
0: يا هلا بك والله.
1: الشخص المشغول يا فهيدة دايما تقولي عليه ناجح، أو الشخص الناجح دايما تقولي عليه مشغول ولا لا؟
0: ايه
1: الشخص المشغول تشوفيه
0: ايوه
1: ناجح، هل هو شخص ناجح ولا لا؟
0: ايوه
1: ناجح.
0: ناجح
1: كيف
0: المشغول
1: قستي؟
0: ناجح.
1: كيف قستي؟
0: هلا
1: كيف قستي الموضوع؟
0: انا قيسه على نفسي، يعني لازم الواحد اللي دايما مشغول دايما يكون ناجح، يعني الفاضي يعني فاضي على قولتنا، ما تهمه يعني الامور الثانيه. بس انه يعني انا اشوف انه صح الكلمه هذه، انا اشوفها قيسه على انه يعني مشغول، خلاص مشغول وما همه يعني الا نجاحاته واموره الخاصه اللي فيه يعني.
1: طيب يعني طيب هذا اللي يعني لما تشوفي اخي قاعد واسمه ناجح، بس هذا الشخص يزور اهله، يروح يشوف اولاده، يعمل مشاريع اجتماعيه مثلا، يروح مع اصحابه وهو معروف انه ناجح، ايش تقولي عليها؟
0: يعني هذا سالك، بس انه يعني نسبه، لا شوفي اللي يودي الزيارات وهذا الاهل هين، هذا معروف يعني صله الرحم والاهل واللي
1: طيب، هذا
0: يعني.
1: هذا شخص ناجح، اما اللي يقول لك انا مشغول مشغول مشغول مشغول، هذا تشوفي ناجح؟
0: انا اشوف انه بنفس المشغول، يعني مشغول صحيح، يعني انه مركز باموره،
1: مركز في اموره. طيب واشياء الثانيه، ما هنا
0: يعني
1: نحن نتكلم، هذا اللي نتكلم. اي شخص ناجح يكون ناجح في الاثنين، لازم يكون ناجح في الاثنين. أما اللي شخص بس مشغول في الشغل وناجح في الشغل، طيب والبيت اللي مدمر والحالة حالة ولا يدري عن الأهل ولا يدري عن الناس، هذا وين النجاح فيه؟
0: لا لا، أنا النجاح أنا أشوف إنه يعني نجاح إنه ما يضحي بنجاحاته الخاصة علشان إنه حتى لو كان لأولاده، يعني حتى لو كان لأهله، يعني الشخص الحين دائما يتعب لنفسه، يعني أنت عارفة يعني الوقت الحالي، يعني لازم واحد يبني نفسه من الدرجة الأولى يعني.
1: طيب.
0: كذا يعني
1: اوكي، وجهة نظرك، وجهة نظرك يا فهيدة، وجهة نظرك، يعطيك العافية، تسلمي تسلمي. يا هلا يا هلا يا هلا. طيب والله في فعلا ناس تشوف انه المسؤوليات الاجتماعية مش مهمة، يعني فهيدة تشوف المسؤوليات الاجتماعية مش مهمة. طيب عندنا مسج من فؤاد، ما لها علاقة في الموضوع، تقول الحياة جميلة لمن يراها بعين البساطة، فمن يأخذها بسلاسة تصبح سهلة بين اليدين، ومن يأخذها بتعقيد ترد إليه الحياة بمثل تعقيده وزيادة، ومن يوقن أن الجميلة بأنها جميلة تكشف له جمالها، ويرد ومن يردد أن حياته مشاكل تمتلئ بدروبه، بمن يوافق ظنه، ومن يؤمن بأن الفرص كثيرة تفتح له أبوابها. كذا عش يومك وانسى همومك. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك المشاركة اللي ما لها علاقة في الموضوع. تمام، يلا خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة موارد. طبعا سوق العقار دائما يشهد تصاعدا وتطور متسارع في المملكة، وكثير من الحلول اللي أسهمت أو أحد الحلول الحديثة أو البارزة وتعزيز التملك وأيضا توفر فرص استثمارية متنوعة، أحدها هي البيع أو البيع على الخارطة من خلال الوحدات العقارية قبل تنفيذها أو قبل اكتمال التنفيذ وفقا لضوابط وتنظيمات، وأيضا تحفظ حقوق الجميع الأطراف وتدعم نمو السوق العقاري. خلينا نتكلم عن هذا الجانب من السوق العقاري وهو البيع على الخريطة مع الأستاذ عبد الله البرادي، محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
2: يا هلا وسهلا فيكم، صباح الخير.
1: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله. نتكلم دائما عن العقار وسوق العقار، قديش هو يتطور وينزل، ودائما عندنا تعزيز، والحين يمكن المستهلك أو الناس صار عندهم أنه أبغى أتملك لأحفظ يعني تقاعدي، لأحفظ وقتي، أضع فلوسي في شيء ما أنا ضامن أنه ما حخسر فيه، وهو زي ما نعرف العقار يعني يسموه دائما الولد البار، أنه ما فعليا ما حخسر فيه. لما نقول البيع على الخريطة، وما هو المقصود بالبيع على الخريطة؟ لأنه شوية البيع على الخريطة يخوف.
2: طبعا هو بيع عقار، المقصود به بيع عقار غير موجود حاليا لكن متفق على مواصفاته، فهو بيع بيع شيء يعني موصوف في الذمة وفقا للفقه الإسلامي طبعا.
1: نعم.
2: اللي هو أنك أنت يتم تحديد مواصفات العقار ومكانه وأيضا رقم القطعة وكل هذه المواصفات، والتسليم بعد سنتين 3 سنوات 4 سنوات يقوم المطور بتطوير العقار. هذه أحد الحلول عشان نخفف التكلفة، بدل ما المطور يستثمر أمواله في بناء العقار ويطلب فائدة أكثر أو ربح أكثر، أثناء ما هو جالس يطور هو جالس يأخذ دفعاته من عند من المستفيد أو من البنك حسب الحالة. إذا كان المستفيد أخذ تقسيط من البنك يعني.
1: نعم، يعني التسهيل بالنسبة للمطور أكثر من بالنسبة للمستفيد. خلينا
2: حتى المستفيد هي تسهيل من ناحية أخرى، أنه التكلفة تقل عليه لأنه هو جالس يدفع دفعات للمطور، فالمطور ما رح يطلب ربح كبير لأنه مثلا استثمر أمواله.
1: نعم.
2: في بناء هذا العقار.
1: نعم. طيب لو حنتكلم عن المواصفات المتفق عليها، المطور ممكن يحط الربح على أساس أنه والله المواد اللي جابها، والله الإلكترونيات اللي حطها، والله الفوائد اللي هذه تدخل في قيمة العقار، بس أنا استثمرت عشان أنا أبغى جودة عالية، فهنا ما يقدر يعلي علي كثير على حسب المواد اللي استخدمها أو الإلكترونيات اللي حطها. خلينا نقول
2: يعني شوفي، المستفيد في ناحية الجودة محمي في أنظمة الكود السعودي للبناء.
1: نعم.
2: تمام.
1: نعم.
2: الآن الكود السعودي يلزم أي شخص بأنه يكون في تأمين على العيوب الخفية بالنفس الناحية الإنشائية. تمام. وأما المواصفات اللي هي غير إنشائية مثل التشطيبات فيكون متفق عليها في العقد، يعني محددة مواصفاتها، وإذا خالف المطور يحق لك ترفع دعوة تعويض عليه.
1: نعم نعم. إيش الضمانات اللي تخليني أنا أرتاح أني فعلا أنا رايح أشتري من هذا المطور؟

0: مطور او انا رايح اتعاقد مع هذا المطور.
1: اهم ضمان انك تتاكد انه هو مرخص، لانه في للاسف يعني قد يكون هناك ناس يمارسوا نشاط غير مرخص، لازم نتاكد انه هذا مرخص، هذا اهم نقطه، لانه اذا كان مرخص معناته انت امورك في السليم وضامن حقك. كيف ضامن حقك؟ النظام يمنع استلام المطور لاي مبالغ الا عن طريق حساب الضمان. يعني المطور لما يجي ياخذ ترخيص يفتح حساب في البنك اسمه حساب الضمان، حساب الضمان هذا يتم ايداع المبالغ فيه، ما يتم صرف أي مبالغ إلا باعتماد من المحاسب القانوني والاستشاري المعينين من الهيئة العامة للعقار على المشروع.
0: نعم.
1: فكذا أنت ضمنت أنه يعني المطور لو نعم المطور لو تعثر في التنفيذ الهيئة العامة للعقار تغير المطور مطور آخر مثلا، بس فلوسك موجودة في حساب الضمان.
0: ممكن يتغير المطور في حال أنه أخل ببعض الشروط أو ما قدر يكمل.
1: إذا تعثر المشروع، النظام أعطى الهيئة العامة للعقار صلاحيات بما فيها تغيير المطور واستبدال مطور آخر. صحيح،
0: نعم، جميل جدا. طيب إيش اللي يخلينا نفرق بين البيع التقليدي؟ أنا أروح ألاقي الشقة أشوفها، والله أنا شايفتها بعيني أمورها تمام، أوكي يلا هذه فلوسي اشتريناها، وبين أني أنا والله قاعدة أبغى، أنا ماني متخيلة، أنا فقط شايفة خريطة قدامي، والله قال لي حيكون كذا شكلها، حيكون هذا البناء داخليا كذا، هذه أنا ما أفهم، يعني ما أفهم في البناء، ولكن هو حط لي إياها قدامي في الخريطة وحاطط لي صورتين وقال لي. فإيش الفرق بين البيع التقليدي والبيع الخريطة؟
1: زي الفرق بين انك انت تشتري بضاعة مثلا ما هي موجودة قدامك، موصوف لك وصف، ما تعرف لما توصل انه اكيد نفس المواصفات، لازم تاخذ احتياطاتك اكثر وكذا. نفس الموضوع انه انت الان من ناحية يعني اي ما افضل لك انت كمستفيد من حيث يعني الاطلاع على المواصفات، اكيد البضاعة الحاضرة افضل.
0: نعم،
1: لا شك
0: صحيح
1: في ذلك،
0: صحيح، ولا هي مكلفة اكثر،
1: لا شك، لكنها كتكلفة. يعني أنت الآن خلينا نحسبها، لما كمطور يبني العقار وبعدين يجي ويبيعه جاهز أكيد أنه حيربح على الأقل 15-20%، بينما شخص مثلا لا حيبني لك ممكن يقبل ب 5% ربح مثلا، فهي حيكون أقل تكلفة عليك أنك أنت يعني تتعاقد على شيء يصنع يعني يبنى لك وياخذ فلوسه أثناء البناء، فيكون يطلب يعني يربح أقل يعني.
0: نعم نعم نعم. هل أحتاج أنه والله أنا أبغى أشتري على الخريطة، يحتاج أنه أنا أروح محامي وأشوف كيف وأحفظ حقوقي، ولا لا هتحمي لي يعني حقوقي واضحة ومحمية وموجودة؟
1: طبعا إحنا دائما نقول الاستشارة هي وقاية، والوقاية خير من العلاج. يعني انت اول نقطه لازم تتاكد انه مرخص، وكيف تتاكد؟ تطلب منه الترخيص وتتاكد من الهيئه العامه للعقار انه هذا المشروع هو مرخص. الحاجه الثانيه نفس العقد، العقد طبعا سيكون مراجع ومعتمد من الهيئه العامه للعقار، لكن ايضا هناك اختلافات في العقود بين مطور ومطور.
0: نعم.
1: فلابد انت يعني تستعين بمحامي مختص لقراءة العقد واطلاعك على الأشياء اللي فيها خطور عليك، وأنت بعدين تقرر أنت كصاحب قرار يعني.
0: إنه تأخذ من
1: هذا المطور. ضروري الاستشارة، لأنه دائما إحنا نقول استشارة يعني وقاية، ودائما يقولون درهم وقاية خير من قطار علاج.
0: أكيد 100%. يعني خلينا نقول أستاذ عبد الله، في حال أنا والله واجهت مشاكل كبيرة، هي دائما أتوجه للبلاغات أو غيرها لهيئة العقار ولا لا؟ يعني زي ما تفضلت حضرتك بعد الاستشارة والله لازم يكون معايا مستشار قانوني أو غيره.
1: نعم. أثناء أثناء أثناء تنفيذ المشروع الهيئة العامة للعقار هي المسؤولة عن أي تأخير أو تعثر، أنت تتابع مع الهيئة العامة للعقار، لكن بعد ما تستلم عقارك خلاص هو أصبحت أنت أي دعوة ترفعها على المطور مباشرة أمام المحكمة المختصة يعني.
0: نعم، لأنه يعني خلينا نكون شوية شفافين، نسمع أنه والله المطور عمل هذا وخلاص وسلمنا إياه، بعد كم سنة عدي سنتين مثلا أو ثلاثة نلاقي والله هبوط حصل، نلاقي في مشاكل في البناء، والله يعني العوامل اللي عدت عليها تبين بعض العيوب اللي موجودة في البناء الداخلي وليس التشطيبات، خلينا نقول مثلا.
1: صحيح.
0: أيوه.
1: صح.
0: هنا إيش التوجهات اللي تصير؟ أنا لسه والله والله قاعدة أقصد، لسه قاعدة، إيش أعمل؟
1: ترفع دعوة عيوب خفية أمام المحكمة العامة ضد المطور، هذا هو الحل يعني. طبعا المطور في هذه الحالة

0: يعني راح يتحقق من وجود تأمين من عدمه. تمام، إذا موجود تأمين نرفع على شركة التأمين. تمام، إذا ما موجود تأمين نرفع على المطور، لأن المطور هو متسبب بمخالفته للكود البناء السعودي.
1: نعم نعم، هذا حيخلينا نوقف كمان عند نقطة، إنه أنا هل المفروض أخذ ضمان على كم سنة على البناء ولا لا؟
0: الآن كود البناء السعودي يلزم إلزام بأنه يكون عندك ضمان على العيوب الإنشائية 10 سنوات. طبعا لازم نفرق بين العيوب الإنشائية اللي هي الهيكل.
1: نعم. نعم.
0: الهيكل اللي هو حاجتين، إما يكون فيه هبوط تشققات أو يكون فيه خلل في العزل، عزل المياه.
1: نعم نعم، نعم.
0: هذه الحاجتين هي اللي يغطيها التأمين إلزامي. أما التشطيبات، مشاكل في السيراميك، مشاكل في البوية،
1: في
0: الكهرباء، في تمديدات الكهرباء، في تمديدات السباكة، هذه كلها قد ما يغطيها التأمين لأنه ليس إلزامي. تمام، وبالتالي ترفع دعوى على المطور.
1: نعم نعم نعم نعم، يعني هذا يخلينا نوعد مستمعينا بحلقة أخرى نتكلم فيها عن العيوب اللي ممكن نواجهها وإيش المشاكل وإيش الحل وكيف نتعامل معها، لأنه موضوع آخر. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله على هذا اللقاء، معلومات شيقة أعطيتنا إياها ويمكن أغلبنا نجهلها، أنا استفدت منها، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
0: يا أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا فيك. Nice.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. دراسة علمية تقول لك حذر أو حذرت من التملق الذكاء الصناعي في طلب المشورة. حذرت دراسة علمية حديثة من تنامي اعتماد المستخدمين على نماذج الذكاء الصناعي في طلب المشورة الشخصية وسط مخاوف من تأثير ذلك على مهارات البشر في حل نزاعات واتخاذ القرارات الشخصية. بحسب الدراسة نشرت مجلة ساينس أن أشهر نماذج الذكاء الصناعي تميل إلى تأييد المستخدمين في مواقفهم الشخصية، والتي في الحالات اللي يكون فيها المستخدم مخطئا أو متحيزا، ما يثير التساؤلات بشأن تأثير هذه الأنظمة على ضمير الإنساني والعلاقات الاجتماعية. أظهرت النتائج أن النماذج الصناعية كانت أكثر ميلاً بنسبة تقارب 49% إلى إخبار صاحب القصة بأنه على حق، حتى وفي مواقف اعتبرها البشر خاطئة بوضوح. وبينت النتائج أن المستخدمين اللي تلقوا ردوداً داعمة ومؤيدة أصبحوا أكثر اقتناعاً بصواب مواقفهم وأقل ميلاً للاعتذار أو تفهم الطرف الآخر، كما زادت رغبتهم في العودة إلى النموذج ذاته لطلب المشورة في أشياء مستقبلية. أشار الباحثون إلى أنه أخطر ما في الأمر هو صعوبة اكتشاف هذا التملق، نظراً لأنه غالباً ما يأتي بصور غير مباشرة أو مغلفة بالتعاطف. وفي سياق متصل، كانت أوبن AI في كشف سابق أن نسبة كبيرة من المستخدمات نماذج الذكاء الصناعي تتمحور حول طلب النصيحة أو المشورة في الدراسة أو العمل أو العلاقات الشخصية. حذرت أيضا الدراسة من الأخطار العاطفية لما يعرف بالرفقاء الصناعيين، مشير إلى أنه بعض الشركات صممت نماذج بطريقة تشجيع على زيادة الارتباط العاطفي أو إطالة زمن الاستخدام عبر أساليب تعزيز رضا المستخدم حتى لو كانت مضللة. يرى الباحثون أن التحدي الحقيقي لم يعد فقط في احتمال أنه يحل الذكاء الصناعي محل الإنسان في العمل، بل أنه حيحل كمان محله في قدرته على مراجعة الشخصية والنقد الذاتي. فانتبهوا، يعني مو كل شيء نسأل فيه الذكاء الصناعي، يعني خاصة في الأمور الشخصية. حكم عقلك أكثر، يعني بعد شوي حنلاقي اللي فعلا ما يستخدم الذكاء الصناعي حيكون أكثر حكمة من اللي نحن بنعتمد عليه اعتماد كلي، اعتمد عليه في العمل، اعتمد عليه في الدراسة، اعتمد عليه في يعني معلومات معينة، ولكن الأمور الشخصية ابتعد تماما عن الذكاء الصناعي. يعني بكذا تقريبا وصلنا لدقائقنا الأخيرة في برنامجنا، برنامج

ابدأ صح. شكرا لكل اللي شاركونا اليوم. كنا في اللغز بنتكلم، اليوم كان نبات واليوم كان البطاطس، اعتمدنا على البطاطس وما شاء الله تبارك الرحمن أغلبكم يعني جاوب صح، ولكن فين في الحلقة الأخيرة يعني شوية طولتوا لما تجيبوا الإجابة، فركزوا معنا ركزوا معنا، ترى والله أجيب لكم أشياء سهلة مرة سهلة، يمكن أنا ألعب في الأشياء ولكن يعني أمور سهلة وبسيطة. إن شاء الله موعدنا حيكون غدا مع لغز آخر. أما بالنسبة لموضوعنا اليوم كنا بنتكلم عن الانشغال، وكانت في يعني في مناقشات أنا وسارة تحت الهواء كنا بنتكلم كثير، في من يشوف إنه الانشغال فعلا نجاح ويشوف إني أنا أبعد عن المشاكل، ولكن يعني أين النجاح إذا أنت فقط منشغل؟ أين النجاح إذا فقط أنت حققت أمور في حياتك العملية؟ ولكن لما نرجع نخلص خلاص خلصنا أمورنا العملية، وصلنا لمرتبة اللي نبغاها، وصلنا للأمور اللي نبغاها، نلاقي البيت خربان، ولا نلاقي الأهل راح علينا كثير ما نعرفه، راحت علينا أفراح وأحزان كثير ما تقدر تعوضها، فالوقت يعني حيكون سرقك وخلص وأنت مشغول في الشغل، أو أنك تتهرب من مسؤوليات قصدك تفضي دماغك منها فراح عليك الكثير. فالتوازن هو الحل في كل الأمور. هذا موضوعنا اليوم، شكرا للي شاركونا سواء بالاستماع أو بالكتاب بالرسائل، أو إنك حتى فقط استمعت إلينا، شكرا جزيلا لكم. نراكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد، كونوا على الموعد. تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم كانت معكم دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نقدر نقول لكم الآن في أمان الله نلتقيكم غدا في نفس الموعد، كونوا بخير.

جدة اف ام على هواك. حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: مع الأندية،
6: كل الأندية،
5: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
8: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير.

0: عينا يا اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من صحه ولياقه من جده اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلتي ساره خوجه، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعه القادمه. رغم اننا نعيش في منطقه تتمتع بالشمس معظم ايام السنه، ورغم ان موسم الحج ايضا يشهد ساعات طويله من المشي والتعرض لاشعه الشمس، ما زال نقص الفيتامين دي واحدا من اكثر المشكلات الصحيه انتشارا. فكيف يحدث ذلك؟ وهل مجرد التعرض للشمس يعني ان الجسم يحصل تلقائيا على ما يحتاجه؟ وهل نقص الفيتامين دي مجرد رقم في التحليل ام انه قد ينعكس على العضلات والعظام والطاقه والمزاج والصحه العامه؟ في حلقه اليوم نربط بين موسم الحج أيضا وصحة الجسم، ونناقش حقيقة فيتامين دال بعيدا عن المبالغات والشائعات، ونجيب عن أسئلة كثير ما تتكرر. هل الشمس وحدها هي اللي تكفي فقط لهذا الفيتامين؟ ومتى يحتاج المكملات؟ وهل كل تعب أو ألم فعلا سببه نقص الفيتامين دي أم لا؟ حول هذا الموضوع انضم إلينا دكتور محمود عفيفي، استشاري طب الباطنة. نرحب فيك دكتور محمود، يا أهلا وسهلا فيك.
1: أي أهلين بيك، يعطيكم العافية.
0: يا هلا، أول شيء نرحب فيك طبعا في إطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدة اف ام. يا هلا وسهلا يا دكتور. طيب بداية، ما هو فيتامين دال علميا؟
1: طيب هو فيتامين دال هو يعني فيتامين زي باقي يعني الفيتامينات الموجودة في الجسم، ولكن ليه دور يعني قريب، عشان كده يمكن في سؤال شائع لخبطة بينه كهرمون أو فيتامين، ولكنه هو فيتامين في الأساس. طريقة عمله تشبه طريقة عمل الهرمونات نوعا ما، وبيصنع الجسم ذاتيا في حالة تعرض الكافي لأشعة الشمس.
0: يعني نقدر نصنفه انه هرموني دكتور ولا لا؟
1: لا لا، هو فيتامين.
0: فيتامين. طيب وش اهم وظائفه داخل الجسم؟
1: الدور الحقيقي يعني الفيتامين دال هو يعني مهم جدا لقوة العظام والأسنان، صحة العضلات في الجسم، والحماية من هشاشة العظام، وحماية الأطفال من اللي هو يعني الكسور، ومهم لنمو العظام عندهم لأنه بينظم دور امتصاص الكالسيوم والفوسفور يعني في الجسم، وليه دور في المساهمة في يعني عمل الجهاز المناعي في الجسم.
0: ما تشوف أنه يعتبر من أكثر التحاليل انتشارا عندنا في المجتمع؟
1: صحيح، هو فعليا يعني احنا تقريبا نقدر نقول 98% من المرضى اللي بيراجعونا في العيادات بيطلبوا تحليل فيتامين دال مع باقي التحاليل اللي بيعملوها كجزء روتيني.
0: ايش السبب في هذا الوعي بهذا الفيتامين دكتور؟
1: يمكن انتشاره في وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه كبيره في الفتره يعني السابقه او يعني السابقه القريب. وربطه يمكن حتى كمان بطريقه غير علميه شويه من المتحدثين في يعني في يعني في الاعلام او أو الوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة، إنه ربطه بكثير من الأمراض أو الأعراض اللي موجودة في المجتمع، ومو دائما الربط بيكون صحيح للأمانة.
0: حنتكلم عن هذه الجزئية لأنها جزئية مهمة جدا. طيب هل فعل في مجتمعنا نقصه شائع بشكل كبير؟
1: يعني فعلا نسبة انخفاض نقص الفيتامين دال عندنا في المجتمع عالية، يمكن بحكم يعني السؤال اللي كنت سألته في البداية. على الرغم من إنه إحنا يعني منطقة مشمسة، ولكن يمكن طبيعة حياتنا ولبسنا وتعرضنا للشمس قليلة، فبتأدي فعلا انخفاض في نسبة الفيتامين دال. يعني نسبة انخفاض فعلا عالية عندنا في المجتمع.
0: نقصه دائما يكون بطريقة صامتة مثل ما يطلق عليه دكتور، صحيح؟
1: يعني صحيح، أعراض وأعراض عامة ما هي أعراض خاصة، فممكن الناس ما يعني ما يعني تدي انتباه للأعراض الظاهرة عندها.
0: وش أكثر الأعضاء في الجسم اللي تتأثر بهذا الفيتامين ونقصانه بشكل واضح؟
1: طبعا يمكن العظام والعضلات هي اكثر شيء، يعني عاده المرضى يحسوا باعراض اللي هو الخمول، الكسل، عدم الراحه على الرغم من عده ساعات النوم الطويله، الام في العضلات، الام في العظام.
0: بتشوف دكتور انه هناك فعلا يحتاجه الاطفال والبالغون بشكل متساوي وبنفس الدرجه ولا يختلف؟
1: لا تختلف نسبه الاحتياج اليومي طبعا بالنسبه للاطفال. تختلف عن الكبار.
0: طيب في فرق بين إذا كان ناقص بشكل شديد أو ناقص بشكل بسيط بيعطي نفس التأثير ونفس الأثار السلبية؟
1: لا طبعا النقصان يختلف، يعني ليه درجات، يعني في نقص يعني في نقص بسيط، في نقص حاد، في نقص عالي جدا، وتختلف وجود الأعراض من عدمها في طريقة العلاج.
0: ممتاز. طيب نتوقف إذن مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة فهم.
2: قد لا تكفيك الكلمات، ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفنا اليوم الدكتور محمود عفيفي استشاري طب الباطنة، وحديثنا عن الإجابة عن سؤال: لماذا ينخفض الفيتامين دال في البلاد المشمسة؟ واتساب البرنامج لأي سؤال واستفسار يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. طيب نرجع الآن دكتور، نكمل محور التعرض للشمس. هل التعرض للشمس وحده يعني إنتاج كمية كافية من هذا الفيتامين أم لا؟
1: صحيح، التعرض للشمس كافي إنه إحنا نحافظ على نسبة الفيتامين دي اللي موجودة في الجسم، ولكن طبعاً مو في حالات النقص الشديد. يعني في حالات النقص الشديد ممكن المريض يحتاج إلى جرعة علاجية في الأول، وبعد كده التعرض للشمس حيساعد إنه هو يحافظ على المستوى الطبيعي للفيتامين دي اللي موجود في الجسم.
0: طب الوقت الأفضل للتعرض للشمس ما هو هذا الوقت؟ هل كل الساعات المشمسة هي مناسبة للتعرض؟
1: لا طبعاً، دائماً إحنا ننصح المرضى إنه بالنسبة لتعرض للشمس المطلوب يعني نحتاج تقريباً من 15 إلى 30 دقيقة في المرة الواحدة، وتتراوح ما بين يعني تقريباً متوسط 3 مرات في الأسبوع، ولازم يكون يتعرض فيها الوجه والذراعين والساقين. ويمكن هذا هو السبب، احنا كنا بنقول ان احنا منطقه مشمسه، ولكن غالبا بسبب عاداتنا ولباسنا هذه المناطق ما تتعرض للشمس بالطريقه الكافيه. والوقت الامثل ان احنا طبعا دائما ننصح المرضى الابتعاد عن وقت الظهيره اللي هو الشمس تكون فيه قويه جدا. فغالبا الاوقات المناسبه اللي بتكون قبل وقت الظهيره وبعد وقت الظهيره، وليس برضو عشان حاجه معلومه مهمه انه الشائع انه وقت الفجر وقت الغروب فقط هو الأنسب، ما هو صحيح. ويمكن بعد الفجر يعني بعد الشروق يعني بشويات إلين قبل هي ذروة الشمس، وبعد ذروة الشمس إلين قبل الغروب.
0: يعني شمس ما قبل الغروب هذه أيضا تعطيك الفيتامين دي،
1: بس ما هو بالنسبة للناس تعتقدها. إيه
0: أوكي. طيب مدة التعرض اللي ذكرتها دكتور مطلوبة هذه تختلف من شخص لآخر ولا الجميع؟
1: طبعا إيه، تختلف من شخص لآخر على اللي هي يعني كمية الجلد اللي هي متعرضة للشمس تفرق طبعا. عشان كده بنقول الوجه واليدين والساقين لازم تكون مكشوفة يعني 3 للشمس. وطبعا أصحاب يعني البشرة الداكنة يختلف عن أصحاب البشرة الفاتحة، لأنه امتصاص الأشعة بالنسبة لهم بيختلف.
0: يعني أفضل حيكون امتصاصهم ولا أسوأ؟
1: لا، أصحاب البشرة الداكنة يحتاجوا إلى أوقات أطول.
0: يعني امتصاص يكون أقل من البشرة الفاتحة؟
1: أقل، امتصاصهم لأشعة الشمس أقل.
0: طب العمر يؤثر في قدرة الجسم على تصنيع هذا الفيتامين؟
1: يعني
0: مع التقدم في السن؟
1: أي مع تقدم السن بيقل طبعا تصنيع الفيتامين دي. هو مش تصنيعه أكثر من هو، لأنه الفيتامين دي بيتصنع من الجلد مع تعرض الشمس، ولكن بيحصل له بيمر بمراحل تنشيطية أو تفعيل في الجسم في الكبد والكلى، فالتأثر الوظائف هذا طبعا مع كبار السن بيأثر على فاعليته في الجسم وليس إنتاجيته.
0: طيب استخدام المظلات وأواقي

0: الشمس أحيانا يغير المعادلة في امتصاص الضوء من الشمس وبالتالي تصنيع الفيتامين؟
1: صحيح طبعا، يعني احنا اذا طلعنا في الشمس ولكن تغطينا بمظله فحيقل الامتصاص حق الاشعه، لانه هو يعني يتطلب التلامس المباشر لاشعه الشمس مع الجلد، وطبعا واقيات الشمس حتاثر على الامتصاص.
0: وهذا السبب دكتور اللي خلينا نفسر انه ليش يعني يرتفع نقصان الفيتامين د في الدول المشمسه بسبب هذا الموضوع، بسبب اننا نتوارى عن الشمس بشكل واضح وبشكل كبير؟
1: هو صحيح، عشان الناس في يعني في الدول المشمسة بيكونوا يعني تعبانين من الشمس خلاص، فعادة بيدوروا على كل وسائل لحماية نفسهم من الأشعة الشمس.
0: نمط الحياة الحديث أيضا سبب رئيسي يعتبر؟
1: يعني صحيح، يعني أغلبنا دحين عملنا في مكاتب مغلقة، بنستخدم السيارة، ما بنمشي، ما بنطلع في يعني في الشمس، يعني في الخارج أو دور في يعني أوقات كافية.
0: طيب بالنسبة للسمنة، هل تعتبر مؤثر على مستويات فيتامين د في الجسم؟
1: صحيح، لأنه السمنة تزيد نسبة الدهون المخزنة في الجسم، والفيتامين دي يعتبر من الفيتامينات اللي هي تذوب في الوسط الدهني وليس المائي. يعني احنا الفيتامينات عندنا جزئين، منها تذوب في الوسط المائي، منها في الوسط الدهني، فطبعا هذا بيخليها يخلي الفيتامين دي اللي في الجسم يختزل داخل الأنسجة الدهنية وما يوصل لباقي يعني الخلايا وأعضاء الجسم.
0: طيب في أمراض غير السمنة تؤثر على أو تقلل امتصاص هذا الفيتامين في الجسم؟
1: أي زي ما ذكرت سابقا، طبعا الأمراض اللي خاصة بالكلى والكبد حتأثر على إنتاجية الفيتامين دي.
0: الأمراض المزمنة زي السكر والضغط هذه ما لها علاقة؟
1: تأثيرها ما هو كبير أو مباشر على يعني الفيتامين دال.
0: طيب في بعض الأدوية أيضا أعتقد لها تأثير ولا لا يا دكتور؟
1: طبعا ايوه، الادويه يعني احنا دائما نفضل انه كثير من العلاجات لما الانسان يكون عنده علاجات كثيره او بياخذ مكملات غذائيه كثيره لازم يراعي اللي هي التعارض ما بين الادويه وامتصاصها. ايوه، يعني لو مثلا احد بياخذ فيتامين دي وكالسيوم مع حديد في نفس الوقت، المفروض انه يتجنب انه ياخذهم في نفس الوقت وتكون الفترات بينهم متباعده، لانها تاثر على امتصاص بعض. وطبعا هذا سائد على جميع الادويه والفيتامينز، يعني الشخص اللي بياخذ، يعني نصيحتنا دائما الشخص اللي بياخذ مكملات أو أدوية كثيرة لازم يراعي هذه النقطة.
0: جميل. العامل الوراثي له دور أيضا ولا ما له علاقة دكتور؟
1: يعني ما في دراسات واضحة تأكد يعني تقول إنه في نقص فيتامين د يعني وراثي. عادة نكتشفها في يعني هذه تكتشف ممكن في الأطفال اللي عندهم نقص في بعض الهرمونات المصنعة للفيتامين.
0: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحه ولياقه، ولتذكير ضيفنا اليوم الدكتور محمود عفيفي استشاري طب الباطنه، وحديثنا عن لماذا ينخفض الفيتامين د في البلاد المشمسه. واتساب البرنامج لي سؤال او استفسار 800-244-28-28. نرجع نكمل حوارنا معك دكتور محمود. الان نتكلم على الاعراض دكتور، ما هي اشهر اعراض نقص الفيتامين د؟
1: اشهر اعراض نقص الفيتامين د هي يعني زي ما ذكرنا سابقا الخمول

0: التعب الإرهاق يأثر على يعني مناعة ليه تأثير على مناعة الجسم وتساقط الشعر يعني تساقط الشعر ويمكن الحالة المزاجية للشخص.
1: كل ألم عضلي دكتور سببه فيتامين د؟
0: لا مو كل يعني مو كل ألم عضلي ولا كل يعني ظهور أي عرض من هذه الأعراض حدثنا عنها يكون دائما مرتبط بفيتامين د، وهذا يمكن يعني برضو معلومة شائعة عند البعض ولكن غير صحيحة.
1: حتى ألم العظام أيضا دكتور؟
0: حتى ألم العظام لها أسباب يعني لها أسباب كثيرة. يعني لها أسباب مختلفة كثيرة. طبعا احنا بنتكلم على النقص المتوسط، النقص الحاد ممكن يأثر

0: المختصين احيانا ربطوه بالاكتئاب دكتور وانخفاض المزاج، هذا له علاقه فعلا علميا؟
1: يعني علميا ما في دراسات للأمانة اثبتت الشيء هذا بطريقه مباشره، ممكن يكون عامل مساعد ولكنه يعني مو اي احد شخص عنده نقص فيتامين د حيكون عنده اكتئاب وحالته المزاجيه سيئه.
0: طيب هل ممكن يكون في نقص فعليا دكتور بشكل واضح يعني في التحليل ولكن ما في اعراض واضحه على الانسان؟
1: إذا كان النقص بسيط ممكن ما تظهر أعراض، لكن إذا كان النقص يعني عالي إلى حد الأغلب أنه حتظهر عنده أعراض.
0: طيب متى يجب عدم تجاهل هذه الأعراض والذهاب إلى مختص؟
1: إحنا دائما بنقول أي عرض يأثر على حياة الإنسان يعني ويأثر على حياته اليومية بشكل واضح لازم أنه يراجع الطبيب.
0: طيب بما أننا مقبلين أيضا على موسم الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى يتمم الحج لكل الحجاج على خير بإذن الله، هل نقص هذا الفيتامين ممكن يؤثر على التحمل البدني عند الحجاج أيضا؟
1: صحيح.
0: إلى أي مدى؟
1: لأنه نقص يعني نقص الفيتامين زي ما قلنا هو لي هو دوره مباشر مع العظام والعضلات، فنقصه لي تأثير على هذه يعني الجهازين في الجسم، فيأثر على قدرة التحمل والمشي.
0: يعني ضعف العضلات قد يجعل المناسك أكثر صعوبة، ليس كذلك دكتور؟
1: معلش ثاني؟
0: ضعف العضلات ممكن يجعل أداء المناسك أكثر صعوبة بالنسبة للحجاج؟
1: أيوه طبعا صحيح.
0: بس بإمكانهم خلال هذه الفترة الناس اللي عندهم نقصان وهم على مشارف الحج الآن بإمكانهم تعويض الفيتامين في فترة قصيرة ولا صعب؟
1: لا ممكن، لأنه إحنا طرق التعويض العلاجية في عندنا الحبوب عن طريق الفم وفي إبر. طبعا الفرق بينهم هو زي ما حضرتك ذكرت مدة يعني سرعة التشافي، لأنه الامتصاص في يعني بالأدوية اللي عن طريق الوريد تكون يعني أسرع. العادة عن طريق الحبوب وعن طريق الفم يعني عشان يتغير المستوى في الدم يأخذ تقريبا من 6 إلى 8 أسابيع.
0: أيوة.
1: ومدة العلاج عادة تستمر إلى 12 أسبوع، وبعدها نبدأ على اللي هي الجرعات الحفاظ على المستوى.
0: طيب بالنسبة لهذا النقص في فيتامين د له علاقة بالتوازن أو خطر السقوط خاصة عند كبار السن يا دكتور ولا لا؟
1: طيب لأنه بيأثر على العضلات والعظام، فطبيعي أنه يؤثر على يعني كل حاجة لها علاقة بهذه الأجهزة زي المشي، التوازن، الصعود والنزول، لأنه يعني الحج مناسكه كثيرة.
0: الريكفري أو التعافي بعد الجهد يؤثر عليه هذا النقصان أيضا ولا التعافي ممكن يحدث لأي شخص حتى لو كان عنده نقصان فيتامين د؟
1: يعني زي ما قلنا إذا كان النقص بسيط ما حيكون له تأثير مباشر، إذا كان النقص شديد إلى حاد أيوة، ولكن طبعا التعافي بعد الجهد يعتمد على أشياء يعني أخرى يمكن أكثر أهمية، منها يعني أخذ القسط الكافي من النوم، ترطيب الجسم بالطريقة الكافية، وطبعا تعود العضلات يعني هو الشخص يعني أكيد التعافي حق العضلة للشخص الرياضي يختلف عن الشخص اللي هو يعني حركته قليلة.
0: طب الشخص يستطيع التفريق بين التعب الطبيعي الناتج بعد المجهود اللي سواه الرياضي أو حتى المجهود اللي سواه في أي مكان وبين التعب المرضي ولا كلاهما نفس الشيء نفس الأعراض دكتور؟
1: غالبا حتكون نفس الاعراض، بس الفرق انه يعني النقص حيكون مصاحب لي اعراض ثانيه. يعني ايوه التعب اللي بعد الجهد بيكون فقط تعب في العضلات، اما النقص الفيتامينات حيكون معها اعراض يعني معها اعراض اخرى.
0: طيب تنصح باجراء هذا التحليل تحليل فيتامين د بشكل دوري دكتور ولا ليس بالضروره طالما ما في اعراض؟
1: يعني إذا ما في أعراض فما يحتاج الشخص يسويه روتيني كل يعني مثلا لو بنقول إحنا الإنسان الطبيعي مفروض إنه كل 6 شهور إلى سنة بيسوي تحاليل روتينية عشان يعني يطمن على نفسه، فحتكون يعني كافي إنه يسويه مرة واحدة في السنة خاصة إذا هو ما عنده أعراض وأموره يعني مستقرة ما حيحتاج إنه يسويه بصورة أكثر من كده.
0: طيب ما هو الرقم الطبيعي في التحاليل يا دكتور؟
1: طبعا هذا يعتمد على المختبر، لانه طرق القياس كل التحاليل يعني تختلف من مختبر لمختبر حسب المرجعيه حقتها، فلها قياسين يعني في من 10 الى 100 وفي من 30 الى 250، فهذه تعتمد على المختبر، فالرقم لوحده ما هو كافي. يعني وهذه معلومه مهمه انه ما يمكن انه مثلا يجي المريض يقول للطبيب او لشخص انه انا عندي فيتامين د 20، لانه في بعض الايه ممكن يكون كافي وممكن يكون ناقص يعني في له نقص.
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية.

0: التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله، من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
5: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفنا دكتور محمود عفيفي، استشاري طب الباطنة، وحديثنا عن انخفاض الفيتامين د في البلاد المشمسة. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يتعلق بموضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. طيب دكتور، أنا أتكلم عن موضوع العلاج وهو جزئية مهمة جدا. متى نقرر أن الشخص يحتاج علاج وليس مجرد متابعة فقط؟
6: هو معلش الصوت بيقطع شوية، سؤالك عن متى يحتاج المريض للعلاج صحيح؟
5: اي نعم صحيح.
6: طيب لما يكون المريض عنده يعني اعراض واضحة ونسبة الانخفاض يعني متوسطة الى شديدة في الفيتامين د، وجود عوامل خطورة اخرى يعني عند المريض زي هشاشة العظام او كان كبير سن او سمنة الاطفال طبعا لانهم في مرحلة نمو، وبعض المرضى اللي عندهم مشاكل في الامعاء تؤثر على امتصاص يعني المواد الغذائية والمكملات.
5: طريقة العلاج مثل ما ذكرنا دكتور، احيانا تكون ابر، بعض الاحيان تكون اللي هي الكبسولات، على حسب شدة النقص دكتور وحالة النقص.
6: على حسب شدة النقص، على حسب اعراض المريض وعلى حسب وضعه الصحي. يعني زي ما ذكرت يعني مثلا المرضى اللي عندهم سوء امتصاص ما حتقدر تدي لهم كبسولات عن طريق الفم، هيحتاج ان هو ياخذ علاج عن طريق الوريد.
5: اوكي، هذه عادة كم جرعة تكون يا دكتور عن طريق الوريد؟
6: برضو ما يعني تحدد على حسب النسبة وحسب مقدار النقص.
5: طيب متى إذا نلجأ للجرعات اللي تكون يومية؟ وأحيانا تعرف في بعض الأطباء يقول لك خذ جرعة يومية 5000 مثلا، وبعضهم يقول لك خذ أسبوعية 50000 وحدة، وبعدين خليك على جرعة الصيانة 50000 وحدة في الشهر. هذه لها أساس علمي؟
6: اي صحيح، هي كلها طرق يعني للعلاج تختلف من يعني من شخص لشخص او من يعني فكر طبيب لاخر، بس كلها صحيحه. هي انت عندك مستوى تحتاج تصله. احنا الجرعه اليوميه اللي نحتاجها اللي بنسميها الجرعه للحفاظ على المستوى تقريبا من 800 وحده الى 1000 في اليوم. الجرعه التصحيحيه لا، بنحتاج يعني غالبا اكثر من كده، فعشان كده بننصح المرضى ممكن ياخذوا اللي هي ال 5000 يوميا الى فتره اللي هي زي ما قلنا ابتداء من 6 اسابيع الى 12 اسبوع حتى يصل للمستوى التصحيحي، وبعدها يمشي على الجرعه الحفاظيه، او انه ياخذ ال 50000 مره واحده في الاسبوع لمده 12 اسبوع برضه، وبعدين يمشي على الجرعه اللي هي الوقائيه.
5: في بعض الاطباء ما ينصح بالجرعه الشهريه، يقول انه امتصاصها يكون اقل، هذا صحيح ولا ليس له علاقه دكتور؟
6: ايوه، الجرعه الوقائيه الشهريه ما هي مره حتكون يعني تجيب نتيجه جيده، لانه انت كده بيفضل المستوى ينخفض وبعدين يرجع يرتفع، وحينخفض ويرتفع لانه هو يعني بقاء الفيتامين في الجسم ما حيستمر لشهر كامل معك مع المريض.
5: ياخذ كم تقريبا هو يعني ممكن يمتص كم من الجرعة؟

0: هذه.
1: يعني ما بيمتص طبعا 100% من الجرعه، غالبا يمتص يعني ما جاء 60 الى 70% وبقائها في الجسم ما حيجلس شهر كامل، يعني ما بيجلس 30 يوم مستوى الفيتامين د ثابت في الجسم وبعدين حيرجع ينخفض، فهمتني؟
0: اي نعم.
1: فبيصير انه حيصير كده في انخفاض وارتفاع، ولكن وقت عمل التحليل حتلاقي النسبه يعني موزونه، ولكن كده الجسم ما هو طول الوقت اخذ كفايته من الفيتامين.
0: اوكي فبالتالي الافضل الجرعه اليوميه صحيح؟
1: ايوه للوقايه الافضل هو الجرعه اليوميه.
0: كم تكون؟ 5000 ولا 2000؟
1: لا ال 5000 هذه جرعه تصحيحيه، هذه علاجيه.
0: أيوة.
1: ان الجرعه الوقائيه اللي هي بنسميها انه انت الاحتياج اليومي تقريبا تكون 800 الى 1000 اليوم.
0: طب ليش بعضهم يقول لك لازم تاخذ الفيتامين كي مع ال
1: لانه يحسن من الامتصاص حق الفيتامين دي والكالسيوم.
0: يعني الافضل دائما انه ما يكون لوحده الفيتامين د؟
1: يعني ما هو غلط لو اخذناه لحاله، ولكن مع الفيتامين كي يحسن امتصاصه في الدم يعني من الامعاء.
0: بس ما له علاقه بحكايه موضوع ترسب الكالسيوم في الشرايين وما الى ذلك صحيح؟
1: لا لا
0: هذه شائعات ايضا
1: يعني ما في عليها دراسه، برضو ما في عليها دراسات علميه. هو للاسف زي ما قلت لك في الفتره الاخيره كان يعني يمكن اي عرض جديد بيظهر او اي حاجه صارت الناس تنسبه لنقص الفيتامين دي بدون أدلة علمية.
0: طيب التحسن عادة في الأعراض متى يبدأ دكتور بعد استخدامنا لهذه الجرعات؟
1: يعني عادة نبدأ نلاحظ على المرضى التحسن، المريض يلاحظ على نفسه التحسن غالبا بعد يعني ممكن ما بين الأسبوعين إلى 4 أسابيع.
0: ممتاز، يعني اختفاء الأعراض هنا يعني انتهاء المشكلة أليس كذلك؟
1: تحسن المشكلة وليس انتهاء.
0: طيب بعد العلاج خلصنا الآن الكورس، متى يجب عادة التحليل؟
1: زي ما قلت لك أقل شيء إحنا عادة من 8 إلى 12 أسبوع نعيد التحليل عشان نشوف وصلنا للنسبة اللي إحنا نحتاجها أو لسه يحتاج المريض يكمل على الجرعة التصحيحية وبعدين نمشي على اللي هي الجرعة الوقائية.
0: طب بالنسبة للجرعة الوقائية هل يحتاجها الشخص طول العمر ولا فترات معينة لازم يوقف يعني ياخذ بريك؟
1: هذا يعتمد على نشاط الشخص ويعني واللايف ستايل حقه، هل هو من الناس اللي بيتعرضوا للشمس بطريقه كافيه، غذاء ويحتوي على الفيتامين دي او لا. طبعا في مصادر غذائيه الفيتامين دي ولكنها قليله في يعني في نسبه الفيتامين دي الموجوده في الغذاء، فده عاده الغذاء لوحده ما يكون كافي للحصول على الجرعه اللي نحتاجها من الفيتامين دي.
0: اوكي
1: فعشان كده التعرض للشمس يعني مهم معها. الناس اللي ما عندها تعرض للشمس وغذائها ما بيحتوي على الفيتامين دي هتحتاج انها تاخذ المكمل الى يعني مدى الحياه.
0: جميل. طيب في بعض الناس يتخوف من الفيتامين دال، يقول انه قرأ عن موضوع تسمم فيتامين دال، ما هو هذا التسمم يا دكتور؟ ايضا
1: طبعا هذه الناس اللي تاخذ جرعات عاليه وبدون متابعه مع الطبيب وبدون متابعه لنتائج التحاليل، فطبعا زي ما الجميع يعرف انه نقص الفيتامينات مضر، وكمان زياده الفيتامينات مضره، يعني اي معدن او فيتامين او املاح في الجسم نقصانها يؤدي الى اعراض وزيادتها تؤدي الى اعراض.
0: طيب وش أعراض اللي تظهر عند ارتفاع فيتامين د بشكل كبير اللي هو هذا التسمم اللي يصير في الجسم؟
1: أي اللي هو احنا نسميه الفيتامين دي توكسيسيتي، بارتفاعه بصورة عالية بتؤدي لارتفاع الكالسيوم في الجسم، وطبعا هذا ليه أثار جانبية لأنه الكالسيوم هو أحد الأملاح اللي موجودة في الجسم اللي بتأثر على يعني كهربائية الأعصاب وعضلات الجسم وانقباضاتها، وليه تأثير مباشر على عضلات القلب، وطبعا تكون حصوات يعني في الكلى.
0: يعني الغثيان ايضا وفقدان الشهيه والعطش الزائد هذه ايضا من علامات دكتور؟
1: ايوه من ارتفاع الكالسيوم،
0: يعني ارتفاع الكالسيوم
1: يسوي غثيان، يسوي الام في البطن، ممكن يؤدي الى امساك، فهذه كلها حتكون الاعراض الجانبيه حقت ارتفاع ملح الكالسيوم في الدم.
0: طيب التأثير الأبرز قلت لي حصوات كلى، فقط حصوات ولا ممكن يؤدي إلى فشل كلوي لا سمح الله مستقبلا؟
1: لا مو هذه الحصوات والترسبات الكلسية في الكلى ممكن تؤدي إلى يعني إلى مشاكل مزمنة في الكلى.
0: يا ساتر. في أحيانا ناس ما عندهم وعي بهذا الموضوع فبالتالي يأخذون فيتامين د بجرعات كبيرة دون الرجوع للطبيب والتحاليل الدورية؟
1: للأسف موجودة، بنواجهها في العيادات، يعني في مرضى ممكن لما نسأل يعني تسأله في التاريخ المرضي فتجد إنه هو بياخذ مكملات بدون تحاليل مرجعية بناء على ما سمعوا من يعني أقاربه أو أصدقائه.
0: طيب الشخص اللي يأخذ الكفاية من الفيتامين د عن طريق الغذاء، هل الغذاء الطبيعي ممكن يسبب أيضا ارتفاع خطير في الفيتامين د وبالتالي تسمم، ولا في الغذاء ما يصير هذا الشيء؟
1: لا في الغذاء ما يصير، لأنه زي ما ذكرت سابقا أنه أصلا في العادة نسبة الفيتامين د في الغذاء قليلة، فأصلا حتى هي ما تصل أو ما ترتقي لمرحلة أنها تكون محافظة على نسبة الفيتامين د في الجسم.
0: أوكي. طيب

0: الناس اللي يتعرضون للشمس بشكل متكرر يحدث تسمم فيتامين د بسبب هذا التعرض ولا لا؟
1: لا برضو ما
0: ما
1: يصير معهم
0: يحدث.
1: على فكرة. لا
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف ايضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا هلا فيكم مستمعينا في حوارنا مع دكتور محمود عفي في استشاري طب الباطنة في صحة ولياقة من جدة FM. وموضوعنا الرئيسي اليوم نتحدث فيه عن انخفاض الفيتامين د في البلاد المشمسة، لماذا يحدث؟ طيب الآن بسألك دكتور على موضوع نقصان هذا الفيتامين. كثير من الناس يربطوا بقلة الحرق في الجسم وبالتالي زيادة الوزن وبالتالي السمنة، هل هذا صحيح ولا ما في علاقة بين الاثنين؟
1: يعني ما في علاقة برضو علمية انه هو يسبب السمنة نقص الفيتامين دي، ولكن يعني زي ما قلنا هو مرتبط بصحة العظام والعضلات، فأكيد الشخص اللي عنده مشاكل في العظام والعضلات حيكون نشاطه البدني وجهده ما هو سليم.
0: طيب ما انك طبيب باطنة، وجدت علاقة بين نقص الفيتامين د ومرض السكري أو حتى مقاومة الأنسولين؟
1: لا، علميا ما في دراسات تثبت هذا الشيء.
0: ومرض الكبد عرفنا تأثيره على الكلى أحيانا سواء كان بالزيادة أو لا. بالنسبة للكبد،
1: هو مريض الكبد ومريض الكلى الاثنين يعني فيتامين دي نقصه ما حيؤدي لهذا المرض، ولكن أمراض الكلى وأمراض الكبد المزمنة تؤدي لنقص فيتامين د ويحتاجوا يعني استعاضة خارجية عن الفيتامين دي، لأنه زي ما ذكرت سابقا وصحيح تصنيعه في الجلد عند التعرض، ولكن تفعيله يمر بمرحلتين في الجسم، واحدة في الكلى وواحدة في الكبد.
0: المناعة بشكل عام تتأثر بنقصان هذا الفيتامين؟
1: زي ما ذكرت في البداية انه هو معزز المناعة، ولكن يعني ما هو معناته انه يعني علاج سحري للمناعة زي ما البعض يعتقد، انه يعني لو اخذ فيتامين دي حتصير مناعته ممتازة وما حيتعرض لأي عدوى او امراض.
0: مين اكثر التعرض لنقصان هذا الفيتامين، الرجال ولا النساء دكتور؟
1: والله في المجتمع عندنا الاثنين، النسبة عندنا يعني متقاربة ما فيها فرق كبير، لأنه أيوة لأنه حياتنا تقريبا يعني وحدنا، وحتى إحنا يعني في مجتمعنا لباسنا، إحنا عندنا يعني النساء بيلبس العبايات، إحنا الرجال بنلبس الثياب، فتغطية أجزاء الجسم تقريبا نفسها.
0: يكفي حتى لو أخرجنا بس جزء من الأجسام يعني زي الأيدي السواعد مثلا تكفي للتعرض، ولا لازم كل أجزاء الجسم؟
1: لا، هو زي ما قلنا الافضل يعني الاجزاء الافضل والاهم هي الوجه، يعني اليدين والساقين، الذراعين والساقين.
0: طيب الفتره الاخيره تم ربط نقصان الفيتامين بهشاشه العظام وانه له علاقه مباشره، الى اي

0: ممكن يأثر؟ إلى أي مدى دكتور ممكن يأثر على هشاشة العظام فعلا؟
1: لا، ليه تأثير كبير. يمكن هو يعني أحد العوامل الرئيسية في هشاشة العظام، لأنه زي ما قلت معتمد، يعني يعتمد نتائج عمله الفيتامين دي على نسبة الكالسيوم والفسفور وامتصاصها في الجسم وترسبها في العظام. فقلته طبعا حتؤدي إلى قلة الكالسيوم وترسب الكالسيوم في العظام، ويؤدي إلى هشاشة في الكبار، وفي الصغار يعمل اللي هو زي ما قلنا اللي هو تأخر في النمو، اللي يسمى عند الأطفال اللي هو مرض الكساح.
0: يعني تأثيره حتى ممكن على الصغار السن، ليس فقط على المتقدمين في السن. إيه. طيب النساء بعد سن الياس أكثر عرضة لنقصانه أكثر وتعرض للهشاشة بالتالي؟
1: طبعا، لأنه هنا الهشاشة حق العظام في يعني النساء في سن الياس والمنفوز، لأنها يعني بتتبع كمان تغير في هرمونات في الجسم عندهم، وهذه بتأثر على أشياء كثير من الامتصاص والتصنيع في الجسم.
0: تكرر الكسور في الجسم هذا معناته بسبب ضعف نقصان الفيتامين دال؟
1: معليش عزيز، بس الصوت ما هو

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
4: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا في الجزء الاخير من حوارنا مع الدكتور محمود عفيفي استشاري طب الباطنه، وحديثنا عن انخفاض الفيتامين د في البلاد المشمسه. واتساب البرنامج 800-244-28-28. لاي سؤال او استفسار يتعلق بموضوع حلقه اليوم ان شاء الله راح يجيب عليه الدكتور محمود عفيفي. طيب دكتور، كنت اسال قبل الفاصل، هشاشه العظام هل هي مرتبطة بسن اليأس عند المرأة ولا بسبب نقصان فيتامين دال هو الذي أثر وبرزت المشكلة بعد سن اليأس؟
5: لا، الهشاشة العظام عند النساء طبعا لها جزء كبير من تغير الهرمونات اللي تصير عندهم، وهذا بيؤدي لهشاشة العظام، يعني مو فقط بس نقص الفيتامين دي.
4: طيب قبل ما نأخذ الأسئلة دكتورة، بسألك سؤال أخير، وش اللي يلفت انتباهك كاستشاري باطنة فيما يتعلق بفيتامين دال ومع المراجعين لديك؟
5: للأمانة هو مرسل انتباه، هو يعني النسبة عندنا في نقص فيتامين دال مرتفعة للأمانة بين المجتمع، ويمكن بسبب قلة الوعي للعادات يعني الصحية اللي يحتاجوها عشان الحفاظ على هذه النسبة، ويمكن طبيعة حدة الشمس عندنا فالناس يعني بتتجنبها كثير. والشيء الثاني يمكن صار الجزء الثاني يعني قريبا من فترة قريبة، اللي هو صار يعني هوس الناس بموضوع نقص فيتامين دال وربطه بكثير من الأعراض والأمراض في المجتمع.
4: ممتاز. طيب خلينا ناخذ الأسئلة اللي جاتنا دكتور على واتساب البرنامج 800-244-28-28. عبد الله يقول عمري 43 سنة، أخذت حقنة فيتامين دال وبعدها حسيت بتحسن كبير جدا، هل أفضل أكررها كل فترة؟
5: لا، الأفضل أنه يعمل التحليل يشوف النسبة ويتابع مع طبيبه عشان يديره الخيار الأمثل للحفاظ على مستوى الفيتامين دال في الفترة يعني القادمة.
4: طيب نور أيضا تقول صباح الخير دكتور، أنا استخدم واقي الشمس بشكل يومي بسبب الشمس القوية عندنا في بلدنا، ولكن بحسب ما سمعت أنه هذا يمنع وصول فيتامين دال، هل ما تكفي الأجزاء الأخرى من الجسم للتعرض للشمس؟
5: لا تكفي، يعني إذا الوجه يستخدم عليه فقط، أعضاء الجسم الباقية يعني الجلد اللي فيها كافي، عندنا الذراعين والساقين تكون كافية.
4: طيب سلمان يقول هل يقصد الدكتور أن السمنة تقلل الاستفادة من مكمل فيتامين دال؟
5: صحيح،
4: يعني يأخذ المكمل ما يستفيد؟
5: لا يستفيد، ولكن حتقلل الامتصاص الفائدة منه في الجسم. عشان زي ما قلنا لأنه هو يدوب في الخلايا الدهنية، وهذا حيقلل من وصوله إلى يعني باقي الأعضاء وخلايا الجسم.
4: طيب أبو فهد يقول أنا مريض سكري وأخذ أدوية السكر، هل هذه الأدوية تتعارض مع مكمل فيتامين دال؟ لأن أخذها في نفس الوقت يقول.
5: لا، أغلب الأدوية حقت السكر ما عندها تعارض مع فيتامين دال.
4: طيب ريم تسأل تقول هل له علاقة بتساقط الشعر؟ لأن أول نصيحة سمعتها دائما أول ما أشتكي من هذا العرض

0: يقولون روحي حللي فيتامين دال، هل هذا صحيح؟
1: هذه برضو واحدة من الأخطاء الشائعة. هو طبعا ليه علاقة، ولكن ما هو العلاقة الأقوى أو المباشرة. في نقص فيتامينات يعني أخرى ومعادن تانية مهمة في الجسم تؤدي أكثر إلى تساقط الشعر.
0: طيب سعود يقول هل صحيح التعرض للشمس من خلف زجاج السيارة أو المكتب يعطي نفس الفائدة؟
1: لا غير صحيح، ما يعطي نفس الفائدة، لأنه طبعا الزجاج يعني بيقلص من كثير من الأشعة حقت الشمس اللي بتوصل لنا من خلاله.
0: طيب في سؤال من أبو خالد يقول دكتور أنا مريض سكري وآخذ ميتفورمين من سنوات، ومن فترة أحس بتعب مستمر وثقل بالعضلات خصوصا مع المشي، ممكن يشرح لي الدكتور إيش السبب؟
1: زي ما قلنا الأسباب ممكن تكون كثيرة، ممكن يكون نقص فيتامين د واحد منها، عدم انتظام السكر عنده ممكن يكون واحد منها، تأثر الأعصاب مع مرض السكر المزمن. فهذه الأشياء دائما يفضل مراجعة الطبيب عشان يعني يعمل يعني أخذ التاريخ المرضي، فحص سريري كامل، ويشوف إيش التحاليل اللي يحتاج يسويها للمريض عشان يحدد السبب.
0: طيب في سؤال أيضا من أبو ركان يسأل يقول أدوية الكوليسترول تتعارض أيضا مع الفيتامين وخاصة الناس اللي يحسون بآلام عضلات؟
1: لا ما تتعارض، ولكن هو معروف انه احد الاعراض الجانبيه لادويه الكوليسترول انها تسبب الم في العضلات.
0: هي الاثارها الجانبيه يعني الارض
1: من اثار الجانب من اثار الجانبيه لدواء الكوليسترول نفسه.
0: طيب في محمد يقول انا ناوي حج هذه السنه وحس ان العضلات تتعب بسرعه جدا حتى مع المشي البسيط، هل ممكن يكون هذا بسبب النقص وانا ما احس؟ يقصد فيتامين دال.
1: يعني زي ما قلنا نقص فيتامين دال يؤدي الى خمول وتعب واجهاد في العضلات، ولكن برضو يعتمد على اشياء ثانيه كثير، منها هو الحاله الصحيه للعضلات عند الشخص.
0: طيب اخر سؤال من ام محمد تقول احس كل صباح اني اقوم من اصحى من النوم متعبه وكاني ما نمت وعندي الم خفيف بالعظام المفاصل، هل هذا يعتبر ايضا من الاعراض اللي لازم انتبه لها الفيتامين دال؟
1: احد الاعراض لنقص فيتامين دال صحيح الاشياء اللي ذكرتها، ولكن برضو ارجع ثاني انوه انه ليس فقط فيتامين دال اللي يسبب هذه الاعراض.
0: طيب في شيء تبغى تضيفه دكتور قبل ما نختم معك؟
1: لا يعطيكم العافية.
0: طيب شكرا لك الدكتور محمود عفيفي استشاري طب الباطنة، تحدثنا اليوم عن انخفاض الفيتامين د خاصة في البلاد المشمسة. شكرا لكم مستمعينا، شكرا زميلتي سارة خوجة، وتقبلوا تحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم إن شاء الله على خير في أمان الله.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

0: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله في حلقة بداية الأسبوع من صبح ومساء.
2: صبح عليكم مستمعينا بكل خير، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا صبح ومساء. وفي البداية خلينا نوجه لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
1: صديقي اللي بتسمعني ارسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك في بداية حلقتنا اللي انطلقوا معانا اللي بيسمعونا من بداية البرنامج. ارسل لي اسمك والمدينة على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، واللي حاب يتواصل معنا كمان طوال الساعتين على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. يوم الجمعة الماضي يا جماعة 15 مايو كان اليوم العالمي للأسرة. يمكن اليوم العالمي للأسرة فرصة لكثير من الناس إنهم يعبروا لأسرهم عن حبهم وامتنانهم وقيمة هذه الأسرة الكبيرة في حياتنا وأثر هذه الأسرة الكبيرة في حياتنا. يوم الأسرة العالمي دائما يذكرنا بصورة الأسرة المثالية، لكن أحيانا بيكون الواقع مختلف.
4: يعني يمكن تغيرات الحياة والزمن والظروف خلت الأمور شوية مختلفة، يمكن الناس صاروا أقرب بالتقنية وأبعد شوية بالمشاعر. الأسرة ما عادت تواجه بس ظروف الحياة، ولكن تواجه الانشغال والضغوط والعزلة حتى داخل البيت نفسه.
3: أكيد، يعني اليوم بنسأل أصدقائي إيش الشيء اللي ينقص الأسرة اليوم أكثر من أي وقت مضى؟ يعني تشوف شيء أنه هو هذا اللي فقدته الأسرة خلال هذه الفترة أو هذا الجيل. يعني الوقت الحقيقي مع بعض ممكن يكون واحد من الأشياء، الحوار والاحتواء ممكن يكون برضو واحد من الأشياء، الترابط كمان بين الأجيال. ولا الأسرة اليوم تغيرت فقط بشكل مختلف، لكن ما هي سوى، ما نقدر نقارن الأسر كلها مع بعض.
4: أكيد، يعني نحن اليوم نتكلم عن الأسرة، وبرضو اللي حابب يعني يوجه رسالة لأسرته ويقدر يوجه رسالة لأسرته، لكن كمان حابين نعرف إيش الشيء اللي نقص، إيش الشيء اللي المفترض إنه يكون موجود وللأسف صار غايب في الفترة الأخيرة اللي نعيشها.
3: أكيد، وخلينا نتكلم بشكل واقعي وشكل صريح. إنه أنا عارف إنه التقنية فيها مشكلة وإنه الجوالات ممكن تكون خففت شوية، لكن مو هو السبب الأساسي. بلاش نركز فقط على إنه الجوال هو اللي أخذنا من بعض، لأنه الجوال ما راح ينتهي ولا أحد راح يسيب الجوال ولا راح نقدر نحل هذه المشكلة يعني. فخلينا نشوف إيش في أسباب ثانية.

يعني إيش في أشياء ممكن فعلا تكون أثرت على الأسرة بشكل كبير. راح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة FM.
1: ومكملين مشوارنا معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. ومكملين في موضوعنا اليوم عن اليوم العالمي للأسرة، 15 مايو كان يوم الجمعة، اليوم العالمي للأسرة. إيش حاب توجه كلمة لأسرتك في هذا اليوم؟ حاب تعبر بأي كلمات تقدر تتكلم وتعبر عن مشاعرك للأسرة في هذا اليوم؟ كمان بنتكلم عن الشيء اللي ينقص الأسرة، إيش الشيء اللي تشوفه ينقص الأسرة اليوم، غير مثلا التباعد بالجوالات أو السوشيال ميديا وغيره. إيش في شيء حقيقي تغير على الأسر أو ينقص الأسرة اليوم؟
2: أكيد. نروح لمشاركاتكم مستمعين، ومعنا اتصال من أوصاف. يا أهلا ومرحبا. أهلا يا أوصاف.
1: أوصاف صباح الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير سادة الأستاذ مصطفى، سادة سارة، كافة العاملين، معك يعطيكم العافية.
2: يا هلا ومرحبا فيك يا أوصاف، وصباحك سعادة. تفضلي قولي لنا رأيك في الموضوع.
3: يا رب. الحمد لله، يعني مثل الموضوع ما في ذاك النقص والتقصير الكبير، لكن أحيانا في ملاحظات، مو كل الأسر، بعض الأسر يعني إذا كان الأب أو الزوج في عمل والأم في عمل خارجي، فكل منهما يرجع إلى البيت، ثم هو ينام أو هي تنام أو تنشغل به يعني مستلزمات المنزل، فيكون في يعني بعض التقصير، ما يجلسوا مع بعض، ما في تآلف، يعني ذاك التآلف مع بعض، يجلسوا مع بعض حتى لو جلسوا يعني بضع دقائق أو ساعة أو أقل، وكل يروح كل في فلكة. لكن أنا ما أقول يعني في ذاك التباعد أو في ذاك، أكيد أن هذه التقنيات أخذت الأسرة كل منهم على جوالة أو على هذه، يعني زي ما كان مصطفى، هذه ما منها فكعة.
1: لا يعني مثلا تشوف انه الترابط بين الاجيال اليوم اختلف، تشوف انه مثلا الاحتواء او الحوار بين الاسر اختفى او اختلف؟
3: اكيد في تقصير من هذه الامور، يعني ما في ذيك الجلسه مع الاسره مع الابناء يجلسوا مع بعض او يحلون،
2: يعني تشوف الوقت اللي يقضوه مع بعض ما هو بنفس الجوده يعني او بنفس الطريقه.
3: اي اكيد ما هو مثل ما كان الاول، في تقصير، يعني مثلا في مشكله مع ابن او مع بنت يقدرون يحلونها في جلستهم، في يعني حوار يعني متباعدين بعض الشيء، لكن الحمد لله ما زال بعض الاسر يعني متالفه، ما نقول كل الاسر، لكن ان شاء الله تكون الاسره هذه يعني عندها وعي وعندها ثقافه في هذه الامور، واتمنى ان شاء الله للجميع التوفيق يا رب العالمين، انه كل اسره يكون متالفه مع ابنائها، مع بعضهم بعض في حوارهم، في قضاياهم، في حلول مشاكلهم، وهذه يعني طبيعة الإنسان، ما في يعني لازم الأب يكون مع الأسرة، الأم تكون مع الأسرة، تكون في حلول منزلهم في بيتهم، في أبنائهم، في حياتهم اليومية.
2: صحيح، كلام جميل يا أوصاف، يعطيك العافية، نشكر اتصالك ومشاركتك.
3: شكرا،
2: مع السلامة.
1: كمان محمود معنا، حياك الله. حياك الله، صباح النور، أهلا وسهلا.
4: وأصد على الكريم أنا وسارة خوجة والمستمع الكريم.
2: يا أهلا وسهلا،
1: تفضل يا محمود.

0: لا للتباعد. يعني احنا نعرف انه الاب بيكون في عمله وتكون الام في عملها كذلك، وهذا شيء حضاري وشيء طيب، بالعكس شيء جميل انه كلهم يعملون. ولكن مهما كانت ظروف الحياه اخي صفوقتي، لا مهما كانت ظروف الحياه لا يمكن نتباعد ونبتعد عن بعض.
1: ايش يعني تشوف شيء اختلف في الاسره محمود الفتره هذه او خلال السنوات الاخيره؟
0: والله ما نقول ما هي ظاهره ان شاء الله، ما نعمم انها ظاهره. في في في في تباعد بعض الاسر مع الاسف الشديد، يعني تلاقي حتى الولد يجي مثلا من مدرسته او جامعه او كليه او شيء، تلاقي يروح ينام ويمكن ما يتغدى مع اهله، تلاقي متوعد مع اصحابه يروح الليل يتعشى مع بعض. احنا ما نقول شيء طيب يكون زملاء طيبين وكويسين، لا ما منع، لكن ان يصير التباعد هذا يعني قد يتفاقم، قد يصير بعد عن امك وابوك واخوانك. لا نحن نقول نعم للاسره المثاليه اللي دائما يجتمعون حول بعض مع والدهم مع والدتهم مع اخوانهم واخواتهم. ما نقول يعني مثلا على الاقل يعني كل 3 أيام يومين كذا يجتمعون دائما مع بعضهم ويعيشوا، حتى يعني هذا شيء ممكن. لكن الصعوبة أخوي الكريم يكون مع عمه مع خاله مع خالته مع عمته إلى آخره، يعني يمكن ما يروح له بالشهر بالشهرين كثير. يعني أسمع أنا والله كثير، وهذه ظاهرة يعني عفوا يجب أن تختفي من مجتمعنا. إحنا مجتمع مترابط، ديننا الحنيف يحثنا على التواصل وصلة الرحم من أعظم الأمور في ديننا الحنيف. ديننا يحث على التواصل مع القريب مع الجار. يا أخوي دينك يقول حتى جارك ما يمكن تغيب عنه، يعني تسأل عنه ويسأل عنك، فهذه من سمات ديننا.
1: يعني تشوف الجماعات هو أكثر شيء اختلف يعني في الموضوع؟
0: نعم ما في شك. أنا أقول لك يعني لابد نلتفت لهذا الموضوع ونلم الشمل ونكون دائما مع بعض متحابين، ولو تحصل لا سمح الله اختلاف في بعض المواضيع بعض الامور، بس لا يكون خلاف لا قدر الله، يعني معناه يعني مدعاة للابتعاد عن بعض. لا
2: جميل.
0: نعم لجسر الهوة، لو كان في خلاف لا قدر الله او شيء جسر الهوة وتضييق الخلاف هذا عشان يتلاشى ونعيش دائما متحابين متاخين اخي الكريم. وهذا
1: جميل
0: ماده الدين الحنيف العظيم. شكرا لك
1: يا محمود. طيب كمان افراح معنا، حياك الله، صباح الخير.
3: صباح الانوار، اهلا والله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: كيف الحال استاذ مصطفى استاذ علاء؟
2: يا اهلا ومرحبا، الحمد لله تمام. اهلا يا افراح.
3: الله يعطيكم العافيه يا رب. والله شوفي يعني خليني اقول لك، غياب الحوار والاحتواء يعني بعض الاسر مع الاسف هذا الشيء ممنوع ما فيه ومرفوض. فاذا جاء احد يبي يتكلم عنده مشكله ويبي يناقش احد، فالشيء هذا مرفوض بشدة. طيب غير كذا مثلا لو أحد الأبناء أو البنات موظف أو شيء زي كذا وفي مكان بعيد، يعني مي مشكلة حتى لو ما أنت قادر تزور، ارفع سماعة يا أخي، اتصل اسأل عنهم الوالد شيء زي كذا. الزيارة حتى الزيارة ما قاعدين يشوفوهم، يعني زي ما أقول لك إلا في السنة حسنة.
1: يعني تشوف الشيء ده انتشر كثير بأفراح؟
3: والله يا أستاذ مصطفى كثير، مرة كثير، يعني لدرجة أنه في أهالي يعني يبغوا بس حتى يسمعوا أصوات أبنائهم، إذا هم بعيدين يبغوا يسمعوا ما بيتواصلوا معهم، ولا هم بيتصلوا عليهم ما بيردوا عليهم، يقولوا لك إحنا ما إحنا فاضين. ما أنتوا فاضين تكلموا أمكم وأبوكم.
2: جميل جميل كلامك يا أفراح، يعطيك العافية.
3: الرسالة اللي وجهها للوالدة وأختي وكل أخواني، وأقول لهم شكرا بصراحة، ما قصرتوا معايا ولا في حاجة ودعمتوني في كل شيء.
1: الله يحفظ لك أسرتي كلها أفراح ويخليكم لبعض. شكرا لك.
2: شكرا يا أفراح.
3: العفو يا هلا،
2: مع السلامة.
1: تعرف على في أشياء يمكن فقدت في الأسرة أو ممكن تكون أشياء بسيطة لكن أثرها كان كبير جدا، النصائح اللي كنا نسمعها من أهالينا أحيانا في الجامعات.
2: صار الناس ما يطيقوها مرة ما يطيقوها دي،
1: لكن لما صارت التربية الحديثة وخليه على راحته ولازم نشوف آراءه ونطالع في عيونه ونقول له مش عارف ايه، فهمتي؟ اختفت هذه الأشياء. مو معنى انه

0: هذا شيء غلط بالعكس يعني. في جانب من الصحة، لكن خلينا نقول على تجاربنا احنا زمان كانت النصائح هذه من ذهب، عرفنا قيمتها اليوم. يمكن في وقتها كنا ناخذها انه شيء عادي يعني،
1: صح،
0: لكن كنا نسمع نصائح من الأب، من الأم، من الأخوان الكبار، من العائلة. الجمعات هذه كانت بتعطينا هذه الفرصة إنه إحنا نسمع هذه النصائح، حتى لو وقتها كنا بنسمعها كده على مضض.
1: صح. أنا عني أشوف يعني كمان من الأشياء اللي صارت يعني أقل بشكل كبير، الاجتماع على الأكل، على السفرة، على الغداء، على العشاء بشكل يومي، مو مرة في الأسبوع ولا يوم الجمعة بس ولا الكلام ده كله، لا بشكل يومي.
0: كمان يعني هذه الجمعات على زي ما قلتي بتعطينا فرصة نحن نتكلم، يعني شوفي الشيء البسيط هذا انه جمع على الغداء بتعطينا انه فرصة نحن نتكلم، نجتمع على سفرة واحدة نتكلم في مواضيع، كل واحد يقول مشكلة ايش عنده مشكلة مثلا، فرصة للأب اذا يبغى يقول شيء لأبنائه في جمعتهم.
1: بالزبط.
0: يعني كانوا اجتماع كذا بس مصغر يعني،
1: يعني لها قيمة مرة كبيرة. يعني هي مو فكرة ان احنا جالسين ناكل وبس، لا فعلا يعني الفوائد اللي من وراء هذه الجلسة جدا كبيرة، وللأسف يعني صرنا مرة نفتقدها. حتى حين نكون في نفس البيت والأم مثلا طبخت وعملت سوت تعبت، تلاقي فجأة ما حد جاء، أو الكل بيقول مثلا أنا معزوم، أنا خارج مع أصحابي، أنا ما أعرف إيش. يعني هذه طريقة الحياة أحس أنها هي يعني أثرت بشكل سلبي صراحة.
0: أكيد أكيد. خلينا نستقبل اتصالاتكم أصدقائي في هذا الموضوع على 012-64-77-154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: طيب، مكملين المشوار معكم أصدقاء. من مواضيعنا اليوم التجاهل العاطفي داخل الأسرة، الغائب اللي يؤلم بصمت. كثير من الأسر ما بتعاني من العنف أو القسوة الظاهرة، لكن تعاني من تجاهل المشاعر. يعني ممكن ما في صراخ أو أصوات عالية أو إهانات، لكن كمان ما في احتضان ولا سؤال صادق ولا نظرة اهتمام. هذا ما يعرف بالتجاهل العاطفي، هو شكل صامت من الإهمال النفسي، ممكن يختلف أو يخلف أثار عميقة في نفوس أفراد الأسرة، خصوصا عند الأطفال والمراهقين.
4: خلينا نشوف إيش مظاهر التجاهل العاطفي. أول شيء عدم الإنصات لمشاعر أفراد الأسرة أو التقليل منها، لما ينقال عادي ولا تبالغ وإنت حساس بزيادة وكلنا تعبنا مو بس إنت، ومن هذه الكلمات. كمان غياب التعبير اللفظي عن الحب أو الفخر أو الاهتمام، وهذه طبعا يعني كثير مهمة. الانشغال المفرط عن الأبناء أو الشريك من غير لحظات تواصل حقيقي. غير كده كمان عدم ملاحظة التغيرات النفسية أو العاطفية اللي ممكن يمر فيها أحد أفراد الأسرة. كده لما يكون واحد زعلان أو متضايق أو في شيء متغير، تلاقي البقية ما بيحسوا بهذه الحاجة. كمان تجاهل لحظات الإنجاز أو الألم، وعدم إبداء أي رد فعل مشجع أو متعاطف، هذه كلها من مظاهر التجاهل العاطفي.
3: أكيد، وهذه لها أثار يعني كبيرة جدا، زي شعور دائم بعدم الأهمية أو التقدير، وانخفاض تقدير الذات، والشعور بأن المشاعر غير مهمة أو غير مرحب بها، وتكون حاجز عاطفي داخل الأسرة بتخلي أفرادها غرباء حتى لو هم تحت سقف واحد. وفي بعض الحالات تؤدي إلى مشكلات نفسية زي الاكتئاب أو القلق، خاصة عند المراهقين، وبتصعب على الأبناء بناء علاقة صحية بعدين مع أسرهم ومع مجتمعهم، لأنه ما تعلموا كيف يعبروا عن مشاعرهم أو يستقبلوا هذه المشاعر. أكيد. يعني واحد من المواضيع المهمة صراحة على فكرة أنه ما حد داري عن أحد.
4: أيوة.
3: عرفتي، احنا في الظاهر بس، بدل كل واحد صحته كويسة أموره تمام، لما أحد يمرض بنسأل، لما أحد بيكون في مشكلة كبيرة جدا بنسأل. لكن إذا أحد زعلان بشكل بسيط، أحد متضايق، أحد متغير اليوم، سألنا إيش بك، ما في شيء، صار خلاص.
4: صح، يعني فعلا يمكن من الأشياء اللي صرنا نعاني منها في الأسر اللي هو التجاهل العاطفي. يعني مو بالضرورة تجاهل يعني بمعنى أنا أطنش متعمد، لكن ما أهتم. هنا الفكرة إنه ما في اهتمام حقيقي،
3: وعشان ما في اهتمام حقيقي لما أجي أسوي نفسي مهتم، فبلاقي الطرف الثاني ما بيتكلم أو ما بيقول أو يخاف يتكلم أو يقول اللي في نفسيته بشكل كبير يعني.
4: وهذا الشيء لازم ينبني من البداية.

0: يعني أتوقع من عند الأم والأب من البداية يكون في تركيز على هذه النقاط عشان يغرسوها في الأبناء ويصير هذا الشيء الطبيعي بينهم. فاللي بنشوف إنه فعلا هذه من النقاط المفقودة
1: مو بس عند الأبناء, كمان عند الآباء يعني. صح. ما جيتي مثلا في يوم الام مثلا تسمعي تلاقيها بتفضفض في شيء معين, الاب زعلان من شيء معين بيفضفض لعياله او بيقول لعياله, قليل لما نسمع بهذه الاشياء.
0: الاهتمام بالمشاعر ما هو شيء كده عابر ولا شيء هين, لا بالعكس حاجه مره مهمه. نحن كلنا كبشر حنلاقي في يوم من الايام انه عندنا مشاعر مره كثير مرتبطه بامور مختلفه. اذا ما كان في اهتمام بالمشاعر وبالتعبير العاطفي داخل الاسره, فين الواحد بيروح يعبر؟ للاسف حيروح برا يعني. صح. هذا شيء مره غلط.
1: صح. هذا يعني واحد من مواضيعنا اليوم المهمه, القاتل الصامت داخل البيت اللي هو التجاهل العاطفي. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل اتصالاتكم اصدقائي في موضوعنا لليوم عن اليوم العالمي للاسره, ومن وجهه نظرك ايش الشيء اللي فقدته الاسره اليوم او ينقص الاسره اليوم. اللي حاب يوجه كلمه لاسرته يقدر يشاركنا.
0: اكيد تقدر تشاركونا مستمعينا بالتواصل على 012-647-7154, كمان على 012-649-5154, وعلى الواتساب على 800 244 28 28.

0: لكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن اليوم العالمي أو يوم الأسرة العالمي، اللي طبعا نتكلم فيه في مجموعة من الأمور، ولكن أهم نقطة بنسأل فيها اليوم: إيش الشيء اللي بينقص الأسرة أكثر من أي وقت مضى؟ خلينا نروح لمشاركاتكم، ومعانا اتصال من نبيل. يا هلا ومرحبا. أهلا نبيل.
3: ألو، مساء الخير.
2: مساء النور.
4: نور وسرور.
3: هو في بعض المناطق الآن مساء الخير، وفي بعض المناطق صباح الخير.
4: يسعد كل أوقاتك يا نبيل.
3: أهلا وسهلا. أولا أحب أصبح وأمسي على كل مستمعين إذاعة جدة. وموضوع اليوم الأسرة، اللي تعتبر هي أهم وحدة في المجتمع، وهي اللي تعتبر هي من المكون الرئيسي للمجتمع. الحديث عن الأسرة متشبع ومتشعب، مفترقات عديدة، ولكن في اليوم العالمي الأسرة نقول الحياة الرقمية أخذتنا من الكثير، يعني وأخذت من الأسرة الكثير من الـ من الـ من الـ من الـ الخصائص، أو من الـ تقدر، يعني أنا لا أجد كلمة مناسبة للتعبير في هذا الجانب، لكن أخذت منها الكثير. فبالتالي يجب، أنا أعتقد من منظوري الشخصي المتواضع، ألا تأخذنا التكنولوجيا والحياة الرقمية من أشياء هامة في الحياة اليومية للأسرة، وهي أولاً مثلا اللمة التي فيها الكثير من التي تؤدي إلى التشبع والألفة والحياة الاجتماعية والسؤال عن بعض وتفقد بعضنا البعض، لأنه كلما اتجهت المجتمعات نحو التكنولوجيا بشكل أكبر.
4: النبيل، لما نيجي نتكلم على تقنية وتكنولوجيا، فهي اليوم موجودة، وأعتقد أنه أسلوبنا في التعامل معها ما راح يتغير كثير، لأنه هذا صار واقع، وما ننكر فوائدها اللي صارت. يعني يمكن كلنا ما نقدر لا نستغنى لا على الجوالات ولا على التكنولوجيا ولا على التواصل الاجتماعي، كثير أشياء مرتبطة بهذا الموضوع، فإحنا ما راح نقدر نغير لا تعاملنا مع التقنية ولا الذكاء الاصطناعي ولا وسائل التواصل، يعني صار واقع. لكن غير التقنية وغير التكنولوجيا، إيش الأشياء اللي فعلا تغيرت؟
3: في حاجة مهمة في هذا الجانب، إيش هي؟ عندما نكون موجودين في الأسرة ونحن في منزل واحد أو في شقة واحدة، ولكن كل منا لا يعلم الآخر ماذا يصنع. وهناك في جانب مهم في هذا الجانب اللي هم الأبناء. يجب أن تكون الأسرة موجودة في هذا المجتمع الرقمي بالنسبة للأبناء، لأن المجتمع الرقمي سلاح ذو حدين بالنسبة للأبناء، وبالتالي ممكن تكون هذه الأدوات الرقمية عامل هدم أو عامل بناء. وهذه من هنا تأتي المهمة الرئيسية للأسرة في العصر الحديث.
4: جميل.
3: هذا الذي أحببت أني أشارك بشأنه، لأنه هذا مهم جدا جدا جدا جدا، لأن المجتمع قائم على الأسرة، وأبناء وأطفال اليوم هم رجال بكرة، يعني
4: أكيد.
3: الأول والأخير.
4: أكيد يا نبيل، يعطيك العافية.
2: كلامك جميل نبيل، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
4: معنا فايدة، حياك الله.
5: هلا والله، صباح الخير.
4: صباح ولا مساء؟
5: هلا والله.
4: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: أهلا يا فهيدة.
5: أهلا بك والله، والمخرجة وجميع من يسمعنا.
4: يا أهلا وسهلا.
5: وشوف أنه يعني بيد الأم والأب، يعني شوف أنهم يعني لازم يخصصون وقت لابنائهم. يعني
4: إيش الشيء اللي تشوفيه ناقص في الأسرة خلال هذه الفترة؟
5: اللي هي الجمعة.
4: الجمعة.
5: جمعة العائلة، يعني لازم أحيانا يقولون جاي له، خلي الله يسهل، يعني إن شاء الله مشاركة والتكنولوجيا ولا حاجات ولا إنترنت

0: لا لا لا لا، أنا أشوف إنه الطلعات الحين هي اللي سببت يعني فرقة الأسرة، يعني الأم تطلع صوب والأب يعني أولاد السلام، يعني لازم إنهم
1: تحكي أسلوب الحياة اللي صرنا نعيشه.
0: إيه يعني طلعت الحين صارت يعني قيادة الأم وهذا تطلع مع صحباتها مخصصة وقت الأب على صوب، يعني لازم يكون في يعني جلسة، يعني لو بنص أسبوع يعني مع الويكند، يعني نص أسبوع، لو إنه يعني الأولاد بعد الجامعة أكيد لهم استقرار ولهم ظروف يعني، بس والله يعني اللي أقل يعني بالمراحل الدراسية يعني ابتدائي متوسطة والثانوية يعني يجلسوا معهم، والله تبقى ذكريات يعني.
1: صحيح
0: والله
1: صحيح.
0: تبقى ذكريات، ولا ما يمكن نعيده يعني بعد أكيد. الجامعة بعد ما يعني خلاص خليه يستغل لو تزوجون الأولاد تذكرون الشيء يعني.
1: صحيح، وكثير يندموا أنهم ما استغلوا هذه الأوقات وهذه الفرصة.
0: لازم الأب والأم أنهم هم يعني ما هم أصدقائك أو زملائك اللي بالاستراحة يعني أهم من أولادك، والأم كذلك بعد صديقات تطلعين يعني معاهم يعني الكوفيات وعارفوا العشاء برا، يعني خلاص يعني خلوا لأولادكم يعني أنت مضحوا يعني من أجل جمعة الأولاد وجلسان معهم النهاية، يعني كل الحياة ماشية وعش ما يبقى الأب والأم، كل الأولاد يعني اللي تزوج اللي يروح يعني واللي بالمراحل الجامعية خلاص ما تبقى لها ذكريات، يعني العائلة جاي حنا الحين تذكر مع الله يرحم اللي من توفى منهم ويبقى الحياة، يعني الأسرة اللمة هذه أهم شيء اللي فقدناه يعني الأيام.
1: جميل جميل كلامك جدا في هذا، يعطيك العافية.
0: شكرا،
1: شكرا لك، مع السلامة.
2: طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، اللي حاب يتواصل معنا على 012-64-77154 و 012-649-5154.

المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: وعدنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار في برنامج صبح ومساء، واليوم بنتكلم عن يوم الأسرة العالمي. هذا اليوم اللي ذكرنا دائما بصورة الأسرة المثالية. يمكن الواقع اليوم في كثير من البيوت صار مختلف ومتغير بسرعة، الناس ممكن تأثروا بالتقنية، أحيانا صاروا بعيدين بالمشاعر، الأسرة يمكن كمان ما عادت تواجه ظروف طبيعية، تغيرت الحياة بشكل كبير، صار في انشغال، صار في ضغوط، صار في عزلة داخل البيت نفسه. هذه الأمور كلها أكيد أثرت على الأسرة بشكلها. اليوم بنسأل مستمعينا، إيش الشيء اللي ينقص الأسرة اليوم أكثر من أي وقت ثاني؟ هل مثلا ممكن يكون الوقت الحقيقي اللي بيقضوه أفراد الأسرة مع بعض؟ هل ممكن يكون الحوار والاحتواء؟ الشعور بالأمان النفسي، الترابط بين الأجيال، ولا تشوفوا أن الأسرة اليوم أتغيرت فقط من ناحية الشكل ولكنها ليست أسوأ؟ يعني ممكن يكون فيها صورة مختلفة عن الأسرة، تشوف أن هي فعلا ما فيها، يعني خلينا نقول شيء غلط، بالعكس تشوفوا أنه هي كويسة ولكن اختلف شكل الأسرة نوعا ما. اليوم مستمعينا بنتكلم في هذا الموضوع، وسألنا لكم إيش الشيء اللي ينقص الأسرة اليوم أكثر من أي وقت ثاني، واللي كمان حاب يشارك ويقول رأيه أو يقول رسالة يوجهها للأسرة، وأكيد طبعا نستقبل مشاركاتكم هذه في حلقتنا اليوم. وتقدروا تتصلوا وتشاركونا على الأرقام 012-6477-154، كمان على 012-6495-154، وعلى الرقم 012-6478-544. كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: صبح مساء على جدة اف ام.

ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. حييكم من جديد فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلتي آلاء محمد وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش.

0: خلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية اليوم، يتكلم عن التعامل مع نوبة الغضب اللي ممكن تجي للطفل. في كثير من البيوت ممكن يكون بعض المشاكل اليومية سبب للإنهاك، ومنها اللحظات اللي ممكن يفقد فيها الطفل السيطرة على نفسه، يكون في صراخ، بكاء، رمي أشياء، عناد، كلمات قاسية أو تصرفات محرجة أمام الناس. وفي وسط هذه الفوضى ممكن يعني الأم أو الأب بيقفوا متوترين ومرتبكين، وما هم عارفين كيف يتعاملوا مع هذا الطفل، هل يهدئوه، يعاقبوه، يتجاهلوه، ولا يشعروا أنهم هم أخطأوا في تربية هذا الطفل. لكن الحقيقة أنه نوبات الطفل أو نوبات الغضب عند الأطفال مو دايما دليل على سوء التربية، ولكن ممكن تكون علامة على أنه الطفل ما يعرف يدير مشاعره بشكل صحيح. وهذه الأمور طبعا لها طريقة صحيحة للتعامل معها.
1: أكيد. وليش بتصير أصلا نوبات الغضب يعني عند الأطفال؟ الطفل ما بيصحى من النوم وهو بيخطط لهذا أو عشان يزعج والديه، غالبا في سبب داخلي أعمق من مجرد أنه يبغى يمشي اللي في راسه أو يبغى شيء معين. أحيانا يكون السبب شعوره بالإرهاق أو الجوع أو قلة النوم، عجزه عن التعبير بالكلام، شعور بعدم الفهم أو التجاهل، ورغبة قوية بالسيطرة والاستقلال، وتوتر داخل البيت بيلتقطه الطفل حتى لو ما انشرح للطفل هذا الشيء، أو ببساطة لأنه دماغه ما زال غير قادر على تنظيم الانفعالات. الأطفال الصغار خصوصا بيعيشوا المشاعر بكامل شدتها، الغضب عندهم مو تمثيل دائما لكن شعور حقيقي باحتياجهم.
0: أكيد. كمان خلينا نقول الشيء اللي ممكن يغير الموقف بالكامل، من أكثر الأشياء اللي ينصح فيها المختصين وقت نوبة الغضب عند الطفل، إنه تنزل الأم أو الأب إلى مستوى الطفل الجسدي والبصري بدل ما يكلموهم هم واقفين بالصراخ. طبعا يعني كذا ينزلوا ويكلموهم في نفس الليفل أو في نفس المستوى البصري للطفل. هذه الحركة البسيطة ممكن عادية تكون بالنسبة للناس، لكنها نفسيا بتغير كل شيء. لما يوقف الكبير فوق الطفل كذا، هو طبعا يعني خلينا نقول في فرق طول كبير، ويكون غاضب وبيرفع صوته، بيشعر الطفل كأنه مهدد أكثر ويزداد دفاعه وعناده وصراخ. أما لما ينزل الوالد لمستوى نظر الطفل وبنبرة منخفضة وملامح هادئة، هنا الرسالة توصل للطفل بشكل مختلف، فيها احتواء، وهذا مو يعني تدليل أو تهاون، ولكن يعني تهدئة الجهاز العصبي للطفل قبل محاولة التربية أو النقاش.
1: أكيد. وفي بعض ردود الفعل الشائعة من الأهل لا تؤدي دون قصد إلى تصعيد هذا الموقف، زي الصراخ مقابل الصراخ. لما يصرخ الطفل ويصرخ الكبير كمان، بيتحول البيت كله إلى ساحة توتر. الطفل هنا ما بيتعلم الهدوء، لكن يتعلم أن الصوت الأعلى هو الأقوى. كمان الإحراج أمام الناس، بعض الآباء يبدأوا بالتوبيخ أو بالتهديد أمام الأقارب أو في الأماكن العامة بدافع الإحراج، لكن الطفل في هذه اللحظة ما بيشعر بالتربية لكن بيشعر بالإهانة وفقدان الأمان. كمان الاستسلام الكامل، في المقابل في من يعطي الطفل كل الأشياء اللي يبغاها عشان يسكت، وهنا بيتعلم الطفل أنه الانفجار وسيلة فعالة للحصول على المكاسب. التوازن هو الأصعب، احتواء المشاعر مع ثبات الحدود.
0: طيب إيش الأشياء اللي بيحتاجها الطفل وقت الغضب؟ مو دائما محتاج حل ولا عقوبة، أحيانا يحتاج إلى شخص هادئ ما يزيد الفوضى، وكلمات قصيرة وواضحة، وشعور بالأمان ومساحة عشان يهدأ من غير إذلال، وبعد كده نبدأ نفهم إيش اللي صار. بعض المختصين بيوصفوا الأمر بهذه الفكرة المهمة، الطفل بيستعير هدوء والديه حتى يتعلم كيف يهدئ نفسه. عشان كده الأم أو الأب الهادئ لا يعني أنه هو شخص ضعيف، ولكن غالبا هو الطرف الأكثر سيطرة على الموقف.
1: أكيد. وهل نقدر نقول أنه كل نوبات الغضب طبيعية؟ أكيد لا، مو دائما. إذا كانت النوبات عنيفة جدا بشكل متكرر، تستمر لفترات طويلة، تؤذي الطفل أو من حوله، أو تترافق مع مشاكل نوم وتواصل أو تطور، فهنا ممكن يكون من المهم استشارة مختص نفسي أو سلوكي للأطفال للإطمئنان. لأن بعض الأسر تتأخر في طلب المساعدة بسبب فكرة يكبر ويعقل ويتعدل هذا السلوك لوحده، لكن التدخل المبكر أحيانا يختصر سنوات من المعاناة.
0: أكيد. كمان خلينا نقول إنه في علاقة بين الهدوء، هدوء البيت وهدوء الطفل. الطفل غالبا انعكاس المناخ العاطفي داخل البيت، البيت المريء بالصراخ والتوتر والعصبية المستمرة بيرفع مستوى الانفعال عند الأطفال حتى لو ما فهمنا السبب مباشرة، والعكس كمان هو الصحيح. عشان كده طبيعي إنه كل طفل ممكن يمر بلحظات غضب وانفجار، ولكن الفرق الحقيقي مو في وجود نوبات الغضب، ولكن الطريقة اللي يتم التعامل معها من قبل الكبار.

0: على نار.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
2: جد أف أم على هواك.

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك. مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
6: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
7: الدمام 90.5.
6: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
2: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
8: صبح مساء على جدة اف ام.
9: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في موضوعنا لليوم، ونتكلم عن اليوم العالمي للأسرة. وإيش حاب تقول في هذه المناسبة الجميلة، أو إيش حاب توجه لأسرتك في هذه المناسبة؟ وكمان بنتكلم بالخصوص في موضوع محدد يخص الأشياء اللي تنقص الأسر في هذه الفترة. من وجهة نظرك إيش الشيء اللي ينقص الأسرة اليوم، أو اختفى من الأسرة، أو شيء جميل كان موجود وبدأ يختفي، وكيف نحاول نرجعه ثاني للأسرة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154.
10: نروح لاتصالاتكم من جديد، ومعنا مشاركة من مشاعل. يا هلا ومرحبا.
11: ألو.
10: أهلا يا مشاعل.
11: صباح لا مو صباح، مساء، مساء الخير.
10: مسائك سعادة وسرور يا هلا ومرحبا.
9: أنت اللي متأخرة.
11: والله ما أدري. مساء الخير. أنا إلى أستاذ مصطفى وفريق صبح مساء، يعطيكم العافية.
10: الله يعافيك.
11: كل عام وأنتم بخير وعشر مباركة مقدما.
10: أنت بخير يا رب.
11: ومستمعين طبعا صبح مساء، الله يعطيكم العافية جميعا. والله موضوع كبير، موضوع الأسرة. يعني صراحة اليوم أديتوا على الوتر الحساس، وما أدري يعني اختصار مشكلة، ولما تبغى يعني تتكلم كثير حتاخذ وقت، فبحاول قد ما أقدر أني ألملم الموضوع. يعني إن شاء الله أكون إضافة جيدة في الموضوع هذا.
10: أكيد أكيد مشاعل، تفضلي.
11: الله يسعدك، جد فضلك. طيب موضوع الأسرة، أنا أشوف أن الأسرة أول شيء مبدئيا كذا، الأسرة هي صمام الأمان، هي الأمان بالنسبة لأي شخص. الشخص اللي فاقد أسرته أو مبتعد عن أسرته، سواء بمزاجه أو ظروف الحياة البعيد اللي يحس إنه بعيد عن أسرته، أنا بالنسبة لي هو إنسان فاقد للأمان باختصار كده. قبل ما أقول لهم كلمة شكرا، موضوع الرمزية أو شيء، موضوع اليوم العالمي للأسرة، اليوم العالمي للأب، اليوم العالمي للأم، وعلى السياق هذا كل شيء له هو شيء فيه رمزية، إنه أنا أشكر مثلا الشخص هذا، أعترف بأفضاله وأعترف بفضل الأسرة عليه. بس أنا شايف إنه الصح إنه يكون كل يوم هو يوم عالمي للأسرة. بس أنا لما جيت لنفسي بيني وبين نفسي، أنا إيش قدمت لهذه الأسرة؟ أحيانا الشكر ما يكون بالكلام كافي، أنا شكري وامتناني لأسرتي يكون بالأفعال. أنا إيش سويت؟ أنا إيش دوري في أسرتي؟ هل كنت قريب منهم؟
3: صح.
11: هل أنا متفاعل؟ هل أنا معاهم في كل كبيرة وصغيرة؟ هل أنا مبتعد ومقصر معاهم؟ المفروض الأسئلة هذه كل واحد يسألها لنفسه. أحيانا أنا أفهم وأقدر أنه أحيانا ظروف الحياة تبعد الشخص، أحيانا ظروف الدراسة، الاغتراب، شخص تزوج وصار له بيت وأسرته، يعني وبعد شوي أن أسرته الأساسية وأسرته الكبيرة اللي هي، بس برضو مفترض أن أسرتك الأساسية هذه هي تكون مصدر الأمان، مصدر الثقة، هي بيتك الأول. أنا أشوف الطبيعي، أنا ما أبغى ألغي دور الأصدقاء أبدا، يعني رب أخ لك لم تلده أمك. أحيانا يكون في بعض الأصدقاء هم زي الأهل، بس أنا أبدا ما أساوي، يعني أنا مثلا الشخص الطبيعي لما يكون عندي مشكلة أنا أشوف أنه مفترض أن يستلجأ لوالدك، والدتك، أختك، أخوك. لما أنا أتجاوز أسرتي أروح مثلا الأحد من برا، ما بقول أنه غلط، بس أنا أحس أنه تجاوز فيه مشكلة، فيه خلل في أسرتك، فيه خلل من البداية.
10: صحيح.
11: موضوع الترابط الأسري في نقطة مهمة، موضوع الترابط الأسري والشيء اللي قاعد نتكلم عنه وكيف نكون أسرة مترابطة، هذا الشيء ما هو سحر، يعني ما يجي في يوم وليلة. يعني أنا ما أكون طول عمري بعيد عن أسرتي أو الأب والأم اللي هم نواة الأسرة وأساسها، ما ربوا الأطفال وما أنشأوهم على موضوع الانتماء للأسرة والتقارب، إن إحنا نشارك بعض، إحنا أسرة في بيت واحد، لازم دائما نكون مع بعض ونفهم مشاكل بعض ونحتوي بعض. وبعدين فجأة أجي يعني
9: وطالبه يكون قريب من الأسرة ويكون محتوي الأسرة. صح،
11: يعني أنت قاعد تبعد من
9: الصغر. أتفق معك مشاعل. إيش الشيء اللي ينقص الأسرة اليوم أكثر من وقت ماضي؟
11: انا اشوف انه ما في، يعني في ناس ممكن يقول الجوالات بعدتنا ما ادري ايش، لا بالعكس، انا اشوف انه التواصل، يعني جروبات العائله من الاشياء اللي تقرب العائله من بعض. يعني حتى واحنا في مدينه واحده، احنا مثلا حتى في حي واحد، احيانا ما حد فاضي، مثلا كل واحد له بيت وكذا، احنا فاضيين نكون كل يوم مع بعض بسبب اشغال الحياه وكل واحد منشغل في مسؤولياته. فجروبات العائله مع بعض هو الاساس في الموضوع، هو التواصل. انا ما الغي فكره اللمه، انا اتكلم عن الناس جوا البيت المفترض إنه إحنا نكون دائماً على بعض. مشاكلي، عندي مشكلة معينة، في اقتراحات معينة، ودائماً سبحان الله، يعني على رأي إخواننا المصريين يقطع من جهة ويوصل من جهة. حتى في الأسر اللي ما بقول متفككة بس متباعدة، في دائماً شخص أو شخصين، وحين يكونوا ثلاثة، يعني قد يقل العدد ولا يزيد، أنا أسميهم محور العائلة أو صمام الأمان للأسرة. دائما تحس أنه يذوب الجريد، في مشكلة يحاول يحلها أول بأول، يحاول يقرب وجهات النظر، حتى لو في شخص بعد تلقاه دائما يتصل عليك ويسأل عندك. أنا أتمنى كل واحد يعني اليوم مقصر في حق أسرته أنه يفكر، لو أنا لعبت هذا الدور، يعني لو أنا كنت هذا الشخص، حتى لو في مبادر دائما، يعني مو غلط انك تبادر لاسرتك، يعني انت قاعد تبادر مثلا لاصحابك، وقاعد تبادر لمدري مين، وفي ناس مثلا ممكن تبادر لهم فزعه او شيء، يعني حتى ما تربطك في الشارع، ممكن تبادر لاحد ما تعرفه. فما حتبادر لاسرتك اللي هم صمام الامان، اللي هم مصدر امانك وثقتك، اللي هم حياتك الاولى وبيتك الاول. أتمنى كل إنسان يجلس مع نفسه اليوم مبتعد عن أسرته. ما ألغي موضوع برضو، يعني أنا أبغى ألم الموضوع بس ما قادرة، بس ما ألغي موضوع أنه تصير في، ما بقول خلافات الأسرة، دائما يصير فيه اختلافات
10: طبيعي،
11: طبيعي جدا في كل أسرة وفي كل بيت، أنه الناس يختلفون، كل واحد له طريقة تفكير، حتى هم من أب واحد أم واحدة، بس كل واحد له طريقته في الحياة، كل واحد له أسلوب واحد شايفه. بس لازم في الأخير نجتمع في نقطة واحدة، لازم نتحاور، لازم نكون مع بعض. الجروبات العائلية برضو تقرب الموضوع، طلعاتنا تكون مع بعض، نحرص أنه نسافر على الأقل في السنة مرة مرتين، نكون مع أسرتنا. مثلا عندنا أسرة برضو، عنده الواحد أبناء وزوجة وكذا، بس برضو أحاول أني أقرب أسرتي، أسافر معاهم، أجلس معاهم. البنات يرجعون، البنات أكثر في الموضوع صراحة، دائما تحب تكون مع أسرتها، مثلا تقضي مثلا يوم يومين عندهم. حتى الرجل ليش ما تروح تقضي يوم يومين مثلا مع أسرتك، تسألهم إيش ناقصهم، إيش الأشياء اللي مثلا يحتاجونها منك.
10: صحيح.
11: فأنا أشوف أن الأسرة هي يعني صمام الأمان الأول، هي جميل. مركز الواحد لما يفقده حيفقد شيء كبير في حياته.
9: جميل.
11: كلمة الأسرتي أنا والله ما أقدر أقول لهم يعني شكرا، حتى ما توفيهم حقهم، لكن برضو شكرا لأني موجودة في وسطكم. إن شاء الله أني دائما أقدم لكم الشيء الأفضل.
9: تشكري نفسك أنت مشاعر.
11: أنا أقول إن شاء الله أنا دائما، أنا صراحة ألعب دور دائما نغز المبادرة
9: الكبير. الكبيرة أنت شكلك.
11: لا والله مو كبيرة، في أكبر مني، بس أنا أحب دائما أكون مبادرة دائما.
9: جميل. الله يحفظ لك أسرتك مشاعل. شكرا لك.
11: الله يسعدك وشكرا لكم، وإن شاء الله السعادة وال وال وال والحياة السعيدة لكل أسرة. والله الله يفرجهم يا رب، وإن شاء الله الاجتماع دائما يكون على خير. كل عام وأنتم بخير.
9: وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب.
3: شكرا يا مشاعل المشاركة.
9: أهلا وسهلا.
3: العافية.
11: باي باي.
9: طيب معنا فؤاد، حياك الله يا فؤاد، مساء الخير.
12: هلا والله اخوي مصطفى،
9: اهلا وسهلا، ايش اخبارك؟
12: مساك الله بالخير ومساك الله بالخير. الا
3: يا هلا مرحبا فيك يا فؤاد، مساك سعاده.
12: عنكم من زمان، عنكم والله
9: نورتنا. دوبك صاحي
12: خطوط مشغوله عديد على البرنامج، والله انه ناجح مبدع والله.
9: الله يحفظك.
12: جميل
9: بتفاعلكم
12: مصطفى باخش والا محمد،
9: بتفاعلكم يا حبيبي. تفضل يا فؤاد.
12: والله الاسره يعني شف يعني الاسره تكون جميله، لأن والله لو يتكاتفون مثلا يترابطون الأخوان والأبناء العام وأبناء الخال يعني والقرائب والأقارب والأقرباء يعني شيء جميل، يحس الإنسان بالراحة. والله مثلا أنا يعني مع أخواني والحمد لله زين، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني أنا فرحان مسرور أن أخواني يعني بهالقمة في طبعا، بس الواحد يصير عنده ظروف يا مصطفى والله، يعني لازم نخليهم يبعدون عنك، يعني مو يبعدون عنك انهم مخاصمينك.
9: ايش الشيء اللي اختلف في الاسر اليوم تشوف؟ تشوف انه فعلا
12: والله يعني اللي اختلف مثلا انا يعني اتعدى والله اروح له بالبيت، ويعني ما يقول لي تفضل والله.

0: في نفسي والله يعني ما يقول لي تفضل، ما يقول لي يعني صعب لما اروح مثلا بيت اختي ولا يعني انا ادخل بدون ما حد يقول لي تفضل او
1: يعني ما تعزم يعني نفسك
0: اي والله بلا والله يعني يعني شيء يعني ما عاني منهم بالعكس والله يعني وقفوا معاي خصوصا اخواني يعني وقفوا معاي وقفة الرجال يعني المهم الصبر بالسرعه
2: تفضل
0: بما اني يعني اذا عندي بيتين بس
2: قول البيتين
0: الانسان يعني طيب كل ان شاء الله طيبين يعني
2: شوف معتز اداك ايكو كمان
0: الله بس لك شروات يا
2: واحد اثنين
0: هل يحبني بس معتز
2: تفضل
0: يقول صارت ناس خوي الناس طيبتنا بيض قلوبنا وكلها استغلتنا وهي المشكله بيننا يدوب مع واحد ما تسوى تصير شغلتك نسكت على الحكي بس احنا ابن احساس عمي نسكت على الحكي بس انا عندي احساس ما نقدر نعدي حكايه جرحتك ونصبر ونقول الله كريم وتهون دنيا وقاضيه ويم الله وقفت صحيح ما يعرفك ما يسبك راح صحيح ما يعرفك ما يصدق صح والمشكلة يعرفون قيمتنا ما يعجبهم يشوفون هيبة ويا كيف ربك مو كيف الناس تبهروا علينا وهذه قسمتنا يجبرنا الوقت تحترم ناس الخاص يسلم على الماء يسوى شوفتهم
2: صح لسانك شكرا لك
0: صح بجنك يا مصطفى وعلى الله عليك العافية
2: تحياتي شكرا لك
0: هلا والله
2: طيب. اللي حاب يشاركنا أصدقائي في موضوعنا اليوم عن اليوم العالمي للأسرة نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
2: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في موضوعنا اليوم. وفي كل سنة يمر علينا يوم الأسرة العالمي، نتكلم كثير عن الترابط والمحبة ولمة العائلة، لكن الواقع اليوم بيطرح سؤال مهم جدا: هل تغيرت الأسرة فعلا ولا شكل الحياة فقط هو اللي تغير؟ العلماء والباحثين في السنوات الأخيرة بدأوا يدرسوا هذا الموضوع بشكل أعمق، مو من ناحية العلاقات الأسرية لكن من ناحية الصحة النفسية كمان والشعور بالأمان وطريقة التواصل داخل البيت. النتائج كانت لافتة جدا، لأنه كثير من الدراسات تؤكد أن المشكلة اليوم مو دائما في غياب الأسرة لكن أحيانا في ضعف الحضور الحقيقي داخل الأسرة.
1: الأسر أو الأسرة الحديثة موجودة لكن مشتتة. في السابق كانت الأسرة بتقضي وقت طويل بشكل طبيعي، الوجبات المشتركة، الزيارات، الجلسات العائلية، الأحاديث اليومية المستمرة. أما اليوم كثير من الأسر بتعيش تحت سقف واحد، لكن كل فرد من الأسرة في عالم منفصل، اللي على جواله واللي في العمل واللي مع الألعاب والسوشيال ميديا، وحتى الحوار أحيانا أصبح سريع ومختصر جدا. دراسات في علم النفس الأسري بتشير إلى أن الشعور بالوحدة ما بيرتبط دائما بكون الإنسان وحيد فعليا، ولكن أحيانا بغياب التواصل العاطفي الحقيقي داخل المنزل.
0: أخطر شيء تخسر الأسرة اليوم، يمكن تكلمنا على فكرة الشيء اللي ناقص الأسر في هذه الفترة. أكثر شيء بتخسر الأسر اليوم هو الأمان النفسي. زمان كان البيت بالنسبة لكثير من الناس مكان للراحة والاحتواء بعد ضغوط الحياة. اليوم بعض الأسر ما زالت يمكن توفر الطعام، التعليم والاحتياجات المادية، لكنها بتعاني في جانب آخر مهم جدا اللي هو الأمان النفسي. ولكن خلينا نعرف إيش يعني الأمان النفسي.
1: التكنولوجيا خلينا نقول قربت الناس وبعدتهم كمان يعني، لكن خلينا نتكلم قبلها عن الأمان النفسي. زمان كان البيت مكان الراحة والاحتواء بعد ضغوط الحياة. اليوم بعض الأسر بتوفر الطعام، التعليم، الاحتياجات المادية، لكن بتعاني في جانب آخر مهم اللي هو الأمان النفسي. الأمان النفسي إنه يشعر الفرد إنه يستطيع التعبير من غير خوف، إنه يستمع له بدون سخرية، إنه يخطئ بدون تحقير، إنه يتحدث عن مشاعره بدون ما يتهم بالضعف أو المبالغة. وهنا بتظهر مشكلة معاصرة ومهمة جدا. كثير من الناس صاروا يعرفوا تفاصيل الناس الغرباء في الإنترنت أكثر من معرفتهم بالحالة النفسية لأقرب الناس لهم داخل البيت.
0: أكيد، والتكنولوجيا يمكن دائما نرمي اللوم على التكنولوجيا. هل التكنولوجيا قربت الناس ولا أبعدتهم؟ الحقيقة أن التكنولوجيا ما هي شر مطلق، لكن غيرت شكل العلاقات الأسرية بشكل واضح. يعني في دراسات تحدثت عن كثرة استخدام الأجهزة أثناء الجلسات العائلية بأنها بتقلل جودة الحوار حتى لو كانت مدة الجلوس طويلة. يعني المشكلة مو فقط في عدد الساعات لكن في نوعية التفاعل. أحيانا العائلة تجلس ساعتين مع بعض لكن بدون أي حديث حقيقي. عشان كده بعض المختصين بيتكلموا عن مفهوم جديد اسمه الوحدة داخل العلاقات، وهو أنه يكون الإنسان مرتبط اجتماعيا من الخارج لكن يشعر داخليا بانفصال عاطفي، وكثير من الناس يمكن بيشعروا هذا الشعور.
1: أكيد في أسباب كثير بتكلموا عنها المختصين وليش كثير من الناس بيشعروا أنه العلاقات الأسرية صارت أبرد وأبعد. أول شيء ضغط الحياة السريع. اليوم كثير بيعيشوا تحت ضغط دائم في العمل والالتزامات والدراسة والقلق المالي والمتابعة المالية المستمرة لكل شيء، فالطاقة النفسية للحوار والاحتواء صارت أقل عند كثير من الناس.
0: وكمان تغيير مفهوم الخصوصية والاستقلال. الأجيال الجديدة صارت تحتاج مساحة شخصية أكبر، وهذا مو شيء سلبي دائما لكن أحيانا يتحول إلى انعزال كامل داخل البيت.
1: كمان المقارنة بالحياة المثالية في السوشيال ميديا. بعض الناس بيقارنوا العائلات ببعضها، وهذا الشيء خلينا نقول طبعا كلنا عارفين انه المفترض انه الصورة المعروضة غالبا هي ما هي الواقع الكامل، ولكن للأسف في ناس بتعمل هذه المقارنة.
0: أكيد، لكن هل الأسرة فعلا أصبحت أسوأ؟ أكيد مو بالضرورة هذه الإجابة، لكن بعض الدراسات تشوف أن الأسرة اليوم صارت أكثر وعي نفسيا من السابق. يعني في اهتمام بالصحة النفسية، وعي أكبر بمشاعر الأطفال، رفض أكبر للعنف والتسلط، ومحاولات لفهم الاحتياجات العاطفية. لكن المشكلة أنه هذا الوعي أحيانا ما بوقت حقيقي أو ممارسة حقيقية داخل البيت. يعني المعرفة موجودة لكن التطبيق يعني متعب وسط نمط الحياة الحالي.
1: أكيد. إيش الشيء اللي بتحتاجه الأسرة اليوم فعلا؟ خلينا نقول حضور حقيقي، إنصات، حوار يومي بسيط، وشعور بالأمان، ومساحة يتحدث فيها كل فرد بدون خوف أو استهزاء. أحيانا 10 دقائق صادقة من الحوار بتكون أقوى من ساعات من الجلوس الصامت.
0: أكيد. ويمكن في ختام موضوعنا هذا نقول إنه في يوم الأسرة العالمي أهم سؤال، هل الأسرة ما زالت موجودة؟ يعني يمكن مو أهم سؤال، لكن السؤال الصح هل ما زال أفراد الأسرة بيشعروا فعلا أنهم قريبين من بعض؟ لأن العلاقات الأسرية ما بتنقاس فقط بعدد الأشخاص داخل البيت، لكن بكمية الطمأنينة والاحتواء والراحة النفسية اللي يشعر بها الإنسان وهو بينهم.
1: أكيد. طبعا مستمعينا كان هذا موضوعنا اليوم، وكانت مشاركاتكم جميلة، يعطيكم العافية. شكرا لكل اللي تواصلوا وكل اللي استمع للحلقة. نحن بكذا نكون وصلنا لنهاية المشوار. هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش، وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش.
0: في أمان الله.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
2: أبناء المملكة يكتسحون معرض آيسيف ويخطفون 12 جائزة عالمية وسط منافسة شرسة مع 70 دولة. الإنجازات السعودية لا تتوقف، المنتخبات الوطنية ترفع رصيدها إلى 37 ميدالية متنوعة في اليوم الثالث. الإنجازات السعودية لا تتوقف، المنتخبات الوطنية ترفع رصيدها إلى 37 ميدالية متنوعة في اليوم الثالث من دورة الألعاب الخليجية. منظومة بصرية ليلية ومبتكرة تعيد تشكيل هوية العلا وتحول جبالها ومبانيها التراثية إلى لوحات حية تبهر الأنظار بعد الغروب. بمشاركة قياسية بلغ 330 فريقا، يسدل الستار على الهاكاثون البيئي الأضخم لتوظيف البيانات والابتكارات التقني في حماية الطبيعة. وأخيراً، وزارة الحج والعمرة تحث الحجاج على ارتداء بطاقة نسك باعتبارها مفتاح الأمان والتنقل الميسر بين المشاعر المقدسة.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحا. وبإذن الله اليوم رح نتكلم عن عمليات تجميل العظام، خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من تشوهات خلقية أو حتى الذين تعرضوا لحوادث وأصبحت هذه الحوادث تؤثر على نفسياتهم وعلى شكلهم بشكل كبير. وفي فقرة موضة رح نتكلم عن الإتيكيت، كيف نجعله أسلوب حياة غير ممل. وفي فقرة التغذية رح نتكلم عن الكرياتين والكولاجين وأهم فوائده ومضاره على صحة البشرة والشعر. طبعا اليوم فقرتنا عمليات التجميل، ورح نتكلم مع الدكتور مازن طيب استشاري جراحة الطب الرياضي والمناظير وخشونة المفاصل عن عمليات تجميل العظام. دكتور مازن، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا على جميل.

0: جده اف ام.
1: اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف الامور؟
0: الحمد لله تمام،
1: سعدنا اللقاء معاكم.
0: الله يسعدك يا دكتور. دكتور، في البدايه طبعا احنا اليوم يمكن موضوعنا شويه غريب عن تجميل العظام، خاصه للاشخاص اللي بيعانوا، يعني بتولدوا بتشوهات خلقيه او حتى اللي تعرضوا لحوادث مثل حوادث السير او اي حادث الشخص ممكن يتعرض له، وسببت هذه الحوادث للاسف تشوهات لهم وصارت تاثر على نفسياتهم وعلى شكلهم. خلينا نتكلم عن ابرز هذه العمليات. ايش العمليات اللي بتلاحظ انت كدكتور انه بيلجأوا لها هذول الاشخاص؟
1: طبعا يعني موضوع العمليات في كسور العظام هو موضوع كبير صراحة، وعلاج التشوهات لكل نوع ولكل عمر له طريقة. يعني مثلا نتكلم مبدئيا، مثلا عمليات تثبيت الكسور المعقدة بعد الحوادث، في عندنا استخدام الشرايح، المسامير، المثبتات الخارجية. لو نيجي نروح لمجال ثاني اللي هو عمليه تصحيح اعوجاج الاطراف مثل تسوق اللي هو التقوس الساقين للداخلي او للخارج، يعتمد على اختلاف الطول بين الطرفين وطريقه التعديل. في عندنا عمليات اطاله العظام باستخدام اجهزه خاصه وتدريجيه مع الوقت. كمان طبعا زي ما نعرف اللي هو عندنا عمليات جراحه اعاده بناء المفاصل، استبدالها في حاله اللي هو وجود تلف شديد. يعني أيضا في عندنا جراحات تشوهات القدم واليد الخلقية عند الأطفال، عمليات دمج المفاصل. يعني هذه كلها يعني الهدف منها تحسين جودة الحياة، تحسين الألم، تحسين الحركة. في عندنا جراحات إعادة بناء العظام بعد الالتهابات، الأورام لا سمح الله أو الحوادث الشديدة. أيضا في الأطفال في الأعمار المبكرة جدا في بعض الحالات في تدخلات جراحية على العظام تعطي يعني نتائج أفضل، بتساعد على نمو العظام بشكل أقرب للطبيعي.
0: نعم.
1: يعني هذا بشكل عام أنا جالس أتكلم إيش ممكن إحنا نعمل على مستوى جراحة العظام.
0: إحنا في النهاية دكتور يعني نبي نوصل إنه الشخص ممكن يستعيد شكله ووظيفة العظام، يعني بحيث إنه تحسن من جودة الحياة، لأنه ساعات الشكل يعني بيقول لك طيب الوظيفة أوكي، بس الشكل كمان جدا مهم، خاصة للأشخاص اللي كانوا يعني مارسوا حياتهم بطريقة يعني جدا ممتازة وأصبحت لديهم تشوهات بسبب الحوادث. يعني
1: طبعا هذا الشيء صحيح، يعني في كثير من الحالات نعم يستطيع المريض العودة إلى حياة طبيعية، أو خلينا نقول قريبة جدا من الطبيعية إذا تم التشخيص والعلاج والتأهيل بشكل صحيح. يعني كيف؟ يعني دائما أنا أقول العملية لحالها بدون تأهيل هي هذا نص العلاج. لازم يكون في عملية صحيحة، تشخيص صحيح، وبعد كده في علاج أو تأهيلي بشكل صحيح حتى المريض أنه يرجع للوضع الطبيعي. فهذه العمليات ما إحنا ما نسميها إن هي عمليات تجميلية فقط، بل الهدف الأساسي منها
0: الوظيفة،
1: تحسين الوظيفة، تقليل الألم، استعادة التوازن، المشي الطبيعي، تحسين القدرة على ممارسة الحياة والعمل يعني، وفي نفس الوقت تحسين الشكل الخارجي يعتبر بشكل جمالي. يعني ممكن في إلى حد ما، ولكن يعني هذا ما هو الهدف الأساسي صراحة.
0: نعم. طيب دكتور، متى تصبح عمليات تصحيح شكل العظام غير مجدية؟ يعني مثلا الدكتور لا يقول لك أنا لو حتى لو أدخلت جراحيا أنا ما ينفع، يعني ممكن ما يستعيد الشكل ولا حتى الوظيفة يعني زي أول.
1: والله شوفي، دائما أنا أقول أول حاجة المريض يعترف أنه في عنده مشكلة، هذا رقم واحد. أهم حاجة، لأنه إهمال التشوه لفترة طويلة يزيد الصعوبة وتصبح الجراحة يعني أكثر تعقيدا. يعني خليني أعطيك مثلا، وجود تشوه شديد ومزمن مثلا منذ سنوات يؤدي إلى تصلب، يؤدي إلى فقدان، إلى ضعف عضلات، هنا يبدأ يصير في تيبس في المفاصل، يبدأ التدخل الجراحي نسبة الفائدة حقته تقل. إهمال التشوهات يؤدي إلى ضعف شديد في العضلات، في الأعصاب، ممكن يؤدي إلى التهابات، تآكل كبير في العظام. فهذه الأشياء كلها تؤثر. طبعا مثلا من الأشياء الثانية مثلا التدخين الشديد، الأمراض المزمنة غير مسيطر عليها، يعني مثلا السكري، هشاشة العظام، تأخر العلاج بعد الحوادث الكبيرة.
0: لسه كنت بسألك دكتور عن تأخر العلاج بعد الحوادث، يعني في مثلا أشخاص يكونوا بعد الحادث إنه خلاص يعني متأثر نفسيا وخلاص ما بيسوي عملية، المفصل عنده أتصلب، ما حد يعني مو قادر مثلا يمارس حياته بشكل طبيعي. طيب هذا اللي مثلا قاعد وما يعني راجع بعد العملية أو ما راجع بعدين المشكلة اللي صارت له، طيب مر 10 سنوات 11 سنة أو حتى عدد السنوات بعد ما تتصلب الركبة، هل ممكن استعادة وظيفتها ولا لا خلاص؟
1: يا سلام، إحنا لازم نفهم نقطة، العظام هي عبارة عن عظام وعبارة عن عضلات، والعضلات فيها أعصاب. طيب أنا لما أهمل العظم مثلا بألم بعدم حركة، معناته أنا عندي العضلات بدأت تضعف. أنا عندي على المدى الطويل لما يعني أنا مهما أعمل أنا العملية وأصحح التشوه، أنا أحتاج تأهيل قوي جدا، مو زي لما أنا أعمل العملية في البداية.
0: صح.
1: في البداية عضلاته كويسة، التأهيل حقه أسهل، بينما لما يجيني بشكل متأخر عضلاته ضعفت، وفي نفس الوقت أنا أعمل له العملية، صحيح أنا عدلت له العظم لكن عنده مشكلة في التأهيل، حتى هو النتيجة المرجوة اللي إحنا نبغاها ما أتوقع أنه هو يرجع لها زي ما يعني لما يجيني بدري.
0: يعني في ناس للأسف تهمل العلاج ولتلاقي لما يكبر في العمر يبدأ يزيد تزيد المشكلة عنده، يعني حتى صحيح. في الحركة حتى في الشكل تزيد المشكلة عنده، ويقول لك أبا أرجع للدكتور. طيب الدكتور زي ما حضرتك ذكرت ما رح يقدر يعالجك بالطريقة المجدية اللي زي ما تكون بعد الحادث مباشرة.
1: صحيح.
0: طيب دكتور، دكتور بالنسبة لعمليات تشوهات العظام اللي خاصة يولد بها الأطفال، يعني زي تقوس الساقين أو أي مشكلة أخرى، برأيك إيش العمر المناسب لعمل هذه العمليات؟
1: يعني العمر المناسب يختلف صراحة من مريض لمريض ومن نوع عظمة لعظمة ومن تشوه لتشوه. يعني مثلا بعض التشوهات الخلقية عند الأطفال يفضل علاجها مبكرا، مثلا اللي هو خلع الورك، يعني الطفل يولد بخلع في الورك، التدخل فيها في أعمار مبكرة أفضل من التدخل فيها في أعمار متأخرة. حتى نوعية العمليات مختلفة، العمليات لما أنا يجيني واحد عمره على 3 سنوات مختلف عن واحد عمره 10 سنوات، مختلف لما أنا يجيني واحد على 30 سنة. يعني في ناس يعيش حياته كلها هو بخلع في الورك مدة 30 سنة، فالنتائج ونوعية العملية مختلفة. بعض العمليات يفضل تأجيلها حتى يكتمل نمو العظام، لأنه أنا العملية يحتاج تدخل على منطقة نمو العظام، فلا إحنا نقول له لا لازم يكتمل نمو وبعد كده نعمل له العملية. طبعا في البالغين لا يوجد عمر محدد صراحة، ولكن أهم حاجة أنا عندي أن الحالة الصحية حقته تسمح بالجراحة. يعني بشكل عام لو بدي ألخصها أقول أنا يعتمد على نوع التشوه، شدة الأعراض، العمر، وتأثر الحالة الحركية مع جودة الحياة، وفي النهاية الأول والأخير هو تقييم الجراح صراحة.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن الاحتياطات اللي يجب أن يتبعها المريض قبل إجراء تلك العمليات، سواء كانت عمليات تشوهات أو حتى اللي تعرضوا طبعا لحوادث.
1: طيب يعني خلينا نفهم سؤالك، يعني هي الاحتياطات اللي المفترض
0: قبل العملية، يعني
1: قبل الآن العملية. أي واضحة معايا. يحتاج إجراء الفحوصات الطبية والإشعاعات المطلوبة قبل العملية، يعمل ضبط للأمراض المزمنة زي السكري والضغط، لأنه هذه كلها تؤثر عندي على مستوى التئام العظم، على مستوى التئام الأجراح بعد العملية. التدخين يقلل من مستوى التئام العظم. عندي الغير مدخن ممكن يلتئم عظمه في خلال 2 شهر، المدخن ممكن يوصل معي إلى 6 إلى 9 شهور وممكن يؤدي إلى عدم التئام. من أهم
0: السمنة. طيب يا دكتور، ممكن تأثر على جودة حياة المريض خاصة اللي يعني عنده مشكلة في العظام؟
1: يا سلام، يعني السمنة نفسها هي عامل في التهاب. أنا لما أفتح فتحة وأدخل للعظم هو ممكن يؤدي، يعني واحدة من الأسباب اللي تؤدي إلى التهاب العظام. ولكن وحتى نوعية العملية والفتحة بتكون يعني بشكل أصعب صراحة، يعتمد على نوع أو درجة السمنة.
0: يعني خاصة اللي مثلا خلينا نقول مثلا الآن أنت تقدر تتحكم في مريض جايك مثلا عنده مشكلة معينة، لكن مريض مثلا تعرض لحادث وللأسف بيعاني من سمنة، يعني خلينا نقول مثلا السمنة فوق 30 أو 35 كيلو يعني زيادة، هذا ممكن تؤثر عليه طبعا.
1: أيوة، ولكن خلاص هو يعني شوف إحنا دائما الحوادث ما عندنا حدود فيها، يعني إحنا كأطباء إحنا لازم نتعامل سواء كان عنده سمنة ما عنده سمنة، إحنا جالسين نتكلم إنه هذا المريض إحنا لازم نتدخل جراحيا فيه لأنه عنده كسور، لكن أنا جالس أتكلم على المرضى اللي هو عنده مثلا تشوهات في الساق في الدخول، اللي هو إنه أنا لو أخرت العملية ما حتأثر عليه، وإنما أنا أحتاج ينزل الوزن وبعد كده أعمله العملية لأنها حتعطيه نتائج أفضل. فدائما أنا أفضل إنه المريض ينزل وزنه أول حاجة بأي طريقة، في عندنا عمليات، في عندنا أدوية، في ناس متخصصين تقدر تنزل الوزن حقه، وبعد كده أنا لما أسوي العملية بتعطيني نتائج بشكل أفضل.
0: نعم. طيب دكتور، يعني أنتوا كدكاترة عظام دائما تقولوا إنه العلاج الطبيعي هو نص العلاج بعد العملية طبعاً. فأنت طبعا يعني أنا باك تقدم نصيحة للناس اللي للأسف أنا بلاحظ وبشوف يعني ما بتلتزم بعد العملية بالعلاج الطبيعي، وتجي تقول للدكتور لا أنت العملية فاشلة، أو أنا ركبتي صلبت، أو أنا مثلا ما استعدت الوظيفة ولا استعدت الشكل بعد العملية.
1: ما هو هذا دائما أنا أقولها وهذه قاعدة وأقولها لجميع مرضايا، ترى أنا اللي حسوي لك هو 50%، وال50% عليك أنت. إذا ما مشيت ال50% حقتي اللي هي العملية مع ال50% حقتك اللي هو الالتزام والتأهيل الطبي والمثابرة وتقوية العضلات، النتيجة ما حتكون واحدة. أنا يعني عندي الاثنين أسوي لهم نفس العملية، واحد يتبع التأهيل الطبي بشكل منتظم ويتبع كلام الطبيب متى يثني ركبته متى يمشي عليها، والثاني لا خلاص أنا سويت عملية قاعد في بيته يستنى 3 شهور يجي للعيادة. هل تتوقع النتيجة نفسها؟
0: لا
1: النتيجة
0: طبعا
1: مختلفة، مع أنها هي العملية نفسها، العملية نفسها بالضبط ما في اختلاف بين الاثنين، لكن النتيجة النهائية مختلفة. معناته أنا عندي العلاج 50% أنا عملته 50% هو يعمله، لازم يلتزم بها. فدائما إحنا عندنا بروتوكولات قبل العملية، يعني أنا أقعد مع المريض أقول أنت لازم تلتزم بأدويتك، بالمضادات اللي إحنا بنعطيك هي المسكنات، تهتم بالمتابعة الدورية بجروح حقتك حتى تلتئم، وبعد كده تلتزم متى أنا أقول لك تدعس عليها، متى أنت تثني ركبتك، متى تحمل وزن عليها، متى تبدأ العلاج الطبيعي، كله كم يوم كل في الأسبوع تعملها، التغذية، تجنب الإجهاد، هذه كلها الأشياء لازم هو يفهمها قبل العملية. فخطة العملية هي بين الطبيب وبين المريض، ما ينفع أنه أنا أخذ المريض وأعمل له عملية مباشرة وهو ما يكون عارف إيش المفترض يعمله. يعني أنا عندي بعض المرضى أقول له ترى أنا هعمل لك عملية الآن، مثلا أقول له بعمل لك رباط صليبي، حلو؟ تعرف أول سؤال أسأله فيها إيش؟ أول سؤال أسأله فيها أقول له 3 شهور القادمة أنت فاضي ولا أنت مشغول؟ يقول لي لا والله عندي التزامات. أقول له لا أجلها لما تشوف نفسك 3 شهور فاضي كده عشان تأهل نفسك كويس، مخك كله مرتبط مع العملية اللي عملت لك إياه، تعالي أسوي لك العملية.
0: بس يا دكتور يعني حتى الموظف ما يقدر يأخذ إجازة 3 شهور.
1: إحنا بنعطيه إجازة وجهة عمله ما تقدر تحاسب عليها لأنه هذه إجازة رسمية.
0: نعم صح
1: صح ولا لا؟
0: عشان يوصل فعلا للنتيجة المطلوبة. أنت جاي داخل جراحة، ليش تتعب نفسك على الفاضي؟
1: أي ما ينفع أنا أعطيك أسلك عملية وأقول لك مع السلامة وبعدين ترجع لي وتحاسبني وتقول أنت ما عملت لي عملية كويسة. لا ما أنا ما عملت لك عملية كويسة، أنا عملت لك عملية كويسة بس أنت ما اتبعت التعليمات بعد العملية.
0: صح. طب دكتور هل هذا الكلام يعني كمان العلاج الطبيعي ممكن ينطبق أيضا على الأطفال؟ يعني الأطفال أحس أنه بعد العملية خاصة اللي عندهم مثلا تشوهات مو كثير يستجيب زي الكبير.
1: بالتأكيد بشكل عام قاعدة عامة العلاج الطبيعي أنا أسميه نصف العلاج، استعادة حركة، تقوية عضلات، تقليل تيبس وألم، تحسين توازن ومشي، وتسريع عودة حياة، هو علاج طبيعي. ما يقدر المريض يرجع لأنه أنا قاعد أشتغل العظم، ترى أنا ما أشتغل على العضلات، العضلات أنت اللي تشتغل عليها يا مريض، صح ولا لا؟
0: صح. أنت اللي بتتحرك موش الدكتور.
1: شكرا. هي هذه أنا حامل لك العملية بس بعد العملية أنا أحتاج العضلات عشان تحركك. إذا أنت عضلاتك ما حركتك أنا حامل لك، أنا ما غير لك عضلات، ما أعمل لك تثبيت، ما أعمل لك أي حاجة بهذه الطريقة. صح. فأنت لازم تهتم معايا بالطريقة هذه.
0: فعلاً والله.
1: العلاج الطبيعي مهم جداً جداً جداً.
0: فعلاً يعني أنا صراحة حبيت أختم بالعلاج الطبيعي لأنه هو فعلاً زي ما حضرتك ذكرت أنه هو 50% من العلاج، وفي النهاية يعني الطبيب مو كل شيء يقدر يوصى، يعني هو يمكن عامل مساعد، بعدين أنت طبعاً عشان توصل للنتيجة المطلوبة سواء كانت وظيفياً أو شكلياً عليك أنك أنت تتبع تعليمات الطبيب والعلاج أيضاً.

0: المناسب بعد العملية. الله يعطيك العافية دكتور مازن طيب، استشاري جراحة الطب الرياضي والمناظير وخشونة المفاصل، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا، شكرا لكم والمستمعيكم،
0: يعطيك العافية.
1: شكرا لك، الله يعطيك، شكرا لكم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا في لمس الجمال، واكيد من غرف العمليات الى فقره الموضه مع الاستاذه منال الجديبي، مصممه الازياء ومدربه الاتيكيت. واليوم رح نتكلم فعلا، هل الاتيكيت هو اسلوب حياه ولا مجرد هي قواعد يعني بتنفرض علينا، وقواعد ممكن تسبب ملل لبعض يعني الاخرين خاصه في اتباعها بشكل روتيني. استاذه منال، في البدايه نقول لك اسعد الله اوقاتك ويا اهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا، أشكركم على الاستضافة وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم.
1: يا هلا فيك يا أستاذة، بالعكس إحنا اللي سعيدين يعني على تواجدك معنا، وبالفعل نتمنى إنه يكون الاتيكيت أسلوب حياة وليس مجرد قواعد صارمة يمكن الكل بيمل منها أو الكل بيشوفها إنه هي روتين.
2: الله يسعدك، الله يسلمك.
1: خلينا في البداية نتكلم يعني إيش هو الإتيكيت، وهل هو فعلاً ممكن لازم يكون أسلوب حياتنا، سواء في اللبس، سواء في الأكل، سواء في تعاملنا مع الآخرين، مع الأصدقاء، مع الزوج والزوجة، مع يعني خلينا نقول كيف نأخذ أسلوب حياة بدل ما إحنا فاهمين إنه هو مجرد قواعد أساسية يجب اتباعها.
2: ريهام، أول شخص يسمع، أول ما نسمع كذا كلمة إتيكيت يتخيل إنها بس كيف أمسك الشوكة، وين أحط المنديل.
1: فعلاً
2: الإتيكيت ببساطة هو فن الخصال الحميدة والذوق في التعامل، أسلوبك مع الناس، طريقة كلامك، حسن استماعك، احترامك، وحتى طريقة أكلك وسلامك،
1: كمان لبسك.
2: طبعا بالضبط، هو طبعا اللبس هو يخلق الانطباع الأول، وهذا جدا مهم. هدف إنك تتعلم الإتيكيت كيف تكون إنسان راقي. خليني أعطيك مثال في الحياة اليومية. لو كنت في دوامك تستخدمي المصعد، لازم أعرف وين أوقف. أوقف في على جنب وأعطي مساحة للناس اللي داخل المصعد تطلع، وثم أنا أدخل. طيب لو كنت أستخدم درج متحرك، نعرف إنه في جهة للناس اللي حتوقف، وفي جهة للناس اللي مستعجلة. هذه التفاصيل الصغيرة يعكس احترامنا للمساحة العامة والناس. يعكس أسلوبنا في الحياة.
1: أكيد. طب لو جينا نفرق يعني بين الإتيكيت وبين البروتوكول، يعني إحنا الآن أقول لك هذا بروتوكول يجب أن تتبعه، وهذا إتيكيت يجب أن تتبعه، طب كيف نفرق بين الاثنين؟
2: صح ريهام، كثير يخلطون بين الإتيكيت والبروتوكول. الإتيكيت خليني أقوله لك بشكل موجز، إنه هو يختصر على الحياة اليومية الخاصة، يعني نتعامل فيه بحياتنا الخاصة الشخصية، كيف أكون إنسان راقي في تصرفاتي في بيتي أو في عملي أو مع الأصدقاء، يعني هو نظام خاص مرن. أما البروتوكول مجموعة من القواعد الرسمية والمراسم الصارمة، قوانين مكتوبة نستخدم في المحافل الدولية والاجتماعات الكبيرة وفق ضوابط معينة، يعني متى يدخل الشخصيات المهمة، كيف يكون الاستقبال الرسمي، مين يسلم على مين أول، ترتيب الجلوس، ترتيب الأعلام، يضبط العلاقات بين الدول عشان ما يكون في إحراج.
1: نعم.
2: خليني أقول لك ريهام نقطة مهمة، إنه الإتيكيت والبروتوكول وجهان لعملة واحدة، داخل كل بروتوكول لازم يكون في إتيكيت، ولكن ليس العكس.
1: أكيد. طيب خلينا نتكلم يعني عشان نفرق بين الاثنين، أنا بأمثلة من حياتنا اليومية لمواقف مثلا تحتاج بروتوكول بدون ما إحنا مثلا نكون قاصدين أو بدون ما نشعر يعني.
2: طيب مثلا يعني أنا لما يجيني ضيف، استقبالي لهذا الضيف، إني واقفة وقاعدة أنتظره وأستقبله، هذا بروتوكول. طريقة سلامي وكلماتي بحفاوته واستقباله، هذا يعتبر إتيكيت، رقي أخلاقي إني أنا قاعدة أرحب فيه. تقدمي عنه عشان أدله فين الصالون، هذا بروتوكول.
1: طيب خلينا نتكلم الآن يعني داخلين على إجازة بعد الاختبارات، اجتماعات، عزايم، إتيكيت التصوّر، يعني خلينا كيف نتصرف مثلا في العزايم، في الزيارات، حتى من ناحية اللبس. يعني اللبس أنا أحسه أنه كمان الفيدباك من لبسك يعني يبان قبل ما أنت تتصرفي بصراحة.
2: فعلا هذه لازم نخصص لها مساحة كبيرة وحلقة خاصة فيها. اللبس زي ما أنت تفضلتي هو الانطباع الأول، هو اللي يترجم أنت أخلاقياتك. طبعا اتيكيت العزائم، اتيكيت قواعد كثيرة، وزي ما قلت لك لازم نفصل له حلقة كاملة، لكن خلينا نتناوله بشكل
1: مبسط.
2: اي بشكل مبسط، انا طالما انه انا توجه لي دعوه معناته الانسان اللي وجه لي الدعوه حاط لي قدر وعشيمه زي ما يقولون، فلازم انا اكون اهلا لهذا القدر، فلازم اعرف انه اذا كان ابغى اروح لازم ارحب واقول مره شكرا وان شاء الله باذن الله حكون متواجده، يعني اعطي كلمات اني انا حكون متواجده، او اعطي كلمات اني انا حاعتذر، أوصل العزيمة مو أوصل بدري عشان والله أنا مرتبطة في عزيمة ثانية وأبغى أوجب مع الاثنين، أوصل بدري وأربك أهل البيت، ما أخرب الديكور وأنا جالسة في العزيمة، والله عشان أبغى أجلس جنب فلانة لازم أسحب كرسي وأبغى أكون إحنا نكون جروب واحد في العزيمة، لا ونخرب الديكور، ما يصير فوضى في التصوير إني نجتمع كلنا، هي صورة واحدة نجتمع كلنا صورة جماعية تذكرنا إن كنا في هذه المناسبة. أدخل على العشاء ما أدخل بملعقة واحدة والله عشان أجامل سيدة البيت إنه أنا حاكل من عشاك بملعقة واحدة وأدور على السخانات كلها ريهام، هذا الشيء نشوفه مرة كثير جدا مزعج
1: فعلا. والله أنا بلاحظ يعني للأسف في بعض الأشخاص أو بعض الشخصيات يعني يفتقروا لي الإتيكيت، سواء كان في اللبس والله، سواء كان في الأكل، سواء كان في احترام يعني المكان واحترام حتى الشخصيات الموجودة. يعني
2: بالضبط، يعني في العزيمة هي قبلها بيوم كانت ترتب لك عشان أنت تكوني متواجدة، فلازم أشكر بلباقة وبكلمات جميلة بعد ما تخلص العزيمة، وما أتصرف داخل العزيمة بسلوكيات ممكن تخرب على هذه العزيمة.
1: نعم.
2: يكون لبسي جميل مناسب للناس اللي أنا ريحت لهم.
1: طيب خلينا نتكلم يعني عن البنات والشباب، هل بالفعل يعني يحتاجوا أنه يعطيهم الواحد دورات يعني إتيكيت، أم يكتفي على التعليم بالممارسة يعني من خلال الأم والأب في البيت، من خلال التصرفات اللي بتصدر من الأم والأب من الأهل يعني عموماً؟
2: طيب خليني أقول لك إنه الاثنين مهمين جدا، إحنا نتعلم من الحياة بس، لكن في الحياة دائما نصيب وممكن نخطئ، فهنا إحنا نحتاج دورات، الدورات هتختصر علينا أشياء مرة كثيرة، أحيانا نسوي تصرفات وإحنا نحسبها عادية وهي مو مناسبة اجتماعيا أو مهنيا. خليني أعطيك مثال، مثلا أنا رايحة أنا موظف حقابل إنسان رفيع المستوى حستقبله، هنا أنا ما بادر بالسلام إلا إذا كان هو بادر بالسلام، فين حيوقف هذا الشخص عشان أنا أستقبله؟ لازم حيوقف على يدي اليمين. خليني كمان أقول لك على نقطة معينة في الاجتماعات، في اتيكيت للاجتماعات طبعا احنا نعرفه انه الحضور بدري، غير هذا على اول ما ادخل على كرسي الاجتماع لازم ادخل من الجهة اليسار، الطاولة تكون بعيدة عن جسدي بمسافة بسيطة، مو بعيدة مرة ولا هي قريبة مرة، لا تكون تقريبا شبر
1: بمساحة يعني معينة.
2: ايوه لازم بمساحة تقريبا شبر، ما خلي طاولة الاجتماع وطاولة حتى الطعام اللي أنا حاضره والله عليها الشام.

0: الشنطة وعليها الجوال والمفتاح، لا أحط شنطتي تحت أو وراء خلف ظهري. لما أجي أطلع من الكرسي لازم أطلع من يدي اليمين، يعني أنا دخلت من اليسار لازم أطلع من اليمين.
1: والله أنا يعني بصراحة يمكن هي أساليب بسيطة، ولكن الناس تشوف إنه موضوع الإتيكيت إنه يعني تكلف. طب أنا كيف أجعله يعني أسلوب حياة بدون ما أمل، يعني خلاص يصير طبعا حياتي اليومية بدون ما أنا أشعر بالملل إنه أنا لازم أسوي هذا الشيء غصبا عني؟
0: طب أنا بقول لك على شيء، أنا قلت لك من الأول الإتيكيت هو أسلوب حياة، هو السلوكي اللي أنا قاعدة، الراقي اللي أنا قاعدة أستخدمه. في بعض الناس يتعلموا الإتيكيت ويصبح يتصنع كأنه والله هو في الجلسة، كأنه في مقابلة في التلفزيون والأضواء حوالينه، يكون متصنع في قمة تصنعه. الإتيكيت الحقيقي مو إنك تكون رسمي زيادة عن اللزوم، بالعكس يخلي اللي حولك مرتاحين. يعني مو كل شوية تصحح أخطاء الناس أو تنتقدهم، لا، ممكن من خلال تصرفك الراقي هم يتعلمون منك.
1: صح فعلا، والله كلامك صحيح، يعني خاصة إنه الناس يعني الآن أصبحت تشوف موضوع كلمة إتيكيت إنه هو تكلف، إنه هو أنا زي ما حضرتك ذكرتي في البداية أنا آكل بالشوكة والسكينة. مو عيب إنك تأكل بالشوكة والسكينة، بس ترى هذا من باب إنه إتيكيت أسلوب حياة وليس تكلف، وليس مثلا اصطناع، وليس مثلا أنا أخده بإنه خلاص أنا أسلوب منفر ممكن يكون للآخرين.
0: صح فعلا.
1: طيب يعني أنا حابة بصراحة أسألك سؤال، إيش أكثر سلوك يعني بسيط تتمني الناس إنه هي تنتبه له، لأنه هذا يعكس خلينا نقول الرقي الحقيقي؟
0: تعرف ريهام إيش هو النقطة المهمة واللي الناس لازم تركز عليها؟ لغة الجسد، هو الصوت العالي لشخصيتك، لغة كيف أوقف وكيف أجلس، لغة جسدي كيف انطباعي، كيف الإيحاءات اللي أنا تصدر من جسدي، هي الصوت العالي لشخصيتك.
1: فعلا يعني ساعات الواحد ممكن يكون الشخص داخل يعني في مكان معين من خلال لغة جسده أو من خلال سلامه أو من خلال حتى طريقة دخوله يعني ومشيته ووقفته، حتى لبسه، والله العظيم يعني حتى لبسه، أنه خلاص أنت تاخدي الصورة الأولية لأنه هذا فعلا إنسان شكله راقي.
0: طبعا يعني أنا مثلا داخل على مديري وحط يديني في جيبي، هذه لغة جسد يعني عدم احترام.
1: أو أنا طفشان مثلاً إن أدخل ده المكان أو ماني حابب أدخل ده المكان.
0: نعم.
1: طيب نصيحة صحيح أخيرة يعني لكل شخص يرغب أن يكون مثلاً أكثر رقي في تعامله اليومي.
0: أنا هقول مختصر لكل هذا، الإتيكيت هو سلوك بالغ التهذيب. الإنسان الراقي والواعي إذا واجه إنسان مستفز أو كلام غير مناسب من شخص نعتبره جاهل، وما أكون مندفع، ما أنزل لنفس الأسلوب ولا أدخل في جدال يوجع أو يندم، يرد بهدوء واحترام أو ينسحب بذوق. قال الله تعالى: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما. مو كل معركة تستحق رد، أحيانا الرقي إنك تعرف متى تسكت ومتى تنسحب. شكرا ريهام، الله يسعدك.
1: الله يسعدك، شكرا ليكي أستاذة منال. يعني أنا أتمنى بالفعل إنه الكل استفاد من هذا اللقاء، وفعلا الإتيكيت هو أسلوب حياة وهو رقي للشخص ويعكس طبعا صورته الداخلية بأنه إنسان جدا راقي في تعامله، سواء كان في لبسه أو في مظهره أو في شكله أو في يعني خلينا نقول أخلاقه أيضا. شكرا لك.
0: الله يسعدك. الله يسلمك. عفوا حبيبي.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال على جدة اف ام. وخلينا ننتقل لفقرة التغذية. طبعا يمكن دائما بنشوف انه الكولاجين والكرياتين هو مخصص لفئة من الناس، وبنشوف اكيد ماركات معينة ودعايات جدا كبيرة عليها، لكن كيف احنا ممكن نستخدمه استخدام صحيح، وكيف وايش الجرعة المناسبة، وهل فعلا هو يقتصر على الرياضيين فقط زي الكرياتين والكولاجين على ناس معينة، ولا الممكن الشخص يجعله طبعا هو روتين يومه انه ممكن ياخذه ليحسن طبعا البشرة والشعر. كل هذا واكثر رح نتعرف عليه مع الأستاذة وجدان قطب، أخصائية التغذية العلاجية. أستاذة وجدان، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيكي معنا.
1: يا هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا فيكي. طبعا يعني يمكن في المقدمة قلت أستاذة وجدان إنه الكرياتين دايما بنسمع إنه هو فقط مخصص للرياضيين، لا إحنا كيف ممكن يعني نتعرف على الكرياتين أكثر، كيف يعمل داخل العضلات، هل ممكن أي شخص يستخدمه ولا لا؟
1: طيب أول حاجة نقول إنه الكرياتين نوع من المكملات الآمنة للنساء أو الرجال، مو بس عشان كمال الأجسام، هي قوة بدنية. ليش؟ لأنه هو بيفيد العضلة. يعني الناس لما تيجي تفكر أول حاجة، يعني خلينا نكون واقعيين، أول ما تشوف الواحد يبغى يسجل في نادي يروح يجيب كرياتين، لا يا بابا، أول حاجة لازم التغذية الأساسية تكون صح، بعدين تأخذ المكمل. المكمل هذا يعزز لك القوة البدنية، يعزز لك الوظائف الإدراكية، يعزز لك احتباس السوائل جوة العضلة فيخليها تبان أكثف أو أغزر، يخفف لك العبء اللي أنت بتحس فيه بمجهود بعد الرياضة. لكن في الأساس، في الأساس هو شيء آمن، هو كرياتين مادة آمنة نقدر نأخذها بكميات محددة.
0: يعني دائما بنسمع معليش انه هو بيعمل مشاكل للكلى، هل هذه المعلومه انا بصراحه حابه اعرفها لاني انا من الناس اللي اخذ كرياتين، هل فعلا بياثر على الكلى على المدى البعيد؟
1: طيب انت بتاخذيه عشان ايش؟
0: انا باخذه لاني بروح امارس رياضه صراحه.
1: ممتاز، اذا معناها انت بتاخذي الكرياتين عشان تستفيدي منه. طيب الاستفاده منه، مو احنا لما بيدخل بيعزز الطاقه في الخلايا، بيكثف العضلات، فمعناه بعدها بيصير لي فضلات نسميها احنا، في زي ما هو دخل ترى بيتفكك، بتاخذي الفايده منه، بعدها لها فضلات. الفضلات اللي تنتجها العضلات هذه تعتمد مين اللي يعتمد يصفيها. احنا عندنا مصفايه الجسم هي الكلى،
0: صح؟
1: طيب فهي بتصفيها من الدم، فبتاخذه من البول ومن الدم، الله يكرمكم، فبتاخذه بتصفي الكلى. طيب اذا صارت مستوياته عاليه، واذا كان ارتفاعه موجود عالي في الدم وفي البول، معناها اثر على الكلى. لكن إذا أخذ تحت إشراف، وتحت طبعا كل فترة نحلل، وكل فترة نعمل نتأكد أنه ما النسب حقته ما عليت لا في البول ولا في الدم، معناها الأمور طيبة. لكن لو عليت ترى ممكن بداية تكون مؤشراتها أنه يصير في آلام، يصير في زي المغص الكلوي، بعد كده ممكن لا سمح الله، لا سمح الله يوصل إلى فشل كلوي.
0: نعم، يعني يجب أن يتاخذ تحت إشراف طبي وكمان بجرعات. أيوة. معينة. نبي نتكلم الآن على الجرعات. يعني عادة أنا أي بصراحة لما تخشي نادي يقول لك الجرعة 5 جرام، وإذا أنت مثلا شخص يعني كمال أجسام أو بتلعب رياضة مثلا شوية خلينا نقول قاسية، خاصة الأشخاص الرياضيين، يقول لك 10 جرام، 5 جرام في الصباح و5 جرام في المساء. خلينا نتكلم. طيب. على الجرعة الآمنة.
1: طيب الجرعة الآمنة من 3 إلى 5 طبعا، ويعتمد كمان الفئة العمرية. خلينا نكون واقعيين، إذا جينا فئة عمرية تختلف، يعني أنت مثلا واحدة، الشخص اللي مثلا نقول طبعا هو ما حد ياخذه كأطفال، طبعا هو ياخذه من بالغين وأعلى.
0: أنا لسه طيب كنت بسألك العمر المناسب لأخذ الكرياتين.
1: أيوة، يعني معلش ما ياخذه الأطفال. طيب فإن لما نيجي نقول البالغين، البالغين وعندنا نساء وعندنا رجال، فيعني أقل عمر هو 18 سنة لا أحد ياخذه قبل. طيب وبعدها نقول، وبعد اللي طبعا يعني حتى لكبار السن ترى ما عنده مشكلة، ليه؟ بس ياخذ تحت الإرشاد والوصفة. فعشان نقول لك من 3 إلى 5، مين اللي ياخذ إلى 10 زي ما تفضلتي؟ اللي حقون البادي بيلدينغ، هذول كمال الأجسام،
0: كمال الأجسام.
1: هو أصلا يبغى يعزز العضلة، هو الاهتمام عنده كيف يطلع الشو حق العضلة، الخصلة هذه في العضلة الفلانية، في الظهر، في الصدر، في الكتف، في الفخذ. هذه فئة مختلفة تماما، طريقة أكلهم مختلفة، ممكن يوصلوا إلى مو بس كرياتين، يأخذوا مكملات مختلفة كثيرة كثيرة، في منها الشيء الآمن والشيء الغير الآمن.
0: فعلا
1: إحنا بنتكلم. أيوة يعني انت زي انت انسانه بتمارس رياضه من 3 إلى 5، حتى الخمسه يعني مش لازم، يعني احنا ما نقول في النساء العضله عندها مش لازم تكون بارزه زي الرجل.
0: وهو في ناس للاسف يعني كثير من النساء بصراحه، حتى انا سالت هذا السؤال انه لا ما يصير تاخذي كرياتين لانه الكرياتين بيبرز شكل العضله. هم يفكروا انه اخذ الكرياتين خلاص حتصير عضلاتي زي لاعبي كمال الاجسام البادي بيلدينج. لا، هذول ترى بياخذوا استرودات، بياخذوا هرمونات، مو شرط انه الكرياتين. يا ترى الكرياتين انا قريت عنه يعني انه في فوائد بصراحه.
1: إلا شوفي، أنا بقول لك ترى من الأشياء اللي هو يحسن الحالة الإدراكية، يحسن المزاج، يقوي خصوبة المرأة، أنا ما أقول لك لا، ومنه كمان حتى يساعد في أنه بعض الدراسات تقول لك أنه يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة. بس إحنا الأساس اللي بناخده إحنا عشان تعزيز العضلات، تحسين الأداء الرياضي، يعني أنت بتروحي نادي فتبغي تتحسني في الأداء هذا، تبغي تعطي أكثر، بس مو معناها إنه أنا معناها إذا أخذته ما هأكل كويس. هو بيعزز لك نقص العضلة أو الاحتياج العضلي اللي عندك، الكتلة العضلية. فأنت لو عندك كتلة عضلية تبغي تحافظي عليها هتاخذي كرياتين عشان يحافظ على هذه الكتلة.
0: فعلا
1: عرفتي؟
0: طب هل فعلا الكرياتين يعني يسبب احتباس في السوائل وزيادة في الوزن؟ لأنه هو بيقول لك يتركز في العضلة فيسبب احتباس صح. في الموية اللي في العضلة
1: صح. هو ايش يسوي؟ هو طريقته انه يدخل الموية ويحبسها جوا العضلة فبيزيد الوزن. لكن انت لا تتخيلي انه زيادة الوزن من الكرياتين عالية. طبعا بعض احنا كأخصائيين تغذية نوصفه للناس اللي نبغى لهم زيادة وزن، بس طبعا لما اجي اقول له تاخذ كرياتين لازم بالمقابل لازم في نشاط بدني، لا احد يفكر انه ياخذه بدون نشاط بدني، ما حيشتغل. كانك بتاكلي وكانك بتملي السياره بنزين وتخليها واقفه عند البيت، طب ايش استفدتي؟
0: صح،
1: هذا هو لازم تشتغل عشان تستهلكي هذا البنزين وتجيبي تملي غيره. هذه نفس الشيء الكرياتين، انه عشان ينشط العضله وعشان يصير احتباس السوائل اللي في العضله، انه تبان العضله زي ما نقول اتنفخت او اتغذت او نشطت، فإنه بيحبس السوائل داخلها. لكن مو معناها إنه هو بيزيد الوزن بطريقة، وزيادة الوزن هذه زيادة مائية اللي من الكرياتين ليست زيادة عضلية.
0: طب هل لي فوائد للبشرة والشعر؟
1: لي فوائد بس ليست مثلا زي لما نقارن بالكولاجين.
0: احنا لسه هنتكلم عن الكولاجين، يعني انا حابب بصراحة اتكلم عن الكولاجين عشان الوقت لا يداهمنا. انه ايش فوائد الكولاجين خاصة انه الان يقول لك يعني في بصراحة في الصيدليات انا لو دخلت مليون شركة كولاجين
1: صح.
0: في وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم بيعرضوا نوع معين من الكولاجين، كولاجين طبيعي، كولاجين عضوي، كولاجين بحري، هذا للعظام صح. هذا للبشرة. أنا بصراحة اليوم حابة يعني أتعرف أنا إيش الكولاجين الآمن اللي أنا ممكن أخذه.
1: طيب إحنا عندنا نوعين كولاجين، عندنا حيواني وعندنا نباتي.
0: نعم.
1: ما عندنا مشكلة في النوعين، كلها آمنة وكلها تقدري تأخذيها. لكن عندنا فكرة شغلة، الناس لما أنا طبعا أتابع زيك في السوشيال ميديا وأتابع زيك وأشوف يطلعوا لك مشاهير ويطلعوا لك صيادلة ويطلعوا لك
0: أطباء، وهذا بعد شهر حتشوفي تحسن.
1: صح. أول حاجة عشان تطلع فائدة الكولاجين من 2 إلى 3، هذا أول نقطة.
0: طيب
1: هذا واحد. الشيء الثاني انه لازم تكون في بالك، ترى انت بتاخذي الكولاجين ماده اسمها الكولاجين، هل حتمتصها الجسم ككولاجين؟ ابدا ابدا ابدا. حتتحلل، اوكي، حتتحلل الى احماض امينيه والى بيبتايد، يعني اقل شيء ابسط صور، ويمتصها الجسم ويرجع يكون كولاجين جديد، لانه اصلا الكولاجين ماده منتجه في الجسم.
0: نعم.
1: عرفتي؟ يعني لا تفكري انه انت اخذتي الكولاجين على طول استفدتي منه. ليش احنا بنقول من 2 إلى 3؟ لانه الجسم على بال ما ياخذ هذه الاحماض الامينيه والبيبتايد ويبدا يجمعها ويكون كولاجين جديد جوا الجسم حياخذ وقته
0: صح.
1: فمش من اول اسبوع ولا من اول شهر، يعني لحد نضحك على بعض. بعدين متى نبدا نستخدمه؟ في ناس تقول لك دحين من عمر 18-19 ما شاء الله بتشوفيهم يستخدموه. غلط غلط يا جماعه، اصلا الكولاجين ينتج في الجسم بشكل طبيعي. متى تبداي انت تستخدميه؟ بعد سن 25 يبدا بالانخفاض وبنسب بسيطه، شويه شويه شويه الى مثلا نوصل الى 50 و60.

0: فاللي تبغى تستخدمه يعني نصيحتي أنا كأخصائية مش تستخدمه قبل الثلاثين.
1: فعلا يعني عادة كثير من الأشياء ممكن يعني بصراحة ما نستخدمها إلا بعد الثلاثين، يعني الآن بيحقنوا بوتوكس في سن العشرين. طب أنت ما أنت محتاجته يعني
0: صغيرة أنت صغيرة، المفروض أصلا حتى الأخصائيين والدكاترة المفروض طفلة، لسه طفلة، أنا أعتبرهم من 18. فأنا أقول لك يعني زي الكولاجين مهم للمرونة البشرة، قوة الشعر، الأظافر، المفاصل، العظام. فيقول لك لا عشان أظافري عشان شعري، طب انت اصلا عشان شعرك واظافرك اول شيء حللي ايش النقص اللي عندك قبل ما اروح اخذ كولاجين عشان والله اقلد المشهوره فلانه ولا الممثله فلانه ولا لا لا يا جماعه، انا قبل ما اقلد لازم انا اول حاجه اشوف ايش النقص اللي عندي، اسوي تحاليل. ناقص عندي حديد اخذ الحديد، ناقص عندي كالسيوم اخذ كالسيوم، ناقص عندي مثلا مغنيسيوم بوتاسيوم، اشوف النواقص عندي ايش، فيتامين د.
1: صح، ممكن ما يكون الكولاجين، يعني أنا بشوف ناس مثلا بتصبغ شعرها أكثر من مرة في السنة وتيجي تقولك أنا شعري متقصف أنا لازم أخذ كولاجين. طب أنت ما عالجتي المشكلة، أنت أساسا بتصبغي شعرك بطريقة غير آمنة، كيف حيشتغل معك الكولاجين؟
0: ونوع الصبغة، نوع الصبغة حقتها ممكن تكون غير آمنة
1: طبعا،
0: فعشان كذا فيعني في أنواع للصبغات، في اللي يناسبك في اللي ما يناسبك، في ناس مختصة. احنا ما بنقول لك انت يعني ما هو غلط انك انت تصبغي بنفسك، رحتي الصيدليه وجبتي صبغه، ولكن هل هذه مناسبه لك؟ حتى في الصبغات لما تقري من جوا الوصفه مكتوب لك تحطيها على طرف شعرك لمده 10 دقائق تتاكدي انه ما تسوي لك حساسيه، يعني هم حريصين، بس هل الناس تقرا؟
1: لا والله ما في احد يقرا بصراحه.
0: ايوه، عشان كده احنا بنقول لما نقص الكولاجين معناها صار في ترهل في الجسم، صار شيخوخه، هذا اللي يبين هذه العلامات اني انا احتاج كولاجين. وبعدين معلش لما نيجي نقول التجاعيد اللي تحت العين، او على طول انا لا هذه تجاعيد الزمن يا زمان يا جماعه، ترى التجاعيد اللي تحت العين والناس اللي بتضرب فيها.
1: لا هو مفهوم الكولاجين يعني استاذه انه هو الحل السحري لكل المشاكل بصراحة، يعني أنا بشوف إنه الآن الدعاية بتعمل إنه خلاص هو حل سحري، هو اللي بيبيض البشرة، هو اللي بيرجعك مثلا 20 سنة ورا، هو بيحافظ على صحة العظام، هو يعني الحل السحري. بدون اتباع أي نظام غذائي تلاقي نظام الغذائي أصلا يعني غير صحي، ما عندها بصراحة، بتتعرض 24 ساعة في الشمس، بتعمل تان، وتيجي تقول لك الكولاجين.
0: التعرض للشمس يضرب على الكولاجين، فهذه من الأسباب السيئة الناس ما هي فهمتها، تاخذي كولاجين وتتعرضي للشمس ترى هذا يضرب على طول
1: وتبقى الفايدة.
0: ايوه، فلازم تفهم الناس تغذيتك هي الأساس. لما تكون التغذية سليمة زي البيت، لما يكون أساساته قوية ما حينهد البيت.
1: صح،
0: العمارة حتكون قوية، لكن لما يكون الأساسات ضعيفة حتلاقي العمارة تشققت وانهدت وصار فيها تصدعات، وهذه هي المشاكل. نفس البيت هي نفس الجسم، إذا أنت بنيتي الأساسيات، أكلتي أكل غذائي صحي منوع، ما بنقول لك اعتمدي على نوع واحد، ولكن المكمل اسمه مكمل، إذا احتجته يعني للرجال والنساء على حد سواء. وبعدين معلومة، الكولاجين والكرياتين الاثنين فيتامين سي يعزز امتصاصهم،
1: يعني لازم ناخذ معهم فيتامين سي.
0: ايوه، سواء شربتي عصير برتقال، سواء اخذتي حبه فيتامين سي، اي حاجه، المهم انه في الفيتامين سي يعزز امتصاصهم. فالواحد لا يفكر انه والله خلاص انا هاخذ زي الحديد، نقول لك روحي خذي ابره الحديد ونقول لك خلاص. طب لا، انت كمل كم الكم اللي انت تبغاه حيمتصه جسمك بدون ما تاخذي فيتامين سي. لا، الامور كلها تحتاج فيتامين سي، فيتامين سي حيساعد من امتصاصها، هذا هي عشان تستفيد الاستفادة الكاملة.
1: أكيد.
0: وزي ما بقول، لا أحد يفكر من أول ما يأخذها على طول حيصير واو بيرفكت، البشرة حتصير صافية زي المراية، الشعر حيصير قوي ولا يطيح. لا، الطبيعي أصلاً، الطبيعي إنه في شعر يطيح كل يوم على المخدة، في الحمام الله يكرمكم وأنتم بتتحمموا، في الفرشة الشعر، ده طبيعي. الشعرة خلصت عمرها وطاحت وحيطلع بدالها جديد، فهذا طبيعي. لكن مش معناها انه واحدة ما يطيح شعرها تماما، لا، ما في مستحيل
1: فعلا. حتى الانسان حتى اللي عنده ما شاء الله كثافة في شعرها الا ما تلاقي شعرها يعني بيطيح،
0: هذا هو يعني. حتى وبعدين معلش، احنا بنستخدم استشوارات وبنستخدم الليس وبنستخدم
1: الصبغات ولا ايوه فعلا،
0: يعني خلينا نكون واقعيين، طبيعي الشعر يطيح
1: اكيد. الله يعطيك العافية أستاذة وجدان قطب، أخصائية التغذية العلاجية، يعني بصراحة أنا استفدت من هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل أنه كل المستمعين يكونوا استفادوا. فعلا الكرياتين والكولاجين هي في النهاية مكملات يجب استخدامها بطريقة آمنة.
0: صحيح،
1: شكرا لك.
0: الله يسعدك، حياك الله، أهلا وسهلا.

وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسامح. إلى اللقاء.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. مستمعين الكرام، يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم، الزملاء من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ومن التقديم معكم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميل معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعين الكرام، كالمعتاد نبدأ معكم باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث في تجوال، فلنبدأ. تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود انطلاق أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة. وزارة الحج والعمرة تعلن تقويم موسم العمرة لعام 1448 للهجرة. وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة نسك والاستفادة من خدماتها خلال الرحلة. وزارة الداخلية إبراز تصريح الحج لرجال الأمن شرط للدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما. مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج. قوات الدفاع المدني بالحج تنفذ فرضيات ميدانية بمشعر ميناء استعدادا لموسم حج 1447 للهجرة. الهلال الأحمر يرفع جاهزيته الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447 للهجرة. مركز اللغات بجامعة نايف العربية يحصل على الاعتماد الدولي إيكوالس. رئيس الشؤون الدينية يدعو ضيوف الرحمن إلى اغتنام شرف الزمان والمكان والالتزام بالتعليمات. كيدانا تستكمل المرحلة الثانية من مشروع تظليل وتلطيف منطقة جبل الرحمة لموسم حج هذا العام عبر تركيب 107 أعمدة لتوزيع الهواء. الندوة العالمية تشيد بريادة المملكة في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها عالميا.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، انطلقت اليوم أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 19 من مايو 2026 بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة. ويأتي المنتدى بوصفه منصة مهنية متخصصة تناقش الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، وتستعرض أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية ذات الصلة بما يعزز تكامل الجهود ويرفع كفاءة الجاهزية والاستجابة ويدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم. ويتضمن المنتدى أعزائي المستمعين برنامجا متنوعا يضم أكثر من 15 جلسة حوارية وست كلمات رئيسة وثلاث ورش عمل، إلى جانب فعالية تيدكس وهاكاثون مصاحب شارك فيه نحو 90 فريقا، ومعرض تشارك فيه أكثر من 30 جهة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لاستعراض المبادرات والخدمات والتقنيات والتجارب المرتبطة بالصحة والأمن في الحج. ويناقش المنتدى عددا من المحاور الرئيسة، من أبرزها استدامة التميز في الخدمات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج والوقاية والجاهزية الصحية والتحول الرقمي وإدارة الحشود والإعلام والتواصل والبحث والابتكار والشركات وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير الحلول واستشراف الفرص والبناء على التجارب الوطنية في هذا المجال الحيوي.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، تفقد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبد الله البسامي قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة والمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1447 للهجرة في المشاعر المقدسة. وأكد الفريق محمد البسامي في جولته التفقدية أكد جاهزية الخطط الأمنية والتنظيمية والتي تهدف إلى أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن ليتموا حجهم بيسر وطمأنينة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، نفذت قوات الدفاع المدني بالحج فرضيات ميدانية بمشعر منى بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن استعداداتها لموسم حج 1447 للهجرة، بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق الميداني للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة. وشملت الفرضيات تنفيذ سيناريوهات متعددة وتفعيل خطط الإيواء والإسناد الطبي والميداني.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: أعزائي المستمعين، تنفذ هيئة الهلال الأحمر السعودي خطتها التشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة ضمن منظومة صحية وطنية متكاملة، بما يعزز جاهزية الخدمات الإسعافية ويرفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف مواقع وجود الحجاج بالمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها. وللحديث عن جاهزية الخدمات الإسعافية خلال موسم حج هذا العام والخطة التشغيلية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر السعودي لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور تيمور شكر الله جان. حياكم الله دكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله دكتورة، وحيا الله السادة والسيدات المستمعين.
0: حياكم الله دكتور. يعني بداية نود أن تحدثنا عن حجم الجاهزية الإسعافية التي سخرتها الهيئة هذا الموسم لخدمة ضيوف الرحمن، تفضل.
1: انطلاقا من توجيهات قيادة رشيدة حفظهم الله بتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الحرام، وضمن منظومة متكاملة من القطاعات الصحية والأمنية والخدمية، انطلقت هيئة الأحمر السعودي في تنفيذ خطتها لهذا الموسم بانتشار ميداني واسع عبر ما يتجاوز 500 نقطة انطلاق للفرق والزملاء المسعفين والمسعفات، موزعين توزيع مبني على دراسات وبيانات ضمن المشاعر المقدسة وتحركات الحجاج بينها وبين العاصمة المقدسة. يخدم هذه الخطة ما يتجاوز 7500 مسعف ومسعفة، بالإضافة إلى زملاء متخصصين في أعمال الترحيل والأعمال التقنية، يعملون ضمن منظومة تتجاوز 3000 مركبة من آليات صغيرة ومتوسطة ومتقدمة وطائرات إسعاف جوي لتقديم خدمات معيارية وذات جودة عالية وسرعة فائقة لضيوف بيت الله الحرام.
0: نعم، بالنسبة لأبرز التقنيات ووسائل النقل الإسعاف الحديثة التي تم توظيفها هذا العام والاستفادة منها.
1: حقيقة رحلة طالب الخدمة أو المستفيد من الخدمة الإسعافية تبدأ بالتواصل والاتصال، وهذه المرحلة يتم فيها استخدام أفضل تقنيات وبرامج متقدمة ومتطورة لفرز

0: وتصنيف الحالات والتعامل مع البلاغات بشكل سريع وفعال، مرورا بتطبيقات ذكية تساعد في التحكم والسيطرة وتوجيه الموارد بشكل ناجح وصحيح للحالات والمرضى والمصابين حسب الاحتياج، وصولا إلى الآليات التي تنطلق وبها مستويات من آليات خفيفة مثل عربة رفيدة، وهي عربة كهربائية يتم تدشينها في هذا الموسم لأول مرة بعد تجربتها في موسم العمرة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف متطورة بها أنظمة تقنية تساعد على المتابعة والتأكد من جودة أداء الزملاء والزميلات أثناء التعامل مع الفرق، وصولا طبعا إلى طائرات الإسعاف الجوي التي يبلغ عددها هذا الموسم 11 طائرة تعمل ضمن مهابط موزعة بشكل استراتيجي حول مناطق تواجد ضيوف بيت الحرم.
1: نعم، حضرتك ذكرت دكتور تيمور أنه يعني مع الأعداد الكبيرة من الحجاج يعني وذكرت جزء عن إدارة البلاغات، فممكن تحدثنا أكثر عن يعني وسط هذه الأعداد الكبيرة ومع هذه التجهيزات الضخمة من قبلكم كيف تتم إدارة البلاغات وضمان سرعة الاستجابة؟
0: طبعا دكتورة، العمل ضمن خطة الحج هو على مسارين. المسار الأول هو الانتشار الاستباقي المبني على تحليل البيانات والاستشراف لأماكن تواجد ضيوف الحرم بكثافة والأماكن التي يتوقع أن يكون فيها بلاغات بشكل عالي، بحيث يكون الزملاء أقرب للمرضى والمصابين حال احتياجهم للخدمة الإسعافية لا سمح الله، بما نسميه الاستجابة الاستباقية، وهو نعم. التواجد بقرب جدا من التواجد ضيوف الحرم. نعم. بالتوازي مع ذلك، بسبب هذه المرونة في التحرك والتمركز واستخدام البرامج الذكية والتقنية، يستطيع الزملاء بكل رشاقة التحرك ضمن خطة الاستجابة للأحداث الطارئة لا سمح الله، بالتنسيق طبعا والتكامل مع الزملاء والشركاء في الجهات الأمنية والجهات التي تقدم جميع الخدمات ضيوف بيت الحرم.
1: نعم، تتضافر الجهود يعني في هذه الأماكن صح. المقدسة ولله الحمد. طيب دكتور، مع ارتفاع درجات الحرارة يعني ما هي أبرز الاستعدادات للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري يعني وضربات الشمس وما إلى ذلك؟
0: طبعا المرحلة الأولى عادة هي التجنب بأمر الله لأصلا حدوث الحالة الإجهاد الحراري، فبالتنسيق مع الزملاء والشركاء في القطاع الصحي و يعني الجهات المعنية بالعمل التوعوي تنطلق رسالة توعوية بكيفية اتباع الإرشادات اللازمة لتجنب أصلا حدوث حالات الإجهاد الحراري، وحال حدوث هذه الحالات لا سمح الله وأيضا بالتكامل مع القطاع الصحي والمنشآت الصحية المتواجدة داخل العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وبسبب الانتشار الحمد لله الناجح والفعال لزملائنا وزميلاتنا الفرق الإسعافية وأخواننا وأخواتنا المتطوعين الذين تجاوز عددهم 1000 متطوع متطوعة، يتم التعامل مع الحالات بشكل سريع وتحويلهم إلى المراكز التي تتعامل مع حالات الإجهاد الحراري بشكل عاجل بالتأكد من تجنب حدوث أي مضاعفات لها لا سمح الله.
1: نعم، سؤالنا الختامي دكتور تيمور، ما هو دور المتطوعين في دعم أعمال الهلال الأحمر خلال موسم الحج؟
0: نفخر بأننا نسمي أخواننا وأخواتنا المتطوعين سفراء العطاء، لأنهم يأتون إلى موسم الحج لا يسعون إلا لخدمة الله سبحانه وتعالى ثم ضيوف بيته الكريم وخدمة هذا الوطن في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية بشكل لائق ومناسب لضيوف بيت الحرام، يعملون جنبا إلى جنب مع أخواننا وأخواتنا في الفرق الإسعافية على الصفوف الأمامية ليدعموا هذا العمل الإسعافي، حيث أنهم جميعهم يحصلون على التدريب الطبي اللازم على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات، ليعملوا جنبا إلى جنب بشكل تكاملي وجميل لتقديم خدمات طبية إسعافية لضيوف بيت الله الحرام.
1: كل التوفيق لكم دكتور تيمور ولكل طبعا سفراء العطاء ولكل طاقم طبعا الهلال الأحمر السعودي. شكرا لكم دكتور تيمور شكرا لجان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي. شكرا لكم.
0: شكرا لكم دكتور.
1: أهلا وسهلا. تجوال على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في كل عام تؤكد المملكة أن أمن الحج وسلامة ضيوف الرحمن أولوية لا تقبل التهاون، بمنظومة أمنية متكاملة وجهود ميدانية متواصلة، ورسالة حازمة مفادها أن أمن الحج خط أحمر. في التقرير التالي نسلط الضوء على جانب من هذه الجهود السعودية الراسخة لحماية الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة.
1: تجوال على جدة اف ام.
3: عقود مضت وعهود تتوالى، واهتمام قيادة المملكة الدائم خدمة ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض. تقف ميدانيا في كل عام بالمشاعر المقدسة للإشراف على راحة الحجيج وأداء المناسك بكل يسر وسهولة. تستقبل المملكة سنويا ملايين الحجاج والمعتمرين، وبخطى ثابتة تواصل تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين، وتردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الحجيج حتى أصبح الحج آمنا. أمن الحج خط أحمر، رسالة راسخة لكل من يحاول المساس بأمن ضيوف الرحمن وسلامتهم. لا تهاون ولا إهمال مع كل من يتعدى على راحتهم وطمأنينتهم، ولا تسامح مع كل من يسعى إلى تسييس الشعائر الدينية. أعداد ضخمة يقوم الأمن السعودي بحمايتها. لم ينحصر دور رجل الأمن على توفير الدعم الأمني للحجيج في دروبهم أو مساكنهم فقط، بل غدا مثالا يحتذى به في تقديم الخدمات الإنسانية.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: منذ تأسيس الدولة السعودية شكل الأمن ركيزة أساسية في بناء الوطن وترسيخ الاستقرار، حيث ارتبطت مسيرة الدولة بنشر الطمأنينة وفرض العدالة وحماية الإنسان والمكان. ومع توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، أصبحت المملكة نموذجا راسخا في الأمن والاستقرار، امتدادا لمسيرة تاريخية قامت على السلم وسيادة النظام. وتفاصيل أكثر في التقرير التالي.
3: حل السلم مكان الخوف مع نشأة الدولة السعودية الأولى، كونه أحد مقومات التأسيس، وانتشر رجال الأمن لفرض العدالة وعدم التساهل في كل ما من شأنه زعزعة الأمن، وارتبط قيام الدولة بترسيخ السكون والسلام. ومع بزوغ الدولة السعودية الثالثة عززت مسيرة الأمن، وجاء النداء الحكم لله ثم لعبد العزيز على أسوار قصر المصمك، وبدأت رحلة توحيد شبه جزيرة مساحتها تعادل أكثر من ربع قارة أوروبا على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وهو في أواخر العقد الثاني من عمره. عم الأمن وساد الأمان، ولما فيها المؤسس الشتات وقضي على النزاعات بعد أن عاشت معالمها الجغرافية ملامح الخوف والرعب، ورسمت خارطة الأمن بمقولة خالدة من المؤسس: إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون. وامتدادا لمسيرة الأمن في الدولة السعودية الأولى، تواصلت رحلة التوحيد بقيادة الملك عبد العزيز، الذي منح رؤساء البلدات والقرى ومشايخ القبائل

0: الفصائل صلاحيات من أجل دعم الاستقرار. وبعد دخول الملك عبد العزيز مكة المكرمة عام 1924 للميلاد، أمر قواته بضبط الأمن وحفظ الناس والأموال، وأنشأ في عام 1925 للميلاد المديرية العامة للشرطة بمكة المكرمة، دورها الرئيس توطيد الأمن وتأمين طرق الحجاج. أصبحت تلك المديرية أقسام إدارية، منها شعبة التفتيش العام ومكتب مراقبة الأجانب والجوازات والجنسية والمرور وشعبة التجنيد، إلى جانب المجلس التأديبي العام وقسم عدلي يهتم بالقضايا الجنائية وضبط المجرمين. كما أنشئ قسم إداري يعنى بتنظيم الدوريات للحراسة العامة. كان جهاز الأمن العام تابعاً للنيابة العامة التي تأسست عام 1926 للميلاد. لم تكتمل 5 أعوام من إنشاء أول مديرية بمكة المكرمة حتى أنشئت مديريات في الأحساء والظهران شرقاً، وأبها ونجران جنوباً، ورابغ وتبوك وينبع والوجه على الساحل الغربي والشمال الغربي. توحدت جميع إدارات الشرطة في المملكة تحت رئاسة مدير الأمن العام بأمر ملكي صدر عام 1930 للميلاد، مقرها الرئيس مكة المكرمة، وتتبع مباشرة نائب الملك في الحجاز الملك فيصل بن عبد العزيز، وأول مدير عين لها مهدي بك المصلح. إضافة إلى منصبه مدير شرطة مكة المكرمة، خلفه اللواء علي جميل أول مواطن يتولى رئاسة الأمن العام، وتناوب على إدارة الأمن 15 مديرا خلال أكثر من 100 عام. شملت مهام إدارات الشرطة القيام بأعمال المطافي وتنظيم المرور والجوازات، كما أسند إليها القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وربطها بمديري الشرط في مناطق المملكة. وفي ذات العام جاء أمر الملك عبد العزيز بتأسيس مركز شرطة الرياض، وكان محمد بن عبد الله العطيشان المدير الأول لشرطة الرياض. هدف التأسيس واضح: تعزيز الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
7: أعزائي المستمعين، وصلنا الآن إلى فقرة الجولة الإخبارية التي توفينا بها الزميلة هنية الدوسري.
8: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تواصل دعم التهدئة وتجنب التصعيد في المنطقة ودعم المسار السياسي والدبلوماسي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة الأسبانية مدريد. صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.
9: وكدنا أن أمن مضيق هرمز وحلية الملاحة في الممرات المائية الدولية يشكلان أساساً لاس لاستقرار الاقتصاد العالمي واستمرار حركة التجارة والطاقة العالمية. وفي هذا السياق تواصل المملكة دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المسار السياسي والدبلوماسي. كما تشد المملكة على أهمية عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي كما كانت عليه قبل 28 من فبراير، بما يضمن سلامة الممرات البحرية واستقرار الأسواق العالمية. وتباحثنا كذلك في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن الإقليمي والدولي، ووجدنا تطابقا في الرؤى حيال مجمل هذه الموضوعات. شكرا.
8: ومن العاصمة الإسبانية مدريد إلى العاصمة الرياض، شهدت العاصمة الرياض توقيع اتفاقية إنشاء أول مقر إقليمي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد هذه الاتفاقية حدثا يعكس مكانة المملكة بصفتها محورا عالميا للأعمال والمعرفة والخبرات المهنية. رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري:
4: احنا سعداء اليوم بتوقيع اتفاقية مقر للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، وهذا المقر الأول للمعهد الدولي خارج أمريكا سيكون إن شاء الله في الرياض. طبعا هذا الأمر له مدلولات عديدة، أهمها أن البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال في المملكة وصلت لمستوى عالي جدا من النضوج، بوجود مؤسسات عديدة تدعم الشركات وتدعم بيئة الأعمال بشكل كبير ومباشر، مثل المعهد الدولي للمراجعين الداخليين. الأمر الثاني أن اختيار المملكة كأول مقر للمعهد خارج أمريكا يعني هذا يؤكد على ريادة المملكة على نطاق الإقليم، إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
8: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع منفذ جسر الملك فهد. وقف المدير العام للجوازات ميدانيا على سير العمل بجوازات منفذ جسر الملك فهد والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك لتيسير إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة. المدير العام للجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح المربع:
10: خدمتها للفئات كبار السن، المعاقين، الأشخاص اللي ما يستطيعون النزول من المركبة ومن العربات، هذه كلها فئات مستهدفة. الحجاج لهم حق علينا، وإن شاء الله أنه كل عمل نقوم فيه أنا وأنتم وكل من يمثل هذا البلد إن شاء الله أنه مأجور عليه قبل كل شيء. نقوم بالواجب اللي تمنى عليه ولاة الأمر الله يحفظهم في تقديم كل ما يمكن تقديمه لضيوف الرحمن. ضيوف الرحمن غالين على هالبلد، وضيوف الرحمن غالين على ولاة الأمر.
8: إذن بهذا مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: أعزائي المستمعين، وبهذا وصلنا إلى قبيل الختام لبرنامجنا اليوم تجوال، وإليكم أبرز العناوين. الدارة تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026 لتعزيز الحضور الثقافي والمعرفي. اليوم المحكمة العليا تدعو لتحري هلال شهر ذي الحجة. سار قطار الحرمين نقل أكثر من 670 ألف مسافر منذ بداية شهر ذو القعدة. الغذاء والدواء ومنظمة التعاون الإسلامي تنظمان حملة توعوية لتعزيز سلامة الأدوية خلال موسم الحج. البيئة تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالممارسات السليمة حفاظا على الموارد الطبيعية ودعما للأمن المائي والغذائي. طبعا أعزائي المستمعين، لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد. توقعات برياح نشطة على نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض، وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال،

0: شكرا لكم وشكرا لضيوفنا الكرام. وطبعا كان معكم بكل سرور فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العذيلة ورولا بالأحمر. كنت معكم من أمام المايك نهى الجديبي، وطبعا معنا الزميل المخرج من الإخراج معتز سمير بخش. دمتم بخير في أمان الله، وغدا لنا موعد ولقاء. مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في عصر باتت فيه الشاشات الصغيرة هي النوافذ الكبرى على العالم، يجد المعلم والأسرة أنفسهم في مواجهة مباشرة مع خوارزميات لا تهدأ. لم يعد التحدي مجرد اتصال أو إيصال معلومة، بل في كيفية الحفاظ على انتباه الطالب الذي اعتاد على سرعة التيك توك وإبهار السناب شات وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. يواجه المعلمون والأسر تحديا غير مسبوق، إذ تسببت وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل ما يعرف باقتصاد الانتباه. هذا التدفق المستمر للمحتوى الترفيهي أدى إلى تشتت التركيز العميق وصعوبة بقاء الطالب مستيقظا ذهنيا أمام نص أدبي أو مسألة رياضية تتطلب وقتا وجهدا. ثقافة السطحية السريعة استبدلت البحث العلمي الرصين بالمعلومات المبسترة السريعة، ما أثر سلبا على جودة التحصيل الدراسي والقدرة على التحليل النقدي. اليوم نتناول هذا الموضوع المهم، التعليم في زمن الترند. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: التعليم في زمن الترند هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ عبد الله القرشي، وهو تربوي ووكيل مدرسة. حياك الله أستاذ عبد الله. في البداية، بحكم وجودك في الميدان التعليمي، كيف ترى تأثير الترند ووسائل التواصل والإنترنت بشكل عام على تركيز الطالب داخل الصف الدراسي؟
3: أهلا بك أستاذ عزام وبالمستمعين والمستمعات الكرام. أشكرك على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول لفريق الإعداد على هذا البرنامج الرائع. بداية، لو نظرنا للموضوع من واقع تعاملنا اليومي مع أبنائنا الطلاب، نجد أن التأثير أصبح ملحوظا جدا. هذه الترندات والمقاطع السريعة عودت عقل الطالب على تلقي المعلومة بلمحة وبشكل مشوق جدا. وعندما يدخل الطالب إلى الصف الدراسي ويطلب منه التركيز لمدة 45 دقيقة كاملة أمام درس يحتاج إلى بناء وفهم وهدوء، هنا تحدث فجوة في الانتباه، فالطالب لم يعد يملك طاقة الصبر الطويلة، فيتشتت ذهنه سريعا، وأحيانا يحاول نقل بعض السلوكيات أو الكلمات التي يراها خلف الشاشات وتطبيقها داخل المدرسة للفت الأنظار، وهذا بلا شك يشكل تحديا في ضبط البيئة الصفية.
2: طيب أستاذ عبد الله، وش الفرق في طريقة تفاعل الطلاب مع الدرس مقارنة بالسنوات الماضية؟ وش أبرز التغيرات اللي طرأت؟
3: نعم، هناك تغير واضح رصدناه في الميدان التربوي. الطالب اليوم اختلف عن طالب الأمس. في السابق كان دور الطالب هو الاستماع والتلقي فقط، أما اليوم فالطالب أصبح مطلعا ومناقشا، وأحيانا يملك معلومة مسبقة من الإنترنت وغيرها من مصادر كثيرة. والتغير الأبرز الذي لمسناه هو في لغة التواصل، فالطالب اليوم لم يعد يتقبل التوجيه الجاف أو التلقين، بل ينجذب بقوة للمعلم الذي يفهمه عقليته ويحترم ذكاءه ويخاطبه بلغة عصره، مع الحفاظ التام على مكانة المعلم. وأخيرا، الطالب اليوم يبحث عن القدوة التي تحاوره لا التي تملي عليه فقط.
2: جميل. طيب أستاذ عبد الله، برأيك ما أكثر التحديات اللي يواجهها المعلم اليوم في جذب انتباه الطالب في ظل المحتوى الرقمي السريع؟

0: المعلم اليوم يواجه تحديات العصر ويخوض منافسة قوية جدا. هو ينافس منصات عالمية صممت بأعلى التقنيات لخطف وعي وانتباه هذا النشء. لذلك أكبر تحدي يواجه المعلم في عصرنا الحالي هو التجديد والابتكار، وكيف يحول حصته من مادة جامدة إلى تجربة حية وتفاعلية، وكيف يكسر جمود الوقت بأنشطة حركية أو أسئلة ذكية أو نقاشات سريعة تعيد الطالب من عالم الجوال والافتراض إلى واقع الفصل والدرس. فالمعلم دائما المتجدد هو الوحيد القادر على كسب هذه المنافسة.
1: طيب كيف يمكن استثمار اهتمام الطلاب بمنصات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي داخل الصف أثناء العملية التعليمية؟
0: بكل تأكيد المنع التام أو التجاهل لم يعد خيارا تربويا ناجحا أبدا، بل بالعكس الحل هو في توجيه هذا الشغف التقني نحو مسار مفيد. نحن بفضل الله في مدارسنا نملك بنية تقنية ممتازة ومنصات تعليمية متطورة، ونوجه الزملاء المعلمين دائما إلى استغلال مهارات الطلاب الرقمية بدلا من الواجب التقليدي المكرر، ونشجع الطالب على تطبيق مهاراته الرقمية في تحديات تعليمية. كمثال لدينا مشاركة الطالب في مسابقة مبدعون الرياضيات الرقمية، وهي تعتمد على التقنية والسرعة في العملية الحسابية، وهنا يشعر الطالب أن موهبته التقنية محل تقدير واحترام من مدرسته، وتتحول التقنية في يده من أداة تشتت الذهن إلى أداة تساعده على التفوق.
1: طيب أستاذ عبد الله، من خلال خبرتك وتجربتك أيضا، ما الدور اللي يفترض أن تقوم به الأسرة في تنظيم استخدام الأجهزة الذكية لدى الأبناء دون حرمان أو تفريط بحيث أن يكون الجوال في يده على طول؟
0: ممتاز. المنزل والمدرسة هما ركيزتا بناء الطالب، ولا يمكن لأحدهما أن يعمل دون الآخر. من خلال الحالات والملاحظات اليومية التي تمر علينا في الإدارة المدرسية، نرى أن الحل يكمن في الاتزان. فالحرمان الشديد يولد العناد، والحرية المطلقة تؤدي للتشتت والضياع. والدور المطلوب من الوالدين اليوم هو صياغة اتفاق وتفاهم واضح داخل الأسرة، تكون مثلا بأوقات محددة للأجهزة، وأوقات لجمعة العائلة، وأوقات للدراسة. ويأتي الأهم من ذلك كله في كون الوالدين هما القدوة لنجاح هذا الاتزان. فلا يمكن أن نطلب من الابن ترك هاتفه والوالد أو الوالدة يقضون الساعات الطويلة أمام الشاشات. وأخيرا الأبناء يتجربون السلوك بالأفعال لا بالأقوال.
1: طيب سؤالي الأخير لك أستاذ عبد الله، أيضا من واقع تجربتك التربوية، لو وجهنا رسالة للمعلمين وأيضا أولياء الأمور والطلاب، وش أهم النصائح اللي ترى أنها تساعد على تحقيق توازن بين التعليم والعالم الرقمي والعالم الترفيهي؟
0: رسالتي أختصرها في ثلاث نقاط مهمة. أولا إلى زملاء المعلمين والمعلمات، أنتم قادة التغيير، ابنوا جسورا من القبول والمحبة مع طلابكم. الطالب اليوم لن يتعلم من معلم لا يشعر بأنه يفهمه ويحتويه. وثانيا إلى الأولياء الأمور الأفاضل، أنتم الشريك الاستراتيجي لنا، كونوا قريبين من أبنائكم في عالمهم الرقمي بتوجيه مرن وحوار هادئ، لتكونوا أنتم الملاذ الآمن والأول لهم. وثالثا وأخيرا إلى طلابنا وطالباتنا، هذه التقنيات وجدت لتكون مساعدا لطموحاتكم ووسيلة لبناء مستقبلكم، فلا تجعلوها قيدا يستهلك وقتكم وعمركم دون فائدة. فالمستقبل الواعد يصنعه المتزنون.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ عبدالله القرشي، تربوي ووكيل مدرسة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عزام على الاستضافة، وأتمنى لجميع الطلاب وأولياء الأمور التوفيق في تحقيق هذا الاتزان.
2: نقاش على جدة FM.

التعليم في زمن الترند هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ إسلام صالح السعيد، وهو معلم للصفوف الأولية

0: حياك الله أستاذ إسلام، بصفتك معلم في الميدان، كيف تصف تأثير المحتوى القصير تحديدا والسريع مثل التيك توك وريلز الموجود في اليوتيوب على قدرة الطالب في المرحلة الابتدائية تحديدا على التركيز أثناء شرح الدرس اللي يتطلب وقت وجهد أيضا خصوصا مع الصفوف الأولية؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله أستاذ عزام، بارك الله فيك، وحيا الله الأخوة المستمعين وجميع العاملين في إذاعة جدة FM.
0: حياك الله أستاذ إسلام، تفضل.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك. والله سؤال جميل. في الحقيقة المحتوى السريع جعل الطفل يعتاد على الانتقال الخاطئ بين المشاهد والمعلومات، لذلك أصبح من الصعب عليه متابعة شرح طويل يحتاج إلى صبر وتركيز. كثير من الطلاب يريدون المعلومة السريعة دون جهد ذهني أو تدرج في الفهم، وهنا يأتي دور المعلم في تنويع أساليب الشرح واستخدام الأنشطة القصيرة وربط الدرس بالحركة والصورة والقصة لجذب الانتباه.
0: نعم. طيب أستاذ إسلام، برأيك أصبح الكتاب المدرسي في نظر الصغار وسيلة مملة مقارنة بالصور والألوان والفيديوهات في تطبيقات السوشيال ميديا، وكيف تتعامل مع هذا التحدي؟
1: في الحقيقة للأسف نعم، إلى حد ما، لأن الطفل يعيش يوميا وسط مؤثرات بصرية وصوتية قوية، لكن المشكلة ليست في الكتاب وحده بل في طريقة تقديمه. فعندما يتحول الدرس إلى تجربة تفاعلية وأسئلة ومسابقات وقصص، فبهكذا يتعود الطفل أو على الكتاب ويتفاعل مع الكتاب بصورة أفضل. فالحقيقة هي تفاعل المعلم مع الكتاب هو الذي يعطي النتيجة الصح.
0: نعم. طيب، ما هي أبرز الفوارق اللي لاحظتها بين جيل ما قبل الانفجار الرقمي والجيل الحالي فيما يخص مهارة الصبر والاستمرارية في التعلم وفي أيضا حل المسائل العلمية؟
1: نعم، في الحقيقة جيل الأمس كان يعتمد بشكل كامل على المحاولة والتكرار والبحث الطويل حتى يصل للمعلومة الصحيحة. أما اليوم فالطفل يحصل على كل شيء بسرعة، بضغط الزر يحصل على المعلومة التي يريد، وهذا بالتأكيد جعله أقل صبرا أمام المسائل التي تحتاج وقتا وتفكيرا عميقا. ومع ذلك يتميز الجيل الحالي بسرعة الوصول للمعلومات والقدرة على التعامل مع التقنية بمرونة عالية.
0: نعم. طيب أستاذ إسلام، نجد أنه في أطفال يمتلكون معلومات واسعة ولكنها أحيانا تكون سطحية أو حتى مغلوطة، يكون مصدرهم هو الإنترنت. كيف نعلم الطفل في عمر مبكر التفريق بين المعلومة الحقيقية والإشاعة؟
1: نعم، صحيح هذا الكلام. يجب علينا أن نربي الطفل على التفكير النقدي منذ الصغر. مثال، يعني نسأل الابن من نشر هذه المعلومة، يعني يسأل، نعلمه أنه يسأل من نشر هذه المعلومة، هل المصدر موثوق، هل توجد مصادر أخرى تؤكد هذه المعلومة. أيضا يجب أن نعلمه أن ليس كل ما يشاهد على الإنترنت صحيحا، هذه نقطة مهمة جدا. نعم.
0: طيب، كيف يمكننا تحويل جهاز الجوال من أداة للترفيه السلبي إلى مختبر علمي أو مكتبة بحثية داخل الفصل الدراسي برأيك؟
1: والله يعني أيضا نقول إنه الأسرة والمعلم والمدرسة كلها، يعني كما نعلم أنهما يعني كما يقال جناحان لطائر واحد. نعلم الابن كان في المدرسة أو في البيت استخدام التطبيقات التعليمية، هذه مهمة جدا، والتجارب الافتراضية والخرائط التفاعلية والقصص العلمية المصورة وبرامج الرسم والبرمجة البسيطة للأطفال، هذه كلها تساعد على يعني أن تجعل من التكنولوجيا صديقا وليس عدوا. ففي النهاية تعتمد على طريقة الاستخدام والتوجيه.
0: طيب، برأيك أستاذ إسلام، سهولة الحصول على المعلومة بضغطة زر أضعفت مهارة التفكير الإبداعي والبحث الذاتي لدى الطلاب؟
1: والله في بعض الأحيان نعم، لأن بعض الطلاب بصراحة أصبح يكتفون بالنسخ السريع دون

0: التحليل أو البحث. لكن إذا استخدمت التقنية بطريقة صحيحة يمكن أن تصبح وسيلة لتنمية الإبداع عبر يعني المشاريع والابتكار والتجارب التعليمية. نعم.
1: طيب أحيانا يكون المؤثر في السوشيال ميديا أكثر جذبا للطفل من المعلم، كيف يستعيد المعلم جاذبيته وقدرته على التأثير في عقول هؤلاء الصغار برأيك؟
0: صحيح. طبعا المعلم عندما يكون المعلم مؤثرا ليس فقط ناقلا للمعلومة، بل يجب أن يكون المعلم صانع إلهام وقريب من نفسية الطفل. عندما يشعر الطالب أن المعلم يفهمه ويحترمه ويستخدم لغة العصر اللي هي التكنولوجيا، يصبح أكثر تأثيرا من أي محتوى رقمي، لأن الطفل أستاذ عزام لا يتذكر دائما ما قيل له، لكنه يتذكر كيف أن المعلم جعله يشعر بما حوله.
1: نعم. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ إسلام صالح السعيد، معلم للصفوف الأولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات أستاذ إسلام.
0: بارك الله فيك أستاذ عزام، وأشكرك على هذا اللقاء، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى نفتح على أبنائنا ويجعلهم هداة مهتدين مهتدين وصالحين في خدمة هذا الوطن، وجزاكم الله خيرا.
1: جزاك الله خير، شكرا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: التعليم في زمن الترند هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور محمد الزاحمي، الخبير التربوي ومدير تعليم سابق. حياك الله دكتور محمد. في البداية، كيف ترى تأثير وسائل التواصل والترند تحديدا على طريقة تفكير واهتمامات الطلاب اليوم؟
3: أستاذ عزام، وأنا سعيد الحقيقة بالمشاركة معكم في هذا الموضوع الهام والموضوع الحيوي. الحقيقة يعني وسائل التواصل والترند لم تعد حقيقة في هذه الأيام مجرد أنها أدوات الترفيه، هي تحولت يعني فعلا إلى بيئة موازية لتشكيل الوعي وتشكيل الاهتمامات. وهذا التأثير يعني ولذلك يعني كان لها تأثير وتأثير قوي على هذا الجيل. من أهم يعني التأثيرات هو نمط التفكير السريع والمجتزأ. اعتاد الطلاب الآن من خلال المحتويات القصيرة، من خلال الفيديوهات التي أحيانا لا تزيد عن ثواني معدودات، تعودوا على هذا النوع من المعلومات. هذا الحقيقة أدى إلى تراجع في قضية التركيز والانتباه الطويل المدى بالنسبة للطلاب، وتركيزهم على قضية الإجابات الجاهزة والمبسطة. الجانب الثاني أيضا في تشكيل الاهتمامات. الآن الشعب أو هذا الجيل مهتم بشكل كبير بقضية الإعجابات والمشاركات والاهتمام اللحظي، فهذه أيضا يسعى وراء هذا الجانب. هناك أيضا نقطة يعني تلاحظ ولاحظوها يعني الكثير من المعلمين، أن الطلاب في هذا الوقت أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في قضية قراءة النصوص الطويلة.

0: والمعقدة. وهذا ظهر الحقيقة في
1: أحيانا دكتور في المهارات الأساسية فيها في تأخر لدى الطلاب، الكتابة، القراءة، حتى لو كان يتهجى.
0: نعم، هو يعني نتيجة للتركيز وتشتيت الانتباه أصلا، هذه وسائل التواصل شتتت وجعلته يعني يركز فقط على جوانب محددة وسريعة. النصوص الطويلة المعمقة يعني أصبح الطالب يعني يواجه مشكلة فيها. هذه يعني تقودنا إلى الحقيقة إلى إشكالات وإلى تحديات كبيرة، وأصبح فعلا يعني تعالج من قبل المختصين، وهي لا تعتبر يعني الحقيقة مشكلة محلية، وإنما هي مشكلة عالمية بشكل عام. ولذلك يعني بعض الدول يعني بدأت يعني فعلا التنبه لهذه المشكلة وبدأت في قضية المعالجات. يعني مثلا أعطيك مثال على يعني دولة مثل فنلندا، ودولة فنلندا معروف إنها يعني من الدول المتقدمة علميا، وحققت الحقيقة طلابها النتائج مرتفعة في الاختبارات الدولية. فنلندا يعني كان لديها تجربة تسمى الوعي الإعلامي ومحاربة التضليل، أدخلته في المناهج الدراسية. يتم يعني ما عزلوا الطلاب عن وسائل التواصل ولا منعوها، لكنهم يعني يأخذون بعض المقاطع الصغيرة وبعض الفيديوهات ويبدأون في يعني تفكيكها أمام الطلاب، ويجعلون الطلاب هم أنفسهم يفككون ويحللون هذه الفيديوهات القصيرة، ويعرفون سلبياتها إيجابياتها، كيف لصناع المحتوى التلاعب بعواطفهم. هذا الحقيقة ولد لدى الطلاب يعني بشكل يعني معرفة وبأهمية التفكير الناقد بالنسبة لهذه للوسائل التواصل.
1: طيب دكتور، كيف يمكن للمعلم اليوم أنه يجذب انتباه الطالب في ظل المنافسة الكبيرة كما ذكرت مع المحتوى الرقمي السريع؟
0: نعم، هذا أولا يجب على المعلم أنه يتنبه أننا أمام جيل مختلف تماما، وجيل يحتاج إلى يعني طرق تدريس مختلفة عن السابق. الجيل في هذا اليوم لا يمكن أننا نتعامل معه بطرق تدريس السابقة الذي كانت تعتمد على قضية التلقين وقضية أن المعلم هو المصدر الوحيد والأساسي للمعلومة. لا، الآن المعلومة موجودة، ويستطيع الطالب أنه بضغط الزر أنه يصل إلى المعلومة. المعلم يجب عليه أن يكون مع هذا الجيل أن يكون يعني موجه، أن يكون يعني محفز، وأن يجعل الطالب يعني يحلل ويناقش، ويعمل المعلم على تصحيح المسار بشكل عام بالنسبة للطلاب. هذا الحقيقة يعني القضية هي التي تجعل الطالب يعني ينجذب لهذه طرق التدريس. أما قضية أن يجلس المعلم 40 دقيقة أو 45 دقيقة أو 40 أو 30 دقيقة وهو يتحدث وهو يعتبر مصدر، فالآن الطالب يعني لا يمكن يكون معه نهائيا، نتيجة لأنه يعني قضية التركيز أصبحت يعني مختلفة. هناك طرق تدريس الحقيقة كثيرة عالجت هذه المشكلة وأصبحت يعني مهمة. مثلا طريقة التدريس اللي تعتمد على الصف المقلوب، بمعنى أن المعلم يعطي يعني نشاط معين للطالب، ويبحث الطالب في المنزل عن هذا الجانب، أو يعطيه مقترح أو مفاهيم الدرس الجديد اللي سيدرسه لاحقا، ويعمل الطالب عليه بحث ويقرأ حوله وكذا من مصادر المختلفة، ثم يأتي في حصة الدرس بقضية النقاش فقط. يبدأ المعلم بنقاش الطلاب وتحليلهم ماذا واجهوا، الصعوبات اللي واجهوها، المشكلة. هذا النقاش في الحصة هو الذي يثري الطلاب ويجعل الطالب منتبه. قضية يعني أنا أعطيك مثلا تقرير حديث نشر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعني في عام 2026 الآن،

0: يشير التقرير الدولي هذا إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي حاليا والمنصات الرقمية إذا كانت استخدمت بدون هدف تربوي موجه فهي قد تؤدي إلى كسل معرفي. وهذا الجانب أيضا رأوا أيضا إنه هذا تراجع بل وأحدث قفزات كبيرة في حالة ما تغير دور المعلم وأصبح دور المعلم موجه ومصمم للأنشطة التفاعلية. هنا شهدوا تفاعل وقفزات للطلاب تزيد عن 40%. هذا تقرير دولي يعني مبني على دراسات وعلى يعني خبراء. فعلا المعلم عندما يغير دوره ويغير أساليبه بطريقة معينة ويصبح هو موجه والطالب هو محور العملية التعليمية، هنا ممكن أن نحقق قفزات يعني قفزات كبيرة.
1: وتكون وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية جزء أيضا من العملية التعليمية، لأن واقعيا نحن كآباء وحتى أنتم كتربويين ما نقدر نفصل الطلاب عن التأثر بهذه المواقع وهذه أيضا التقنية. فالأصل أنه تكون مساعدة لنا ندمجها مع التلقي والتعليم. بقي معي دقيقة يا دكتور تعلق لي على هذه الجزئية.
0: نعم يعني بالفعل يعني توظيف قضية يعني وسائل التواصل الاجتماعي في عملية التعليم وفي عملية يعني الجوانب التربوية هذا مهم جدا وأحدثت الحقيقة فارق كبير. وعندنا الآن منصات كثيرة، يعني يمكن منصة مدرستي يعني أحدثت يعني فرق كبير ويشهد لها العالم بما أحدثته بالنسبة لطلابنا. أيضا جوانب أخرى تتعلق باليوتيوب والمعامل الافتراضية وال يعني طريقة توظيفها بشكل مباشر في هذه الجوانب أيضا أحدثت يعني جوانب مختلفة. حتى يعني وسائل التواصل الخاصة الأخيرة البسيطة مثل الواتساب وغيرها يعني يمكن أن يستغلها المعلم استغلال جيد ويعمل على تطويرها. التجارب الحقيقة العالمية كثيرة في هذا الجانب، مثلا يعني نظام التعليم في سنغافورة، وسنغافورة أيضا من الدول المتقدمة في هذا الجانب، ركزت على هذا الجانب بشكل كبير ووظفت يعني الوسائل التواصل المختلفة والمنصات المختلفة في تعزيز التعلم لدى الطلاب وجعلهم يعني مشاركين بفاعلية في هذا المجال.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور محمد الزاحمي الخبير التربوي ومدير تعليم سابق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، الله يعطيك العافية. نقاش على جدة FM.

0: إذن التعليم في زمن الترند هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ الحجاز الثقفي، وهو مختص إعلامي وكاتب رأي. حياك الله أستاذ الحجاز، كيف ترى تأثير ثقافة الترند على وعي الطلاب وأيضا اهتماماتهم اليوم، خاصة في ظل الحضور الطاغي لهذه المواقع؟
1: حياك الله أستاذ عزام وفريق العمل وإذاعتنا إذاعة جدة والمستمعات والمستمعين. يمكن القول أنه ثقافة الترند اليوم أصبحت واحدة من أكثر العوامل تأثير في تشكيل وعي الطلاب والطاغي، خلينا نقول لمنصات التواصل في تفاصيل الحياة اليومية. المنصات اليوم لم تعد مجرد مساحة لمحتوى ترفيهي أو للتواصل فقط، بل تحولت إلى مصدر دائم لاستقاء المعلومات والأفكار وحتى القيم وأنماط التفكير. الترند اليوم يمتلك يعني قدرة هائلة على توجيه الانتباه، هو اللي يحدد اللي ما الذي يتحدث عنه الناس، ما الذي يشاهدونه، أحيانا حتى ما الذي يعتبرونه مهم أو ناجح. ومع التكرار المستمر للترند يبدأ المحتوى في التأثير على أولويات الطلاب وطريقة رؤيتهم للعالم من حولهم. في بعض الأحيان تدفع هذه الثقافة، ثقافة الترند نحو الاستهلاك السريع للمعلومة، تغذي حب الظهور والبحث عن التفاعل اللحظي، هو ما قد ينعكس حتى على مستوى التركيز والصبر والاهتمام بالتعلم وبناء المهارات على المدى الطويل. كما أنه أيضا المقارنات المستمرة والصور اللي يشوفونها مثالية اللي تعرض عبر هذه المنصات قد تخلق لدى بعض الشباب شعور بالضغط والتشتت

0: التفاوت والسعي وراء النجاحات هذه السريعة والغير واقعية. لكن في المقابل لا يمكن ننظر للترند أنه نصفه ظاهرة سلبية بالكامل، لأن المنصات نفسها استطاعت أن تصنع موجات إيجابية كبيرة في مجالات التعليم والتوعية وتطوير المهارات، حيث وصلت يعني من خلال المحتويات المعرفية والعلمية في في في في في محتوى مؤثر إلى ملايين الشباب بأساليب حديثة وجاذبة. لذلك القضية الحقيقية ليست في وجود الترند، بل في نوعية المحتوى اللي يتصدر وفي مستوى الوعي لدى المتلقي. هنا يأتي دور الأسرة والمدرسة والإعلام وصناع المحتوى.
1: طيب أستاذ الحجاز، برأيك هل أصبحت المنصات الرقمية شريك في تشكيل المعرفة عند الطلاب، ولا في بعض الأحيان أصبحت منافس حقيقي للأسرة والمدرسة في التأثير سواء إيجابي أو سلبي؟
0: بكل تأكيد يعني أصبحت المنصات اليوم شريك حقيقي في تشكيل معرفة الطالب ووعيه واهتماماته، بل أن تأثير بعض الأحيان يتجاوز تأثير المدرسة والأسرة. نظر الحضور اليومي وسرعة الوصول وقدرته على جذب وخطوة الانتباه، هذه العلاقة تبدو يعني معقدة نسبيا، لأنها تجمع بين التكامل والتنافس في نفس الوقت. فمن جانب يعني هذه المنصات وفرت فرص غير مسبوقة للوصول إلى المصادر التعليمية المتنوعة اللي ما كانت يعني بهذه السهولة في أي وقت مضى بطرق حديثة تتناسب مع طبيعة هذا الجيل واهتماماته. أيضا ساعدت على تنمية المهارات مثل مهارات البحث والاستكشاف والتفكير النقدي، بل وأسهمت أحيانا في سد الفجوات التعليمية اللي قد لا تستطيع المدرسة وحدها معالجتها. لكن في المقابل تكمن الإشكالية حين تتحول هذه المنصات من دور المساند والمساعد إلى دور الموجه الأساسي لوعي وسلوك الطلاب، خاصة عندما يصبح المحتوى هذا السريع والمؤثر عاطفيا أكثر حضور من دور المدرسة وأكثر حضور من دور الأسرة في بناء القيم والتفكير. وهنا تبدأ المنافسة الحقيقية يعني على التأثير وليس على المعلومة. المدرسة تبني المعرفة بشكل منهجي والأسرة تبني القيم والهوية، بينما المنصات تعمل وفق خوارزميات يعني هدفها الأساسي جذب الانتباه وإطالة وقت المشاهدة، وهذا اللي جعل تأثيرها أسرع وأعمق لدى خصوصا لدى الفئات العمرية الصغيرة.
1: طيب بصفتك أستاذ الحجاز مختص في المجال الإعلامي، لماذا الجيل الجديد منجذب بشكل كبير للمحتوى السريع والقصير أكثر من المحتوى التعليمي والتقليدي؟
0: من منظور الإعلام، منظور إعلامي، إنه الجيل الجديد هذا نشأ في بيئة رقمية مختلفة تماماً عن الأجيال السابقة. بيئة
1: تتحرك وعيه على هذا العالم السريع.
0: نعم على العالم السريع، يتحرك بسرعة، تنافس فيه آلاف الرسائل، مقاطع كلها على جذب الانتباه يعني خلال ثواني معدودة. ومع تدفق هذا المحتوى الهائل أصبح العقل يعني يميل تلقائيا لما هو أسهل وأسرع وأكثر إثارة عاطفيا وبصريا. المحتوى القصير اليوم لا يقدم معلومة فقط، يقدمها بطريقة يعني مكثفة وممتعة أحيانا وسريعة الإيقاع، مدعومة أحيانا تكون بموسيقى وصور متحركة وتفاعلات فورية. هذا ما يجعلها أقرب لأسلوب حياة الجيل الحالي، بينما يعتمد المحتوى التعليمي التقليدي غالبا على التلقي الطويل التركيز الممتد. هي أمور أصبحت أكثر تحديا في عصر الإشعارات المستمرة اللي نعيشها اليوم والتطبيقات المصممة لجذب الانتباه بشكل دائم. لكن من المهم أنه لابد أن ندرك أنه انجذاب الشباب اليوم للمحتوى السريع لا يعني بضرورة رفضهم للمعرفة أو التعليم أو ضعف اهتمامهم بالتعلم، بل يعني أنه طريقة تقديم المعرفة نفسها تحتاج إلى تطوير. الأجيال الجديدة لا ترفض الفائدة لكنها تبحث عنها بأسلوب أكثر مرونة وأكثر حيوية وأكثر قربا من واقعها اليوم. لهذا نرى اليوم أنه أكثر المحتويات التعليمية تأثير هي اللي استطاعت أن تفهم لغة الجيل الجديد، اختصرت الفكرة دون إفراغ عن قيمها، وقدمت المعرفة بشكل سلس بشكل بصري وتفاعلي، جمع بين المتعة والفائدة في الوقت نفسه. التحدي أرى أنه الحقيقة ليس في منافسة المحتوى السريع، بل في تحويل المعرفة إلى تجربة تكون جذابة تستطيع أنه توصل للناس بلغة عصرية دون أن تفقد عمقها ورسالتها.
1: وهذا يخليني أسألك أستاذ الحجاز، كيف يمكن لصناع المحتوى أنه يسهموا في تقديم محتوى أكثر فائدة وتأثير يخدم العملية التعليمية والوعي للأجيال الجديدة؟
0: سؤال مهم جدا، لأنه الإعلام وصناع المحتوى يمكن أنه يلعبوا دور كبير في تعزيز الوعي ودعم العملية التعليمية، ليس فقط عبر تقديم المعلومات بل عبر الطريقة اللي تقدم بها هذه المعلومات للناس من خلال تبنيهم استراتيجيات يعني تستغل نفس آليات الخوارزميات اللي تركز على جذب الانتباه واللي نجحت فيها هذه المنصات الرقمية، لكن لصالح المحتوى الهادف. اليوم لم يعد الجمهور يبحث عن المحتوى الطويل أو المعقد بقدر ما أنه قاعد يبحث عن محتوى يفهمه بسرعة ويلامس واقع ويضيف له قيمة حقيقية. من هنا تبدأ المسؤولية، وصانع المحتوى المؤثر، خلينا نقول أكثر تحديدا صانع المحتوى المؤثر هو من يستطيع أن يوازن بين الجاذبية والفائدة وأن يحول المعلومة من مادة أو قالب جامد إلى تجربة ممتعة وقريبة تكون من الجمهور. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط المفاهيم، استخدام أساليب بصرية، أساليب تفاعلية، ربط المعرفة بالحياة اليومية والقضايا اللي تهم الناس فعلا. أيضا الإعلام التقليدي، القنوات والإذاعة والبودكاست، يعني لابد أن تتخلى عن النمط الخطابي الوعظي الأحادي، يعني يصبح هناك حوار تفاعلي مع تقديم محتوى طويل لكن مكثف، يكون مقسم على فصول مثلا قصيرة، حلقات لا تتجاوز مثلا 10 دقائق. أيضا يشرك الجمهور في صنع هذا المحتوى عبر استطلاعات الرأي، أيضا بناء شراكات حقيقية بين صناع المحتوى اللي لهم شعبية ويكونوا موثوقين وخبراء التعليم والعلماء لضمان دقة المحتوى. أخيرا والأهم هو تدريب المربين والمعلمين، لابد أنه يتدربوا أنفسهم على أن يكونوا صناع محتوى رقمي ماهرين، لأن غيابهم عن هذا الفضاء راح يترك فراغ لغيرهم نشر الوعي النقدي بين الطلاب، أيضا يعني لتعزيز الاستهلاك الواعي بدل الاستهلاك السلبي.
1: بخلاف التأثير على التحصيل الدراسي، في البعض يرى أنه بعض الترندات تؤثر سلبا على قيم الاجتهاد والانضباط الدراسي والقيم التربوية بشكل عام، تتفق مع من يرون ذلك أستاذ الحجاز؟
0: بالتأكيد قد تؤثر بعض الترندات سلبا في قيم الاجتهاد والانضباط الدراسي، خاصة حين تروج لفكرة النجاح السريع أو الشهرة السهلة أو تحقيق المكاسب دون بذل جهد وعناء. هذا يتناقض جذريا مع جوهر الاجتهاد اللي يتطلب عمل متراكم وصبر على رؤية وتحقيق النتائج، وكذلك مع الانضباط اللي يعني الالتزام بروتين وجدول زمني وتركيز طويل. ومع ذلك لا يمكن إنكار إنه طريقة التلقي والاستخدام تلعب دور أساسي في تحديد حجم هذا التأثير. فالطالب اللي يمتلك وعي نقدي وتوجيه أسري قوي يتعامل مع الترندات كمتنفس سريع أو أداة للترفيه النسبي المحدود دون أن تهدم بنية التحفيزية للدراسة. بينما الطالب على النقيض اللي يترك دون توجيه يعني ساعات طويلة في فوضى هذه الترندات راح يجد نفسه تدريجيا مدمن على الإنجاز الفوري والسريع، وما عنده صبر تجاه أي مهمة تعليمية تحتاج إلى وقت وجهد متواصل. لذلك الإجابة ليست أحادية، لكن أميل إلى قول الترندات تأثيرها سلبي متراكم يزداد تأثير في غياب الحاضنة التربوية.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ الحجاز الثقافي المختص الإعلامي وكاتب الرأي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم. شكرا.
1: الموضوع طبعا مهم جدا وبحاجة أيضا إلى تضافر الجهود ما بين المدرسة والبيت، لأنه في هذا الزمن أصبح اقتصاد الانتباه يعمل بشكل كبير جدا، وأصبح الطلاب خصوصا في المراحل الابتدائية وحتى المتوسطة في التعليم العام بشكل عام يواجهون هذا الواقع بشكل أو بآخر، يؤثر على طريقة حتى نظرتهم للحياة، طريقة حلهم للمسائل حتى الاجتماعية، ليس فقط مثلا مسائل رياضية أو تحصيل دراسي. فبالتالي يحتاج إلى أنه تكون المدرسة أيضا بنفس مستوى جاذبية مواقع التواصل الاجتماعي في طريقة الطرح والتقديم، هذا يحتاج إلى جهد مضاعف من قبل المعلم تحديدا، لأنه في منافسة كبيرة مع هذا المؤثر اللي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي يكون أكثر جاذبية للطالب. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، وهذه تحية لكم أيضا من زميلي محمد المرحبي في الإعداد ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد. نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها.
4: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
3: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
4: في 60 ثانية.
5: أبناء المملكة يكتسحون معرض آيسف ويخطفون 12 جائزة عالمية وسط منافسة شرسة مع 70 دولة. الإنجازات السعودية لا تتوقف. المنتخبات الوطنية ترفع رصيدها إلى 37 ميدالية متنوعة في اليوم الثالث. الإنجازات السعودية لا تتوقف. المنتخبات الوطنية ترفع رصيدها إلى 37 ميدالية متنوعة في اليوم الثالث من دورة الألعاب الخليجية. منظومة بصرية ليلية ومبتكرة تعيد تشكيل هوية العلا وتحول جبالها ومبانيها التراثية إلى لوحات حية تبهر الأنظار بعد الغروب. بمشاركة قياسية بلغ 330 فريقا يسدل الستار على الهاكاثون البيئي الأضخم لتوظيف البيانات والابتكارات التقنية في حماية الطبيعة. وأخيرا وزارة الحج والعمرة تحث الحجاج على ارتداء بطاقة نسك باعتبارها مفتاح الأمان والتنقل الميسر بين المشاعر المقدسة.
6: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
7: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
6: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
7: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
6: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
7: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
6: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
7: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
6: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

جدة اف ام على هواك. تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1

اسعد الله مساكم مستمعينا واصدقائنا واحبتنا في كل مكان، يا هلا ويا مرحبا فيكم مع مشوار جديد باسبوع جديد من خلال برنامج في الزحمه معي انا مينا العبد الله من خلف المايك والاعداد. مسيناكم مسونا وعلى جده اف ام بجده غير لاونا.

أسبوع جديد إن شاء الله يا رب يكون أسبوع جميل وأسبوع رائع، أسبوع نحقق فيه يعني جزء من أهدافنا. مستحيل يعني الأهداف كلها تتحقق طقة واحدة زي ما يقولون، ولكن إن شاء الله على قدر المستطاع نحقق جزء من هذه الأهداف، نوصل على نهاية السنة وإحنا محققين أهداف، تكون عندنا صورة ورؤية جدا مكتملة. طبعا السمر خلاص أوريدي دش، أعتقد من يوم الخميس أو أمس، قبل أمس بعد من يوم الجمعة قال أمباك أنا موجود، فرحبوا فيني، فحي الله السمر، حي الله الصيف، حي الله أجواء الجميلة، حي الله أجواء في نشاطة في العالم اللي بتحب أنها تروح البحر. أعتقد الناس أكيد بينقسمون لأن حنا أنماط شخصيات متعددة ومختلفة ومتفرقة، اللي يحب الربيع واللي يحب الخريف واللي يحب الشتاء وهم بعد اللي يحب الصيف. فيا أهلا مرحبا بجميع الأنماط. اسمعوني واستمتعوا معي ثلاث ترددات والتطبيقات وأيضا البث المباشر من خلال منصة إكس بالتحديد على @jeddah_radio وأيضا على صفحة الشخصية، ولا تنسون أيضا أصدقائي سعودي راديو بلاس. وش رايكم؟ يلا متصدر لا تكلمني من خلال السوشيال ميديا، أنا حابة اليوم حقيقي البرنامج أنه يكون فعلا متصدر لا تكلمني. ساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناك، بس وينكم؟ وين هذا السناكة؟ ماكو هذا السناكة؟ أنا من جد أنا مستغربة، وين هذا السناكة يا جماعة؟ ما تبون الترحيب الخاص الاسبسيال حق برنامج في الزحمة؟ عموما سناكتنا اليوم بتخص الحياة الزوجية وبتخص نوع ونمط من الأزواج ونوع، يلا قاعد يحمسكم، ماكو غيره جاي هو محمس عمره. عموماً أصدقائي سناكتنا اليوم تتكلم عن نوع من أنواع الحياة الزوجية ونمط من الأزواج رح نتكلم عنهم، ولكن الحياة الزوجية هذه اللي بتكون في ظاهرها زواجة مريحة وناجحة وزواجة يعني يسعى لها الجميع، ولكن في داخلها زواجة غير جيدة أو زواجة بمعنى أصح فاشلة. اللي حابين يشاركونا في سناكة اليوم حياكم الله، يا هلا ومرحبا فيكم، ناطرتكم على 8002-442-8. جروب زحمة الساعة 4 هذا نصيبكم من البرنامج، ولكن أيضا لكم نصيب آخر بتمام الساعة 5 إن شاء الله، واللي راح يكونون ينضمون معنا جروب زحمة الساعة 5 بـ AI Challenge أو تحدي الذكاء الاصطناعي ما بين سارة ومالك. أمس كان في نزاع كبير ما بين سارة ومالك وشجار وأراء مختلفة، خاصة أن التحدي اليوم بيخص الراتب، يعني بنشوف راح نتكلم عن الراتب بالنسبة للسنة قالوا من الزوجين. فاللي حابين أيضا يشاركوني كل اللي عليكم فقط أنكم تسمعوني أصواتكم، ونبدأ معاكم بتحدي الـ AI Challenge على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. ساعتين أصدقائي من الجمال، ساعتين ابتدى فيها مشواري معاكم ببرنامج في الزحمة، ساعتين رح نقضي فيها أحلى وأجمل المنوعات بقديمك نديمك، هذه الأغاني اللي لامس أحاسيسنا وجدانا وأيضا ذكرياتنا بفترة عمرية ماضية، سواء كانت في الطفولة أو المراهقة أو حتى الشباب مع أشخاص مميزين في أماكن مميزة بلحظات كانت أميز أكثر. خلوني أرحب بعودة مخرجنا، الله حياك الله من جديد، ويلكم باك معتز سمير بخش.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ويلكم ايفري ون، حياكم الله اصدقائي، اهلا مرحبا فيكم، منورين منورين منورين سناكه اليوم. طيب راح نبدا مع جبران، ولو انه قاعد يقول مين الجو حار وبدايه اسبوع، لكن ما حتى لو الجو حار احنا بجميع الفصول بنكون صراحه نرحب فيكم ونحييكم ونبيكم هم انتم نفس الحكايه. هاتوا السناكه وهاتوا السناكه وهاتوا السناكه وخلوها خفيفة على القلب ممتعة بكل تفاصيلها. أوكي جبران، ما يعني ما أجزم، عموما حياك، تستاهل يا جبران تستاهل. أيضا حسن الهلالي ويلكم يا حسن، منور ويسمعونا أمينة طيران، وهات السناكة هات السناكة، تبشر يا زعيم تستاهل. أوبا، هنا نقول ستوب، هنا نقول نتوقف قليلا. أنا هشام من جيزان، ولأني متأكد أنكم أهل كرم وشهامة، لي عندكم طلب بسيط، هاتوا السناكة. عطى السناكة هات. أيوة هشام من جيزان صاحب أحلى كومنتات صراحة. أحلى كومنتات من هشام، والله يا هشام من جد أنا أنطرك كل مرة، شكرا لك. وأحلى تحية وأحلى طيران من جدة لتوتا، هات السناكة أمون تستحقين يا توتا، أحلى أحلى أحلى تحية من برنامج الزحمة. ومن بعد عندنا تقول أنا فطوم، ويلكم يا فطوم منورة أكيد، وتقول هات السناكة أمون عطوها. أحلى طيران، عموما ممتنة لكم على طول، يعني مجرد ما قلت هات السناكة على طول كلهم اكتبوا. نكتفي بهذا القدر، نكتفي لأن الوقت بيروح كله على التحية.

0: شكرا.
1: سناك.
0: نعم، نروح لسناكة اليوم اللي قلت لكم فيها في ظاهرها سعادة وفي باطنها تعاسة. سناكة اليوم بتقول أصدقائي أخطر من المشاجرات، دراسة نفسية قلة الخلافات الزوجية تعني نهاية العلاقة. شفتوا قلت لكم في ظاهرها سعادة وفي باطنها تعاسة. وهذا السناكة حقيقي كثير استوقفتني وقريتها، لأن بتقول إن قلة الخلافات الزوجية بتعني نهاية العلاقة، خاصة إن إحنا لما يعني عندنا البيت هو السكنة وهو الراحة وهو الطمأنينة، الإنسان بيسعى للاستقرار، بيسعى للزواج علشان يعيش مرتاح ويعيش سعيد، ويتمنى علاقة زوجية تكون هدوء فيها كثير من الهدوء، فيها كثير من الاستكنان، وفيها كثير من التفاؤل بعيدة حقيقي، بعيدة عن المشاكل. ولكن الخبراء والدراسة النفسية هذه بتقول بالعكس إن قلة الخلافات الزوجية بتعني نهاية العلاقة. فسناكتنا اليوم أصدقائي بتقول لم يعد الزواج الهادئ دائما علامة على الحب الناضج أو التفاهم العميق كما يشيع في الأمثال. وإحنا لو رحنا للأمثال كثير بنلاقي أمثال بتتكلم عن العلاقات الزوجية اللي بيكون فيها زخم كبير وضخم من المشاكل. طبعا السناكة بتقول إن بل أثبتت الدراسات النفسية الحديثة إنه قد يكون في كثير من الأحيان مجرد صمت طويل وبارد يسبق الانفصال دون ضجيج. في كثير من البيوت أصدقائي بتقول سناكة إذا لا توجد مشاجرات حادة ولا أبواب تغلق بعنف، شفتوا لما يتاوشون شلون كده يطق بالباب ويمشي، أو هي بالباب بم وتقفل عليها، يقولكم مثل هذه الأشياء ولا حتى الخصومات العلنية اللي بتقلق العائلة وأيضا الأصدقاء، كل شيء يبدو مستقرا ومثاليا في الخارج، وزوجان يعيشان تحت سقف واحد يتبادلان الحديث الروتيني حول المصاريف والأطفال والعمل، ويلتقطان الصور السعيدة في المناسبات. ولكن أنا أقول لكم هذا الهدوء الزائف أصدقائي، بيوت مستقرة ولكنها ميتة. طبعا السناكة أيضا تقول لكن خلف هذا الستار الهادي تكمن الحقيقة المرة، فالعلاقة قد فقدت شيئا أهم بكثير من غياب الخلافات، لقد فقدت الروح والحياة نفسها. طبعا علم النفس أصدقائي الحديث بدأ يرفع رايات التحذير، يعني زي ما بنقول إحنا الريد فلاج، بدأ يرفع رايات التحذير تجاه ما يعرف بالهدوء الزائف داخل العلاقات الزوجية. هذا النوع من السكون الذي لا ينتج من الانسجام إلا والرضا، هذا سكوت، الطرفين ساكتين، الطرفين مكممين، الطرفين ما يتبادلون يمكن الكلمات ولا حتى الخناقات ولا اختلاف الرأي، ولكن داخل هذا العلاقات، داخل هذا السكون لا ينتج، ما في انسجام ورضا، بل من التعب العاطفي التام حين يتوقف أحد الطرفين عن الجدال والعتاب، ليس لأنه اقتنع بوجهة نظر شريكه، بل لأنه لم يعد يرى أي فائدة من الكلام أصلا. وهذه كثير بتصير، كثير بتصير، كثير كثير، بالذات عند النساء، أتوقع بالذات عند النساء. أكيد في رجال أيضا بيلتزم الصمت، ما بيتناقش معاها، ما بيتجادل معاها، ما بيعاتب، يقول خلاص خلاص ماكو فائدة، ما في فائدة. ولكن I think إن النساء أكثر، لأن تقول يعني الكلام مأخوذ خيره، الكلام زي ما بنقول بالعامية الكلام مأخوذ خيره، خلاص خليه يسوي اللي يبيه وأنا بسوي اللي أبيه، خلاص صار في حقيقي في العلاقة ما بين الطرفين شبه ميتة. طبعا بيقولكم الانسحاب العاطفي القاتل الصامت للزواج، وانا دائما هذه المرحله بالذات لما يوصلون لمرحله مثلا خلينا نقول في الاربعينات او الخمسينات ويبدا عندهم هذا الصمت القاتل، انا وبيصير في انفصال، بيصير هذا الانفصال الاسود، انا سميته صراحه الانفصال الاسود، تناولته في احد الايام مع احد الاستشاريين، اسمه الطلاق الصامت او الطلاق الاسود. يعتبر الباحث الامريكي جون غوتمان احد اشهر المتخصصين اصدقائي في دراسه العلاقات الزوجيه في العالم، بيقول ان اخطر ما يهدد استمرار الزواج ليس كثره المشكلات، بل هو الانسحاب العاطفي، أي أن يعيش الزوجان معا كشركاء سكن، بينما طبعا يغيب التفاعل الإنساني

حقيقي بينهما تدريجيا، يعني ينسحب البساط بالتدريج. في هذه العلاقات الباردة، هذه علاقات باردة صراحة، علاقات بالأسكيمو، يختفي الفضول تماما، فلا أحد يسأل الآخر كيف كان يومك. فعلا بنلاقي هذا السؤال يتلاشى بين الطرفين بعد ما كانت أول ما تدشان، شلون يومك يا قلبي، وهي تقول شلون يومك حياتي، إن شاء الله اليوم كان تمام، اليوم العمل كان بيرفكتو. هذا السؤال أول سؤال ينقتل، خلاص يتلاشى، وتتلاشى التفاصيل الصغيرة التي كانت تمنح العلاقة قيمتها. رسالة غزل مفاجأة أيضا هذه تنتهي، أو ضحكة عابرة على نكتة، حتى لو كانت بقول لكم أنا مجاملة، أو حتى الانتباه لتغير بسيط في مزاج الشريك. ومع الوقت يتحول الزواج إلى ما يشبه مجلس إدارة شركة مشتركة، كل الأحاديث تتركز حول الفواتير والمدارس والمواعيد، لكن دون أي قرب حقيقي. شيء قاتل صراحة، شيء قاتل، أعتقد كثير هذه منتشرة كثير ولها أسبابها. العلاقات الأكثر هشاشة أصدقائي هي الأكثر هدوءاً، بمعنى أن المفارقة الصادمة التي كشفت عنها الأبحاث النفسية هي أن بعض الأزواج يظنون أن قلة الخلافات دليل نجاح، وهذا اللي هو هذا اللي بيقولونه دائما لما يجي يتزوج الشاب او تتزوج البنيه، شنو يقولون؟ اهم حاجه ان يكون في نقطه توافق فيما بيننا، في حوار. ليش؟ علشان تكون الخلافات اقل ما يمكن. احنا ما نبي نعيش في بيت كله مشاكل، ما نبي نعيش في بيت كله خناقات، في اختلافات في الراي، في ما نعرفه شنو، بالرغم من ان نبغى هدوء، معناته يبغون علاقه بارده. على فكره احنا لو شفنا حتى ابهاتنا وشفنا العلاقات السابقه، أكثر العلاقات المستمرة هي اللي ترى فيها مشاكل فيها هدوء، مستمرين مع بعض، بينفسون أول بأول، في تنفيس، في كل واحد بيقول اللي بيزعجه، حقيقي كل واحد بيقول اللي بيزعجه، عكس اللي يعني عايشين بين جدران باردة، علاقة ما فيها أي هي ما بتقولها شنو يضايقها، ولا هو ما يقولها شنو اللي مضايقك. طبعا يقول لكم بينما الواقع يشير إلى أن العلاقات الأكثر هشاشة وقربا من الانهيار قد تبدو أحيانا الأكثر هدوءا، لأن الطرفين وصلا إلى مرحلة خفض التوقعات، حيث يتوقف كل منهما عن طلب الاهتمام أو حتى محاولة ردم، شوفوا ردم الفجوة بينهما، هذه كلمة مرة قوية. اثنين ما عاد يحاولون أن يردمون الفجوة، أنهم يقلصون الفجوة هذه، يقصرون المسافة، يكون في نقطة التقاء، وصلوا لمرحلة البرود، خلاص كل واحد براحته. هذا النوع من العلاقات لا ينهار بفضيحة أو صراخ أو عتب، بل يبرد ببطء شديد وتراكم طويل من الفتور، حتى يسقط الطرفان ليجد نفسيهما، ليجد نفسي غريبين تماما في منزل واحد. شفتوا هذه آخر نقطة، غريبين تماما، هذه بتصير وبتحدث في كثير من البيوت. طبعا بالنهاية أصدقائي السناكة بتقول أن تؤكد أبحاث حديثة تابعت أزواج لسنوات طويلة أن العلاقات التي حافظت على توهجها وحيويتها لم تكن خالية من المشكلات، ما كانت يعني كان فيها نزاعات صراخات، تشيل هدومها وتروح بيت أهلها تعرضيني ويروحوا هو يرضيها، يصير ما تكلمه يومين ثلاثة أو ما يكلمها، يصير فيها اختلافات في وجهات النظر، فيها غيرة شديدة، فيها عتب، فيها بلوكات، فيها صلح، فيها شفتوا كيف موج البحر، شفتوا كيف الرسم البياني طالع نازل، هذه علاقات بيعتبرونها علاقات حيوية وعلاقات جيدة، لم تكن خالية من المشكلات، بل كانت مليئة بالتفاعل، حوار والعتب الصحي والضحك والقدرة على العودة إلى بعضهما، هذه آخر شيء، العودة إلى بعضهما. الزواج الصحي أصدقائي ليس علاقة بل خلافات، بل ليست علاقة بل خلافات، بل علاقة لا يموت فيها التواصل. آخر باراجراف رح أقوله لكم، لذلك تذكر دائما إن أخطر جملة يمكن أن تسمعها عن علاقة زوجية، حطوها ببالكم تماما المتزوجين، يقولكم أهم عبارة تسمعونها عن أي علاقة زوجية، هما يتشاجران طوال الوقت، بل هي عمرنا ما بنختلف. فسروها، شوف الفرق، هما يتشاجران طوال الوقت ولا عمرنا ما بنختلف. دن دن، this is our snack for today. حلو حلو. قلوا لي هل أنتم مع فعلا أن العلاقات الزوجية اللي بتكون هادئة

مصيرها، مصيرها الطلاق أو الانفصال، مصير الطرفين خلاص ما عاد يعني يرغبون ببعض، العلاقة بتصبح روتينية، بتصبح باردة، بتصبح قاتلة. عادة العلاقة اللي مستمرة بهذا المنهج أو بهذا الخط بتكون علاقة مميتة قاتلة. في العلاقات الزوجية أنا بتكلم تعتبر مميتة وقاتلة. إحنا بنعرف إحنا كبشر أنماط مختلفة، إحنا أنماط مختلفين، في الـ الشخص الهادي وفي الشخص الهايبر المتفاعل المتحرك، في الشخص العصبي في الشخص الهادي. إحنا كوما، إحنا أنماط بشرية مختلفة. ولكن كون إنك تعيش في علاقة باردة زوجية، هل هذه بتشوفونها علاقة زوجية مميتة، علاقة زوجية غير جيدة؟ أو بالعكس ترى أنا هذا اللي ببحث عنه، إني أكون في علاقة زوجية هادية، أنا أبغى استكن، أبغى أرتاح. أنتوا إيش رأيكم؟ هل بالفعل هذه العلاقات الزوجية بتكون قاتلة للإنسان وقاتلة للتطور وقاتلة إنه يكون شخص بيحقق أهدافه، شخص مستمتع بحياته؟ أو أنتوا مع الحياة الزوجية الأخرى اللي فيها كثير من العتب؟ خليني أقول بلاش كثير، فيها عتب وفيها مشاكل، فيها اختلافات. هذه العلاقة بتشعرني إني على قيد الحياة. أنتوا مع أي حياة زوجية؟ طيب إذا الحياة الزوجية وصلت إلى هذه المرحلة من البرود التام أو البرود القاسي بصراحة، هل تتوقعون أنه ممكن أن ننعشها؟ ممكن أنها تنتعش؟ ممكن أنها تعيد؟ ممكن أن نعيد لها الحياة مرة ثانية؟ ولا خلاص هم أصلا وصلوا لهذه المرحلة لأنهم اكتفوا من بعض؟ عشان كده لا في عتاب ولا في جدل. شاركوني أصدقائي من خلال الواتساب، يلا أبي أشوف آرائكم بالنسبة لساكة اليوم على 800-244-2828. ويلا بينا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ميجس. يا أهلا مرحبا فيكم أصدقائي، أصدقائي الواتسابيين. طبعا اليوم كان عندنا سناكة، وسناكتنا اليوم تكلمت أن بتقول أخطر من المشكلات، أخطر من المشكلات، وهذا كان بناء على أصدقائي دراسة نفسية، أن بتقول قلة الخلافات الزوجية تعني نهاية العلاقة. وهم لما ذكروا قلة الخلافات الزوجية بمعنى أصبحت شبه منعدمة، يعني مو أن في خلافات زوجية ولكنها قليلة، لا، لما نوصل لمرحلة أنها تكون موجودة ولكنها قليلة، هذا معناته مرحلة نضج وتفاهم، أوكي. ولكن هم حسب ما ذكر في هذا السناكة إن قلة الخلافات الزوجية بمعنى انعدامها أو شبه انعدامها، يعني في ولكن بشكل جدا بسيط جدا بسيط، يعني خلينا نعتبر إنها شبه منعدمة، أوريدي ما في أصلا شبه المشاكل، شبه يعني ما في مشاكل. طيب سؤال واحد راح أعطيكم إياه وبيكم أنتم تجاوبون عليه، على أساس إن إحنا نبدأ الآن أشوف أراكم. هل قلة أو شبه انعدام، خلينا أقول أفضل، هل شبه انعدام الخلافات الزوجية دليل على نهاية العلاقة أم دليل على الحب الناضج والتفاهم العميق؟ هل قلة الخلافات الزوجية بالمرة لما تقل بين الطرفين بين الشركاء، هل هذا دليل على أن العلاقة الزوجية بدأت تصير باردة روتينية مملة، دليل على أنها رايحة ماشية في خط الانتهاء، دليل على نهايتها، ولا دليل العكس، هذا دليل على الحب الناضج وعلى التفاهم العميق بين الطرفين؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي من خلال الواتساب على 800-244-2828. نشوف من اللي متفق مع سناكة ومن اللي مختلف معاهم. هاني، هاني الثقافي، هاني هذه وين يا هاني؟ حطي 49 درجة الحرارة، 49 وين بالضبط؟ عندنا بجدة يعني؟ أنا ماني عارفة من فين هاني الثقافي، من الطايف؟ ما أعتقد الطايف عندكم 49، هذه ما تعرفونها درجة الحرارة، بس عموما عطني عطني وين، ولا درجة الحرارة 49 لما تكون بين الأزواج اختلافهم. عموما حياك الله توتا، ويلكم يا توتا. توتا تقول الخلافات الزوجية أمينة ما تعني نهاية العلاقة، تعني إن في شيء ما انقال صح أو ما انحل صح. حلو حلو. تقول أيضا العلاقة تنتهي لما يصير الصمت أريح. شو تقول؟ لما العلاقة تنتهي لما يصير الصمت أريح من الكلام، ولما يصير وجود الطرف الثاني عبء مو سكن. أنا أتفق معاكي 100%، هذا أحلى لايك لكي، لايك لايك لايك قوي مني لكي. لما يصير في صمت معناته العلاقة تنتهي، لما يصير الصمت إنه صار صمت أريح، أريح من إني أقعد أتجادل وأتناقش ولا أعتب، أحس إن الطرف الآخر لا يفهم، لا يعني لا يبادر، لا يبالي، لا خلاص. أعتقد هنا سواء أحد الطرفين، ما حتكلم عن المرأة، الرجل أو المرأة، يصبح خلاص يعني غاسل إيده من الأخير. فتوتة تقول الخلاف مجرد إنذار، تتجاهل تخسر، تعالج تعدي. الله عليك. أنا جبران، ويلكم يا جبران منور، يقول هلا وغلا أمون، تسلم، شكرا على الكومنت. أنا تمام تمام سوبر بيرفكت، الويكند كان خرافي صراحة، الأسبوع هذا الويكند بالنسبة لي كان خرافي رائع. جبران بيقول مو صحيح أن قلة الخلافات تعني نهاية العلاقة، أحيانا الهدوء دليل نضج وتفاهم مو برود، وقد يكون قلة الخلافات دليل انسجام وتفاهم. الله، عجبتني هذه كلمة انسجام، ممكن يكون قلة الخلافات دليل انسجام وتفاهم، وليس بالضرورة كبت أو خوف من المواجهة. المشكلة مو في قلة الخلاف، المشكلة إذا غاب الحوار وقت الاختلاف. شابو، الله عليك جبران، دبل لايك. أيضا فهد القطان من الحسا، حياك الله، مساء الخير أمينة والمايسترو معتز. يقول الحمد لله عيش حياة زوجية سعيدة هادئة هانئة، بعيد عن الألم متاعب الزواج، حياة مبنية على التفاهم والاحترام بين الطرفين، بسيطة وكلها استقرار ومحبة ومودة. والله يديم عليكم هذه المحبة والمودة. سليمان التميمي، أختي أمينة أنا من زمان إذا شفت إنه بتقوم هوشة يعني راح يختلف أو بيتخانق مع مرته. يقول بيني وبين زوجتي أطلع لي ساعتين ثلاثة أرجع ألاقيها هادئة، نشوف الموضوع، نشوف موضوعها وغالبا تنحل، اعتمدوها ربي ناجح وربي ناجح. يقول أحسن منك تتناقش بالعصبية ساعات، ترى يقولوا لك لا تطلع، أنا كذا دراسة وتتذكرون طرحناها كسناكة، إن لا تخرج من البيت وقت المشكلة، لا اقعد وحلها. لكن حسب سليمان المستشار سليمان التميمي يقول لا اخرجوا 3 ساعات وبعدها رد، تكون
المشكله انحلت ترى ساعات هي تكون مره معصبه وتحس انك مجرد ما طلعت من البيت معناته انك انت زهلتها، انك حقرتها، انك ما اهتميت. ديروا بالكم. انا عشان كذا قلت لكم وانا اقرا رسناك قلت لكم وحتى قلت لكم في البدايه احنا انماط شخصيات مختلفه. اللي انت بتشوفه انا عشان تهدى المشكله وارجع اقدر اتفاهم معاها، هي ممكن تشوفها بمنظور اخر يا سليمان، ممكن تشوفها ان منظور انك انت يو دونت كير، انت مش مهتم، انت طنشتها، انت اعطيتها الاذن الصمخه عده، ما اهتميت لمشاعرها، ما اهتميت لاحاسيسها، ما اهتميت لكرامتها، بمعنى صح ما انت مهتم بحياتها الزوجيه. اوكي ايضا عندنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الورد المنثور، اللي ما يسمع مين ضاعت سنينه، وانا اشهد. خذ لك هذا احلى لايك. ابو الاف زواج بعد اول سنه، يسمع حب مي ايش، ما فهمتها. طيب توني شكرا. عموما مساء الزحمة أستاذ أمينة العبد الله، حياك الله. والله ما شاء الله في زحمة، أكو زحمة، بالعكس شحالاتها الزحمة، مين عطوني الاسم. عموما في زحمة عايشة، في زحمة، الزحمة حلوة، بالعكس عفي عليكي، عفي عليك عيوش مصورة الزحمة. استمتعي معانا عموما بالبرنامج، اكتبي يزيد، أوبا حياك الله يزيد من الرياض.

أتوقع يزيد. حياك الله من الرياض وأحلى زحمة. طيب أبو مقرن، حياك الله يا أبو مقرن. أيضا مشاركة أبو مقرن يقول مساء الخير. الخلافات الزوجية قد تكون، لكن الخلاف لا يفسد للود قضية، والاحترام بين الطرفين أساس. حلو، احنا بنقول ترى على فكرة اللي يقولون، تتذكرون لما كنت أقول لكم لا تقولون بهارات الحياة الزوجية المشاكل، لا تقولون ملح الحياة الزوجية المشاكل. فعلا أنا لا أشوفها لا بهارات ولا ملح، بالعكس هي شطة، هي بالعكس يعني بتسبب قاب كبير. كثرة الخلافات بتسبب قاب كبير. ممكن هو يقول أنا ما أعرف هذا الإنسان، ما كنت أعرف أن تفكيره بهالطريقة، وهي نفس الحكاية. ممكن تقول أنا ما كنت أتوقع أنه يطلع بهذه الصورة أو بهذا التفكير. فكثرة الخلافات بالعكس بتقلل الاحترام، بتقلل الود، ما بتكثره، وما هي بهارات ولا هي بملح. الاعتدال في كل شيء بيزينه. الخلافات الزوجية قد تكون لا يفسد الاحترام. الاحترام شيء وكثرة الخلافات شيء ثاني. إذا كثرة الخلافات بتتناقش باحترام، نعم هنا أقول لك إن كثرة الخلافات لا يفسد الود القضية. شكرا لك يا أبو مقرن. هشام من جيزان، حياك الله من جديد يا هشام. يقول يا سلام لو هذه الآية الكريمة مكتوبة على لوحة كبيرة في كل بيت، والله أمينة بتكون الأمور كلها على ما يرام. ولا تنسوا الفضل بينكم، والله إنها وافية وكافية. ونشهد إنها وافية وكافية يا هشام، ورح أختم فيها سناكة اليوم. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني سناكة اليوم، مبدعين ورائعين صراحة. كان كلام كثير عقلاني وكثير في الصميم، وإن اختلفت الأراء ولكن إحنا دائما بنعرف باختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. في برنامج في الزحمة أراء كانت في مكانها، أراء كانت ناضجة، وأراء عميقة، وأراء رائعة. أشكركم وأشكر لكم هذا التفاعل الكبير حقيقي. طبعا ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون منافسة كبيرة بين سارة من شات جي بي تي ومالك من شات جيميناي تحدي الـ AI Challenge. واليوم عندنا حقيقة تحدي رائع وتحدي جميل، لكن كل اللي عليكم أنكم تبدون تكثفون اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية اللي بدينا نستقبلها على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات بجدة على 012 ويلكم، وحياكم الله من خلال الواتساب أيضا على 800244228. الموضوع اوريدي مطروح بين ايدينكم من خلال منصه اكس على @جده_راديو، وايضا على صفحتي الشخصيه.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: اف ام. الساعة 5:02، حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. يا هلا ويا مرحبا بالجميع، وحياكم الله في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. AI Challenge. نعم يس، في ساعتنا الثانية رح نروح لـ AI Challenge، وهذا التحدي الأسبوعي اللي بيكون ما بين سارة من شات GPT ومالك من شات الجيميناي. وطبعا راح اشوف انتم ارائكم ايضا مع منو راح يكون صوتكم، راح تصوتون لساره او تصوتون لمالك من خلال الارقام التاليه على 6477154. سمعوني اصواتكم ومشاركاتكم ايضا على 6495154، ولا تنسون 6478544 كلمه مشاركه من الواتساب على 8002442288. اوكي، اليوم سؤالنا أصدقائي يخص الراتب بكثير، بالذات لما يكون مع الغير متزوجين أو المتزوجين، رح نشوف منه اللي راتبه رح يخلص أكثر مع السناقل ولا المتزوجين. يلا نبدأ التحدي مع بعض، تحدي AI Challenge، ونبدأ مع سارة في البداية. بونسوار سنيورتا سارة، مساء الورد والجمال يا سارة.
1: مساء النور والسرور، حياكي أمينة وعودا حميدا للمخرج معتز باخش.
0: ياه، هذا كمان تحية لمخرجنا. والله يا سارة عدا وتشوفي الناس، معتز حيل استانس. عموما شكرا لك يا سارة، شكرا على التحية، وسعدني برجع أسمعك مرة ثانية. موضوعنا اليوم كثير حلو، ويعتبر مقارنة نوعا ما ما بين المتزوجين وما بين الغير متزوجين اللي هم السناقل، وخاصة إن حتى بيروح للراتب.
1: لطالما هناك مقارنه بينهم، فمن الواضح أنه جميل. أطرحي سؤالك.
0: حاضر، سمحتوا يقولون أطرحي سؤالك على طول، ما تبيني أسولف كثير، ما مشغولة بزع، عندها كذا جوال. طيب يا كثر هروجك سارة، أيهما ينفذ أو يخلص راتبه أسرع، المتزوجين ولا الغير متزوجين؟ من يخلص راتبه أسرع؟
1: سؤالا جميل أمينا، دعيني أقول لك، الأمر يعتمد كلياً على الإدارة المالية للفرد وطبيعة مصاريفه، فالأعزب يتحمل مسؤولية نفسه وتكون التزاماته مرناً، بينما المتزوج يتحمل نفقات مشتركة وأسرية أعلى تتطلب تخطيطاً دقيقاً. ومع ذلك عادة ما ينفد راتب الأعزب بشكل أسرع لغياب ثقافة الادخار ووجود فائض مالي شخصي يدفعه للمزيد من الإنفاق الترفيهي، بمعنى فخ الاستهلاك الترفيهي، وجود فائض مالي متاح يغري الأعزب بإنفاقه سريعا على السفر، السيارات الفارهة، المطاعم والكماليات وغيرها من الأمور ليست بالحسبان.
0: والله ما خلت لمالك منفذ، أنا شقلت لكم أمس كان صراع بينها وبين مالك، وأنا قلت كل واحد يقول إجابة، قلت لهم كل واحد يقول إجابة ويسكت. والله ما خلت لمالك منفذ. إيش قالت هي؟ قالت الغير متزوجين بسرعة راتبهم ينفذ، لأن ما عنده التزامات مرنة، مو زي المتزوج اللي عنده نفقات كبيرة. تقول شلون يعني مرنة؟ قالت أصلا راتبه أغلبه بيروح وما عنده ثقافة الادخار، هذه نقطة مرة مهمة قالتها سارة. تقول التزاماتها مرنة وما عنده ثقافة الادخار، فتلقون وعنده فائض مالي فيروح في فخ سمة الاستهلاك الترفيهي، يعني بيروح بالسفريات، السيارات، كل ما طلعت سيارة كشخة اشتراها، سفرات، بيروح السفرات على الملابس، الكشخة على المطاعم، الكماليات وغيرها. قالت مصروفات حتى يعني ما هي بالحسبان، جيبها مخروم. Thank you. هي راحت مع الغير متزوجين. طيب خلينا نشوف مالك. مساء الخير، بونسوار سنيور مالك، شلونك؟
2: مساء الخير أمينة، أهلا وسهلا، كذلك عودا حميدا للمخرج معتز باخش.
0: أبا كنا غير. سارة عموما شكرا لكم، والله أنكم صحيح أنكم روبوتات، ولكن روبوتات محترمة وروبوتات راقية، سواء من شات GPT أو من الجيميناي. عموما اليوم رح نتكلم عن موضوع مهم جدا مالك، وعلشان الوقت بدأ يداهمني يعني أدت بدلوها سارة، وأبغاك أنت تدي أيضا بدلوك. أيهما صراحة أيهما بينفذ راتبه أسرع، المتزوج أو الغير راتبة، يعني الغير متزوج عفوا، مين اللي راتبه بيخلص أكثر أسرع مو أكثر، مين اللي راتبه بيخلص أسرع؟
2: بالأكيد أمينا المتزوجون وبدون تفكير دعيني أقنعك، العزاب لديهم التزامات أقل، لا توجد مصاريف إيجار عائلي كبير أو أقساط مدارس أو مصروفات طعام وكسوة لعدة أفراد، بينما المتزوجون لديهم التزامات أساسية وكبيرة تذهب غالبيتها في مصاريف ثابتة كالأسرة، الإيجارات الكبيرة، فواتير الخدمات، رعاية الأطفال والأدخار الاضطراري، فلا يبقى من الراتب شيء.
0: يعني شوفوا أنا أشوفهم اثنينهم عقلانيين صراحة بردهم، مالك كثير رحم على المتزوجين، قال مين المتزوج؟ المتزوج هو أكثر، وقال دعيني أقنعك وأنا خليته يعني أقنعني، يقول المتزوجين الغير متزوجين التزاماتهم أقل، ما عندهم مصاريف إيجار ولا عندهم أقساط مدارس ولا مصروفات طعام ولا كسوة، ولا حتى أنهم يصرفون مثلا على إكسر عائلة مثلا أم خواته، لكن المتزوجين عندهم التزامات أساسية وكبيرة كلها بتروح في ومصاريف ثابتة بتروح في الأسرة، إيجار بالبيت، إيجار مدارس مثلا، مصاريف عفوا أقساط مدارس، فواتير كهرباء، موبايلات، يقول في النهاية بيلاقي راتبة ماكو منه شيء. يلا تتفقون مع سارة ولا تتفقون مع مالك؟ المتزوجين ما عندهم حسبان فيصرف راتبة بدون حساب، زي ما قالت ما بيصرف ما بيدري على الراتب بينفذ، هذا قال لا، مع انه قال حسيت ان مالك ان المتزوج بيفنط راتبه. شاركوني اصدقائي يلا على 64771054، ايضا على 64951054، بالاضافه الى 64785544. عبد الله بونسوار، عبد الله شلونك؟ حياك الله عبد الله.
3: الو سلام
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك؟ عبد الله الثقفي.
3: والله بخير، كيف حالك؟
0: أنا تمام تمام. عبد الله متزوج حضرتك صح؟
3: صحيح.
0: أوكي، أنت مع مالك ولا مع سارة؟
3: كلهم غلطانين الاثنين.
0: اثنينهم غلطانين؟
3: إيه.
0: طب عطني عطني قول لي أنت الصح.
3: الصح إنه سواء متزوج ولا سواء عزابين ما يبقى من رواتبهم ولا ريال.
0: السبب؟
3: السبب يعني أشياء كثيرة، الالتزامات، المتزوج زي ما قالت شو اسمه سارة، الالتزامات، العزابي برضه، العزابي ترين يصرف ما يدري عن شيء، يعني نهاية الشهر يجي وما عنده ولا ريال.
0: طيب معناته شوف الكلام اللي أنت قلته وقالته سارة، معناته هي بتتكلم عن التخطيط المالي، التخطيط المالي وسياسة الادخار ما هي صحيحة، صحيحة أيوة. عند ما عنده نضوج في التخطيط المالي أصلا.
3: هذا الـ هذا الـ هذا الكلام المضبوط، إن إذا ما في تخطيط مالي تمام، سواء متزوج أو مو متزوج،
0: أوكي
3: تمام، هيصرف كل شيء.
0: طيب مالك فنطها، فنط التزامات المتزوجين يا عبد الله، فمعناته هو عارف اكزاكتلي، عارف بالضبط راتبه كيف يفنطه، فهذا عنده سياسة التخطيط، عنده سياسة التخطيط. هي قالت الغير متزوج لأنه أصلا ما عنده هذه السياسة.
3: اي شوف،
0: ماني مانجمنت، ها
3: المتزوج تمام غصبا عليه لازم يخطط، غصبا عليه لازم يوفر.
0: طيب
3: لا ايوه، هذا غصب عليه يعني مو بكيف، لانه عليه التزامات لابد انه. اما الغير متزوج لا عادي يصرف ما يصرف، ما عنده اي التزامات.
0: طيب
3: طب انا اشوف انه مثلا انهم كلهم يصرفون الاثنين،
0: يعني اثنينهم يصرفون. طيب عبد الله عطني واحد فيهم، 49 واحد 51
3: مالك، يعني مالك. اشوف انه اقرب
0: مالك، اقرب مالك اقرب،
3: مع لانه مع العلم إن مع العلم شوف، يعني بقول لك انا كنت طالب تمام،
0: اوكي،
3: والمكافاه 990 ريال، كنت كل شهر افصل ثوبين، عطورات، اروح اجي اطلع انزل تمام، بينما لما يتزوج الواحد يمكن في السنه يمكن ثوب او ثوبين يفصل، ليه؟ التزاماته كثيره.
0: اي لانك انت هناك كنت شخص واحد، لكن هنا صرت عده اشخاص.
3: ايوه بس انا اقول لك انه في الاخير
0: اوكي،
3: انه لابد من ايش الواحد يخطط مضبوط
0: يخطط مضبوط. شكرا لك يا عبد الله، ممنونه لك على الاتصال، شكرا لك انك شاركتنا. اخذ بالروح افراح، شلونك افراح؟ شو اخبارك؟
4: والله الحمد لله يا امون، كيف اخبارك؟
0: مرحبا، تمام، انت كيفك؟
4: الحمد لله، الله يسعدك يا رب
0: ويسعدك. قولي لي ايش رايك، ما انت مع ساره من شات جي بي تي ولا مالك من الجيميناي؟
4: لا والله مع سارة. أنا
0: مع سارة. ليش مع سارة؟
4: مع سارة، صار

0: صراحة، لأنه مع الأسف كثير منهم يعني ما يتدخروا ولا يخططوا صراحة، وكل يمكن في أيام وليالي الراتب خلاص كله يروح.
1: يعني المتزوج المو متزوج ما يعرف أهمية الفلوس اللي بيده، ما يعرف أهمية المال، وحتى تلاقي دائما عندهم شعارات اصرف ما في الجيب يأتيك علم ما في الغيب، فيصرف أي شيء، أي شيء يعجبه يقوم يشتري.
0: أيوة، ولما تخلص فلوسه يدبر الديان.
1: ما علينا احنا من هالبارت، البارت
0: لا صراحة هذا
1: ايه ايه ايه ايه اوكي، بس احنا ما علينا، احنا علينا ان مين فيهم راتبه يخلص اسرع، معناته
0: لا والله العزابي صراحة،
1: العزابي يشتري كل شيء،
0: كل شيء
1: ما يخلي خاطره بشيء، عشان كذا يجي نهاية الشهر ماكو راتب خلص
0: ما فيه.
1: اوكي، انت لو عندك راتب تشترين كل شيء ما تخليش؟
0: لا
1: تدخرين؟
0: أدخر. أنا تعلمت
1: أدخر
0: من
1: أيام
0: بالدراسة.
1: شاء والله، عفية عليكي، عفية عليكي، برافو. طيب شكرا لك فروحة، ويومك جميل حبيبتي، مشكورة.
0: هلا والله،
1: ويا هلا. شفتوا قالت إن اللي مو متزوج ما يعرف أهمية الفلوس اللي بيده، فيشتري كل شيء زي ما قالت سارة، كل شيء يشتريه من أفضل حتى الكواليتي. طب في اتصال؟ طيب السؤال اللي كان مطروح على سارة ومالك اللي هو أيهما ينفذ أو أيهما يخلص راتبه أسرع، مين اللي بيخلص راتبه أسرع، المتزوج ولا اللي غير متزوج السنجل؟ سارة قالت الغير متزوج، لأنه بيحط راتبه على كل شيء هو نفسه فيه، بمعنى هذا هو، وما عنده ما يعرف عملية الادخار، ما هو ما عنده هذا التوعية أو هذا الأهمية، أهمية المال أصلا ما عنده، فيشتري السيارات يسافر يلبس أفضل لبس لأن ماله بيصرف عليه هو، فما عنده هذه السياسة أو التخطيط المالي. خلينا نقول مالك من شات الجيميناي قال لا أمينة، قال لا المتزوج، لأن المتزوج عنده مصروفات كثيرة، الأسرة، إيجار البيت، أقساط المدارس، السيارة، اللي بيشتغلون عنده بالبيت، فراتبه يوزع على أشياء كثيرة، فعلشان كذا راتبه بيخلص أكثر. تتفقون تختلفون مع سارة أو مالك على 64771 54، أيضا على 64951 54، بالإضافة إلى 64785 44.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: الزحمة على جدة اف ام.
4: أصدقائي من جديد، حيا الله قرب زحمة 9:05 و4 بعد بسؤال اليوم بتحدي AI challenge أو تحدي الذكاء الاصطناعي ما بين سارة من شات جي بي تي ومالك من شات الجيميناي. السؤال اللي طرحت عليهم: من ينفد راتبه أكثر؟ من اللي راتبه بيخلص أسرة بنهاية الشهر؟ المتزوجون أو غير المتزوجون اللي هم السناقة؟ طبعا سارة قالت الغير متزوجين هم اللي بينفد راتبهم أكثر، بينما مالك من شات الجيميناي قال لا بالعكس، المتزوجين، وكل واحد فيهم طبعا أبداء الأسباب. أنتوا مع سارة ولا مع مالك؟ أصدقائي سمعوني أصواتكم على 6 4 7 7 1 5 4، أيضا على 6 4 9 5 1 5 4، بالإضافة إلى 6 4 7 8 5 4 4. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطوة في جدة على 012، والكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة على 8002442288، ولكن راح أخذ بعض الآراء. عمار، أولا عمار، ليش تبدين بسارة والكاتب نفسها طويل؟ قلت لكم أمس كان في صراع بين اثنين هاربوتات، هذول اثنين بين سارة ومالك، فعشان كذا هي حابة، وأنا حسيت كمان أنها كانت حابة أنها تثبت رأيها، فعشان كذا أخذت، صراحة حسيت أخذت مساحة مرة كبيرة. توتا تقول المتزوجين أمينة، أنا مع مالك مع المتزوجين، لأن عندهم مصاريف إجبارية ثابتة، بيت، أطفال، فواتير، العجز بصرفه اختياري، يقدر يتحكم فيه أكثر. عجبتني هذه، العازب مصاريفه اختياري، وأما المتزوجون إجبارية ثابتة. حلو التفنيطة هذه. جبران يقول أنا مع مالك أمينة، المتزوجون يصرفون رواتبهم أكثر، العزاب عنده طاقة ووقت يرتاح فيه، ما يخلص بسرعة، حتى لو خلص يقدر يدبر عمره. المتزوجون يخلص بين الفواتير، المشاوير، وطلبات الأبناء، والاجتماعات العائلية اليومية، صار يعيش تحدي بحد ذاته. طيب خلينا نروح لاتصالاتكم، ويقول ألو بونسوار تيا أبو إيلان.
5: ايوه السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شلونك؟
5: والله الحمد لله بخير، كيف حالك يا امين؟
4: تمام التمام. زمان يا ابو ايلان.
5: لا والله ما مو زمان، يمكن اسبوع. ها
4: اسبوع؟ اجل ايه، انت في انتوا اثنين ابو ايلان، اثنين، واحد يغني واحد ما يغني.
5: انا البريء.
4: تذكري وقلت لك انت اللي
5: ايوه انا قلت انا بريء.
4: بالضبط، ايوه قلت انا بريء. عموما حياك الله، منورنا من جديد مره ثانيه. سمعت ساره ومالك؟
5: اي سمعتهم.
4: مع منو انت بتروح تعطي صوتك حق منو؟
5: والله شوفي بقول لك حاجه، المتزوج التزاماته اكثر.
4: اوكي
5: حلو، لكن اذا خلص التزاماته وبقي معاه كم قرش ممكن انه يصرفها عادي في اي،
4: وممكن انه يدخرها.
5: ممكن.
4: اوكي يلا.
5: بس بس انا تقريبا مع اللي عنده التزامات المتزوج.
4: متزوج معناته انت مع المتزوجين، انت مع مالك. اجل
5: ايوه انا مع مالك.
4: مع مالك. أكيد. اوكي يعني حتى لو فنط راتبه الا يطلع له شغلات، يعني مثلا في أكيد. مناسبه زي ما قال تعتقد توتا او قال جبران، يقول ممكن تطلع له اجتماعات اللي سماها الاجتماعات العائليه، اجتماع طبيعي. عائلي يضطر اللي حتى الشيء اللي ادخره يضطر انه يصرفه.
5: اكيد شوف، لازم الواحد يكون مدخر له كم مبلغ على جنب للضروره.
4: بس راتب المتزوجة صراحة،
5: شوف انا كنت اسويها ايام العزوبيه وانا متزوج.
4: اوكي،
5: الادخار لازم، لانه لا سمح الله صارت اي مشكله اي حاجه انا يكون عندي شيء على جنب اقدر اني اخذ وقت الحاجه.
4: اوكي طيب ابو إيلان، صراحه راتبك يخلص اسرع انت متزوج ولا قبل الزواج؟
5: والله شوف انا متزوج يخلص بسرعه،
4: اسرع من لما كنت سنجل.
5: اي أوكي. لما كنت سنجل كنت الوالد الله يجعلني فداها علمنا على الادخار، علمنا كيف ان نصرف، مو اي شيء ناخذه مو نفسك في تاخذه.
4: معلمكم اهميه الريال، اهميه المال في حياتنا.
5: يعني زي مثلا انا بدخل على نفسي عشان اوفر لي، يعني
4: او ان حتى هذا مبدا كل الاباء عموما لما يكون عندهم اطفال. ولكن لو رحنا حتى المبدا الغير متزوجين، في ناس عندهم يقول لك انا بتدخر لعل اني احتاجه في يوم من الايام، او اسرتي او اهلي والدي والدتي، يعني
5: أو ممكن يكون عنده هدف،
4: او عنده هدف
5: اشتري سياره،
4: صح؟
5: اني اسافر، اني كذا يجمع،
4: صح ممكن، او اني اسافر، او اني في يعني. وانا بشوف صراحه حتى اختلفت الرؤيه كثير بالنسبه للجيل الحالي، عارف قيمه المال اكثر. انا بحس كثير بشوف في عندهم ذكاء مالي كبير صراحه. ابو إيلان،
5: لانه كل شيء غلي، يعني مو زي قبل 10 سنوات او 15 سنه،
4: ممكن. وأحس إنه صار عندهم طموح أكبر، وصاروا يبغون أشياء أكثر. يمكن اللي قبل ما كان، يعني في اعتماد كبير على الأسرة، على الأب بالتحديد. صح. الأب كان الاعتماد أكبر. الآن اللي بشوفه أنا
5: لا والله العكس، أنا أشوف الآن العكس
4: إنه
5: اعتماده على الأسرة أكثر من اعتماده على نفسه.
4: وجهة نظر، عموما ما راح نختلف انا وانت. شكرا لك يا ابو إيلان، الله يخلي لك إيلان ان شاء الله خوالها، ويخلي لك ام إيلان. شكرا لك ونعم الاب صراحه. يقول والدنا كان من قبل معلمنا اهميه المال وشلون الدخره وشلون نتعامل مع المال. طيب خلينا نروح لمحمد الحربي. مساء الخير يا محمد، شلونك؟
6: نور من عبد العزيز يا مايا،
4: يا هلا
6: سمعين داعش جدا ومن اسمع محمد الحربي.
4: حياك. عموما انا قاعده ترى انا من الناس اللي بعلمهم سياسه الادخار، سواء عبد العزيز او مايا. بس عبد العزيز ماشي، بس مع البنيه ما هي راضيه تمشي. مع مايا ما هي راضيه تمشي سياسه.
6: لا اكيد، احنا اكيد احيانا نسمع واحيانا نشوف يعني وسائل التواصل، عشان كده احنا ناخذ من اشياء يعني ثقة، سواء من نسمع منكم أو نسمع يعني عن طريق التواصل، عشان كذا اللي نشوفه أو نسمع بنكلمكم فيه.
4: أوكي. عشان كذا أنت مع سارة ولا مع مالك؟
6: بالنسبة لي أنا بشكل عام بتكلم عن وسيلة الادخار، إنه يعني وسيلة، لكن يعني أحيانا طبعا إحنا يعني نلتزم النظام السلف، يعني إذا ما في ادخار إحنا نتسلف.
4: طيب. شوف عشان لا تطلع محمد، لا تطلع من ما نبي نطلع من الموضوع. مين اللي راتبه يخلص أسرع، المتزوج ولا الغير المتزوج؟
6: والله شوفي، هذه السياسة يعني ما لها يعني مثلا متزوج أو متزوج، مو عشان
4: كيفية التعامل مع المال
6: في كثرة يمكن صرف على مثلا متزوج أو هذا، لكن أعتقد الترفية والادخار ما ارتباط بال يعني بالطرفين سواء متزوج أو
4: طيب.
6: لأن على حسب الواحد تسوي مثلا راتب زي كذا، مو مش
4: حسب ذكاء المالي.
6: يعني طيب. سياسه البيت او سياسه الطرفين.
4: طيب بس ما تعطيني واحد اعلى فيهم؟
6: لا انا اتوقع سياسه الادخار لدى اللي مو متزوج
4: المتزوج. طيب شكرا لك، عموما شكرا لك محمد، يومك جميل ان شاء الله. مشكور يا هلا ومرحبا فيك على 6477154 في اتصال. يلا اخذ الاتصال. الو عبد الله شلونك يا عبد الله؟
7: يا اهلا سلام هلا مساء الورد.
4: يا اهلا ومرحبا حي الله لي شقيق.
7: كلكم طيبين اخباركم؟
4: طيب مستانسين.
7: اقول اقول اقول زمان وانا احاول مو شابك معي.
4: ايش دعوه عليك؟ ايش دعوه عليك؟ هاي ثاني مره، هاي ثاني مره
7: تتحلطم. لا لا والله الاسبوع اللي طاف واللي قبلي والله حاولت يوميا.
4: عبد الله دز لي واتساب، دز دز دز واتساب الاذاعه وابشر ولا يهمك
7: ان شاء الله.
4: ها انت عبد الله شنو تشجع؟
7: انا اتحادي معتز جنبك. لا اسمع معتز
4: ابي انا شايفها شايفه معتز شلت
7: انا شوف انا شو انا 30 فوق 30

0: سنة.
1: انزين العمر كأبا. أنا ما أتذكر أنك كنت قلت النصر.
0: وأنا شرقاوي شوف انتبهي وأنا شرقاوي ترى ودي عاد.
1: ما تركب ما تركب بحاول ما عندي
0: مشكلة الاتحاد
1: ماهر راجل تركب شرقاوي واتحادي ما تجي.
0: على فكرة على فكرة أنا من عيالي أنا واحد من عيالي مسك فيني نفس الشيء.
1: بعد ما تركب أنت منه أخذت الشرقية يا قد ساوي اتفاقي.
0: لا أنت شكلتي نواخذة صح؟
1: إيه؟
0: يعني يصح في جدة ويصح في الشرقية.
1: هو في نواخذة الشرقية وفي نواخذة الغربية أكيد بس أنت من نواخذة الشرقية.
0: إيه؟ لا لا شو الحين الورد أنواع صح؟
1: طبعا
0: ممكن تعشقك ورد في أي محل أي محل تعشق براسك الوردة.
1: يلا خذ هذه الهدية اسمعها. اسمع
0: هذا يا ولد يا
1: ولد يقول معتز هديها. لا أمينة
0: والله يا بعد عمري يا معتز يا بعد مهما كانت حنا لإتي إتي.
1: أوكي في إتي لا تنسى الاتفاق والاتحاد في إتي هناك في إتي هنا
0: أنا لا لا لا لا إتي اتحاد أنا مو اتفاق.
1: عبد الله سارة ولا مالك؟
0: كيف
1: سارة ولا مالك مع منو صوتك؟ شات جي بي تي
0: اللي يصرف اكثر يعني
1: ايه؟
0: يخرج كلهم بيصرفون المتزوج بيصرف والعزاب بيصرف.
1: انزين بس منو اكثر منو اكثر يخلص راتبه اسرع؟
0: والله ذوي المسؤوليه وبيت هو اكثر اكيد
1: المتزوج.
0: اي نعم
1: ما تشوف الغير متزوج لان لان ما عنده
0: لا لا لا
1: ما
0: لا
1: عنده لا ما عنده التزامات.
0: لا لا لا لا لا لحظه لحظه لحظة أنا قلتك اركز اركز اركز اركز
1: ما عندك التزامات
0: المتزوج زين في نقطة واحدة كم له سنة من اشتغل وكم راتبه طلع
1: طيب
0: معاي يعني في عزاب مشتغل يمكن له 3 سنوات راتبه مثلا 7000 ما يكفي في الشهر صح
1: طيب
0: وفي متزوج تزوج بعد 10 سنوات راتبه يمكن 20000
1: اي
0: ومتزوج ممكن يعني يوفر حاجة بسيطة ويصرف الباقي العزابي يا 25 يوم ما تكمل 7000
1: معناته منو يخلص راتب أكثر؟
0: في فرق الدخل بس العزابي أكيد بيخلص.
1: أنا ما علي كم الراتب أنا ما علي كم الراتب علي إنه يسرع أكثر يصرف راتبه أسرع.
0: والله
1: المتزوج ما أحس إنه ما يحسب ما يحسب مو الأغلبية يمكن ما تحسب. شاف التيشيرت هذا حلو شراه طالعة هبة جديدة زي هبة الساعات الحين الساعة اللي منزلينها
0: أنا
1: من
0: العزابي
1: يومين.
0: تقصدين صح؟
1: إيه إيه راح اشتراها لأنه إيه ما عنده إيه أسرة
0: إيه إيه إيه أنا في هذه أنا معك صح
1: طيب إيه طيب يعني غيرت يعني رأيك؟
0: الآن والله أشوف يعني في الزمن هذا لا بالله العزابي يصرف والله
1: يعني بالزمن. يعني اسمع عبد الله يعني اقتنعت بكلامي وغيرت رأيك صح؟
0: لا لا انا انا انا مقتنع فيك ولا في الكلمه اللي
1: أمطر قبل شوي قلت المتزوجين يوم شرحت لك
0: لا لا انا اقول لك
1: صح
0: انا اقول الدخل كم
1: ما علينا من الدخل عبد الله
0: في الزمن هذا في الزمن هذا يعني المتزوج يمكن يعرف وين المية بيحطها
1: عبد الله
0: مع عيالك
1: عبد الله
0: ليه لا
1: عبد الله عبد الله خليني اقول انت قلت المتزوجين وشرحت اقوم بعدين انا خليتك تغير رايك مع سارة وغيرت رايك فهل الأستاذ عبد الله تغير رايك من الاتحاد للاتفاق؟
0: لا مستحيل أويل والله لو إيش شوفي أول أقولة
1: ما أقنعك يعني
0: لا لا لا لا شو لو لا مو نازل بس لو مفكر ينزل أنا شايل على راسي
1: أنزل شكرا عموما شكرا يا عبد الله سعدتني بهذا الاتصال كبير
0: برسل على الواتساب برسل
1: دز معود ولا يهمك دز ولا يهمك مشكور طالما أنك من النواخذة شكرا لك شرقاوي ولا غرباوي طيب فاصل سريع بعد الفاصل رح نرجع نتواصل فوقوا معنا

0: أبو مرام من شارع الملك فهد. الحمد لله أنا والمدام مضبطين الوضع. حياك الله يا أبو مرام، أنت وأم مرام. أيمن الهواري، أهلا ومرحبا فيك أيمن. يقول ينفذ راتب المتزوج أسرع مينا لتعدد المسؤوليات المالية الأساسية. شوفوا الأساسية هنا كماليات، هنا أساسية. تكاليف المعيشة الأسرية واللي تشمل السكن والغذاء وفواتير الخدمات وأيضا مصاريف الأبناء والتعليم. الجارحي حياك الله يقول سبحان الله، أنا أعزب الراتب بيطير، وأنا متزوج برضو الراتب بيطير. بس أنا مع سارة عموما، لأن إنفاق المتزوج على الالتزامات تعتبر ادخار مثل المدارس ومثل السكن. عموما القرح في النهاية قال إيه؟ المتزوج. أوكي ما شاء الله. أبو فيصل حياك الله يا أبو فيصل. أبو فيصل يقول أنا مع سارة، برأيي المتزوج غالبا يصرف أكثر لأن مسؤولياته أكبر وتفكيره ما يكون على نفسه فقط. عنده برأيي المتزوج عنده بيت فواتير وطلبات، يعني أنت مع مالك يا أبو فيصل. وأحيانا أطفال مصاريف تتضاعف عليه مع الوقت، أما الأعزب غالبا صرفه بيكون على الكماليات أو الأشياء اللي بيحبها. شفتوا يعني هناك كماليات وهنا أساسيات. مساء الخير، أنا مع مالك أمينة. شكرا لكم من أبو ياسر من جدة، تحية لكل فريق. يا ريت أنشودة أخضر يا لون. طيب أوكي شكرا لك. عموما بشاير جملة العزابة عند التزامات أمينة تجلطني حرفيا. إيه سلامتك حبيبتي، سلامتك. السناقل أكثر واحد يصرف أكثر من المتزوج. شفتوا بشار تقول هو اللي بيصرف أكثر من المتزوج، والكل يطلب العزابة. جابت نقطة مرة مهمة بشاير، عفي عليكي. بشاير تقول العزابة والغير السنجل تقول الكل بيطلب إن أمينة منه بحكم إنه ما عنده التزامات، يلا أصرف على هذا وهذا، والكل معتمد عليه بالذات لو الأب غير موجود. لكن المتزوج الكل يقدر إنه عنده أسرة فما حد يطلب منه. شفتوا هذه نقطة صحيحة يا بشاير. اللي مو متزوج حتى ربع يجون يتسلفون منه. المتزوجين ممكن يقولون هو ما عنده التزامات مثل ما ذكرتي، فالكل يجي يطلب منه سلفة. فهذه نقطة صحيحة. الجارحي أنت مع سارة، أوكي مع سارة. قلت أنا مع سارة، قلت مع مالك، والله ما أدري، شكلي تعاطفت يمكن مع مالك. أوكي نرجع لآخر اتصالات معنا اليوم. ألو عمار. ألو
1: إيه ألو.
0: يا هلا عمار، شلونك؟
1: هلا حياك، أبقاك.
0: إيش أخبارك يا عمار؟ منور
1: والله. نورك والله، ذكرتيني في أيام العيد.
0: ليش؟
1: لما تيجي تمسك واحد صغير تقول له ايش رايك اعطيك 3 ريالات كذا، تجيب لي 100 اللي عندك، يعني تاخذ 3 اوراق تديني ورقه. يعني الرجال في العيد، الرجال عميد اتحادي، تقول له يقول الاتفاق. هل يعقل هذا؟
0: نعم يعقل. ليش حتى الاتفاق؟
1: هل يعقل؟
0: الاتفاقين كان صولات وجولات. لا
1: صح، بس مو زي الاتحاد. شوف أي اتحادي وأهلاوي لا تقنعيه يغير، نهائيا.
0: يعني الأفرقة الثانية ممكن نقنعهم يغيرون.
1: ايوه بنفس البرنامج هذا تكلمنا، واحد هلالي واثنين هلالين، قالوا عادي احنا نتابع أي فريق ثاني نشجع.
0: لا ما قالوا.
1: والله قالوا.
0: انزين عمار عشان الوقت.
1: طيب قول عشان الوقت.
0: أنا سارة. مين أنا بعد هذا؟ سارة ولا مالك؟
1: لا شوفي، المتزوج تخلص فلوسه أسرع.
0: أوكي.
1: بس العزابي ينزنق أسرع.
0: شلون هذه؟
1: لأن المتزوج في بداية أول ما يستلم الراتب يشتري أشياء، يعني يشتري مصاريف، يجيب المصاريف، يشتري المقاضي وكل شيء ذا.
0: تمام.
1: وطلع العزابي زي حالاتي أنا، مو اللي يتغدوا في البيوت، زي حالاتي كله غدايا برا، عشايا برا، زي كذا كله برا. فا ينزلك طبعا، ما يخلص فلوس، بس ينزلك آخر الشهر، ينزلك أسرع.
0: خلاص معناته عمار الأكل ياكل في المطاعم أو حتى الدليفري، معناته هذا تحت بند الصرف، معناته الراتب يخلص أسرع عند العزابي. وعلى فكرة شوف عمار، ترى بشاير قالت نقطة مرة مهمة، تقول أمينة لأن الغير متزوج السنجل عادة الكل بيلجأ لربعة، بيلجأوا لأخوانه، أيوة بيلجأوا
1: أيوة. عندنا إحنا أنا ملزوم مصاريف في البيت، أي حتى خلال خالي الله يرفضه لما ينزلي على طول يجي عندي أنا على الحساب، يجيني أنا
0: الكل بيلجأ له، يقولون ما عنده التزامات، فعشان كذا هو راتبه يخلص أسرع.
1: لا بس المتزوج سعر راتبه اللي خلص أسرع.
0: المتزوج يعني مصر؟
1: المتزوج إيه هو لحظة من اللي يتسلف واللي يقول لك كدني هو اللي أبوه إيش قالت بشاير؟ قالت هم يحتاجوا منه، فاللي يحتاجوا منه المتزوجين، لكن راتبهم خلص أسرع.
0: طيب كذا أقنعتني، كذا أقنعتني، كذا أقنعتني، أوكي ممكن. عموما عمار شكرا لك وشكرا على اتصالك، وسعيد أني سمعت صوتك اليوم حقيقي، شكرا لك عمار. طيب على منصة كمان اتصال، يلا أخذ اتصال. ألو مساء الورد. ألو ألو نادين، نادين نادين، طب راحت نادين للأسف، كان نفسي أسمع صوتك نادين. خواطر من منصة إكس على جدة أندرسكور راديو على أيضا صفحة الشخصية. خواطر يقول العزام لأنه يصرف في رفاهية وكماليات، يعني راتبه بيروح أكثر في الكماليات والرفاهية زي ما قالت سارة. طيب طبعا التصويت أصدقائي من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو أيضا على صفحة الشخصية، كان التصويت 50-50، كان مناصفة 50-50، كان في مناصفة الأول مرة، يعني كان في مناصفة. المتزوجين الظاهر صوتوا بقوة، والغير متزوجين أيضا صوتوا بكل قوة. هذا كان وقتي معاكم لليوم، وهذا كان مشوار برنامج في الزحمة اليوم الأحد. شاكرة لكم وممتنة لكم هذا التفاعل الجميل، سوبر نار نير وحقيقة مثل ما عودتوني، ودائما تخلوني خاصة بداية حلقة الأسبوع بتفاعل فيها كثير، لأني بقول بقية إذا كانوا أدلبوا دلوهم بهذا الجمال وبهذا الروعة، فكيف رح يكون بقية الأسبوع. شكرا لكل اللي شاركوني من خلال اتصالات الواتساب على منصة إكس. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة بنفس الحزة وبنفس التوقيت، فمان الله.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. الحقيقة كنا يعني مستعدين لاحتفال، وكنا نأمل الحقيقة بتحقيق أيضا كأس آسيوية أخرى، كما حققنا بطولة دوري أبطال آسيا النخبة وحققها أقصد تحديدا النادي الأهلي. بالأمس كان في تجهيز أعتقد في كل البرامج الإذاعية والتلفزيونية وكل المنصات، وفي حالة من الثقة العالية. مرد ذلك الحقيقة أنه منذ اللحظة التي أعلن فيها مشاركة نادي النصر في دوري أبطال آسيا 2 مش ترشيحات، يعني ترشيحات عالية إلى الحد الذي لم يذهب أن يكون أو لم يذهب الكثيرون في حديثهم، إن لم يكن الجميع في تأكيد أنه ليس أحد المرشحين بل هو المرشح الأوحد والأجدر بالحصول على لقب بطل دوري أبطال آسيا 2 مشاركة النصر، نادي النصر فيها. واستمرت الحقيقة المصادقة على هذه الترشيحات إلى الحد الذي حتى في حال تناولنا وكل البرامج تناول ما يقدم النصر في مبارياته في هذه البطولة من دور المجموعات للدور ربع النهائي دور نصف النهائي ووصولا للحظة الأخيرة، أنه كان في ثقة عالية التتويج لنادي النصر بهذه البطولة. لكن حدثت الصدمة بالأمس، خسر النصر نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام جامبا أوساكا بهدف

0: قابل لا شيء، لتفتح أبواب للمجهول حقيقة في اللحظات الأخيرة من موسم الفريق في هالموسم. نتكلم عن استهدافه لعدد من البطولات، خسرها تواليا، خسر السوبر في استهلالية الموسم، ثم خسر الوصول أو المواصلة المشوار في مسابقة كأس الملك، ثم خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2. لم يتبقى إلا القتال حقيقة على بطل أو لقب بطل دوري روشن. هذا ما ستكشف الحقيقة وما سينكشف يوم الخميس المقبل. أنا عبد الحار، أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعنوي. في ليلة وجع النصراوية، الحلم الآسيوي يتبخر في نهاية آسيا 2 بالخسارة من غامبا أوساكا. بعد خسارة ثالث بطولات هذا الموسم، هل يخسر الفرصة الأخيرة النصر يوم الخميس في ختام الموسم؟ والخميس القادم تكتب العناوين باسم بطل دوري روشن وثالث الهابطين. الليلة العميد يبحث عن النقطة الذهبية من أمام الشباب للمقعد الآسيوي.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام،
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة. أذكركم سريعا قبل ترحيب بضيوف بسؤال الاستفتاء المطروح على حساب جدة اف ام على منصة اكس، برأيك لماذا خسر النصر نهائي دوري أبطال آسيا 2 من فريق غامبا أوساكا الياباني بالأمس في النهائي الآسيوي بهدف مقابل لا شيء؟ إرهاق أم أخطاء فنية أم خلل إداري؟ أرحب بضيوفنا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالعزيز منير آل خاتم الناقد الرياضي، حياك الله أخوي منير.
2: مساك الله بالخير اخوي احمد، امس عليك ايضا وامس ايضا على الاستاذ هيثم، وباذن الله نطلع بحلقه مميزه باذن الله.
0: رحب بمن رحبت به، الزميل العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي، حياك الله ابو كادي، مساء الخير يا
3: اهلا وسهلا ابو احمد، مساء الخير عليك وعلى الزميل منير، سعيد اليوم بالتواجد معك.
0: حياك الله، انا سعيد بتواجدكم، وكنا بنكون ثلاثتنا اسعد يعني في البرنامج. مثل ما قلت في أول الحلقة، كان في يعني حالة من ثقة عالية، ترشيحات عالية، مش ترشيحات إلى حد الذهاب بفوارق فنية كبيرة الحقيقة، كادها نادي النصر مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 قياسا الحقيقة بالفوارق الفنية العالية، ليس أدل منها إلا القيمة الفنية لمن وصل معه إلى النهاية دوري أبطال آسيا 2 فريق غامبا أوساكا. مع احترامنا وتقديرنا، هناك فوارق فنية كبيرة على مستوى اللاعبين، الأسماء، على مستوى حتى القيمة السوقية، نتكلم حتى تجاريا فارق، نتكلم عن 10 أضعاف 15 مليون يورو تقريبا هي قيمة أو القيمة السوقية للفريق الياباني، وقرابة 10 أضعاف لنادي النصر. مع ذلك كل هالفوارق، لا أسماء لاعبين، لا قيمة سوقية الفريق، لا حتى ترشيحات يعني جيرت اللقب، لقب بطل دوري أبطال آسيا 2 للنصر، إنما ذهب بهدف سجله المحترف التركي في شباك النصر، وذهبت البطولة لغامبا أوساكا واحتفل بها في الأول بارك. أنا ببدأ معك أخوي هيثم، انت ايش رايك في الخساره؟ خساره بتاثيرات ما سبقها ام باخطاء فنيه من اداره المباراه من قبل خيسوس على الاقل، ام ماذا في نظرك؟
3: هو شيء هارد لك لجماهير نادي النصر بكل امانه ابو احمد، يعني حقيقه صدمه اخرى بعد التعادل مع الهلال، وانا اعتقد انه لاعبين نادي النصر لم يخرجوا حقيقه من صدمه التعادل مع نادي الهلال في المباراه. 90 دقيقة حقيقة ما شاهدنا لا رونالدو، لا ماني، لا كومان، لا نجوم النصر اللي كان يعول عليهم الجمهور انه يكسب هذا اللقاء وبسهولة، وبالتالي بتعطي الفريق

0: الدافع أمام نادي ضمك في الجولة الأخيرة على مستوى الدوري اليوم لا شك في يوم المشجع النصراوي يصبح متخوف. إذا هذا المستوى راح يظهر أمام ضمك اللي مهدد بالهبوط واللي يبحث أيضا عن نقاط المباراة، أنا أعتقد أنها قد تكون مباراة صعبة للنصر بكل أمانة، خصوصا أنه النصر اليوم لا خيار له إلا الفوز في حال انتصر الهلال على الفيحاء. بالتالي اليوم لاعبي نادي النصر تحت ضغط كبير، ويمكن شاهدنا حتى خفص يعني بكل أمان اللي أنا وجهة نظر أنه بدأ المباراة بطريقة خاطئة، شاهدناها معصب ويرمي السبورة حقت يعني
1: حالة الغضب اللي كان عليه،
0: واضح أنه حتى يعني خطوط
1: حقيقة غضب من مجريات يعني دقائق المباراة، ولا غضب على عناصر في الملعب؟
0: لا غضبوا على اللاعبين، غضبوا على اللاعبين، واضح انه اللاعبين ابو احمد انه حقيقة بعيدين عن تطبيق التكتيك المطلوب. شفنا كيف يعني ردة الفعل من خسوس، واضح حقيقة يعني شوف حتى بعد نهاية المباراة كيف رونالدو ترك الفريق كذا بشكل كامل وغادر الملعب، وواضح انه الجميع تحت ضغط كبير جدا، يعني بكل امانة احباط اخر، احباط متتالي في لحظات الحسم، وهذا اللي احنا نقوله في مشكلة النصر في السنوات الاخيرة انه يقدم مستوى مميز جدا طيلة الموسم، يجي عند لحظة الحسم اما يخسر دوري اما يخسر كاس اما يخسر مشاركة خارجية، وبالتالي حقيقة هذا الشيء أصبح محبط للجمهور ومحبط للاعبين ومحبط لكل نصراوي بكل أمانة. يعني المرحلة الماضية بما فيها مباراة الأمس أنا أعتقد حقيقة أنها أدخلت الجميع حقيقة في حالة إحباط كبيرة، ما أخفيك اليوم فيه تخوف من قبل النصراويين، حتى وإن كان بعض النصراويين يعني حقيقة متفائل بشكل كبير جدا، لكن لابد أنه يرجع يعني يراجع مستويات اللاعبين في المباراتين الأخيرة تحديدا مباراة الأمس. ما أعتقد حقيقة يعني جامبا أوساكا كان بالخصم الصعب أو الخصم القوي، أنا أعتقد كان في إهدار فرص كبير، حتى لو نرجع للإحصائيات شوف كم هجمة للنصر وكم هجمة لجامبا أوساكا، يمكن فقط 4 هجمات لجامبا أوساكا، 2 وصلوا للباب سجلوا من واحدة، بينما لو نجي نشوف عند نادي النصر قرابة 15 هجمة، الفريق وصل أكثر من 7 إلى 8 مرات لحارس المرمى لم يستطع أنه يهز الشباك، كان في استعجال كبير، كان حقيقة الحالة الذهنية ما كانت بشكل مميز عند اللاعبين داخل أرضية الملعب، كل هذه تراكمات ثق تماما أنها حتنعكس على الفريق في مواجهة الضمك. صعب أنك اليوم أنت تخرج الفريق في ظرف 3-4 أيام من هذه الحالة الذهنية، أنت من أنك حتتوج ببطولتين أمام الهلال وأمام جامبا أوساكا وتفرح بالدوري وتفرح بكأس آسيا، إلى اليوم أنت مطالب تحت ضغط كبير أنه لا بديل عن 3 نقاط عشان تفرح ببطولة الدوري. حقيقة الوضع حيكون صعب خلال الأيام القليلة على لاعبي نادي النصر وجماهير نادي النصر.
1: طيب أنا قبل لا أروح لأجزاء معينة أنا ببقى في جزئية لماذا خسر النصر مواجهة الأمس، ويمكن حتى بنتجاوز الأمور الفنية المعقدة واللي يكون خالصة في حديثنا أخوي منير، لكن كان في حديث دائم لخسوس وتذكر معي ويذكر هيثم والمستمعين أنه يمكن آخر 3 مؤتمرات أو آخر 4 مؤتمرات صحفية لخصوص مدرب نادي النصر كان يتكلم عن الشخصية وابتعاد الفريق عن البطولات، يعني وكان في لوم الحقيقة على من البعض، أقول البعض قال والله صادق على حديثه أنه محق في حديثه وأنه يذكر اللاعبين، والبعض قال لا أنت يفترض كمدرب وخبير أنك ما تتطرق لزيادة تأكيد ما تراه في فريقك، هل كان أحد الأسباب الحديث عن شخصية البطل والحضور في النهائيات اللي شاهدناه بالأمس هذا جزء من مما كان يحذر منه خسس؟
2: بصراحة أخوي أحمد خيبة أمل كبيرة عاشها الجمهور النصراوي خصوصا على مستوى يعني الفريق كان في حالة معنوية عالية قبل مباراة الديربي في الرياض، وشاهدنا كيف أن الفريق دخل إلى منأرج يعني مختلف ودخل إلى مرحلة الشك، يعني بين 7 ثواني الأخيرة أو 5 ثواني الأخيرة بين تماس الأجامي كان الفريق،
1: ترى صوتك يبعد شوي ويرجع شوي خوملي. إيه تفضل.
2: طيب أنا أبغى أوصله يعني أن الفريق خلال مشواره في

0: الموسم هذا بصراحة كانت عنده مشاكل خلينا نقول نفسية. المشاكل النفسية هذه كانت تحتاج إلى لاعبين لديهم القدرة على
1: الفريق. كان جيد الفريق. كان فريق جيد منير في كل مشواره، يعني حتى العثرة اللي تعثرها في صحيح جزئية صحيح من الدور الأول تداركها الفريق وواصل تمسكه بالصدارة. يعني يمكن هالمباراة هي الوحيدة اللي يمكن خرج فيها هجومه بدون تسجيل أي هدف.
0: صحيح، لكن لما نجي على مستوى المباريات الحاسمة حتى في بداية الموسم لما تكلم عن بطولة السوبر، الفريق يعني بينه وبين أنه يلامس الكأس 5 دقائق خسر الفريق في الرمق الأخير بخطأ من الحارس بنتو، وبالتالي نلاحظ أن الفريق في إرباك. جينا إلى أيضا بطولة الدوري في المنعرج الأخير في الجولات الأخيرة، كان يعني يحسم الدوري في 3 جولات، خسر قدام القادسية، تعادل مع الهلال، وبالتالي ابتعد عن حسم الدوري حتى اللحظات الأخيرة من الجولة الأخيرة، وبالتالي هذا الشيء انعكس بشكل سلبي شفنا في مباراة آسيا 2، واللي أعتقد بشكل كبير لو أن الفريق حسم البطولة أمام الهلال لكانت المباراة آسيا 2 سهلة جدا، وممكن يفوز النصر.
1: كان حديثنا في هالحلقة عن التتويج ببطولتين خلال أيام.
0: صحيح أتفق معك، لكن أنا بوجهة نظري النصر لازال يعني يعاني ويحتاج إلى عمل تراكمي للموسم القادم، لكن الفريق يعاني خصوصا على مستوى البدلاء، وشاهدنا كيف بروزوفيتش شكل يعني ثغرة واضحة، يعني ما عنده بديل، لدرجة أن المدرب ما كان واثق في اللاعب العراقي حيدر، وبالتالي استعان باللاعب يعني لاعب ظهير واستعان فيه كلاعب محور، وبالتالي شاهدنا كيف الفريق يعني ما كان عنده توازن في خط الوسط. هذا الأمر ساهم في إيش؟ أن الفريق يعني يقع في أخطاء كثيرة، أخطاء تراكمية، وبالتالي ولد في هدف. أنا أعتقد أن النصر يحتاج إلى أن يعني يكون عنده واقعية، يلعب واقعية وصلابة ذهنية، بحيث أنه يعني شوف مباراة ضمك ما تحتاج إلى أن الفريق يعني
1: بس لحظة على طار الواقعية، وترى أنت جيت على مربط فرس الآن. اللي شاهدته بالأمس من الفريق يعني أمام هالأرقام الأكثر فرص، الضغط اللي حاصل من النصر، نسبة الاستحواذ إيجابية بالنسبة لما قدموا على الأقل، يمكن إيجابية ما سجل هدف أو ما سجل هدف تعادل على الأقل، لكن كل ما يستطيع فعل الفريق بالأمس النصر فعله. يعني هالجزئية تتعلق بالأزمة فقط اللي أحدثتها اللحظات الأخيرة من مواجهة الديربي؟
0: أعتقد يتحمل جيسوس جزء من المشكلة، لاعتبار أنه ما جهز البدلاء بشكل الذي يتوائم مع المراحل الحسم. يعني مثلا عبد الرحمن غريب كان بعيد عن المشاركات الأخيرة، وبالتالي يعني ما كنا نشاهده إلا في بطولة آسيا 2 اللي تكون يعني في يعني مناسبات يعني متقطعة، ما كان يشارك كثير يعني في بطولة الدوري. شاهدنا أمس ما كان يعني في مستوى المأمول، وما كان يعني منسجم مع بقية اللاعبين. أيضا بالنسبة إلى يعني لاعبين في خط الدفاع ولاعبين في خط الوسط ما كانوا في المستوى المأمول، ما كان في انسجام كبير، وبالتالي فقد الفريق يعني جزء من قوته. وبالتالي أنا أعتقد لو بدأ يمكن بحيدر في من بداية المباراة كان الفريق يمكن على الأقل لاعب أصلا في مركزه. هذا نسبة، يعني أنت لو ترجع بس أحمد ولك تتخيل يعني لا حارس المرمى نادي الياباني يعني عمره 18 سنة وهو حارس بديل، وشفني كيف أنه يمكن هو الحارس الوحيد اللي حمى عرينة طوال الموسم. النصر ما قدر يسجل يعني سجل على كل الأندية ما عدا هذا الحارس، فبالتالي أعتقد
1: هذا مشهد من مشاهد عناد جيسوس المعروف فيه. أنا ما استثمر تواجد حيدر اللي هو أساساً كان باختياره الأساس تواجده.
0: صحيح، وهذا يتحمله من ناحيتين أخوي أحمد. أولاً هو المدرب اللي اختار اللاعب، اثنين إنه ما وثق فيه ولا أعطاه الفرصة الكافية خلال المباريات السابقة، يعني كانت عنده أكثر من فرصة إنه يشاركه، وبالتالي أنت يعني ليش يعني

0: تضطر ان انت تروح الى المنعرج الأسوأ، ان انت دخلك لاعب بديل واضطر يعني بتبديل اضطراري، يعني ليش انت تخضع اللاعب لهذه المرحله؟ وبالتالي انا اعتقد ان جيسوس يتحمل جزء من هذه المشكله زي ما اشدنا فيه سابقا، الا ان صراحه فشل في هذه الناحيه، سواء من ناحيه بدايه المباراه او حتى اروح الى واتفق معك الى حد كبير من ناحيه المؤتمرات الصحفيه، كان ينبغي منه ان يعطي الثقه بشكل اكبر، ما يردد هذا الشيء على مسامع ويعني اللاعبين وكذلك
1: اكيد بيتابعونه مدربهم وش يقول في المؤتمرات يعني. طيب
0: يعني حتى بصراحه يعني يعني الكل شاف كريستيانو رونالدو وكيف يعني شكله ويعني تصرفه مع نهايه المباراه او قبل نهايه المباراه بين الهلال وبين النصر، ردة فعله الباردة واللي كانت فيه انكسار كبير، هذا الشيء بصراحة أدخل الفريق في مرحلة شك، وهذا الشيء بصراحة يعني يحتاج الفريق إلى انتشال روح معنوية أفضل خلال مرحلة الشك.
1: طيب أمام الخطر اللي يعيشه أو المخاوف الحقيقة اللي يعني يقرأها الكثير في المشهد النصراوي قبل خوض الجولة الأخيرة، أنا برجع لجزئية كريستيانو رونالدو معك أبو بوكادي. كريستيانو من اللحظة الحقيقة اللي تابعت اللقطات أو تابعت الوسائل كاملة، تلفزيونية، صحفية، كاميرات حتى المشاهير، اللقطات اللي كانت في الدقائق الأخيرة من الديربي وهو على مقاعد البدلاء، مغادرته، أداءه، ملامحه، يعني إحساس اللاعب بمواجهة النهائي الآسيوي، أتكلم من إلى إلى اللحظة اللي غادر فيها مشهد التتويج. كريستيانو يعني البعض قال لك والله هو خارج كريستيانو المتوقد شغف ومتوقد أيضا حماسة، كل هالأمور اللحظة التي اللي كانت في مباراة الديربي يعني همشت كل ما يمكن أن ينتج من أمر إيجابي من هاللاعب في النهاية الآسيوي، إلى الحد اللي حتى ما حضر ولا دعم زملاء. انت كيف شايف هالحالة اللي عليها كريستيانو اللي الحقيقة قيمة فنية وأرقام ومؤمل فيه انه يكون اكبر مما احدث في المشهد النصراوي؟
2: والله شوف يا ابو احمد، ما في احد يختلف على كريستيانو يعني بكل امانة، ولكن يعني حالة الاحباط اليوم اللي يعني جالس يمر فيها في لحظات الحتم مع الفريق النصراوي حقيقة جالسة تأثر على الفريق النصراوي.
1: خلينا نقول أقبلها على لاعب يعني تو ناشئ، أقبلها على لاعب يعني بالضبط. ما مر بخبرات ولا بمعتركات مثل اللي مر فيها كريستيانو رونالدو، أعظم لاعبي كرة القدم.
2: أنا أتفق معك، يعني أنت تدرك تماما مثلا يا كريستيانو اليوم أنه أنت بعد 4 أيام عندك نهائي يعني الدوري بشكل عام، في مباراة شبيهة بالنهائي لابد أنك أنت تنتصر فيها، لابد أنك أنت تحقق 3 نقاط. اليوم هذه الخسارة ما تعني أنك أنت ترمي المسؤولية على زملائك وأنت تغادر الملعب. المفترض أنت أول شخص تكون متواجد مع اللاعبين مع المدرب، يعني تواسي زملائك، تحفزهم للمرحلة القادمة. يعني لك أنت تتخيل أبو أحمد لو كان بعد مثلا أمس التتويج كان في اجتماع في منتصف الملعب كان أتكلم فيه كريستيانو مع اللاعبين وأنه إحنا أمام يعني بعد 4 أيام أمام معترك هام هو خلاصة الموسم بشكل كامل. يعني هذه الأمور ما أعتقد أنه يعني تخفى على لاعب بحجم كريستيانو، لكن حقيقة حالة الإحباط اللي أنت تشاهدها على كريستيانو هذه الأمور كلها تتسلل إلى اللاعبين. إذا قائد الفريق يرمي بالمسؤولية على الآخرين حقيقة هذه مشكلة كبيرة. اليوم لابد أنه هو أول شخص يكون يعني يتواجد في أرض الملعب بعد الخسارة، لابد أنه يواجه الزملاء، خصوصا أنه ما زالت هناك في فرصة. يعني أنت لك أن تتخيل أنك أنت تنهي الموسم بالدوري، أنت يعني أنهيت الموسم يعني بطولة محلية أيضا لا تقل عن بقية البطولات، بل هي البطولة يعني تعتبر الأقوى طيلة الموسم بشكل عام.
1: هذا محمد الحربي على على على هالنقطة، محمد الحربي مستمعنا يقول هذه مية أول مرة يعني لكريستيانو، سبق أنه تخلف عن مشهد تتويج نهائي السوبر في الصين وكذلك في الرياض، يعني مرتين، يعني هذه

0: ثلاث مرة إذا صدق حديث محمد، أنا ما أتذكر الحقيقة، بس إنه يقول إنه انسحاب من مشهد التتويج مع النصر كان في هذه ثالث مرة.
1: أنا ممكن وارد يعني حقيقة إنه ليست المرة الأولى بالنسبة لكريستيانو، وهذه مشكلة حقيقة. أنت اليوم قائد الفريق، مفترض أنت أول شخص تتقبل الخسارة. يعني خلينا نكون واقعين، كريستيانو أنت مريت بتجارب كبيرة على مستوى تاريخك. يعني اليوم أنت صحيح بتمر بتجارب مع نادي النصر صعبة، وإحنا ندرك تماما أنها في نهاية المسيرة بالنسبة لكريستيانو، وأدرك تماما أن اليوم كريستيانو أبو أحمد ترى حتى يتأثر من طرح وسائل الإعلام العالمية. خلونا نكون واقعين، اليوم وسائل الإعلام العالمية الكل مسلط الضوء على ميسي كريستيانو، وماذا يعملوا مع أنديتهم، ماذا يعملوا مع منتخباتهم بشكل عام. فاليوم أنا أدرك تماما أنه أنت تحت الضغط، لكن لابد أنك أنت يعني تكون عند قدر هذا الضغط وهذه المسؤولية، وتشيل عن زملائك يعني حقيقة جزء من هذا الضغط، على أساس أنه أنت فعلا في المباراة القادمة مباراة حسم نستطيع أن نحقق ثلاث نقاط، وهذه المباراة انتهت بخيرها وشرها. واضح أبو أحمد يعني حتى الحالة الذهنية عند اللاعبين كانوا مستعجلين، ما كان في تركيز كبير داخل أرضية الملعب، كان في حالة من الشك عند لاعبين نادي النصر أنهم قادرين على الانتصار. وحقيقة هذا الشيء شاهدناه داخل أرضية الملعب، الفريق كان تحت حالة ضغط كبيرة، يخسر بطولة في ظرف أيام بسيطة، يعني بعد خسارة نقطتين كانت ثمينة أمام الهلال، كانت ممكن اليوم الفريق النصراوي في وضع مختلف من النواحي النفسية. لكن اليوم لابد حقيقة أن الفريق النصراوي يحتاج إلى تهيئة ذهنية كبيرة جدا، خصوصا أنك تلعب أمام فريق يعني هو أيضا يبحث عن النقطة في هذه المباراة، ما يبقى يخسر، ما يبقى يخسر حتى نقطتين، وبالتالي ممكن أنه يهبط نادي ضمك. يعني أنت تدخل أمام فريق ترى عنده حافز، واليوم أنت تحت ضغط كبير. فاليوم هذا يعود لإدارة الفريق، إدارة النادي بشكل عام، تهيئة الفريق. كريستيانو أنا أقولها بكل أمانة، لابد على الأقل يعني إذا مثلا ما يتقبل من بعض الأشخاص في إدارة الفريق أو خلاص، على الأقل خصص يجلس مع كريستيانو، خصص يعني يعرف تأثير كريستيانو داخل الفريق بشكل عام، وبالتالي يعني يكون واقف مع كريستيانو، واقف مع بقية اللاعبين. خصص ترى حتى خصص أبو أحمد لا تنسى أنه تحت ضغط كبير جدا، خصوصا بعد خروجه من الهلال. اليوم هذه ثالث بطولة يفقدها بعد السوبر، بعد كأس الملك، اليوم يفقد كأس آسيا اثنين، حتى وإن كان بعض النصراويين يقول لك لا والله هي ما هي بطولة مهمة.
0: تهدد استمراره؟ هل نعم. يعني خسارة السوبر، خسارة الوصول أو الحصول على كأس.
1: شوف أنا بكل أمانة أقول لك إذا خسر الدوري ما أتوقع يستمر خسر.
0: طيب إحنا نكمل.
1: إن خسر بطولة الدوري صعب جدا إنه حيستمر مع فريق النصراوي الفترة القادمة.
0: طيب نكملين في الحديث عن ما حدث بالأمس بعد فاصل قصير، ونعود لكم في تيكي تاكا، ابقوا معنا فضلا.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة FM، عودة الترحيب بكم وبضيفنا في هالحلقة العزيز هيثم بامقوس والعزيز منير الخاتم. منير، أنا ببقى عن جزئية الثقة اللي واضح جدا اهتزازها على الأقل في الأمتار الأخيرة في فريق الحقيقة قدم مستويات عالية في غالب، إن لم يكن في كل، لكن في غالب مشوار هالموسم، ونحن أمام لحظات حاسمة، أقصد الجولة الأخيرة اللي تحسم أمر خلنا نقول نجاته مما مر به في هالأيام واستعادة ثقته. أنا بسألك عن أيها أصعب على حالة يعيشها الفريق مثل نادي النصر بكم هالنجوم، بمدرب أيضا يعني في حالة رضا في الشارع النصراوي، وفي محاولة للإصرار على بقاء، يمكن أقول يعني أقول يمكن بعد هالتعثرين بالتعادل في الديربي وبعد خسارة النهائي الآسيوي نهائي آسيا 2 أنها تغير من المزاج العام تجاه جيسوس. لكن الأهم في هالجزئية أيها أصعب بعد هالوضع اللي عاش النصر، استعادة الثقة داخل الفريق، داخل عناصره، داخل مكوناته من لاعبين وجهاز فني، ولا استعادة ثقة الجماهير الحقيقة اللي حضرت نفس الملعب الديربي وخرجت بتلك الحالة من الصدمة ثم عادت مرة أخرى لدعم الفريق بذات الكم العددي وخرجت أيضا مصدومة من النتيجة؟
4: صراحة أبو أحمد يعني لنكون صريحين، يعني جيسوس معروف بأنه من المدربين المتميزين عالميا على مستوى يعني الفرق اللي قادها والإنجازات اللي حققها، لكن لما ترجع إلى السي في الخاص فيه ما عنده استقرار فني أكثر من سنتين في أي فريق تولى تدريبه بشكل يعني ما طور فيه بشكل كبير، وبالتالي شاهدنا آخر تجربة بالنسبة
0: إلى لكنه مشهور إن أول موسم لا يحقق نجاحات.
4: صحيح
0: أول موسم إحنا نتكلم عن أول موسم له مع نادي النصر،
4: وهو كان قريب بصراحة يعني نكون واقعيين كان قريب من تحقيق يعني على الأقل يعني لقب اللي هو على الأقل كأس إيش اسمه آسيا 2، لو ما يعني خرج مثلا من كأس الملك على يد الأهلي كان هو قريب أصلا حتى من السوبر. لكن في هناك مشكلة يعاني منها النصر ألا وهي الثقة، ويعني خلينا نقول غياب اللاعب الخبرة اللي ممكن يقود الفريق أو حتى الجهاز الإداري.
0: تبي أكثر من كريستيانو رونالدو ومنير؟
4: أكيد أكيد أكيد. ليش؟
0: وش أكثر ما هذا أعظم لاعب في كرة القدم في
4: ما عليه، بس أنت اليوم لما تقيس كريستيانو رونالدو حتى وهو يلعب مع ريال مدريد ما كان هو الكابتن لريال مدريد، يعني حتى في أوج عطائه كان راموس هو الكابتن للفريق، فما كان هو اللي يحمل يعني القيادة. وانت تلاقي يعني كريستيانو رونالدو خصوصا مع المنعرجات القوية يعني ما يكون.
0: طيب تبيني أقتنع مثلا أن منتخب البرتغالي جاملونا مع عطينا الكابتنية قائد الفريق؟
4: والله شوف كريستيانو رونالدو لما تتكلم على المنتخب البرتغالي هو أكيد أسطورة خاصة للبرتغال، خصوصا وأن لم يعني غابت البطولات عن البرتغال وما حضرت إلا مع وجود كريستيانو، وبالتالي وجودك ككابتن مع مجموعة مرة قوية تعتبر يعني من نجوم العالم، وبالتالي أكيد المجموعة اللي معاه راح يقودون الفريق إلى تحقيق اللقب، وبالتالي حتى وهو كان مصاب المنتخب البرتغالي استطاع أن يحقق اللقب الأوروبي، وبالتالي بالتأكيد كريستيانو نجم وأسطورة، لكن يحتاج إلى منظومة لاعبين يستطيع من خلالهم يعني يقودون الفريق إلى يعني على قولتهم إلى يعني بر الأمان.
0: بس حيرتني الحين، يحتاج منظومة لاعبين، هل يعني أفهم من حديثك أن المجموعة اللي تشارك الخارطة النصراوية في الملعب تشارك كريستيانو، كومان، جواو فيليكس، ماني، مارتينيز، هذه كله ذولي أقل من
4: هو افتقد مين أبو أحمد هذه المباراة؟
0: تقصد بروزو؟
4: افتقد بروزوفيتش. يعني بروزوفيتش بصراحة من اللاعبين المميزين اللي افتقد الفريق بصراحة، وكان عنصر مؤثر في قيادة الفريق في خط الوسط. احنا شاهدنا كيف الفريق الياباني قاعد يضغط، يلعب الضغط العكسي ويلعب بالضغط العالي، فبالتالي كان يعني فقد الفريق النصراوي بشكل كبير، إضافة إلى يعني الدفاع كان مع اللاعبين مفاتيح اللعب كان مانتومان، يعني بالتالي كان هناك صعوبة بمكان أن يعني يوجد الفريق حل، خصوصا إذا ما عندك لاعبين على مستوى خط الوسط يعني يكونون في مستوى. أيضا كومان ما كان لاعب جاهز لهذه المباراة، وبالتالي كان في دكتور البدلة، فإذا كان هناك في نقص في الفريق خصوصا أن ما كانوا اللاعبين البدلة في مستوى اللاعبين يعني الأساسيين، وفقد الفريق فرصته في هذه البطولة. اللي أنا أشوفه أن النصر مع جيسوس في حال أن حقق بطولة الدوري، أنا بوجهة نظري جيسوس ما راح يبحث عن التجديد، راح يبحث عن أنه يروح إلى
0: هذا حتى لو يعني أخوي هيثم قبل شوي يقول في حال خسرت الخميس فرصة الحصول على لقب بطل الدوري مؤكد أنه مغادر.
4: انا بلعب.
0: انت الحين تقول حتى لو فاز مغادر.
4: اي هو لو انا بالنسبه لي كقراءه لوضع جيسوس ومسيرته حال حقق الدوري بالتاكيد هو ما راح يستمر لانه من نوعيه المدربين اللي ما يستقرون.
0: وفي اخبار هو في اخبار يعني اضافه لما ذكرته ان في اخبار يعني الصحافه البرتغاليه ابولا اشارت انه جيسوس يعني في تفاهمات بخصوص انه آمال أنه يحصل على فرصة تدريب منتخب برتغالي بعد كأس العالم. صحيفة ريكورد البرتغالية أيضا تكلمت عن هالموضوع. يعني مصادر كثيرة.
4: صحيح. وبالتالي أنا ما أشوف أنه ممكن أن يستمر خصوصا لما يحقق لقب. وبالتالي في حال أنه ما حقق بالتالي ممكن النصر إذا هو يريد أن يعمل على عمل تراكمي للموسم القادم ويبني عليه ممكن انه يخلي جيسوس يعني يبني الفريق معه الى يعني درجه اكبر.
0: طيب انا برجع لنقطه خصوص هي اخر نقطه في المشهد ارجع لك هيثم او النصر تحديدا. يعني انت ذكرت قلت ان النصر في حال خسارته فرصه الحصول على اللقب والفرصه الاخيره خلينا نقول الفريق الخروج من هذا الموسم ببطوله هي يعني الكيكه الكبرى خلينا نقول في في في موسمنا البطوله الاطول ومعيار التقييم بالنسبه للانديه في الدوريات جميعها. خلينا ناخذ على الاحتمالين حصل الفريق. انا اتكلم عن تاثير المشهد على الفريق خلنا من خصوص استمراريته من عدمها فهمناها. هنتكلم عن الفريق إذا ما كسب الفريق اللقب آخر جولات الموسم وإذا ما خسر وش تأثيرات المشهدين؟
1: والله شوف أبو أحمد هو شيء لابد أن احنا نبتعد عن العاطفة في كلا الاحتمالين. يعني لابد حتى إدارة النصر الحالية أنها تبتعد عن العاطفة للفترة القادمة سواء كسب الفريق النصراوي او لا يعني خسر الفريق النصراوي الدوري بشكل عام
0: في التعامل مع المدرب ولا في التعامل مع العناصر الموجوده
1: في التعامل مع جميع القرارات ابتداء من المدرب الى اصغر لاعب الفريق بكل امانه اللي يستحق انه يبقى يبقى اللي يستحق انه يرحل يرحل بما فيهم كريستيانو رونالدو في الفتره القادمه بكل امانه لانه انت تحتاج انك انت تبني على الفريق وعلى الاساسات الموجوده عندك من لاعبين يعني للفترة القادمة. انت لابد انك انت تدرس هل فعلا انه مثلا خصص قدم مستوى مميز سواء كسب الدوري او خسر الدوري هل فعلا اللاعبين عطائهم الاجانب يتكلم عن عطاء عالي مميز. ايضا مسألة التواجد الوفرة المالية اللي حقيقة عانى منها النصر في الفترة الشتوية. احنا شاهدنا النصر لم يتعاقد الا مع عبدالله الحمدان وحيدر عبد الكريم.
0: صحيح.
1: كثير من النصراويين تحدث في هذا الجانب. فاليوم احنا لابد انه هذا العمل يكون عمل شامل عمل تقييمي لا تتخلله العواطف ان فعلا الفريق النصراوي اراد ان يستمر في المنافسه على البطولات انه العاطف هذا نبعده على جنب. اوكي كريستيانو لاعب كبير اوكي خصوص قدم اداء عالي اوكي في بعض اللاعبين اسماءهم مميزه وادوا اداء مميز لكن في الاخير لابد انه يكون هناك في تقييم شامل لوضع الفريق بشكل عام. اذا ما فعلا الفريق النصراوي اراد الاستمرار في المنافسه السنوات القادمه وأنه يظل متواجد ما هو فقط أنك أنت تحقق بطولة وتختفي أيضا سنة سنتين لا لابد حقيقة أنك أنت تستمر في ظل أنك أنت تملك المقومات اللي تجعلك تستمر. أنا وجهة نظري يعني مباراة ضمك الأخيرة أبو أحمد تحتاج إلى قرار جريء وشجاع سواء من خصوص أو حتى من إدارة النادي يعني أنه كريستيانو رونالدو يكون على دكة البدلاء. ما أعتقد اليوم الحالة الذهنية اتحدنا فيها كريستيانو رونالدو انه يكون متواجد كلاعب اساسي في هذه المباراة ممكن تستعين فيه.
0: طيب يبدو انه فقدنا الزميل هيثم. نروح فاصل قصير مستمعينا ومن بعدها نكمل حديثنا ايضا عن المنتظر تحديدا الجولة الأخيرة من دوري روشن في أعقاب نتائج الجولة 33 الجولة ما قبل الأخيرة. أذكركم فيها فوز الهلال على النيوم بهدفين مقابل لا شيء، فوز الأهلي على الخلود 3 أهداف مقابل لا شيء، فوز الأخدود على الخليج ب3 أهداف مقابل هدف، وفوز ضمك على الفيحاء 3 أهداف مقابل لا شيء، تعادل التعاون والرياض بهدف لمثله، وفوز الفتح على النجمة بهدفين مقابل لا شيء، وفوز القادسية على الحزم بهدفين مقابل لا شيء، وفوز الاتحاد على الاتفاق ب3 أهداف مقابل هدف. روح فاصل سريع ونعود لكم.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
3: تيكي تاكا على جدة أف أم.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة أف أم. قبل الحديث عن الجولة الأخيرة وتحديدا فيها ثلاث مواجهات تقريبا ستحسم أمور كثيرة، عندنا مباراة ستلعب الليلة مؤجلة، هي مؤجلة الجولة 28 التي يستضيف فيها الشباب على ملعب SHG أرينا هناك في الرياض، يستضيف نادي الاتحاد بظروف الحقيقة مختلفة. الاتحاد عند حالة تحسن على الأقل المواجهات الأخيرة من بعد الخروج الآسيوي، لكن نافذة الأمل الآسيوي التي فتحها الاتحاد الآسيوي لي إمكانية الحقيقة مشاركة أو إضافة المقاعد أنه يشارك الاتحاد. واضح أن الاتحاد رغم حالة الشك تجاوز هذه الظروف، كسب على الأقل أخذها كمثال الجولة الماضية أمام الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، هو على بعد نقطة وحيدة سماها البعض النقطة الذهبية يريد اغتنامها من مواجهة الشباب اللي على الطرف الآخر أيضا يمكن أكبر المستهدفات هي الخروج من حالة الخطر اللي أمن نفسه فيها، لكن بلا شك لا يرضي الشبابيين ولا يرضي الحقيقة جماهير كرة القدم هنا في المملكة. لكن عموما هي مباراة كلاسيكو، نتكلم عن فريقين الحقيقة تركوا آثار وبصمة كبيرة في تاريخ الكرة السعودية. ببدأ معك هيثم عن هالظروف اللي يعيشها الشباب واستهداف الاتحاد لنقطة وحيدة، هل يعني يغتنمها من الشباب ولا ممكن الشباب يعني يقدم وجه آخر يسعد الشبابيين فيها؟
1: والله شوف، الشباب دائما ابو احمد في المباريات التنافسيه يظهر بمستوى مغاير، ويمكن هذا الشيء اللي مثلا شاهدناه في المباريات الاخيره مع النصر، مع الاهلي، الهلال، يعني صحيح. هذا الموسم حقيقه في المباريات التنافسيه الشباب يظهر بشكل مختلف بعكس مثلا بقيه المباريات اللي تجد انه الفريق يعني يختلف اداؤه بشكل عام. يعني انا اعتقد انه اليوم في حافز اكبر عند الاتحادين من الشباب. الشباب اليوم حقيقة ما عنده حافز كبير جدا، يمكن تحسين الصورة للفترة الماضية النتائج السلبية،
0: هو حاول يحسنها. ثلاث مواجهات الأخيرة كلها خسارات الحقيقة، آخرها أمام نيو،
1: كلها نتائج سلبية. تصريحات بن ذكر زادت الوضع السلبية بشكل أكبر. يعني بكل صراحة خلينا أكون واقعي معك، ما في حقيقة يعني تشعر أنه ما في حافز عند الفريق بشكل عام. يعني الفريق كده في المجمل خلاص يبغى يده آخر مباراتين أمام الاتحاد والنجمة، وإنه الفريق هذا الموسم الأهم إنه ما دخل معترك الهبوط إلى الجولات الأخيرة، يمكن استطاع الفريق أن ينقذ نفسه من قبل عدة جولات. يمكن هذا كان يعني الهدف اللي كان مرسوم في الفترة الماضية وتحقق حقيقة، ما أخفي بعد بداية موسم كانت سيئة جدا في تاريخ الفريق الشبابي، لكن كنا تحسن الوضع في الفترة الماضية قبل عدة جولات. وبعد ذلك
0: عندنا الفقدان الزميل هيثم،
1: ما هو جالس يقاتل
0: تمام،
1: يعني اليوم الشباب ما هو جالس يقاتل على مركز متقدم، ما هو جالس يقاتل على مشاركة خارجية، وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم الحافز بيختلف. اليوم الحافز يمكن عند الفريق الاتحادي يحتاج إلى نقطة على أساس أنه يضمن تواجد في النخبة الموسم القادم، يمكن هذا حافز حيكون أكبر عند الاتحادين من الشباب.
0: الشباب وتعثرات الأخيرة يعني يمكن البعض حاول يربط أنه خروج حمد الله الحقيقة من أو بقرار من الإدارة الشبابية أنه أثر على الفريق، لا يمكن إنكار ذلك. أنت تشوف أنه منير يعني خسارة خدمات حمد الله في هالمباريات على الأقل الثلاث أو المباراتين الأخيرة كان مؤثر على نتائج الشباب؟
4: من ناحية فنية أبو أحمد خلينا نكون واقعيين، أكيد حمد الله لقيمة الفنية الكبيرة اللي من خلالها
0: مع التقدير طبعا لقرار

0: إدارة الشباب يعني.
1: أكيد. لكن لما هو يعني يخرج عن إطار الأمور الإدارية، بالتأكيد لابد اتخاذ قرار يناسب النادي وبيئته، وهذا الشيء راح يأثر عليه حتى مستقبلا. لما نتكلم عن لاعبين، فأنت لابد أن أنت يعني تخلق بيئة واضحة إدارية يستطيع من خلالها النادي يمشي فيها بشكل أفضل. فبالتالي أنا بالعكس، أنا مع قرار الإدارة الشبابية أنه يكون هناك في انضباط أكثر حتى وإن كان من نجوم الفريق. أنا يعني لو تعطيني بس فرصة أبو أحمد،
0: تفضل.
1: أنا شاهدت مباراة الاتفاق والاتحاد بصراحة.
0: أنا كنت جايك لموضوع الاتحاد، بس تفضل. أنا يهمني مباراة يعني أداء الاتحاد، خاصة إنه كثير
1: يعني
0: يقول لك
1: أنا
0: إنه
1: بصراحة
0: كونسيساو عرف اتجاه البوصلة الصحيح. خلاص.
1: بصراحة فاجأني الفريق الاتحادي، أنا كنت حاضر المباراة وشاهدتها عن قرب، شفت كيف تأثير يعني الأمور الإدارية اللي كانت موجودة. يعني كان هناك موجود محمد نور، كان موجود المنتشري اللي كانوا قبل المباراة، كان في تحفيز واضح من قبلهم بين الشوطين. أيضا كان هناك حتى في يعني تحفيز من قبلهم من في المدرجات، فبالتالي واضح أن هناك في عمل إداري. هذا من ناحية. حتى بعد نهاية المباراة أنا كنت قريب من غرفة الملابس الخاصة بالنادي الاتحادي، وشاهدت كيف العناق اللي كان بينه محمد نور وحمد المنتشر، وهم يعني يسلمون على اللاعبين بحرارة ويهنئونهم على تحقيق النقاط الثلاث اللي أعطت يعني
0: طيب،
1: الفريق
0: ممكن
1: راحة
0: احد يقول
1: أكبر.
0: لك، ممكن احد منير يقول لك هالعلاقة موجودة بين اللاعبين، اثنين من
1: لا
0: رموز
1: بس
0: النادي.
1: بس الفريق خسر يعني
0: ايه قبل
1: مباراة،
0: اتكلم عن
1: خسر احد
0: من
1: المباريات،
0: لحظة
1: وكان
0: تواجدهم. ايه
1: ممكن وكان ممكن حتى يبتعد عن المنافسة لو كان فاز الاتفاق في هذه المباراة. تتكلم عن الاتفاق كان هو المنافس الأقرب مع التعاون لخط هذا يعني المقعدين، وبالتالي ممكن يشارك الاتحاد في الخليجية. فبالتالي هذا الأمر أنا أعتقد هو إحياء للموسم القادم، على اعتبار أن الاتحاد ما كان عنده أي مشاركة خارجية على مستوى كبير، لأن من المستويات اللي هو يبحث عنها أنه هو المشاركة في النخبة حتى على الأقل في الملحق، وبالتالي هذا هو الهدف الرئيسي اللي أنا شاهدته في الجهاز الإداري. بالنسبة للاعبين وبالنسبة إلى التطبيق الفني، شاهدت كيف الروح العالية بالنسبة إلى اللاعبين. وإحنا نعرف أبو أحمد أن الاتحاد أصلاً يعني يعتمد بشكل كبير على الروح المعنوية العالية، هذا واحد.
0: من اللي تفضل.
1: الجانب الفني بصراحة كان هناك في تنظيم دفاعي متميز من قبل الدفاع، بالرغم أيضا من نقص الحالة العددية بالنسبة إلى الهجوم، عدم تواجد النفيري على مستوى الخط الهجومي، إلا أن الفريق كان عنده فعالية كبيرة. وشاهدنا كيف التحولات استطاع من خلالها عوار وكذلك أيضا ديابي تحقيق الأهداف، وبالتالي الفوز بنتيجة كبيرة.
0: أنا أفهم من حديثك منير في هالجزئية، خصوصا تحديدا من لحظة أنت تكلمت عن مشاهداتك، وكأنك تقول أنه هاللحظة كأنه وصلوا الإدارة الفنية، أقصد تحديدا كونسيساو مع حمد المنتشري ومحمد نور، إلى لغة مشتركة هي اللي يعني عبرت بالاتحاد على الأقل المباريات الأخيرة الثلاث اللي حقق فيها نتائج إيجابية، كأنه وصلوا الحين إلى يعني لغة تفاهم هي اللي عدت بمركب الاتحاد.
1: صحيح صحيح، يعني هذا الشيء أنا اللي شفته قدامي. وبعد يعني سؤالي قبل كانت يعني يعني قرار تعيين محمد نور وحمد المنتشري كان ما في ترحيب كبير من قبل الجهاز الفني، بحسب
0: ومو ترحيب لشخوصهم، انت عارف يعني، وحنا عارفين كلنا ان ان ان الاثرهم في هاللحظة مع مدرب مثل كونسيساو.
1: صحيح، لان ما في كان يعني خلينا نقول قرار واضح او خلينا نقول صلاحيات واضحة للاعبين، لكن اثرهم بصراحة من ناحية معنوية لاحظ بشكل كبير على مستوى اللاعبين المحليين وحتى اللاعبين الاجانب. يعني في لغة واضحة بانهم هناك يعني هدف واضح ممكن يعملون عليه بشكل تراكمي واستمرارية للموسم القادم. وأنا ما أدري يعني بصراحة كونسيساو يعني هل هو وجد بالته في طريقة اللعب اللي هي 3-5-2 وبالتالي ممكن يعتمدها للموسم القادم وبالتالي ممكن يستمر، أنا ما أدري. لكن الهدف الرئيسي اليوم هو أكيد هو الفوز على نادي الشباب قبل الجولة الأخيرة اللي راح تكون مع القادسية، وبالتالي نعرف عن القادسية في حال أن الفريق خسر اليوم الاتحاد مباراة مع الشباب ممكن انه يفقد المشاركة في الملحق النخبة، وبالتالي ممكن يشارك في آسيا 2، وهذا بالتالي يعتبر فشل كبير للإدارة الاتحادية وكذلك للاعبين اللي يعولون عليهم الجمهور الاتحادي إلى حد كبير. وشاهدنا كيف زعل الاتحادي خصوصا على مستوى الجمهور، بصراحة جمهور قليل حضر خلال المباريات الأخيرة، وهو لا يعني يعكس مستوى الاتحاد وطبعا شعبية الكبيرة اللي شاهدناها في المواسم السابقة.
0: خسارة الاتحاد ما في شكنا يعني تزيدنا مباراة أو مباراتين على الأقل الجولة الأخيرة لترقب ماذا سيسفر عنها، أقصد في حال عدم قدرة الاتحاد على الحصول على نقطة على الأقل في المواجهة تضمن المشاركة الأسيوية. حديثنا القادم عن الجولة الأخيرة والملفات الساخنة، ملف تحديد البطل وأيضا ملف الهابطي.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: الجولة الأخيرة وما أدراك ما الجولة الأخيرة من دوري روشن المحترفين، هذا الإثارة اللي منير حتى زادنا فيها يعني احتمال، وهو احتمال وارد أنه يتعثر الاتحاد في مواجهته أمام الشباب على ملعب الشباب، وبالتالي يترك مجال مفتوح آخر لترقب مباراتين كنتيجة وتأثيرها على مشهد مقاعد المشاركة الآسيوية. عموما مواجهات الجولة الأخيرة من حيث السخونة، خلنا نقول ما نقول الأهمية، كلها مهمة على الأقل. عندنا مواجهتين الحقيقة الأربعاء للتذكير، هي مواجهتي النجمة عندما يستضيف الشباب، والخليج عندما يستضيف الأهلي، وكان قرار إدارة المسابقات بجعلها منفردة في هذا اليوم على اعتبار عدم تأثيرها على باقي النتائج ولا حتى مسألة تحديد الكاسب اللقب أو أولئك أو على مجمل المشهد في الجولة الأخيرة. عندنا سبع مباريات الجولة يوم الخميس، الجولة 34 الجولة الأخيرة من دوري روشن، أكثرها سخونة النصر وضمك، ومباراة الفيحاء والهلال، ومباراة الرياض والأخدود على اعتبار أنه نصر طرف يطمح في الحصول على اللقب، الهلال يطمح في تعثر نصر ومن ثم الفوز على الفيحاء لضمان اللقب، ضمك يرجو النجاة أيضا في مواجهته للنصر، والرياض أيضا يأمل أن يحافظ على حظوظه للحظة الأخيرة بكسب نقاط الأخدود. باقي المواجهات، الاتحاد يستضيف القادسية، نيوم يستضيف الاتفاق، الخلود يستضيف الفتح، والحزم يستضيف التعاون. بكون مباشر مع كيثم وبترك لك مجال، تبي تختار المتنافسين على اللقب ولا الهابطين؟ أنت حر عشان التوقيت بس.
3: لا شك المتنافسين على اللقب، يعني ممكن هي اللي حقيقة حيكون عليها تسليط الضوء بشكل أكبر. كيف راح تكون مواجهة ضمك والنصر وأيضا الهلال والفيحاء؟ لا شك إنه هذه أكثر حقيقة متابعة من الأندية المتنافسة على الهبوط. يمكن الأندية المتنافسة على الهبوط فقط بقي المقعد الأخير ما بين ضمك وما بين الرياض،
0: وطرف منهم في واحد من هالمواجهات اللي تحدد اللقب، أقصد ضمك والنصر.
3: وبالتالي يمكن مباراة النصر وضمك هي الأكثر متابعة. هل النصر سيستطيع أنه يحقق الثلاث نقاط وبالتالي يحقق اللقب، أو أنه ضمك مثلا يحدث مفاجأة أخرى وصدمة أخرى لجماهير نادي النصر، وعلى الأقل أنه يخرج بنقطة، وبالتالي إذا في حال فاز الهلال على الفيحاء راح يتساوى في النقاط، لكن المواجهات للهلال أعتقد هي الأكثر مباراة حتكون متابعة هي مباراة النصر وضمك، حتى على مستوى العالم، حتى على مستوى القنوات العالمية اللي حتنقل اللقاء. أنا أعتقد هي مباراة النصر وضمك هي اللي حتكون الأكثر متابعة.
0: طيب منير، الهلال عنده حالة تحسن الحقيقة على الأقل نوعا ما، تحديدا يمكن مواجهة نيوم ليست أفضلية تامة على اعتبار أنه قناعة لدى الهلاليين وجمهور نادي الهلال وإعلام نادي الهلال أنه الهلال بكل الأحوال حتى وهو يكسب لكنه يكسب بطريقة مزعجة بالنسبة لهم. الآن هو على بعد ثلاث نقاط وانتظار ما سيحدث في مباراة النصر والضمك. كيف شايف الهلال في هاللحظة؟ ممكن هالجمهور المنزعج من إنزاغي أن في آخر الدوري أو في مع إطلاق صافرة مباريات الجولة الأخيرة تحديدا مواجهتي النصر والضمك والهلال والفيحاء أنه يكون سعيد بإنزاغي، ولا ممكن حتى وهو يفوز إذا افترضنا أنه حصل على اللقب أنه يكون غاضب أيضا من إنزاغي؟
1: بصراحة أبو أحمد يعني حنا أمام حالة غريبة شوي نوعا ما بالنسبة لإنزاغي والهلال. يعني ممكن انه ينهي الدوري وحتى يعني ما يحقق اللقب لكن بدون خساره، وهذه من الحالات يعني الغريبه شاهدنا في دورينا، لان الفريق اللي ما يخسر يعني حتى ما يحقق اللقب، وهذه بالتالي امر غير عادي. هذا شيء. شيء ثاني، انا بصراحه هناك اللي قاعد الاحظه يعني من خلال الاستقراء الجماهيري اشوف حاله من الرضا بالنسبه للجمهور الهلالي، على اعتبار بعد ما حقق بطوله كاس الملك واجل يعني بسيناريو مختلف تماما، الا وهو بعد رمي التماس اللاجامي كان هناك في حاله من الرضا من قبل الجمهور الهلالي على يعني الهلال بشكل عام. ايضا يعني يعني اليوم حتى خساره النصر في كاس يعني اسيتو يعني الاحظ يعني حتى في يعني نوع من التعاطف مع النصر، يعني انه حتى لو حققها يعني ما راح يحقق اللقب.
0: هذا من اي جمهور يعني؟ هذا من اي جمهور؟ يعني لحظه بس عشان انت خصك عموم الجماهير ولا جمهور الهلال؟ يا رجل يا انا راضي حكم هيثم. جمهور الهلال متعاطف انه ممكن يحقق النصر على حساب فريق الهلال؟
1: لا بالتاكيد. شوف بالدرجه الاولى يبي فريقه
0: اكيد، بالدرجه الاولى ما بنكون افلاطونيين مره يعني، نتكلم عن جمهورين الحقيقه ثقيلين في الملعب.
1: اقول لك من ناحيه الموازين اللعب واضح بان هناك فارق كبير بين النصر وضمك، وبالتالي هم متصالحين في حال حقق النصر اللقب، فبالتالي هم ما راح يعني يكونوا منزعجين من تحقيق النصر اللقب بقدر ما هم راح ينزعجون اكثر لو حقق النصر اللقب من امام الهلال في يعني الاول بارك، وهذه بصراحه حاجه مهمه جدا بالنسبه للجمهور النصر الهلالي بان ما يحقق اللقب امامه، وهذه حقيقه واضحه شفناها يعني في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: هو كمان على جهه اخرى يعني يدافع عن فرصه على الاقل للحصول، يعني هو اوكي مو ضامن وعنده حاله تاخر في النقاط، تكلم عن الهلال، لكنه يدافع عن يعني يدافع عن كل فرصه قد تمنح فرصه الحصول على اللقب.
1: صحيح، لكن انا بشكل عام ارى بان النصر في حال انه سجل هدف مبكر في الشوط الاول على ضمك راح يعني يجعل ضمك يبحث عن الفوز، بالتالي راح يفتح اللعب، ومن هذا الامر ممكن النصر يعمق جراح ضمك وبالتالي ممكن ينهي المباراه. لكن في حال انتهت الشوط الاول بنتيجه سلبيه بالتالي انا اعتقد ان النصر هو اكثر فريق راح ينضغط في المباراه، وبالتالي على اعتبار انه ممكن يلعب ضمك على التعادل وينتظر نتيجة الرياض، انه ممكن الاخدود زي ما فاز على الخليج في مباراة الاخيرة وحتى هو ضامن للهبوط ممكن ينتظر خدمة فريق الاخدود اللي في التعادل على
0: اعطوني اياها صريحة واضحة، لان بقي لي 5 ثواني المخرج يقول لي، اعطني اياها توقعك لبطل الدوري منير وباخذها من هيدا.
1: طبعا راح النصر يحقق اللقب بينما الهابط هو فريق ضامن.
0: توقع هيثم.
3: نعم انا اروح مع منير، النصر هو اللي حيحقق اللقب،
0: سيحسم الامر. انا شاكر مقدر العزيزين الحقيقه، هيثم بامقوس الناقد الرياضي والزميل العزيز منير ال خاتم الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لكم مستمعينا ولضيوفنا، نلقاكم على خير غدا، الى اللقاء.
2: حملات الحج الوهميه عبث بامن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك. جدة FM على هواك.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك

0: أجر المصاب على مصيبته، وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الموسوعة الثقافية.
3: لأن الثقافة أسلوب حياة يتم اكتسابها عن طريق التعلم والتجارب الحياتية المعرفية، فقد أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مبادرتها الرائدة مبادرة حملت اسم الشركة الأدبي، وذلك في مارس من العام 2021. وتعنى تلك المبادرة المجتمعية إلى عقد شراكات أدبية مع المقاهي التي تعمل على ترويج الأعمال الأدبية بأسلوب مبتكر وجذاب لمرتادي المقاهي، وتكون أقرب أيضاً لمتناول المجتمع بمختلف فئاته بحكم انتشارها المكاني والزماني كذلك، مما يسهم في رفع الوعي الثقافي بشكل مباشر. وتستهدف المبادرة زوار المقاهي من خلال تقديم فعاليات ومساهمات أدبية وثقافية لهم تثري زيارتهم للمقهى، وتجعل منها تجربة ثقافية مختلفة ومتميزة وملهمة أيضاً، ما تمكنهم من التفاعل مع القطاع الثقافي النخبوي.
2: الموسوعة الثقافية.
4: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: في 60 ثانية.
2: أبناء المملكة يكتسحون معرض آيسيف ويخطفون 12 جائزة عالمية وسط منافسة شرسة مع 70 دولة. الإنجازات السعودية لا تتوقف. المنتخبات الوطنية ترفع رصيدها إلى 37 ميدالية متنوعة في اليوم الثالث من دورة الألعاب الخليجية. منظومة بصرية ليلية ومبتكرة تعيد تشكيل هوية العلا وتحول جبالها ومبانيها التراثية إلى لوحات حية تبهر الأنظار بعد الغروب. بمشاركة قياسية بلغ 330 فريقا، يسدل الستار على الهاكاثون البيئي الأضخم لتوظيف البيانات والابتكارات التقني في حماية الطبيعة. وأخيرا، وزارة الحج والعمرة تحث الحجاج على ارتداء بطاقة نسك باعتبارها مفتاح الأمان والتنقل الميسر بين المشاعر المقدسة.

0: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله معنا من جديد برنامج مساكم أحلى، مواصلين ومكملين معكم أكيد في لقائنا اليومي والمتجدد معكم من الأحد الخميس من 8 إلى 10 مساء. أنا أتوقع أن المستمعين الكرام خلاص ملوا من صوتي، فعشان كذا نبغى نسوي أبديت وتغيير في البرنامج. يقول البرنامج فاقد إلى ابتسامته وإلى ضحكته، فأهلا وسهلا بالدكتورة.
1: يا هلا ويا مرحبا ومساء الخير والسعادة على كل فريق العمل وكل مستمعين الكرام. طبعا يعني راجع بكل شوق، يعني متحمسة كثير لحلقة اليوم، يعني أحس أنه أحتاج اليوم فعلا أن أكون مسالمة مع خالد، لأنه المذيع مثل لاعب كرة القدم، يحتاج شوي إعادة اللياقة.
0: صح
1: في مباراة، أقصد في يحتاج الإنسان للياقة عشان يرجع.
0: أنت لو بغيت تكوني مسالمة كان من أول اليوم لما جاي الاستوديو تقولي مسالمة، لا أبو سعد شاهد اللي حصل. فعموما
1: لا، سلطان حيكون شاهد على إيه؟ سلطان تعرف السالفة إيش اللي صار؟
0: أي عارف
1: إيه؟
0: أي الإعداد شوي عنده خبر.
1: أوكي
0: الدكتور لولا عبد الله شخصيا، حياك الله ولا وسهلا فيك، أخوكم المتواضع خالد مستور اللي معاكم الفترة اللي فاتت والجميل الرهيب سلطان حيا أبو سعد، حياك الله وعودا حميدا. والله كان دائما السؤال عن عودتك، متى ترجع لولو، والمستمعين يعني مستمعات الكرام مفتقدينك، فحياك الله، سعيدين جدا والله كلنا بعودتك.
1: حتى أنا والله يعني سعيدة بالعودة للبرنامج، وأكيد أنا على ثقة ويقين أنه البرنامج يعني ما تأثر فيه شيء لأنه
0: لا أنت نجم. لا تأثر،
1: لا لا تخاف معه، خذ إجازة لا كان كل شيء أخباركم أصلا توصلني يعني
0: بالله
1: يعني بصراحة يعني مستمعين كان يتواصل يعني ويقولوا لي إيش جالس تسوي
0: ويقولوا لك المواضيع وكذا شندنا،
1: يعني لما تكون في حاجات حصلت فيقولوا لي طبعا.
0: زين طبعا كل الحلقات كانت حزينة
1: والله، قالوا لي الدموع للركب

0: والله راجع من إجازة خفيف الدم أكثر.
1: طبعا إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة اليوم حلوة وجميلة. والله أنا متحمسة لكل شيء، متحمسة لاختيارات سلطان، متحمسة للحكي معك والمواضيعنا أكيد لسماع أصوات مستمعين الكرام. وخليني أقول لكم إن إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة حلوة، وفي أشياء كذا يعني برضو راح نقولها يعني من الأشياء اللي سمعتها عنك في الفترة اللي فاتت.
0: أوه في لاستة يعني.
1: يا
0: of course
1: نطلب الأرقام.
0: صح 012-64-77-154 والواتساب 8-02-44-22-88. اليوم ما حنقول موضوع، ما حنقول شيء، ناخذ اللستة اللي عندك تصير موضوعنا اليوم.
1: أوكي صار
0: يلا أجل نطلع فاصل.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
1: مساكم أحلى على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع بالأثير جدة FM، ومساكم أحلى. أكيد المساء جميل اليوم ومختلف وحلو جدا. أكيد
4: يعني طبعا
3: إيه، أعطي جرعة إضافية. طب أعطيني قلم شيء، اعتبرني ضيفة ورديت.
4: أوكي
3: صح، رجعت لبيتي بس إنه يعني
4: إيه، خذي راحتك، اعتبر إنك في بيتك، خذي قلم، خذي ورقة، يعني خدمي نفسك عادي، لا تستحي.
3: ما في يا جماعة الخير، يعني أول يوم بحس إن أنا دلعت شوية.
4: لا من طيب ولا يهمك، أبشر إيش تبين يعني.
3: خلاص بعد ما أخذت كل شيء يعني إن
4: بس هذه
3: ايه؟
4: خلاص إجازة الجاي إن شاء الله.
3: طب أوكي. طب أوكي بعد أسبوع إن شاء الله
4: بإذن الله تعالى.
3: أكيد طبعا اليوم يعني موضوعنا حلو، لأنه ممكن الإنسان في لحظات معينة ممكن مزاجه يتقلب، ممكن يكون في مر عليه يوم، مو شرط إنه في مشكلة، ممكن يصحى من نومه ويحس إنه مزاجه مو تمام. ممكن في هذه اللحظة يجي الواحد اتصال مرة مهم، أو شخص مهم بالنسبة له، أو يعني له في حياته، أو الشخص هذا له معزة عنده في قلبه، فتلاقيه عنده أمرين. بعض الناس تجي على نفسها وتحاول إنها ترد، وتحاول إن هي تظهر مزاج أروق وأهدى وأجمل، وتضغط على حالها عشان تظهر بصورة جميلة وما تحسس الشخص اللي قدامها إنه هي مزاجها مش ولا بد، أو المود عنده صفر لأي سبب من الأسباب كان. فتلاقيه بيرد ويحاول إن هو يبتسم، ويحاول إن هو يتكلم بلطافة، ويحاول إن هو يعدي المكالمة. في على الطرف الآخر أشخاص ثانين يقول لك أنا ما أقدر، فأنا ما رح أرد نهائيا. وبعدين تبدأ عملية التبرير. تبدأ عملية التبرير كيف؟ فتلاقي هذا الإنسان فجأة يبدأ يقول إيش أقول له؟ والله معلش ما رديت عليك عشان كنت نايم، ما رديت عليك كنت بعيد عن الجوال، ما رديت عليك لأن كان عندي ناس، ما رديت وما رديت وما رديت. أسباب ومبررات كثيرة يبدأ يقولها هذا الشخص وهي غير حقيقية. برضو هذا بيكلفنا إنه إحنا نجهد نفسنا عشان نطلع مبررات ما لها أي أساس من الصحة. طيب سؤال، إحنا لو قلنا أنا ما رديت، والله ما كان عندي مزاج إن أنا أرد، أو مزاجي كان سيء عشان كذا أنا ما رديت عليك، هل إحنا منخاف إنه إحنا نقول الكلمة هذه عشان اللي قدامنا ما يفهمونا غلط، أو عشان لا يزعلوا مننا؟ طب لو جاك أحد وقال لك أنا ما رديت عليك عشان كان مزاجي سيء، هل أنت بتاخد بخاطرك وتقول ليش هو بيتعامل معايا بمزاجية، وقت ما يرد يرد، وقت ما إن ما يرد ما يرد؟ طيب ليش ما نقول إنه هذا إنسان في النهاية وهو ملك لحياته، ملك لمزاجه، ملك لظروفه؟ يعني طبيعي ممكن يوصل إلى مرحلة، ممكن يصل إلى مرحلة يقول أنا ما أقدر، فألزم ما عليه راحة نفسه. طب ليه ما تقول إنه هو تقديرا منه عشان ما يبغى يتكلم معنا بمزاج سيء هو ما رد علينا حتى لو شاف الاتصال؟ هل أنت من الناس اللي راح تزعل ولا اصلا كيف انت من الناس كمان لو مزاجك ما كان مضبوط كيف تتصرف؟
4: نعم، انا يعني اشوف انه هذه حاله تمر علينا كلنا
3: اكيد،
4: انه ما يكون عندك مزاج للرد، افضل انك ما ترد، يعني احسن من انك ترد وتجيب العيد.
3: صح،
4: خاصه اذا تواصل معك شخص ممكن يبغاك في شغله ملحه او في امر انت مو حاب انك تقدمه او ما تقدر تقدمه، او شغله فيها شغل، او انسان في ما بينك وبينه نوع من عدم التوافق في موضوع معين.
3: صحيح،
4: فالرد صراحه ما يكون مناسب. ممكن يعني هالكلام ممكن اقوله لشخص قريب مني جدا، انه والله ما كان لي مزاج ارد، وهم قله من الناس صراحه. او حتى يعني في الناس اللي بينك وبينهم ميانه، يعني خاصه بين الرجال احنا ما نزل عادي. اقرب صديق اذا سالك ليش ما رديت ممكن تقول له ماني فايق لك.
3: ماني رايق لك.
4: ماني رايق لك، اي فعادي يفهم انه يعني في هذيك اللحظه والله انت فعلا يعني ما كان لك المزاج انك ترد. وهذا نادر انك تقدر تقوله اصلا، يعني حتى ما تقول لانسان جدا قريب منك، او انه يفهم روح الدعابه عندك، يفهم روحك وكلامك. فأنا أحس أنه ما فيها شيء إذا الطرف الثاني أنت متأكد أنه يتقبلك كإنسان، يتقبل عيوبك ويتقبل حسناتك، فيعرف أنه والله أنت إنسان مو مثالي، يعني مو دائما في مود رايق، ولا يتحسس ويأخذ كل كلمة ويفسرها بتفسيرات يعني وتأويلات ما لها أول ولا لها تالي. فالأنسب دائما تعذر بعذر، يعني غير انه مالي مزاج ارد. يعني بعض الناس
3: طب ليش انا تعب نفسي يعني طالما هذه الحاله؟ يعني هو السؤال يعني مفترق الطرق، انه هذه الحاله بتمر علينا كلنا.
4: اي
3: يعني ليش انا اضطر اصل الى مرحله ابدا اختلق اعذار عشان الشخص اللي قدامي ممكن يزعل؟ اصلا انت ليش تزعل؟
4: كنت نايم، هذه عاد حقتكم. كنت نايمه،
3: كنت نايمه بعيد عن الجوال، كنت وكنت وكنت. طب انا يعني ليش ما أقول؟ لأن مشكلة تقول أنا كنت بعيدة عن الجوال، وأصلا هي قدها دخلت وشافتها متصل في الواتس.
4: أو آخر ظهور، عرفتي والله لولو صعب. يعني بعض الناس ممكن يضطرك إلى شرح أكثر، يعني لما تقول أنا ما كان لي مزاج أرد، ما راح تنتهي، يعني ينتهي هذا الحوار بأنه أوكي ما كان لك مزاج السلام عليكم، أو ندخل في الموضوع. بيكون فيها تبعات أحيانا، فيها سؤال ليش ما كان لك مزاج، خلاص يعني عدت، لا قل لي، لا مدري ايش.
3: لا هدول الناس بلوك، معليش.
4: ليه؟
3: مؤقت.
4: لا انت شرحت مشاعرك. هو من البديه انه او هي يعني انه يسال، يعني باب المجامله. طيب شخص قلت له والله انا حزين، اوكي بيقول لك بكره احلى، ما يقول لك
3: لا
4: بكرة
3: لا
4: أحلى.
3: هو شوف طبيعي، يعني شوف هي في بعض على قولهم اللي هي بعض العبارات اللي تربط الحكي ببعضها. لما الشخص تلاقيه يقطع الحديث، أو إن تلاقي الشخص يكمل معك الحديث. بمعنى اليوم والله قال لك الشخص والله أنا اليوم ما أقدر، يعني والله ما كان لي مزاج، شوية مزاجي سيء عشان كده ما رديت عليك، ما بنكد عليك. ممكن يقول لك خير سلامات، والله الواحد أنت عارف ظروف الحياة، تفهم إنه هو ما يبغى يحكي. هنا وقف الحكي، تيجي تضغط عليه تكره العافية، تكره انه هو قال لك الكلام، انت جبت له شغلة خلت مزاجه أسوأ وأسوأ. يعني خلاص طالما هو ما حكى ما قال، خلاص وقف الحكي.
4: ممكن يعني أحس هنا في
3: لا قل لي لا تصر على الناس
4: إيش؟
3: انهم يقولوا لك يعني اليوم أحد قال لك لا سلامات إيش فيك وأنا حزين، الله لا يجيب الحزن إن شاء الله، ليه خير وش فيه، لا والله مريت بظرف كذا كان شوية، وقفل الهرجة. اعرف انه ما يبي يحكي، فضفض
4: وليش يتكلم. طيب
3: يا رب على الفضول اللي
4: لا مو فضول، لا مو فضول بس يعني ما
3: هو صف، هو قال لك ما اقدر
4: ما عارف. نحرج الطرف الثاني، عادي يبغى يواسي مسكين، خلاص ما تبغى
3: حد يواسي. اوكي حتى لو انه ما قال له انا حزين، قال مثلا على سبيل المثال انا والله يعني شوية حزين، قلت لك سلامات خير، قال لي لا والله شوية الظرف، خلاص شفت انه ما حكى، ابدأ واسي بدون ما تعرف اللي عنده.
4: ممكن
3: ايه يعني احترم خصوصية الشخص اللي قدامك، ترى حتى مهما كان قربه منك، ترى ممكن يكون الزعل او الحزن اللي فيه مرتبط باسرار عائلية ما وده انه يحكي فيها.
4: صح، يعني معك، وبرضو في جزئية يعني لا تتكلم عن مشارك عموما عن شخص ما تبغى يسألك.
3: فقصدك انت يعني مع انه انت تطلع اي مبرر؟
4: لا عادي، قول اي كلام،
3: ما تقول مزاجك سيء.
4: يعني عشان تتجنب هالنوع من الحوار وهالسؤال. اي لا مزاجك سيء تقول هالشخص قريب منك.
3: طب لو انه احد قال لك والله معليش ما رديت عشان مزاجي كان سيء، هل هالشيء هذا يضايقك؟
4: لا والله
3: اوكي.
4: لا اهم شيء يكون في يعني ما موضوع يكون مرتبط بعمل ويقول لي مزاجك سيء، مزاجك سيء مشكلتك.
3: لا هذا عمل، يعني مزاجك سيء ما في مزاج اصلا، هذا عمل.
4: أيه.
3: هذا عمل انت مجبر انك انت تؤدي، ما تعطل الناس عشان مزاجك. لا
4: صح، هو يعني لكن اذا كان موضوع معرفه وكذا اي لا عادي ان شاء الله ما رد كذا
3: بس يعني انه ما يحز بخاطرك انه هو قال لك انه انا ما رديت عشان مزاجي كان سيء.
4: لا عادي.
3: اوكي حلو.
4: يحز بخاطر من اي ناحيه؟ انه هو حزين؟
3: لا انه هو ليش يتعامل معايا بمزاجيه.
4: لا لا لا انا ما في رجال حزين الا رصيده ناقص
3: بس
4: فكلنا عارفين ايش المشكله
3: اتوقع.
4: اي لا
3: الكل يعني حتى المراه يعني.
4: لا انتوا اشياء كثيره تحزنكم
3: اكيد، اذا ما جاتها كلمه حلوه في الوقت المناسب هذا الشيء يزعلها.
4: اذا ما فكر ايش تفكرين؟
3: اي بالضبط هذا الشيء.
4: الساعه 2 الظهر اي وسط الشمس مو داري.
3: اذا اكلت اكله اصلا ماسخه وما قلت تسلم يدك.
4: اذا ما ذكرت اكله ذكرتيها سنه 2012 مثلا.
3: اذا ما افتكرت عيد ميلاد عيد زواج.
4: بس انتم تنسون عادي.
3: ها
4: اي
3: لا المراه ما تنسى.
4: هلا تنسون بعدين كيف الذك يعني نعرف احنا عيد ميلاد رجل وكذا. الصحف اليوم الثاني، هل تعلم ان امس كان يوم الاب؟ كل سنة نفس الموضوع والله ما حد يجينا نفس السنة. اليوم الثاني هل تعلم انه مدري ايش
3: مين ما ادري ليه ما حد يفتكركم مدري. والله
4: الظاهر هم يفتكرون بس خلونا اليوم الثاني عموما يعني
3: مظلومين احنا بصراحة
4: يعني هو بس كاستفسار يعني ايش يحزننا ما يحزنكم. لكن نشوف اراء اصدقائنا احنا ناخذ ونعطي في الموضوع. اكيد اصدقائنا لهم اراء
3: أكيد.
4: كثيرة في موضوعنا اليوم. حياكم الله على 012-64-771-54.
5: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عونا لوطنك في محاربة الفاسدين.
6: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
7: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان

0: كان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تقود المملكة حملات لتتبع ومحاربة شبكات الحج الوهمية. كن عونا لوطنك واعياً بالأساليب الاحتيالية.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق.
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
5: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
6: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
7: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
8: مساكم أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم ساعتنا هذه اليوم. موضوعنا إذا ما رديت على الناس يعني بسبب مزاجك اللي ما كان مناسب، هل تصارحهم بالحقيقة تقول لهم والله مزاجي ماني فايق لك كذا وإلى آخره، ولا تختلق يعني عذر ثاني؟ كمان عندنا فقرة مزاجك اليوم، فقرة مناسبة اليوم الأحد. طيب طبعا ما تقول لنا إذا حلو أو لا، لكن ممكن تدينا بيت شعر خاطرة، أغنية تغني أغنية، إحنا أنا ولولو راح نفهم مزاجك ونفسر. أي تقول لنا إذا إحنا تفسيرنا صح ولا لا. أنت ممكن تقولين على مزاجك بدون ما تقولي حلو أو لا.
1: أنا
0: ممكن أغنية، ما أتوقع أنه في قصيدة ولا
1: زي ما على بالك أن أنا ماني شاعرة.
0: ما أبغى أحرجك وأقول لك قولي بيت.
1: لا أنا شاعر، ماني شاعرة لكن أحس.
0: ممتاز. زي أنا ماني طباخ بس أتذوق يعني.
1: بالضبط نفس الفكرة.
0: نفس المبدأ. أغنية.
1: ما أعرف والله تصدق.
0: غريبة. يلا واضح.
1: لياقة صفر اليوم.
0: أيوة السيستم يعني قاعد يعاد تنظيمه.
1: شوي بالضبط. شوي. يعني أحتاج أرجع لسلطان، لازم يرجع المسمعي، ينظف مسمع عشان أرجع أسمع الأغاني وأعرفها.
0: الله الله الله، عجبني. أوكي طيب مو مشكلة، خلينا نأخذ اتصال.
1: بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: طيب لا مزاجك ضرف الدم. طيب نأخذ اتصال. أجل زمان ما أخذت اتصالات صح؟
1: إيه
0: يلا تفضل.
1: فنأخذ
0: اتصال من الهاتف.
1: ألو مساء الخير عمار.
2: أهلين مساء الورد.
1: يا مساء الفل والياسمين.
2: وينك خالد؟ كل يوم يفتقدك.
0: كل يوم دموع، كل حلقة دموع.
2: كل يوم يقول حلقة ناقصة.
0: صح.
1: طبعا أنا كمان والله اشتقت لكم مرة كثير كلكم، يعني راجع اليوم وأنا مبسوطة ومتحمسة كمان إن أنا أسمع أصواتكم كلكم يعني اليوم.
2: وإحنا كمان متحمسين، الحمد لله مشت عليك.
1: طيب يا عمار هذه البداية.
2: لا بالعكس والله بنورة، والله بنورة، تعالي بس ضحكتك لحظة.
1: الله يسعدك يا رب إن شاء الله. طيب عمار لما يكون مزاجك مش ولا بد يعني وجاك اتصال من شخص، هل أنت ترد وتحاول انك تضبط الامور ولا انك ما ترد وتقول بعدين انه
2: انا إيه انا سمعت المقدمه حقكم زي كذا. طبعا الاصحاب ما عصرت اتصالات، الاصحاب مره تلاقيه في الوقت يكلمك وزي كذا، اما الاتصال هذا اللي ما حيتصل فيك الا يبغاك الحاجه، فغصبا عنك ترد. مودك تعبان، مودك مريض، مودك ميت، لازم ترد.

0: صار مع الفرتيك إلا الحاجة مهمة.
1: ممكن صح.
2: يعني أنت كده كده حترد حترد.
0: إيه لازم أرد. على أي مو لازم أرد لأنه ما ينفع أكيد في شيء مهم بتصل لك كده ما تطمن عليك زي كده على الواضح يكلمك.
2: عمار ما شاء الله عندك القدرة انك انت تسيطر على مودك مثلا اذا كان مزاجك مش تمام وجاك اتصال ورديت ولا اللي قدامك حيحس بكل شيء.
0: لا لا ارد انا ممكن افصل عليك كمان اذا ما مودي تعبان بس لازم اني ارد يعني هو حيعرف اذا يعرفني صح حيعرف من نبرة الصوت اني ماني رايق.
2: اوكي تمام حلو بس تلاقي خسرت ناس يزعلون منك ولا الامور طيبة؟
0: والله الامور طيبه تمشي تمشي
2: الحمد لله لانه شايفين قلب عمار مو شايفين لسانه.
0: ايوه والحمد لله ان شاء الله الامور هي تمشي طبيعي نفصل على بعض نرجع نتصالح طبيعي ولا كانه في شيء.
2: طيب جميل حلو. طيب يلا قل لنا مزاجك من اكل. لا عمار حيغني اليوم بطول بالعرض حتغني تقول مزاجك ما تقول مزاجك اليوم حتغني انا اليوم ابغاك تسمع اسمعك وانت تغني يلا
0: أبشر دام إنه ما أنا أقول ما أقول مزاجي بغنية
2: يلا
1: يلا تحفنا
0: ما بصور بدامك معي بوجود

0: قدامي كلي بهالليلة أنا بقوله وكلي بهالليلة أنا بقوله حقك في شوفك يا أتمنى أحلامي. هذه من إذاعة جدة لعيونك.
1: الله يسعدك ويسلم هالصوت. اليوم بدأت الحلقة تولع. شكرا لك يا عمار، يعطيك الف عافية. شكرا لك، هلا ومرحبا.
2: يلا
1: كمان عندنا اتصال ميلا. نقول ميلا مساء الخير.
3: يا أهلين ويا مساء الخير ومساء السعادة ومساء الوناسة ومساء الجمال كله وعود حميد الأستاذ لولو.
1: حبيبة قلبي يسعد أيامك، كيف حالك يا ميلا؟
3: الحمد لله كويسة، كيفك؟
1: أنا الحمد لله بنوركم وكلكم وحشتوني.
3: الله يسعدك ومساء الخير على الأستاذ خالد.
2: مساء النور يا ميلا، حياك الله.
3: يا أهلين.
1: هاي ميلا، علق على موضوعنا اليوم. المزاج كان مش ولا بد، يعني كان سيء، حتردي ولا تطلعي اعذار؟
3: على حسب الشخص للأمانة. اذا الشخص والله قريب من قلبي راح ارد اوكي واقول اني تعبان واقول مزاجي عادي. اذا انها تبصار وتوجع لي راسي لا والله ما راح ارد.
1: اصلا ما انت بناقصة، حد يوجع دماغك وقتها. طب حتحاول انك لو ما رديتي مثلا انه بعد كده تبرر لها انه انا كنت مثلا ماني بجنب الجوال، كنت نايمة؟
3: لا عادي، شوفي بعدين اذا انا اتصلت وردت بقول لها اني كنت تعبانة وما رديت خلاص.
1: اوكي، بس يعني ما حتقولي لها انه انا ما كان مزاجي كويس عشان اذا ما ردت عليك؟
3: لا.
1: اوكي. طب انت الواحد رد عليك، يعني احد اتصل يعني ما رد عليك وبعدين قال لك يا ميلا انا مزاجي ما كان تمام عشان كده ما ردت عليك، هل العبارة تضايقك؟
3: ما تضايقني، بس راح اقول لها انا ما كنت اعرف انه مو تمام ولا كان ما اتصلت.
1: اوكي،
2: يعني ضايقه.
1: يعني قصف جب، يعني عارف حرب كلاميه مره.
2: اي الله يعين.
3: شو بعرفني؟ طيب
2: صح صح، لكن لازم تعطينا ايش هجمه مرتده على قولتهم. طيب مزاجك اليوم ايش؟ بدون ما تقولي حلو.
3: انا بقول لكم عباره، يعني مزاجي اليوم شوي تعبان بس الحمد لله الامور تحسنت.
2: الحمد لله.
3: بقول احيانا نلتزم الصمت لان هناك اشياء لا يعالجها الكلام.
1: كلام الله. كبير حقيقي. احيانا الواحد يترفع انه هو يتكلم حتى عشان ما يؤذي نفسه اكثر. الله يعطيك العافيه يا ميلا، شكرا لك حبيبتي. باي باي.
2: لا لا، اللياقة الإذاعية ممتازة عندك.
1: بالله؟
2: والله لايك. إيش؟
1: إيش عملت لسلطان كذا؟
2: أي أي اتفاقية بيني وبينك.
1: إي إي.
2: أنت بتجربين؟ طب جربي شوف إيش يطلع. سوي سوي.
1: أنا حتى لو إني.
2: شفتي كيف؟
1: الله على اختيارك يا سلطان.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
1: مساكم أحلى على جدة FM.

0: رجعنا لكم مستمعينا حبتنا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج مساكم احلى، ويا رب مساءكم سعيد. وخلينا نرجع نذكر بارقامنا 012-649-5154 و012-647-1754. كمان فقرة قراءة الرسائل راح تكون في اخر نصف ساعة على الواتساب الرقم 800-244-28-28.
1: نعم جميل، هذه لسه ساعتنا الأولى وعندنا ساعة ثانية كاملة.
0: أي نعم.
1: نذكر أن حلقتنا اليوم غير وأحلى بوجود طبعا دكتور لول عبد الله، سر واضح وبين وجلي. فحياكم الله أصدقائنا اليوم. يعني هذا كان سؤالنا، إذا ما كان لك مزاج ترد، هل يعني تفصح عن سبب عدم الرد هذا للناس ولا تختلق عطر ثاني؟ يعني صعب أحس بعض الأحيان أنت ترد على شخص يسألك ليه ما رديت، والله ما لي مزاج. فبعضهم يقول لك لا هذا مستهتر فيني لهالدرجة يقولها بالصراحة هذه. فتختلف آراء الناس، تختلف كذلك مكانتهم عندك، ويختلف استيعابهم في جوانب مختلفة. كمان عندنا مزاجك اليوم، نبغى نعرف مزاجك حلو أو لا بدون ما تقول لنا هالكلمتين. ممكن تقول بيت شعر، تغني، تختار أغنية وما شابه. يلا يا دكتور، المرونة الإذاعية عندك ممتازة، أنا أحسها في حالات يعني جدا رائعة.
0: طيب اوكي، يعني في احسن حالاتي
1: تقدري تاخذي اتصال؟
0: يعني حاسه نفسي في تقييم. طيب خلينا نروح للاتصال اللي معنا، نقول الو مساء الخير.
2: مساء النور، هلا والله.
0: هلا والله فرح، كيف حالك؟
2: الحمد لله، اخبارك دكتوره لولو؟
0: الحمد لله انا بخير، الله يسلمك
2: وعودك حميدا
0: يسعدك ربي.

0: حالك استاذ خالد؟
1: خير الله يطول بعمرك، ان شاء الله امورك زينه.
0: الحمد لله تمام.
1: يا رب لك الحمد.
2: ها قولي لنا، تردي ولا ما تردي في الاساس لو مزاجك سيء؟
0: لا ما ارد، لو تعبانه ما ارد. بعدين ليش ما رديتي علي؟ والله مزاجي مهكر، ماني في حالك صراحه، ما ليش ارد عليك واعكر مزاجك معايا.
2: اوكي حلو، فنانه. شو يعني تدي الصراحه بس تقول اني ما رديت عشان ما ابغى يعني اعكر مزاجك؟ طيب في الغالب، طب لو أحد قال لك العبارة هذه بالغالب تحس الناس بتزعل تضايق ولا لا؟
0: أنا عني أنا ما أضايق، اليوم بيضايق بكيفهم.
2: الناس بصراحة وصلت لمرحلة حتزعل من صراحتي ازعل. طيب بالنسبة لي مزاجك اليوم، قولينا من غير ما تقولي حلو أو لا، قولينا شيء يوضح لنا كيف مزاجك.
0: طيب يا راحلين إلى من لقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي.
2: الله الله يا أفراح، ويعطيك العافية وشكرا لك وشكرا على مشاركتك.
0: من العفو يا هدى.
2: هلو مرحبا، باي باي. طيب كمان اتصال آخر، نقول ألو مرحبا.
3: هلا مرحبا.
2: يا هلا، مساء الخير.
3: مساء الخير يا لولو.
2: يا مساء السعادة.
3: إجازة سعيدة وعودة حميدة.
2: الله يسعد أيامك يا رب. كيفك يا محمد؟
1: النور النور حبيبنا محمد، حياك الله.
3: مسيكم بالخير والعافية.

0: بعدين تدي أي مبرر.
1: لا والله أنا رد، والله رد في وقت، في وقت حد يتصل علي يرد على طول.
0: حتى لو ما عندك مزاج رايق كذا، مزاجك مو مضبوط.
1: حتى لو مزاجي مو مضبوط والله أني أرد. إي والله أني أرد، إي والله.
0: طيب
1: أضحك. رد وأضحك و...
0: حلو.
1: حسن مزاجي.
0: حلو، يعني أنت تحاول أنك تجعل من الاتصال هذه فرصة أنه مزاجك يتعدل.
1: أي والله
0: برافو عليك والله يا محمد.
1: الله يسلمكم،
0: يسعدك. هاي يلا قل لنا أي كلمة تعكس مزاجك اليوم.
1: والله شوف اني اسمه لي شعر، ما حافظ شعر والله، ما
0: طيب كلمة
1: بس مزاجي طيب، مزاجي طيب ان شاء الله.
0: جعل دوم طيب ان شاء الله يا محمد. يسعد ايامك.
1: الله يسعد ايامك ويسعد ايام.
0: شكرا لك يا محمد، تحياتي لك. هلا ومرحبا، في امان الله. باي باي.
2: تعال والله
0: مزاجي عال العال.
2: مزاجي ايوه. غنيتي اليوم ايش؟ غنيتي الاغنيه بدنا نروق.
0: ايه بدنا نهدى شوي.
2: سبحان الله، نفس الصوت. جميل صوت.
0: لا كمان تخيل انه مخرجك سلطان المحياوي وقاعد ينتقي اغاني، هو اكيد انعكاس وجود الاختيار الجميل.
2: لا ابو سعد لسه.
0: لا هو دائما مميز، دائما مميز، ما تغير
2: هو، ما يتغير
0: هو. لا هو تغير، يمكن الجمال والإبداع زاد،
2: ازداد
0: أكيد.
2: والله الله والله مالك حل.
0: في أسباب وراء ذلك.
2: أنا ما أدري صراحة، يعني أنا أحس أخذتنا شرق غرب، أنت غيرت بس ما تغيرت، لكن
0: لا إنه إنه هو ما تغير عن الجمال، بعدين قلت لا تغير إنه زاد جمالا.
2: طيب تدري إيش السر إنه زاد جمالا ولا لا؟
0: لا معروف، ما يبغى له كلام.
2: فيش ليش
0: أنت ما أنت عارف مين قاعد جنبك؟
2: والله
0: نطلع فاصل
2: ضروري يلا.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.

0: رجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع بالأثير جدة اف ام وبرنامج مساكم احلى، ويا رب مساءاتكم سعيده. وحقيقه انا سعيده جدا بحلقه اليوم اني سمعت اصواتكم، ولسه راح نسمع اصوات كثير من مستمعينا واحبائنا على 012-649-5154 و 012-647-1154. اليوم احنا نتكلم عن مزاجك، يعني اذا جاك اتصال وكان مزاجك مو برايق، في الغالب انت بترد ولا بتطنش الاتصال، وبعد فترة تشوف يعني عذر من الاعذار اللي تقوله والله انا ما رديت كنت نايم، يعني تحاول تختلق عذر، او انك تكون صريح وتقول انا ما رديت لان كان مزاجي مش ولا بد وما حبيت اعكر مزاجكم معايا.
1: بالضبط، ممكن يعني خلونا اجل نسمع من اصدقائنا، ما زلنا عندنا ساعة كاملة نقرأ فيها الرسائل اللي تجينا من خلال كل الوسائل، وايضا عندنا على 012-64-77154 هذا رقم الاتصال معانا في برنامج اليوم. عاد نشوف، ويلا قولوا لنا اصدقائنا الكرام كيف ممكن تتعاملوا مع مثل هالموقف، واحنا ناخذ ونعطي، نسأل بعض اليوم كمان. أيه؟ نشوف يعني هالجزئية كيف تتم التعامل معه.
0: طب خلينا يعني تتوقع انه الاشخاص اللي بتزعل من اللي احد يصار

0: صارحهم، تتوقعهم ما حساسين شوي ولا الغلط انه احنا صارحناهم؟
1: كيف ايدي سؤالك معليش؟
0: قلت تتوقع الناس اللي تزعل لو انه صارحناهم؟ والله ما رديت عشان كان مزاج شوي
1: حسب الأسلوب. حسب الأسلوب، حسب مكانة الشخص وحسب تقبله. يعني لو سألتيني
0: جبت لي 600 حسب،
1: يعني كل حسابات لازم تنحسب.
0: أوكي.
1: فلو شخص يعني واحدة من صديقاتي قلت لها ليه ما رديتي، قالت مالي نفس،
0: صح؟ لا هذا الأسلوب لا، معلش مالك نفس.
1: طيب حسب محسوب، صحيح صح ولا لا؟
0: حسب محسوب.
1: ثاني شيء المكانة، يعني هذه الإنسانة إذا بينك وبينها علاقة رسمية بينكم تعامل ما في نوع من المعانة، صعب تقولي لها والله مالي مزاج، صح؟ حسب محسوب. إيش فيك؟
0: ممكن محسوب.
1: لا مو ممكن، محسوب. ثالث واحدة إيش قلنا إحنا؟
0: طال ما حرد وحد
1: نسيت والله، كثرت أنا شروط يعني إنه نقولها. عموما يعني كل أشياء تأخذ بعين الاعتبار.
0: أوكي حلو.
1: أي الله يحل أيامك.
0: ما ممكن لا أشوف الرسمين، ممكن تكون إيه أسلوب الرد حتى رسمي، يعني ما رديت، ما كان وضع يسمح إني أرد عليك.
1: لا مع الأشخاص بشكل رسمي.
0: أيوه.
1: لا اختلق عذر يعني.
0: اختلق؟
1: أي.
0: ماني مجبور اختلق أعذار.
1: لازم تحفظ على يعني صورة معينة.
0: يعني لا لو سمحت يعني. شوف بما انه هي العلاقه اوريدي رسميه، يعني رسميه، فانا بامكاني ان انا حتى ردي يكون رسمي. انا ما قدرت ارد عليك.
1: أيه؟
0: او مثلا انه كنت فوضى ما اقدر ارد عليك فقط،
1: يعني المعذره انشغلت بمعذرات اتصالك. اي ما حتقول مالي مزاج او والله كنت متنكد، والله ما تعشيت امس مصدع. ما تصلح، صح ولا لا؟
0: لا مصدع والله، حقول انا كنت مصدع ما قدرت ان انا ارد.
1: اي مصدع. شخص بيني وبين علاقه رسميه، هو وش له وش صداعي؟
0: خلاص هو عليه بردي.
1: لا هو عليه بالشغله اللي بفيده فيه. طبعا علاقه رسميه اكيد انه في عمل يعني.
0: الحين انت لو رسلت لي الاعداد بكره حتقول لي شفت الاعداد،
1: انت ردي بعدين.
0: ارسل لك اقول لك ما كان عندي مزاج اشوف اعدادك.
1: تردي بعدين خير نتفاهم.
0: يعني شوفوا جماعة من الأشياء اللي صارت اليوم، طبعا يعني
1: بس اليوم؟
0: لا خلينا حق اليوم يا خالد، إحنا عيال اليوم. يعني إيش قصدك؟ يعني أنا دائما نجيب العيد يعني؟
1: لا والله أنت آخر واحد، آخر شخص يرد على رسائل يعني العمل.
0: أنا آخر شخص؟
1: إي نعم.
0: أوكي طيب
1: انكري.
0: في ناس قبله بعشر دقائق. لا شوفوا ايش اللي صار. طبعا انا غبت تقريبا شهر. اوكي نعم. يعني حصل انه في تواصل بيني وبين خالد برضو لشغلة عمل، بس انه في نهاية الامر اليوم افترض ان انا يعني انا ما ادري تحمست للاعداد، تحمست للبرنامج للموضوع، فلكم ان تتخيلوا، تخيل انه الرسالة كذا اعداد مساكم احلى يوم الاحد.
1: نعم.
0: ارسال فيها الإعداد، لا في السلام عليكم ولا مساء الخير، اليوم راجعين إن شاء الله نرجع رجع يعني ما في العبارات هذه التمهيدية.
1: نعم.
0: رسالة جافة فيها الإعداد فقط.
1: أي طبيعي.
0: إيش رد؟ إيش رديت؟ الرد كان الناس تقول السلام عليكم، الناس تقول مساء الخير، الناس تقول إن شاء الله أن تكون حلقة حلوة بعد العودة، على طول كده بس رامي الإعداد.
1: نعم.
0: هل هو مع حق إنه يرد؟
1: والله أنا أحب التحية، لازم واحد حي السلام عليكم أي شيء.
0: صح. لا أنا أتفق معك يعني.
1: نعود سويا اليوم نباشر كذا وكذا. والله.
0: لا أنا أتفق معك يعني، أنا في هذه النقطة يعني ما أعرف، هو حماس البرنامج، حماس إن أنا.
1: هل حماس البرنامج صح؟ تبين عليك الحماس صراحة. يلا خلنا نأخذ اتصال بس.
0: يعني هذا أحد كواليس برنامج مساكم أحلى،
1: صح إحدى الحلقات والنمط المتكرر، نأخذ معنا اتصال. عبد الله حياك الله. هلا أبو عابد. وعليكم السلام، يا مرحبا.
2: كيفك أستاذ خالد؟
1: خير الله يطول بعمرك، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
2: الله يسلمك. كيف أستاذ دكتور لولو؟
0: يا هلا ويا مرحبا، مساء الخير، الحمد لله، كيف حالك أنت؟
2: عودا حميدا.
0: يسعد قلبك يخليك، كيف حالك؟
2: والله شوفي خالد، يعني عامل معروف فيك يعطاك انك تعدين الحلقه اليوم، المفروض الاسبوع هذا كله عندك الاعداد.

0: أم
1: أبشر
0: تم
1: خلاص أوكي تمام. أنا أدري أنه وحشكم إبداعي
0: أو جدا. أيوة
2: يا سلام. نعم نعم
0: جدا
2: والله. حتى لو يروح الأستاذ خالد جاجة أرضو يعني تحسب لك الشغلة هذه.
0: صحيح.
1: يعني قصدكم تبوا تدبسونه بالإعداد طول الأسبوع وانتو تستاهلوا.
2: إبداعاتك إبداعاتك الإجازة يتسوي
1: خالد ما يقصر عاد. خالد بي ولا بدوني هو مبدع، هو نجم حقيقي،
2: ما يحتاج هذا شيء حقيقي يعني.
1: خلاص الأسبوع كله عنده. أبشره
2: كفو كفو،
1: أرسلوا لي المنيو يشتبوا. طيب عبد الله، إذا كان المزاج مش ولا بدو جاك اتصال حترد عليه ولا لا؟
2: نو نو نو.
1: اوكي مقفل عبد. طب ما بعد انك انت ما رديت حتبدا تختلق اعذار ولا حتقول انه والله كان مزاجه شوي سيء فعشان كذا ما رديت؟
2: لا لا لا، صعب المزاج اني مثلا انا احمله مزاجي، لا.
1: اوكي
2: بس بجيب لي عذر، وكنت نايم ولا مشغول ولا برجع، كنت برجع ادق عليك. بس ما يعني حتى اذا مزاجي مو رايك ما الناس دخل فيه يعني، هذا شيء يرجع لي.
1: حلو تمام. طب انت لو واحد قال لك، لو انك احد كده ما رد عليك قام قال لك والله انا كان مزاجي معكر عشان كده ما رديت، حيضايقك الامر هذا؟
2: لا لا ما يضايقني، بس ما يعني ما احب رد وشخصيه انه يكون كده يعني. حلو. مزاجك مو رايق، عندك ظروف، عندك في، خلي المزاج بسيط. بعضهم عندهم ظروف، عندهم مشاكل، عندهم اشياء.
1: الله تمام
2: عليك. ما له داعي ايش يشرك الناس فيها او يحمل الناس اشياء، ممكن هو يقدر يتغلب عليها وتنتهي الموضوع.
1: الله عليك.
2: والعذار ما شاء الله، شوفي احنا الرجال العذار عندنا موجوده في الجيب. عذر يعني العذار
0: صح،
1: حتى احنا في الشنطه ترى مليان
2: على طول زي اعدادك بالضبط اليوم.
1: مقبوله عبد الله. طيب عشان اول يوم بس. طيب عبد الله قول لنا مزاجك اليوم، او صف لنا، قول لنا كلمه او عباره او جمله او شعر او غني شيء يعكس مزاجك اليوم.
2: والله ما عندي يعني شعر، انا ما عندي شاعر، صوتي مو كويس تمام. بس يعني انا فرحان ان بكره ان شاء الله بدايه العشر، ونسال الله
1: يوفقنا
0: اللهم امين
2: ييسرها لنا ويساعدنا على الصيام وعلى الصدقات وعلى ربي يتقبل من كل شيء ويبلغ الحجاج ان شاء الله حجهم هم في سعاده وفرح،
0: يتقبل منهم ان شاء الله
2: ويتمم لهم على خير ان شاء الله
1: يا رب. امين يا رب العالمين، يعطيك العافيه على الامنيات هذه والدعوات الطيبه. وفعلا بكره بدايه شهر ذي الحجه، نسال الله لنا ولكم القبول في هذه العشر يا رب. يعطيك العافية عبد الله، سعدتنا باتصالك.
2: شكرا
1: شكرا لك. هلا مرحبا، باي باي. كيف بس وانا اختم؟
0: كيف وش؟
1: خليك مع سلطان.
0: لا والله كيف ايش
1: وانا اختم؟
0: تختمين ايش؟ باقي نص ساعة، 40 دقيقة.
1: لا ما حختم لا انا لو حمشي حمشي من الحين. هم قالوا لي اول يوم عودة ما تقفل الساعتين.
0: حسب تشارلو لعبد الله ولا حسب تشار حقنا؟ طيب يلا معنا خالد، حياك الله يا سمي.
3: الله يحييكم، مساء الخير والحوارات الجميلة بينك انت والدكتورة.
1: هلا مرحبا.
0: الله يخليك، والحوار الأجمل معك أكيد حبيبنا.
3: الله يجعل الضحكة بينكم محبة ورضا وسعادة يا رب العالمين
0: إن شاء الله. اللي مقدم لكم يرسم الضحكة على محياكم حبيبنا.
3: آمين يا رب. آمين.
0: الله يطول بعمرك. طيب خالد يلا شاركنا، إذا ما لك مزاج يعني للرد، ممكن تقول لأحد هذا العذر؟ لو سألك ليش ما رديت ممكن تقول لي ما لي مزاج؟
3: إذا أنا ما لي مزاج، إذا أحد زعلني يكون ما أرد مرة نهائيا، أقعد يومين ثلاثة أيام بغيت ما أروح من الزعل.
1: أوه زعلك يطول على كذا يا خالد؟
3: ما يطول، عشان أنا فيها ميزة حلوة.
0: أي.
3: لازم أنسى عشان ما أزعل تاني، أبغى الحياة تمشي.
0: ممتاز.
3: ما أحب يعني أوقف الزعل، يعني أقعد بعد شهر أجي أحقد عليه، لا ما أحب هذا الشيء. خلاص يومين بعد يومين أنسى إيش اللي حصل لي.
0: ممتاز ممتاز ان شاء الله الله يخلي لك احبابك.
3: هذا مميزاتي انا يعني دائما.
0: كلك مزايا، اسمك خالد.

0: لك أول ميزة. أنا زيك يا خالد، أنا نفس رسماتك يعني. أنت ما تحب تزعل.
1: لا ما نحب نزعل، لا الله لا يجيب الزعل إن شاء الله.
0: آمين يا رب، آمين يا رب.
1: طيب مزاجك اليوم، أعطينا كذا بيت شعر ولا أغنية.
0: بيت شعر خبير.
1: أوه يلا.
0: عشان قاعد أتدرب من العصر وأنا من الصبح قاعد أتدرب أغنية.
1: ممتاز. يلا يلا.
0: أجمل أوقاتي كلمات خالد محمد.
1: ونعم ونعم.
0: أجمل أوقاتي في ظل حبك قضيته، وأحلى الكلمات قلتها فيك والهان، العين تهوى كل دروب مشيتها بضحكتك الحلوة يا خالد، ملا شعوب وديان، حبك الوحيد في حياتي ارتجيتها، وعرف بحضنك غلا كلمة إنسان، كلمة إنسان. وسلامتك.
1: الله الله الله، كلام كبير، تسلم. عجبني الشاعر لما يمتدح نفسه ويقول قصيدة في نفسه. شكرا لك يا خالد.
0: لا هلا بي.
1: الله يخليك، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. طيب أكيد بنكمل معكم الأصدقاء اللي يرسلونا الرسائل، يمكن تأخرنا عليهم اليوم لكن إحنا راح نقرأها في الجزء الأخير من برنامج مساكم. إحنا نطلع فاصل نرجع نواصل مشوارنا.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة أف أم. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة أف أم.
4: مساكم أحلى على جدة أف أم.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. ممكن يكون يعني تقريبا الجزء الأخير نقرأ فيه كل الرسائل اللي توصلنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي. تحيات كل من شاركنا من بداية الحلقة واستمع إلينا. أهلا وسهلا، مساكم نور وسعادة، تحياتي لكم. موضوعكم جميل، يعني يقول ما بزعل أصلا، لكن لو فتح الموضوع بقول له عادي، لكن مزاجي مو كويس، يقول يعني هذا منطقي. تحياتي مهدي ألي من الحسا، ونعم يا مهدي حياك الله. أيضا هالرسالة عبد الله بركات يقول يسعد مساكم أبو فيصل الدكتور لولو أبو سعد، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: أي يقول أنا ألتزم الصمت إذا كنت زعلان أو متوتر أو مزاجي ماشي، إذا تعدى المزاج راح أقول له لقيت منك مكالمة آمر ما كتيم الجوال.
1: أوكي.
0: كلام جميل. وش له أنا كنت زعلان أو مزاجي والكلام.
1: ما داعي.
0: إيه والله. طيب ألف حمد الله على السلامة، هذه رسالة من حبيبنا فؤاد يقول ألف حمد الله على السلامة دكتور لولو عبد الله، نورتي برنامج بطلتك البهية وحشتينا وحشتينا وحشتينا يا لولو، ربي يسعدك
1: حبيبتي.
0: ثم شكرا لك يا فؤاد. طيب أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالمذيعة المتألقة لولو عبد الله، عودا حميدا، أمسي بالخير عليكم طاقم برنامج مساكم أحلى. المذيع المتألق شكرا حبيبنا على الإطراء، والمذيع المتألق لولو عبد الله، والمخرج سلطان. أما عن موضوع حلقة اليوم أفضل عدم الرد، وبعدين أعتذر له كنت بعيد عن الجوال، محبكم علوي أحمد السقاف. والله ونعم، شكرا لك يا صديقنا العزيز. هذه بعض الرسائل اللي عندي يا دكتورة،
1: خليني أنا كمان أقرأ بعض الرسائل اللي
0: نبغى نشوف حتى اللي يعلمونك بسواليف البرنامج في جاستك.
1: هذه رسالة من حنين اللي تقول مساء الخير والسعادة، والله يا لولو اشتقنا لطلتك، حتى في سناب غبت وتغيرتي. وتقول خالد كان متألق بس أحب أقول لك التقرير حسيتك أنه شوي مرتاح، كان ما يطريكي أبد، كان دائما يقول البرنامج خفيف بصراحة، هي فقرة تحريش قبل دخول ذي الحج.
0: شكرا لك يا حني، الله يكتب أجرك في الأيام.
1: طب هذه رسالة كمان من خلود اللي تقول والله مبسوطة لما شفتك فقلت إنه رجعتوا مع بعض ورجعة تكون جميلة، وتقول لك إن اليوم فيها سلام لولو، اليوم هي أعطيك شوي على خفيف، أتوقع تسخنين لبكرة. تقول خالد مستور متى تطلع إجازة عشان تحس بنفس المرار، أقصدها أنا أنه أحس بنفس المرار
0: قريبا
1: ها؟
0: مفاجأة.
1: أوكي. طيب هذه رسالة من احتواء تقول تحية لخالد مستور ولك يا لولو، ونقول عودا حميدا، البرنامج كان جميل بك وبدونك، ولكن الحقيقة تقال أن روحك الجميلة فارقة في أي مكان. الله يعطيك العافية احتواء، شكرا لك وشكرا على مشاركتك.
0: بدون شك فعلا، شكرا لك احتواء.
1: رسالة من الجميلة تقول تحية للإمرأة الجميلة لولو، وشكرا على عودتك، بصراحة كان باقي لي تكة وعمل لك بلوك. أوكي طيب،
0: هذه يعني زود المحبة يعني ولا
1: يعني الآن معناته ولا تزوديها ولا تغيب أكثر.
0: شكرا الجميل.
1: خالد بغى يعمل بلوك. طيب هذه الرسالة من حسن يقول حسين يقول مساء الخير لخالد ولك يا لولو، تقول حقها انك تمسكين اعداد البرنامج مو اسبوع، شهر كامل على اللي كان يسويه خالد والجهد المبذول، نقول الله يعطيك العافية، انت الآن ريح وحط رجل على رجل وخليها هي تدعك الأسبوع دعك. ايش فيكم علي يا ناس؟
0: شكرا لك حبيبنا حسين مشاعرك النبيلة.
1: رسالة من محمود اللي يقول مساء الخير، والله يا لولو ابتسامتك لوحدها ردت الروح، قال أما بمسألة إنه كل واحد فيكم يكون لوحده أنتم مبدعين، ولكن في نوع من البريق يختفي، وأنا أقول لخالد لا تأخذ إجازة أكثر من أسبوع ولا تسمح يعطونها إجازة أكثر من أسبوع.
0: الله يخليك، من ناحيتها فكرة طيبة، من ناحيتي عندي تحركات سرية.
1: عبد الله يقول مساء الخير يا لولو، وأخيرا شفناك، تحية لك ولكل الطاقم، وتحية لكل اللي بيسمع البرنامج اليوم، البرنامج بروح لولو عبد الله وخالد مستور. لولو ترى خالد كانت ابتسامته باهتة واليوم صح. زادت ابتسامته ترى بس من وراء القلب لما يجلس يناغزك بالكلام.
0: الله الله عليك الله عليك، فعلا كانت حلقات حزينة جدا. الله يخليك يا ابو عبد.
1: رسالة من طلال يقول مساء السعادة على فريق العمل. يقول بالنسبة لي أنا ما راح أقول إن أنا مزاجي مش تمام، راح أقول ما رديت، إن شاء الله إن أنا ما أكون رديت عليك متأخر بدون ما أعطي حتى مبررات.
0: منطقي يا طلال منطقي، الرجل ما يبحث عن طول الكلام خلاص.
1: آه يا قلبي. زهرة تقول تحية لخالد مستور، ترى كنت مبدع يا خالد، أنا كنت من المستمعين لك دائما. تقول لول واليوم خربت الجو. شكرا يا زهرة.
0: شكرا يا زهرة.
1: نحن نسوي له بلوك.
0: هذا يسموه بلوك انتقامي.
1: رسالة من سهم يقول مساء الخير، أنا أتابعكم من أول، والله شهر كان خالد فيه مجتهد جدا، عنده حضور لافت، ولكن دائما نقول مساكم أحلى لا يكتمل إلا بابتسامة لولو والعبد الله. شكرا على كل شيء جميل تصنعون في مساءنا الرائع، والله مساءنا أحلى بوجودكم في هذا البرنامج. ونقول لك عودا حميدا، ويلا حكينا سويتي شهر إجازة.
0: إيش الاختصار العجيب هذا؟ شكرا يا سهم.
1: طيب كمان هذه رسالة من آخر رسالة حقرأها، لا عندنا وقت والله.
0: لا لا تفضل.
1: أوكي، رسالة من نوال تقول نوال تحية لكم، وتقول لول وعادت وعادت مشاكلها، خالد كان مرتاح لمدة شهر، لول ويا إنك تضبطين الأمور وما تسوين مشاكل يا إنه سيب البرنامج لخالد. أبشر يا نوال حسيب البرنامج لخالد.
0: الله يخليك نوال أشكرك. لا يعني
1: أنت بالبرنامج بروحك.
0: من هو؟
1: أنت يعني قالت يا إنك ما تسوين مشاكل يا إنه خلي البرنامج لخالد.
0: يعني ممكن أنت تكوني في المساء.
1: أيوة.
0: بالأحد الخميس.
1: أيوة. وأنت؟
0: جمعة وسبت.
1: أوكي. أي. الجمعة والسبت تحية أكيد لزملائنا الجمعة والسبت.
0: أكيد في وقت يمديني أجي فيه. ممكن أجي فقرة. عندي فقرة أسوي شعر.
1: أوكي. ساعة شعرية.
0: لا لا مو ساعة.
1: نص ساعة.
0: فقرة.
1: خمس دقائق.
0: فقرة وميض حتى مو فقرة.
1: أوكي.
0: يا دوب أقول.
1: ولا تروح أصلا سجلها وأرسلها تتمنتج وتنعرض.
0: لا لا أحلى أحلى أونلاين.
1: اوكي
0: احلى وانت موجود
1: لايف وكذا
0: مباشر. ايوه
1: اوكي
0: عرفتي.
1: والله نشوف يبان نبلغ زملائنا اسامه وهبه ونشوف الموضوع معه.
0: هذا بلغتك انت اهم شيء.
1: ايه
0: ونشوفك على خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله انت طيب. طيب هذه رساله، اخر رسالتين راح اقراهم. رساله من مين من عادل اللي يقول تحيه لفريق العمل، ويقول مساكم احلى اكتمل، وتقول يا زين روحكم الطيبه مهما كانت الاجازه طويله الا انكم تعودوا بنفس الروح ونفس الطاقه. شكرا لكم.
0: شكرا لك يا حبيبي. الله يخليك.
1: هذه كمان رساله من نجات اللي تقول تحيه لخالد ولك يا لولو، أنا الآن بالسعودية وقاعدة بسمع لكم، وتقول إن شاء الله بإذن الله دائما أنتم على وفاق ومحبة ودائما تقدمون الأجمل. يعطيك العافية نجات وحمد الله على السلامة.
0: شكرا يا نجات، سلامة الأسفار.
1: طيب هذه رسالة من أحمد العتيبي اللي يقول لولو وخالد عبارة عن مساء جميل بنكهة وبهارات اختلاق المشاكل، أنتوا إما أنكم تختلقوا هالمشاكل أو إنه في مشاكل حقيقية. أنا أشوف إنه اختصار مساكم أحلى هي العفوية باختصار، لأن ما بقلوبهم دائما يظهر ودائما هم على وفاق مهما كان الاختلاف في وجهات النظر، وموضوعاتكم جميلة دائما. أحب أول فقرة وأنتوا تحكون عن الموضوع تعطونا حقه وجديته وتختمونها بنقار. أوكي يا أحمد شكرا إن أنت مبسوط يعني.
0: الله
1: هذا هو الأهم.
0: تسلم يعني. حبيبنا أحمد إن شاء الله هالتنوع يعني يعجبكم بإذن الله تعالى، وما في خلافات بس سبحان الله كذا.
1: وش الكذا؟
0: لا يعني احنا كذا نسولف.
1: اي طبعا يعني شوف احيانا ترى في امور كثير، ترى كل اللي انتم بتسمعونه يعني حقيقة تقال.
0: أيه.
1: ما في اي شيء مرتب له اصلا.
0: صحيح.
1: الترتيب بينه وبين خالد عبارة عن الاعداد.
0: صفر.
1: طب انا ايش اسوي الحين؟ انا طيب ايش اقول؟
0: لا يعني احنا عندنا اعدادنا وكذا، بس اللي يطلع معنا عد والله ما ادري ايش نسوي يعني.
1: هذه هي العفوية اللي فعلا تكلم عنها أحمد، ما في شيء أبدا مرتب لأبد ولا في أي شيء، هي عبارة عن إعداد يتم إرساله من غير سلام ولا كلام.
0: طيب حدوش نسوي يعني
1: أي الإعداد، فقراتنا هي اللي تكون طبعا أكيد إعدادنا هو اللي جاهز، أما ما بعد ذلك لا، فهو يعني وليد اللحظة
0: صحيح،
1: وسواليفنا الجانبية هي وليدة اللحظة، فأنتوا عايشين معانا حقيقة في مساكم أحلى وفي ديوانية مساكم أحلى.
0: الله عجبتني ديوانية
1: بالله
0: أوكي. فكرتي فيها في الإجازة؟
1: لا والله طلعت خالد، والله طلعت الآن يعني أكيد ما هفكر في حاجة وما أقول لك عليها.
0: نسويها فكرة
1: إيه، ديوانية
0: مساكم، ديوانية مساكم أحلى
1: حلو،
0: ونحط فيها شو اسمه عيادتك هذيك عيادة
1: دقيقة عيادة لو... لا هي إيه
0: والله كان عندك عيادات كثيرة في البرنامج، بس يعني آخر عيادة
1: لا أنا عندي كتب وعيادات.
0: أوه طور الموضوع.
1: أي فاكر امرأة لا تخطئ،
0: هذا معروف كتاب الذي لم يصدر.
1: أيوة
0: بس أنه يعني تمثلينه حرفيا امرأة لا تخطئ. عموما ما في إشكال دكتورة
1: اللي والعيادة أوكي، كنت دائما أدي وصفات يعني من عيادتي، يعني شوف أي أحد حيكون عنده حيحتاج يدخل العيادة على طول حنعمل له تحويل، خالد حيعمل له تحويل ويجي للعيادة على طول وحيلاقي إن شاء الله الحل. أوكي.
0: والله عني أنا ما أفضل أدخل عيادة هذه، لا أنا ولا سلطان.
1: ليه؟
0: لكن في عندك زبون مريم.
1: لا مريم إحنا ندخل عيادة بصراحة. يعني مريم العمري إحنا ندخل.

0: لعيادتها يعني.
1: عموما ما في اشكال، احنا سعيدين بوجودك معنا اليوم.
0: انا سعيده والله، سبحتك حلوه.
1: اه كويس انا قلتي. فعموما كثرت عموما، بكره احنا نلتقي في نفس الموعد من 8 إلى 10 مساء. شكرا لوجودك من جديد دكتور لولو عبد الله.
0: شكرا لك
1: خالد مسعود، يعني فعلا الجزء الاجمل برنامج مساكم احلى اكيد حضورك ووجودك، فان شاء الله دائما نقدم الشيء الجميل اللي يليق بمستمعي دعاء جدة فهم. وسلامتك يا
0: يعطيك العافية خالد مستور، وبصراحة حلقة كانت حلوة، نسمعنا أصوات كثير من مستمعينا، وشكرا على جمالك وإبداعك اللي يعني مو بغريب عليك الجمال والإبداع والتميز بوجود لولو وبعدم وجود لولو، أنت دائما مميز.
1: وليش قدمتي بوجود لولو؟ خطينا شرق غرب
0: يعني، سواء ان انا بالبرنامج
1: او ماني، انا ابداعك وتميزك بوجود لولو.
0: لا قلت سواء كان بوجود لولو وعدم وجودها يعني. طيب اوكي ولا انت، شكرا على جمالك وابداعك سواء
1: عليك.
0: كان
1: شكرا لك، بدون ما تضيفين اسمك، لازم تضيفين اسمك
0: اصلا. انا من غير ما اقول اسمي اوكي
1: اوكي خلص وقتنا.
0: ايوه صح كلامك. سلطان محياوي شكرا لك وعلى جمالك وابداعك اليوم
1: بوجود لولو.
0: فاصل أو نختم؟ ما فيها فاصل مستمعين، أكيد حنختم باختيار جميل من سلطان محياوي، وبكرة حيكون لنا لقاء جديد يتجدد معكم في مساكم أحلى. باي باي.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

الألعاب الخليجية. منظومة بصرية ليلية ومبتكرة تعيد تشكيل هوية العلا، وتحول جبالها ومبانيها التراثية إلى لوحات حية تبهر الأنظار بعد الغروب. بمشاركة قياسية بلغ 330 فريقا، يسدل الستار على الهاكاثون البيئي الأضخم لتوظيف البيانات والابتكارات التقني في حماية الطبيعة. وأخيراً، وزارة الحج والعمرة تحث الحجاج على ارتداء بطاقة نسك باعتبارها مفتاح الأمان والتنقل الميسر بين المشاعر المقدسة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن على جدة اف ام.

يا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، وأكيد أوقاتكم تمطر وردا. أكيد أنتم معنا في الحرف 29 الذي يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد بالتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. هلا وسهلا بالجميع، شكرا لكل أصدقائنا اللي بتواصلوا معنا يعني من كافة وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد تقدروا تسمعونا من خلال أيضا تطبيق سعودي راديو بلس. طيب خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. موضوع حلقتنا اليوم من اختيارات واقتراحات صديقنا معاذ العيسائي. قال لنا أنا نفسي تتكلموا عن الإنسان لما يتعرض لمأزق، هل ينسحب أم يغامر؟ تمام، الإنسان لما يتعرض لمأزق في هذه الحياة ماذا يفعل؟ هل ينسحب أم يغامر؟ شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا على الواتساب. الصادق آدم يقول مساء الخير والسعادة والرضا، يا هلا وسهلا بيك، مساءك جميل. على فكرة ممكن يكون في مشكلة شوية في الواتساب، بس يعني انتوا ارسلوا، عموما احنا بنسوي تحديثات للواتساب. طيب اذا زي ما قلت اليوم يعني من اقتراحات الحلقة، من اقتراحات صديقنا معاذ العيسائي، واطلق سؤال وقال يعني انسان لما يتعرض لمأزق في هذه الحياة ماذا يصنع؟ هل يكمل يغامر ام ينسحب؟ طيب أكيد إحنا راح نناقش هذا الموضوع، وأكيد ما استغنى عن آرائكم، وفعلا يعني موضوع قوي، لأنه مو بس عن الشجاعة يتحدث ولا عن الخوف.

عن السؤال اللي يمر على كل إنسان، متى يعني أتراجع، متى أستمر وأتقدم. يعني مو كل الأبواب أحياناً تنفتح بسهولة، مو كل الطرق بتكون معبدة. أحياناً نقف أمام مأزق في هذه الحياة، وفي لحظة واحدة فقط نسأل أنفسنا: يا ترى أتقدم أم أنسحب أم أتوقف؟ خليني أقول ونتفق على شيء مهم جداً، إنه في أشياء الانسحاب منها نجاة، وفي أشياء أخرى الانسحاب منها خسارة. لكن كيف إحنا ممكن نعرف الفرق؟ يعني كلنا بدون أدنى شك إحنا في حياتنا مرينا بمأزق، بموقف ضيق، بعلاقة سيئة، بمكان ما كنا ننتمي له، مع ناس أو بيئة ما كانوا يشبهونا، وظيفة ممكن تعبتنا كثير، قرار مترددين إحنا مش عارفين كيف ناخده، أو ممكن في طريق ما وقفنا في منتصف هذا الطريق لا قادرين نكمل ولا مرتاحين لو عدنا. ونرجع لنفس السؤال: هل أغامر أم أنسحب؟ هذا هو موضوعنا اليوم. نغني مع سلطان وراجعين.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أكيد 29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا. يا هلا وسهلا بالجميع. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. اليوم موضوع حلقتنا من اقتراحاتكم أنتم، يعني تحديد صديقنا معاذ العيسائي. أطلقنا سؤال في بداية الحلقة، عندما تتعرض لمأزق في هذه الحياة يتطلب منك قرارين، يتطلب مثلا منك اتجاهين، هل تغامر أم تنسحب؟ إيش تعمل؟ أكيد راح يعني هذا القرار يكون مبني على ما هو هذا المأزق، حجمه، إيش نوعه إلى آخره. لكن خليني أقول إنه من ناحية نفسية العقل البشري بطبيعته يخاف من الخسارة، يخاف من الفشل أكثر من حبه للمكسب. يعني في علم النفس هناك مفهوم يسمى تجنب الخسارة. الفكرة تقول إنه الإنسان يشعر بألم الخسارة أكثر وأعمق من شعوره بفرحة الربح. أوكي رح يفرح هو إذا ربح مثلا، وأكيد حيكون شعور جميل، لكن ألم الخسارة عميق جدا، رح يشعر فيه أكثر بكثير من فرحه بشعور أو بالربح. عشان كده أحيانا إحنا ننسحب مش لأنه الطريق ممكن يكون خطأ أو صعب، أحيانا إحنا ننسحب من الطريق أو من الخطوة اللي أمامنا عشان إحنا خايفين. في الجهة الثانية أكيد في أشخاص بيغامروا، يعني في ناس بيغامروا كمان مش عشان الطريق يكون صحيح 100%، بل أحيانا يخافوا إنهم يعترفوا إنه الطريق انتهى هنا وانتهى. أوكي

دائما احنا لابد ان نسال نفسنا السؤال، هل احنا نكمل لانه عندنا امل ام لانه عندنا خوف؟ احيانا احنا نكمل مش عشان احنا نملك الكثير من الشجاعه، او انه عشان احنا نكمل او عندنا امل او عندنا ثقه. احيانا احنا نكمل عشان احنا خايفين، واحيانا ننسحب عشان احنا خايفين. دائما في نظريات في المجتمع ومقولات كثير، ودائما نسمعها، وحكم وأمثلة تتردد: قاتل قاتل ولا تستسلم، خذ كل المعارك، كن أنت سيد الموقف، أنت تستطيع وأنت قوي، وإلى آخره. والبعض يقول لا، صحتك أولى، كرامتك أولا، راحتك النفسية والصحية أهم من كل شيء. فأنت كده تعيش في حيرة، هل أنا أقاتل ولا أنسحب؟ إذا انسحبت هل ممكن الناس بتقول عني أني أنا ضعيف؟ وإذا بقيت هل بيقولوا عني أني أنا عنيد؟ بس لازم في فكرة لازم تفهموها، وأن كلنا إحنا نحطها قدام عيوننا حقيقي، إنه الانسحاب مو دائما يعبر عن الهزيمة، والمغامرة ما هي دائما تكون شجاعة. الشجاعة أحيانا إنك تكون موجود ومتواجد وأن تبقى. الشجاعة أحيانا إنك أنت تتقدم. الشجاعة إنك أنت تعرف، أحيانا بتكون الحقيقية تعرف متى تمشي. طيب خلينا نروح لموضوع قصدي مشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. اكتبوا أسماءكم. علي الطماحي يقول: مواجهة المأزق تتطلب تحديد طبيعة الأزمة. نعم، سواء كانت شخصية، مهنية أو فكرية، ثم تفكيكها لتقليل تأثيرها. فمواجهته هي دعوة شجاعة للتعامل مع التحديات بدلا من الهروب منها. المأزق هو الموقف الصعب الذي يبدو بلا مخرج، فالاستسلام للهزيمة يحول المأزق إلى نهاية، بينما الأمل يجعله محطة لذا تمسك بالأمل لمواجهة المأزق بحكمة وتروى بمختلف الحلول. على الطماحي أتفق، وهذا السؤال فعلا اللي قبل شوي بتكلم عنه، قل يعني يعتمد على نوعية المأزق فعلا. طبيعة الأزمة شو هي؟ هي كانت شخصية، كانت مهنية، كانت فكرية، شو الوضع بالضبط؟ وانت من خلالها يعني، وفعلا زي ما قال صديقنا علي، لابد انك انت تتروى اوكي، وتفكر وتحلل وتفكك هذا الموقف، وتعرف ايش هي التحديات عشان تعرف تكمل الطريق. طيب صديقنا بكير، هلا وسهلا، يقول: مساء الخير سيدة الحرف 29. يا هلا وسهلا بك يا بكير، مساءاتك سعادة، كل حروفنا 29 ترحب بك أنت وكل مستمعين الحلوين. ويقول كمان: مساء الخير لمخرجنا المتميز سلطان المحياوي، سلطان يسلم عليك كمان وجميع مستمعي الحرف 29. يقول بكير: الانسحاب ليس هزيمة، بل هو الانتصار بعينه. عندما تبتعد عن أرض لا تناسبك، هو قرار واعي للنجاة وإعادة ترتيب نفسك بعد أن أرهقك الصمود في معارك لا تخصك. أتفق جدا معك يا بكير. إيش رأيكم نطلع فاصل مع سلطان ونرجع؟ لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى، وكل من استمع لنا وتابعنا، وكل من انضم إلينا الآن في النصف الساعة الثانية. أكيد من الحرف 29 لكم تحياتي، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. موضوع حلقتنا اليوم من اختياراتكم، من اختيارات معاذ العيسائي. قال سؤال: لما أنت تتعرض لمأزق في هذه الحياة، إيش تعمل؟ هل أنت تتقدم؟ هل تغامر؟

28 28 28 رقم الواتساب. اكتبوا كل مشاركاتكم، تجاربكم، آرائكم. أكيد الدايركت مسج في حسابات الخاصة أكيد ترحب فيكم. اكتبوا حتى لو مواضيع معينة تبغونا نتكلم عنها في قادم الحلقات من الحرف 29. اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب، من المشاركات طبعاً والافتتاحيات وأيضاً الاقتباسات اللي بترسلوها ومشاركاتكم على موضوعنا اليوم، سناء تقول شكراً لمن قال لنا أنا معك. تلك الجملة المريحة التي تزيل نصف التعب الذي نحمله. شكراً لمن لفظها صادقاً بها. شكراً لمن يجد رفقتنا جميلة حتى عندما يكون مزاجنا سيء. شكراً لمن رأى قبحنا حسناً وعيوبنا مزايا، فتجاوز عن العثرات ومد إلينا جسراً من المحبة كلما قطعناه وصله. سناء. طيب، كمان معاذ يقول يا هلا وسهلا يا معاذ، يقول الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، والأمل قد يقل ولكن لا يموت أبدا، والفرص قد تضيع ولكنها لا تنتهي. لذا تفاءل وغامر ولا تنسحب. ما تراه مفيد من ربح ولا تيأس مهما كانت الظروف. معاذ العيسى، طبعا هذا رأيه، هذا الموضوع اللي هو اختاره وهذا هو رأيه، انه الحياة عبارة عن فرص والأمل لا يمكن ان يموت، وعشان كده انت تفاءل وغامر ولا تنسحب. نعم. طيب، علي الرديني يا هلا وسهلا، يقول مساء الجمال، والحين وصلنا للفقرة اللي كلنا ننتظرها معنا وبصوتها المميز مريم العمري. هلا والله يا مريومة، يا هلا وسهلا بك يا علي. يقول واجه المأزق بشجاعة وتوقف عن لوم الظروف أو الآخرين، لأن اللوم يستهلك طاقة الإنسان، وتذكر دائما أن كل مر سيمر، لذلك ما عليك إلا أن تواجه بكل شموخ. أتفق معك يا علي. كمان فؤاد بيقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان، يا هلا وسهلا بيك يا فؤاد. يقول بالنسبة للموضوع، أكثر العلاقات إنهاكا هي تلك التي تضطر فيها لشرح مشاعرك الواضحة باستمرار، أن تعيد تفسير الحزن وتبرير الانسحاب وشرح أسباب الصمت، وكأن مشاعرك قضية تحتاج إلى مرافعة يومية. في العلاقات السوية لا تستهلك طاقتك في إثبات أنك تألمت. الاحتواء لا يحتاج ذكاء خارق، بل قلب منتبه حقا. ليس سوء الفهم العابر، بل أن تشعر مع الوقت أن عليك ترجمة نفسك طوال الوقت حتى تتعب من الكلام ثم تتهم بأنك تغيرت. نعم، اتفق معك يا فؤاد. كمان طيب، اكتبوا أسماءكم بليز. في أنا شايفة كثير مشاركات بدون اسم، أنا راح أرجع لها أكيد. كمان بنت اليمن، هلا وسهلا، تقول بنت اليمن أصعب الحروب أن تقاتل وحدك من أجل حلم لا يراه غيرك، وتكمل الطريق رغم التعب ورغم كل الذين حاولوا إقناعك أن تتراجع. لا أحد يصنع مستقبلك سواك، ومن لا يتعب قلبه لأجل حلمه اليوم سيقضي عمره يصفق لأحلام الآخرين. صح، اتفق. نعم. طيب، سؤالنا اليوم يقول عندما تتعرض لمأزق في هذه الحياة، هل تنسحب أم تغامر؟ نكمل معاكم ونطلع فاصل مع سلطان وراجعين.

0: 20 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. وعندما تتعرض لمأزق في هذه الحياة كيف تتصرف؟ هل تنسحب أم تغامر؟ هذا هو موضوعنا اليوم. طيب، وكمان نروح لمشاركاتكم على الواتساب. علي الحربي من المدينة، أهلا وسهلا، يقول أرهقت مشاعري وأهدرت كثيرا من وقتي في إرضاء الآخرين والحنين للراحلين وذكريات الماضي التي لا زالت تؤرقني والمجادلات في أحاديث لا تجدي نفعا وتأنيب الضمير على أدنى الأشياء، لكن تبا لهذا القلب الذي أنهكني. علي الحربي. طيب، كمان في نصيحة من معاذ العيسائي، يقول نصيحة هذا اليوم: عش الحياة كما يحلو لك، افعل الأشياء التي وددت دوما لو أنك فعلتها، قل الكلمة التي في جعبتك، جازف على ذلك الشيء الذي لا تعرف ما هي احتمالاته إلا لو جازفت، أقدم على هذا العمر بجسارة وتحمل تبعات رغباتك، غامر بما تراه نافعا لك ولا تقف مكتوف الأيدي في خوف وتردد. يا سلام على النصائح الجميلة واللي في مكانها. كمان خليني أقول على شيء مهم، إنه أحيانا المشكلة مو إننا إحنا ما نعرف الحل، أحيانا نكون إحنا واثقين وعارفين وشايفين ومتأكدين إنه في مشكلة وإنه لازم في حل وإنه هذا الحل. المشكلة إننا إحنا نعرفه، أوكي، إننا إحنا قصدي ما نعرفه، المشكلة إن إحنا نخاف منه. كم شخص يعرف إنه لازم يترك مكان يؤذيه أو بيئة لا تناسبه لكنه يبقى؟ كم شخص يعرف أنه لازم يترك علاقة تؤذيه لكنه يبقى؟ كم شخص يعرف أنه هذه الوظيفة قاعدة تستنزفه لكنه لا يتحرك ولا يتطور؟ كم شخص يعرف أنه يحتاج فرصة جديدة لكن يتردد؟ الموضوع أحياناً مو نقص شجاعة، الموضوع أعمق من ذلك بكثير. طيب، أخيرا قبل ما نطلع فاصل مع سلطان، ليس كل من بقي هو شجاع وليس كل من رحل هو ضعيف. نطلع فاصل مع سلطان وراجعين.
1: ما الحل؟

أهلا وسهلا بكل أصدقاء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وأغيب لكني أمد حبالي خوفا عليك ورغبة لوصالي. وأغيب لكني أمد حبالي خوفا عليك ورغبة لوصالي. نحن انتهينا مذ وضعنا نقطة، بعض النقاط تكون للإكمال. نحن انتهينا مذ وضعنا نقطة، بعض النقاط تكون للإكمال. زرني زرني إذا بلغ اشتياقك حده، أو دع خيالك كي يزور خيالي. زرني إذا بلغ اشتياقك حده، أو دع خيالك كي يزور خيالي. ما كنت مثل العابرين فإنهم مروا علي، وأنت صرت خلالي.

0: في 60 ثانية.
1: أبناء المملكة يكتسحون معرض آيسيف ويخطفون 12 جائزة عالمية وسط منافسة شرسة مع 70 دولة. الإنجازات السعودية لا تتوقف، المنتخبات الوطنية ترفع رصيدها إلى 37 ميدالية متنوعة في اليوم الثالث. من دورة الألعاب الخليجية. منظومة بصرية ليلية ومبتكرة تعيد تشكيل هوية العلا وتحول جبالها ومبانيها التراثية إلى لوحات حية تبهر الأنظار بعد الغروب. بمشاركة قياسية بلغ 330 فريقا، يسدل الستار على الهاكاثون البيئي الأضخم لتوظيف البيانات والابتكارات التقني في حماية الطبيعة. وأخيرا، وزارة الحج والعمرة تحث الحجاج على ارتداء بطاقة نسك باعتبارها مفتاح الأمان والتنقل الميسر بين

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من مدورين غير. إلى العناوين: قرارات حاسمة لاتحاد القدم تطيح بالمحمادي وتضع مات كروكر على رأس الهرم التنفيذي. الشباب ينتفض في ليلة الإياب ويداوي جراح الذهاب على حساب الاتحاد. كل ما يقع في الاتحاد نتيجته كن سساوى، الاتحاد معه تايه. دورينا غير افتح ملف الصافرة الأجنبية والمحلية بالأرقام والإحصائيات.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. ثلاثة بالرأفة، ثلاثة بالراحة، ثلاثة بالرحمة. الشباب كبير واللي عنده ماضي بكل تأكيد سيعود، وأملنا أن الشباب يخصخص في أقرب فترة ليرجع لوضعه الطبيعي، ليرجع لوضعه اللي فيها متعة وفيه بطولات. أما الاتحاد تخبيص في تخبيص في تخبيص، أضربها من هنا إلى ما لا نهاية. ألف مبروك للشباب، حظ أوفر للاتحاد. أنا خالد الشنيف ضيف الكرام الكابتن أحمد عطيف، مساء الخير.
1: مساء النور إبراهيم.
0: اليوم لا منتش اليوم
1: زحنا منافي اليوم.
0: منتش
2: لا بارك لك أحمد.
1: فوز مستحق الحمد لله، وهذا زي ما ذكرت انه قلنا ان الشباب فريق كبير ولازم تشوف ان الشباب يستحق افضل من كذا. ودائما لما نشوف الشباب في مباريات التنافسيه، امام الهلال قدم مباريات عظيمه، مباراه النصر، الاهلي، الاتحاد، في جميع
0: الكبير يبقى كبير،
1: الكبير يبقى كبير، وهذا اثبات ان الشباب هو احد اعمده انديه المملكه العربيه السعوديه واحد الانديه الكبيره.
0: مناف مساء الخير.
2: مس النور يا ابو الوليد، مس عليك وعلى الكباتن الكرام الحبيب.
0: مصدوم انت ولا زعلان ولا وش فيك؟ وجهك كذا ما
2: والله ثنتين
0: ها؟
2: والله ثنتين، حتى الشاهي قدامي ما قدرت اشربه، اسكت ابو الوليد.
0: اجيب لك كركديه؟
2: يهدي يبغى لي ليمون بالنعناع هدي عليك.
0: الله يصبركم ويعينكم الاتحادين السنه دي. يوسف مساء الخير. بسم الله مساء الخير.
3: مساء النور كابتن خالد.
0: طيب سريعا الجولة القادمة، المركز الخامس، الاتحاد بيلعب مع القادسية في جدة، والحزم مع التعاون في الرس. من صاحب المركز الخامس؟ يوسف ترى الاتحاد يحتاج تعادل.
3: أنا أتوقع التعاون راح

0: يكون صاحب المركز الخامس، على اللي شفناه اليوم في الاتحاد بكل صراحة صعب الشيء يعمل حتى نقطة مع القادسية.
1: أحمد
2: تعاون
1: تعاون،
2: أنا قلتها قبل أسبوعين،
1: زعل عليك الاتحادية.
2: إيه التعاون، أنا بالنسبة لي التعاون على المستوى الفني أفضل، واضح أن الاتحاد ما هو في وضع. أنا قلت ما راح يأخذ نقاط الشباب ولا راح يأخذ نقاط القادسية.
1: مناف القلب أكيد اتحادي، القلب أكيد اتحادي.
3: لا القلب والتوقع، والتوقع
1: بصراحة. طيب ليش تفضل تفضل مناف،
3: ليش كمل كمل
1: بقول ليش انت مراهن على الاتحاد وشايف وضعه؟
3: يمكن انت يمكن انت وكابتن احمد في بدايه يعني بدايه الاستوديو قلت الكبير يبقى كبير.
1: صحيح
3: صح، الاتحاد في اسوأ مستوياته، لكن الكبير لما يشعر بقيمه يعني قيمه الموسم، انك تطلع بالموسم على الاقل بالوصول للتاهل لكاس النخبه، يعطيك المفروض احساس انك انت لابد انك تتاهل. فانا عارف مباراه القادسيه هي من اصعب المباريات ما فيها شك، بالنسبه للقادسيه من افضل الفرق اللي يقدم كوره حقيقه من خلال الموسم، لكن انا متفائل انه الاتحاد باذن الله راح يعطي يعني قيمه طيب المباراه حقها، وراح يكونوا في الموعد،
1: راح يكونون في الموعد. ننتظر والله الاسبوع القادم بشكل عام. الاسبوع القادم عندنا ثلاث قصص، كل قصه اجمل من الثانيه. القصه الاولى الدوري، اما في الاول بارك او في ملعب المجمع، حيكون طبعا في كاسين دوري وفي ميداليات ذهبيه وفضيه، ذهبيه وفضيه في الملعبين بين النصر والهلال. هذه قصه اولى، وحيكون فريقين مقسمين من اللي من اللي حيتوج في النصر ومن اللي حيتوج في الهلال، الى الان لم يحدد. هذه القصه الاولى. القصه الثانيه قصه الاتحاد والتعاون، قصة المركز الخامس، هذه والله قصة أيضا قصة قوية جدا. هتتخيل الاتحاد مع الضخ ممكن لا تشاهده مركز خامس. القصة الثالثة هي قصة ضمك والرياض وقصة البقاء. عندنا ست مباريات، كل مباراة أجمل من الثانية. مرة أخرى شكرا لمن صنع هذا الدوري، فرحنا مستمتعين ومبسوطين على الإثارة الموجودة من البداية حتى النهاية. شكرا لمن صنع الدوري. ثلاث قصص حلوة. سريعا بس خبرين قبل ما نبدأ في الأمور في مباراة الاتحاد اليوم. اليوم الاتحاد السعودي أعلن عن تعيين السيد مات كروكر رئيسا تنفيذيا او مدير رياضي مدير فني للمنتخبات السعوديه. سابقا عمل في الاتحاد الامريكي، موجود هو المدير الرياضي في الاتحاد الامريكي، مدير عمليات في ساوثهامبتون، رئيس التطوير هو ويلزي. احمد تغيير اهم شيء، ناصر لارجيت راح.
2: هذا شوف اول شيء الجيد انك عالجت الخطا بابعاد ناصر لارجيت. اعتقد التعيين الجديد هو الاتحاد السعودي اكيد اشرف على السي في وشاف
1: خطوه للامام.
2: اكيد خطوه للامام انك اليوم انت تعالج الخطا وتحاول تقدم شيء افضل من ناصر لارجيت، فاعتقد انها خطوه للامام لمعالجه الاخطاء في الاعوام الماضيه.
1: طيب ايضا خبر ثاني موجود بالنسبه يخص ايضا الاتحاد السعودي. اليوم السيد سمير المحمادي تعينه قالة الأمين العام بناء على اقتراح الرئيس، ويجوز للمجلس بقرار منفرد منه قالة الأمين العام. فقد قرر مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم انهاء العلاقة العملية مع الأمين العام الأستاذ سمير المحمادي مع توجيه الشكر والتقدير له على ما قدمه خلال فترة عمله. كما قرر المجلس تكليف الأمين العام المساعد الأستاذ ماجد الصاحب للقيام بمهام الأمين العام خلال الفترة القادمة، والقرار صاري من الآن. مناف الأمين العام سمير المحمادي من 3/9 عين، اليوم دخلنا كم 17/5 أو 16/5 مشوه
3: تقريبا. والله شوف أبو الوليد، أكيد يعني خطوات واضح أنها خطوات تصحيحية. أنت لما ما تشعر أنه في يعني نتائج عمل تكون حاضرة، أكيد لابد أنك أنت تصحح الوضع. يمكن لارجيت مثلا نتكلم، ما شفنا حقيقة كثير من الأمور اللي ما أعطت انطباع للشارع السعودي أو بشكل عام أنه في تطور كبير في كثير من الأمور. اليوم المحمدي نشوفه ميجي، يمكن في الفترة الماضية ما شفنا أشياء كثيرة اختلفت بشكل كبير رغم الإمكانيات الكبيرة والضخ الكبير والكثير من الدعم الكبير. فأعتقد أنها خطوات تصحيحية بإذن الله، كفة ووفة حقيقة، لكن بإذن الله

0: كل اسم يكون حاضر انه يقدم الشيء اللي احنا نطمح له.
1: بكل تاكيد ننتظر ماذا يحدث. قرارات هي لمصلحه كره القدم السعوديه ومصلحه تطويريه بكل تاكيد. سؤال اخير بس لكم عشان انا عندي ثلاث مواضيع. الموضوع الاول قلت انت قلت التعاون يوسف التعاون مناف الاتحاد. الميداليات الذهبيه في المجمعه ولا في الرياض؟
2: انا بالنسبه لي اشوف الرياض.
1: الرياض يوسف.
3: الرياض.
1: مناف
0: شوفها في الرياض.
1: الرياض يعني النصر بطل الدوري. طيب والهبوط بين بين ضمك والرياض يوسف؟ الرياض بيلعب مع الخدود وضمك مع النصر.
3: اذا كان النصر مش يفوز ف
1: ما انت قاعد الميداليات هنا قاعد الميداليات في الرياض يعني.
3: بس لازم صعب كابتن خالد صعب.
1: بس لازم الرياض يفوز على الخدود.
3: المباراة مو بسهلة مو طيب. بسهلة شفنا الخدود البارح فاز على الخليج بمستوى
1: من يبقى جد. من يبقى؟
3: أنا في لو كرة القدم تكون منصفة بصراحة ضمك يستاهل باش يبقى.
1: من يبقى؟
3: ضمك يستاهل باش يبقى. بعدين توقعات متاعنا الكل نفس ما توقعنا مباراة النصر وجنبا أوزاكا كلنا ما شفناش توقعات صح. ما شفناش توقعات صح.
1: من يبقى سريعا يوسف؟
3: صح ممكن الرياض.
1: الرياض.
3: الرياض.
1: مناف
0: يعني ممكن لو ضمك لاعب غير مع النصر يمكن اقول لك ضمك، لكن اشعر انه الرياض.
1: الرياض.
2: الرياض.
1: الرياض. والله كلنا رايح للرياض، وانا ايضا ترى رايح لميداليات في الرياض والبقاء في الرياض. والله خاف اقول كلمه يزعل مناف شكله حتى التعاون الخامس.
0: لا لا لا والله ما ازعل ابو الوليد ترى يمكن امس مباراه النصر لو نشوف قبل الحلقه بيوم الاستديو انا قلت ثلاثه وانكسر دكتور سلطان قلت كلنا بالثلاثات. شفنا امس امور تغيرت. يمكن التعاون ما يكون في ما يكون في يوم الحزم قدم مباريات، لكن ان شاء الله نقول في جده.
1: انتظر ماذا يحدث في اليوم الاخير بكل تاكيد الى اليوم. نتائج اليوم اللي لعبت في دوري روشن هذه المباراة، الشباب ينتصر على الاتحاد 3-2. أحمد عطيف عن المباراة.
2: أنا بالنسبة لي أعتقد أن المباراة على المستوى الفني عبارة عن تحولات، لكن في فوارق فنية. أنا أعتقد أن الفارق الوحيد في المباراة كراسكو، اللي أنا أشوفه بالنسبة لي أنه هو نجم الموسم وأفضل لاعب محترف في دورينا في هذا الموسم، والسبب لعوامل كثيرة، هو اللي يعمل الفرق في نادي الشباب.
1: أفضل لاعب
2: في الموسم، والسبب أنا بعطيك الأسباب أبو الوليد. السبب أي لاعب محترف على مستوى عالي ذو قيمة عالية خليه يجي يلعب مع المجموعة هذه، ما راح يقدر يسوي الفوارق اللي يسويها كراسكو. كراسكو هو اللي يسجل، كراسكو هو اللي يصنع، كراسكو هو مصدر الخطورة، كراسكو هو اللي يغير النتيجة، يحول النتيجة من انتصار إلى خسارة. يعني كراسكو لو كان مع مجموعة لاعبين على مستوى عالي كان الشباب في
1: أفضل من فليكس وأفضل من توني وأفضل من كونينوس وأفضل.
2: جرب هذولي اللي ذكرتهم مع نادي الشباب مع هذه المجموعة عشان تقيم. هذا اللاعب قاعد هو اللي يسوي لك كل شيء، هو اللي يصنع، هو اللي يسجل. هو اليوم مباراة اليوم مباراة عبارة عن كل الفريقين تحولات، اغلب مباراة تحولات. جودة عوار نوعا ما، لكن جودة كراسكو فاقت اكثر رغم ان الامكانيات
1: لاعب الموسم بالنسبة
2: لي. لا انا بالنسبة لي لاعب الموسم في الدوري والفوارق اللي قاعد يسويها والاشياء اللي قاعد يسويها مع نادي الشباب، وهذا اكبر دليل يعني ان الشباب اليوم قاعد يملك قيمه فنيه عاليه. اتمنى الموسم القادم تبني مع هذا اللاعب مجموعه لاعبين على مستوى معين الشباب بيمشي على قدام.
1: مناف لماذا خسر الاتحاد؟
0: خسر الاتحاد لانه فعلا كان اليوم ما هو في يوم الاتحاد. يعني يمكن لو نرجع مباراه الاتفاق كان الاتحاد حقيقه افضل في يعني في معظم اجزاء المباراه كان الافضل هو لكن خلينا نتكلم عن مباراة اليوم. خلي بالمختصر بصراحة يمكن هو حاول المدرب كونسيساو الاستمرار بنفس النهج والأسلوب اللي لعب في مباراة الاتفاق، لكن اللي أنا شفته بصراحة أخطاء دفاعية كبيرة جدا، اتكالية في كثير من الأمور شفنا بصراحة ما كان في ردة الفعل العالية. أنا بالأخص بتكلم على الهدف هذا. أمانة شوف أبو الوليد، شوف أنا ماني شايف الرقم صراحة شكلي كبرت في السن. شوف اللاعب اللي عايد على على على الجوس، شوف اللي على ال18، شوف امان المشيه، شوف المراقب، ولا انتبه ولا شوف.
1: أنا أجيب لك الهدف، أجيب لك الهدف مرسوم.

0: هذا. بس خلينا على المباراة.
1: والله أنا
0: من يتحمل خسارة الاتحاد مناف؟
1: أنا أتكلم بالنسبة لي حقيقة كونسيساو في تغييراته والتعامل مع المباراة. الشيء الثاني أداء اللاعبين، يعني اللي شوف ديابي المباراة الماضية عكس ديابي اليوم، رغم أنه حاول اجتهد. يمكن دائما بنتكلم عوار دائما اللي حقيقة يكون الحل بالنسبة للفريق الاتحادي، يمكن اليوم بدأ حاول بنفس الأسلوب التحولات السريعة بوجود العبود وديابي، لكن الاتحاد أعتقد اليوم تأخر في خروج عوض اللي أنا بالنسبة لي قدم مباريات كبيرة، لكن أنت لابد أنك تنتهج نهج هجومي وتحاول أنك تعيد. شوف العودة أمانة للاعب اللي على 18 ولا أي مراقبة ولا أي أوكي، مجرد عودة لكن ما تشعر فيه قراءة أو توقع من اللاعب أنه ممكن توصل الكورة أو شيء. يعني كثير من الأمور بصراحة يمكن المدرب ما يتحملها، اللاعبين يتحمل، لكن أنا بالنسبة لي السبب الرئيسي ممكن يكون سيساوي اللي ما قرأ المباراة بشكل جيد، زاد على ذلك اللاعبين اللي بصراحة اليوم كانوا أخطاء دفاعية حقيقة يعني فاضحة أنا بالنسبة لي.
0: طيب بعد المباراة يوسف بن زكري مع كونسيساو بتشاهد الآن، وفي اشتباكات بعد المباراة يعني، والحديث لكم الثلاثي مشحون المباراة ولا نتيجتها وما حدث فيها يوسف؟
2: والله المباراة ما تستاهلش الشحن، خاطر مباراة عادية في دوري معناها عادي، في مباراة للشباب ما تعني ولا شيء. المدربين الاثنين
0: تعني للتاريخ. لا يوسف تعني للتاريخ. انا يعني شوف ما في فريق
2: لكن كابتن خالد ما توصلش للتاريخ باش توصل للتشنج هذا اللي شفناه، وفي المدربين الاثنين قريب باش يتشابكوا. معناها مش معقول في مباراة دوري عادي معناها ما فيهاش رهان كبير اللي باش توصل معناها المدربين يتشدوا بصراحة. معناها ما ثماش علاش، ما ثماش، ما هوش ضغط، ما ثماش مباراة ما تهبوط أو مباراة تتويج أو مباراة معناها عادية جدا. شنو اللي صار معناها غريبة من المدربين الاثنين؟ مناوشات، لأن في الأساس اثنين مدربين محترفين، أنتم تمثلوا فريقين كبار قدام وسائل الإعلام قدام لاعبين. معناها لاعبين شفناهم خرجوا بكل احترافية بكل احترام بكل تعامل. المدربين اللي هما يلزمهم يكونوا القدوة بصراحة ما يلزمش يوصلوا للحركات هذه بصراحة.
0: وصلت للاعبين مناف، وشوف ابو نوار وقف مخرجنا، ارجع من فضلك. ايوه وصلت للاعبين يا مناف، تفضل. لا والله هذا لا مدرب، هذا الجهاز الفني.
1: ايوه احد اعضاء الجهاز الفني، واضح انه مع احد اللاعبين من فريق الشباب. هو بصراحة منظر غير احترافي أنا بالنسبة لي. اللي حصل أصلا من خلال اللاعبين فرضية الميدان بين بيريرا والعثمان غير لائق بصراحة، كملت يمكن بعد المباراة عشان لا يكون دفاعا عن كونسيساو. أنا شفت ردة فعل بصراحة يمكن بن زكري، يمكن تشعر أنه هو اللي اتجه للمدرب. حتى يعني في النهاية أنت منتصر ومباراة كبيرة حصلت عليها، لابد تكون لك ردة فعل إيجابية حتى للاعبين تبين انتصارك، فرحتك للانتصار. لكن أنا شايف أنه تجاهله
3: مناف،
1: هو شايفه متأثر يعني
3: مناف. بن زكري ما راح لكنسيساو إلا في ردة فعل، بن زكري راح لكنسيساو ردة فعل صحيح. يمكن اللقطة شفناها بن زكري راح لكنسيساو، لكن قبلها في كلام بينهم، فراح بن زكري هو ردة فعل، يعني مو بن زكري بدل فعل.
2: أنا نتفق معك أحمد بكل صراحة، خطر ما يكونش بن زكري رد الفعل هذا بدون معناها استفزاز من كونسيساو. أنا مدرب وعشت على الدكة كثير مباريات ولعبت ضد المدربين البرتغاليين. للأسف معناها المدربين البرتغاليين دائما يتكلموا كلام بذيء باللغة البرتغالية، وبن زكري يعرف أكيد يفهم اللغة وهذا متعارف عليه. نعرف المدربين اللي هم دائما يستفزوا ويبدأوا على الدكة بكلام معناها ساعات يخرج على الإطار. ف100% نفس ما قال احمد، بن زكري ما رد الفعل هذاك الا ما كونسيساو تفوه باشياء.
3: صحيح
1: والله. شوف يمكن يا كابتن يوسف يمكن مو دفاعا انت كابتن احمد، انا ما اتكلم دفاعا عن كونسيساو، انا اتكلم على اللقطه اللي شفتها، ولا استبعد زي ما تفضلتوا يكون رده فعل. لكن انا بالنسبه لي كمدرب انا منتصر لا وفرحه انتصاره على فريق الاتحاد ومباراه كبيره وقدمت مستوى، لابد يكون احيانا يكون رده فعل ممكن تكون لي اني على الاقل اني الطف الاجواء. انا في النهايه منتصر، اروح ارحب ابارك للاعبين، اعطي انطباع اكثر يعني يغيظ المدرب المنافس. يمكن شفنا حتى بن زكري شوف جلس انتهى الموضوع وكل شيء وهو يعني مستمر. انا اتفق معاكم بشكل تمام، بس انا عقبت يمكن على اللقطه اللي ظهرت في الشاشه.
3: مناف كونسيساو ما خلى احد في النادي، جت على المنافسين
0: جت على المنافسين
1: والله يا احمد
3: انا ممكن اتقبل انه صحيح اني انا فايز، بس ما تدري وش نوع الكلام اللي يوجه له. يعني في احيان ممكن ما
1: حتى في النادي، شوف حتى في النادي لو انه هو مثلا عصبي.
0: والله انا طيب انا في طيب انا عفوا منافع، رجع لي لقطه حقت ام نوران مش من البدايه، هذه رجع لي اياها. انا بصراحه تحيه تقدير، ها خلاص رجع من بدايتها هنا تحيه تقدير، ها لابو نوران الكابتن محمد نور.
1: صح هذه العقلانيه أبو
0: تحيه تقدير عفوا منافع، ها تحيه تقدير لمحمد نور للي عمله. اعطينا اللقطه من فضلك مخرجنا حقت محمد نور، لان اشوف في ناس تفكر في اللحظة وفي ناس تفكر في المستقبل. محمد نور للمشكلة اللي موجودة في الاتحاد جلس يفكر في المباراة الجاية، خلاص المباراة دي انتهت، وهذه عقلية القائد، وهذه عقلية القائد، اتكلم القائد وتواجده حتى حول الفريق جلس يهدي الأمور، وهذا اللي مطلوب ترى. لا من طرف الشباب تلقى لك ممكن من هناك طلال آل الشيخ، ومن هنا محمد نور. في ناس تفكر في المستقبل، هدي لأن في مباراة قادمة، المباراة القادمة هي اللي تخليك في المركز الخامس، هدي الوضع. اللي عمله محمد نور يدرس بصراحة. تفضل مناف
1: أبو الوليد، يمكن تعقيبا على كلامك، هذه ما فيها كلام، يعني هذه عقلية واحد محترف. أنت خلاص زي ما تفضلت المباراة انتهت، ما راح يفيد اللي بنشوفه ذا كله. يمكن لو نعيد اللقطات من البداية يمكن نشوف حتى الكابتن حمد المنتشر يشوفه هناك عند بن زكري يحاول برضه يهدي حتى بن زكري. يعني هذه العقلية المفروض تصير، أنه أما نشحن الأجواء بزيادة، أعتقد زي ما تفضل الكابتن يوسف يمكن الشحن الزايد اليوم أنا أشوف غير مبرر تماما. يعني ليش الشحن الزايد؟ مباراة في النهاية فاز فيها الشباب، استحق الشباب، الاتحاد متوفق، فريقين كبار قدموا مباراة كبيرة، لكن ردات الفعل اللي كانت بعد المباراة يمكن شوهت الصورة اللي ظهرت فيها المباراة. لكن زي ما تفضلت أبو الوليد، فعلا تحتاج أنت في مباريات أو اللحظات هذه أن يكون في عقلية يعني لاعبين بمستوى جدا عالي يهدوا الوضع.
3: ولو ترجع للمباراة يا مناف، في داخل الملعب صحيح أنه في أمور تنافسية، في احتكاكات، وهذا شيء طبيعي، معناته اللاعبين كانوا عادي، لكن الشرارة ما أدري وشلون بدت. يعني مفروض المدربين مهما كان انهم هم يكونون اهدى من اللاعبين. يعني ان شفنا مباراه تنافسيه، سواء الاتحاد يحتاج مباراه او الشباب يبحث عن كبرياء، الا اللاعبين داخل ارضيه الملعب ما صار في ذاك اللغط بشكل كبير حتى تنتهي المباراه بهذا الشكل. فاعتقد المدربين هم المسؤولين الاثنين على هذه المشكله.
0: طيب هو في بدايه المباراه كان بن زكري و كونسيساو قبل واحضان، ها سواليف حلوه والدنيا رايقه ولا في اجمل منها، ها بعد المباراه قامت ولعت الدنيا. ترى هذه حال كره القدم، بس في شيء صاير، في احد قايل ثاني كلمه، يعني في شيء صاير وحتما في شيء صاير احمد.
3: أكيد، شوف هو هي حلاوة كرة القدم التنافسية والروح الرياضية اللي احنا نبحث عنها، لكن شوف هذه اللقطة تدلك عن المدربين المحترفين، بس اللقطة الثانية في سبب حدث هو اللي خلى هذه المشكلة. أنا لو قلت لو حدث بين اللاعبين ممكن اللاعبين أحيانا يتنرفزون وأحيانا مع الخسارة يصير في ردات فعل، لكن كمدرب مسؤول مفروض أنك تكون أرقى. أنت لليوم كمدرب ترسل الانضباطية للاعبين والتعامل وكيف تكون هادي داخل أرضية الملعب. فأعتقد المدربين الاثنين مسؤولين عن ما حدث.
0: ها مناف، أحد بيتكلم عنده رأي؟ ها يا شباب، ولا لازم توجه لك سؤال؟ تفضل مناف.
1: لا أنا رأيي، أنا ما أدري هو تكلم ولا لا، بس اللي أشوفه من خلال اللقطة حتى لو انه يعني ممكن استفز كونسيساو، لكن احس بصراحه بن زكري يعني بالغ بزياده بصراحه، احس الكفه تروح لبن زكري اكثر بصراحه، احس انه هو اللي شحن الوضع بزياده. ما هو دفاعا عن كونسيساو، لا والله لا دفاعا، انا تعرفني انا تكلمت كثير على كونسيساو، لا دفاعا.
0: تفضل يا تفضل يا يوسف.
2: من ردة الفعل العنيفه نوعا ما من نور الدين بن زكري، فأكيد كونسيساو تلفظ بأشياء اللي معناها اللي خلت بن زكري معناها يخرج من معناها بعصبية بالطريقة هذه. فأتوقع اللي يتكلم تفوه بكلام بذيء جدا في شخص نور الدين بن زكري، وهذا متعارف عليه للأسف المدربين البرتغاليين.

0: نفس الاسلوب دائما، يستفزوا المنافسين ويستفزوا المدربين ويستفزوا الدكه نتاع المنافس بالفاظ نابيه نوعا ما. وحتى في كثير من الاوقات تجي تكلم الحكم الرابع وتقول له شوف الكلام البذيء، ولا الواحد الحكم يقول كان ما نفهمش اللغه البرتغاليه، فيسكت الحكم الرابع وتزيد تتشحن
1: ثلاثة.
0: معناها الوضع يتشحن، خاصه لما مدرب يفهم، تعرف اللي في شمال افريقيا تقريبا معناها يفهموا المدربين والناس تفهم اللغات الاجنبيه نتاع جنوب اوروبا، فالمدربين يفهموا معناها الالفاظ هذه.
1: طيب هذا طلال في اشياء دورين غير منصتك احمد، ومناف يقول ترى كنسي ساو ضرب بن زكري بالمويه على راسه، شوف بن زكري اشر على راسه للحكم. ما ادري من وين شافها
2: هذه، ما شفناها
3: هذه، فين هذه؟
0: هو
2: شكله في الملعب حاضر هذا.
0: بن زكري رفع القبعه واشر على شعره، يمكن يقول الحكم راني انا معناه كبير في السن وشوف شعري شاب في كره قدم ونعرف معناه، فهمت؟
2: ممكن
0: مش لانه اصابه على راسه بقى.
3: لازم نشوف المويه ذي يا ابو الوليد. والله شو انا ما اقدر اجزم، يمكن انا تعقيبا على
1: واذا كان في ضرب في المويه، اذا كان فيه
3: اضربه بالمويه.
1: رد على
3: العب العنب،
1: اقول لك اذا في ضرب، انا اذا في ضرب هناك امانه.
3: والله يا ابو المشكله ما اقدر اجزم، يعني ما نقدر نجزم ان هل هو تلفظ عليه، احنا من خلال اللقطه نشوفه ما اقدر، لكن لابد نرجع نشوف المويه هذه اللي احنا متاكدين منها. يعني انا ما اتوقع بصراحه، يمكن الفاظ طلعت، ممكن
2: مشكله ما في شعر بن زكري، ولا نشوف اذا جاء المويه على شعره، بس ما في يعني
3: في الكاب يمكن.
1: والله الدنيا مولعة، شكلها بتنتقل الى غرف الملابس.
3: ابو الوليد شوف عند دكة البدلاء، شوف يعني هي اكتملت هنا، شوف محمد نور على اليسار، شوف عند دكة البدلاء يعني هي مكتملة هناك. شوف دحين تلاحظ المنتشري اخذ بن زكري، شوف المنتشري اخذ بن زكري هنا وحاول يهديه
1: انه خلاص دور حمد على السيطرة.
3: شوف هنا على اليسار اخر شيء تحت، شوف حمد المنتشري حاول يهديه، يعني هذا الشيء اللي المفروض بصراحة نشوفه بعد المباراة.
1: احمد
2: انا بصراحة
1: هي ليش يعني
2: تتجند صراحة، مو يعني يمكن قالها يوسف في البداية، انتهت مباراة سواء حتى لو كانت على دوري، حتى لو كانت على نهائي، المفروض ما نشوف هذه الأحداث من مدربين لهم خبراتهم، من مدربين مروا بتجارب كبيرة، المفروض انك انت اليوم
1: هو طرد الحكم
2: مساعد
1: واحد المساعدين من الاتحاد، ما ادري طرد احد من الشباب ولا لا، بيجي الكابتن عبد الله القحطاني يبين لك اللي شاهدته الان
2: في طرد على المساعدين. فاعتقد هذه، شوف هذه الخسائر اللي يمكن زي ما ذكرت، يمكن محمد نور ما يبغى يوصل لهذه الخسائر،
1: قاعد يفكر بكره.
2: اي لانه ما طبيعي، لانه هو مر بتجارب وعارف وخبرته، وهو كقائد هذا اساسا من اولوياته.
1: هنا اللي اشر على راسه ها
2: لازم نجيب لقطه عنه
1: بندور المويه وان شاء الله ما تكون صايره.
3: والله
1: ندور هذه، شوف شوف شوف شوف شوف اذا اذا اذا صايره صحيحه ها، وان شاء الله اتمنى لا تكون صايره. مدرب ضرب مدرب في مويه، لا هذه جديده، بس انا اشك فيها ها، لكن اذا صايره
0: كابتن خالد، لو كونسيساو ضرب بن زكري بالميه كان عدمه بن زكري هناك في الملعب.
1: عدمه يعني وش سوى؟
2: بيرد
0: بيرد عليه
3: القوة. ابو الوليد
1: مستحيل، لا ترى انا شك، حط 1% ترى
0: مستحيل
1: 1%
0: تلفظ عليه تم الفاظ بك، مش ما فيهاش عنف، ما فيهاش
1: ها مناف.
3: يعني التركيز اللي بيركزه ما شاء الله كونسيساو بالمويه على راس بن زكري، ايش التركيز؟ كان ركز في المباراه اكثر من كذا، مستحيل
0: دقه مستحيل
1: لا والله لا. شوف انا شوف، لا اقرا المشهد، والله اقرا المشهد، لا من هنا ومن هنا، انا لا استبعد على الواضع، ها لا استبعد وبتبان، لا استبعد ان كنت ساورة ميلة كلمه ولا كلمتين، ليس دفاعا من ذكري، انا لا استبعد ان كنت ساورة ميلة كلمه ولا كلمتين، لان تاريخ كنت ساو اساسا مع لاعبين الاتحاد يشهد. ولا وين شرحي لي يا مناف؟ احمد شراحيل وين؟
3: تكتيك يا ابو
1: تكتيك ها؟
3: تكتيك
1: مين مشكلة؟
3: تكتيك لا لا ما في مشكلة حقيقة أكيد. لا ما في مشكلة مع شراحيلي؟ لا لا والله ما في للمعلومية ترى بضيف لك حاجة ابو
1: سم
3: الوليد
1: تفضل
3: الشهادة لله انت تعرفني انا كقناعة مع كونسيساو والله ماني مقتنع تماما حتى لو فاز اليوم انا ماني مقتنع باداء الفريق مع والكل يعني اتفق معي حتى الجمهور الاتحادي لكن من خلال المصادر اللي انا عن طريق في النادي انه كونسيساو في الفترة الأخيرة لما شعر يمكن بأنه الوضع خلاص خرج عن السيطرة تغير جذريا في كثير من الأمور حتى تعامله مع كثير من اللاعبين تغير صدامه مع اللاعبين اللي كان حاصل أول اختلف بشكل كبير خاص أنك أنت تبحث عن مركز خامس تشعر أنه مثلا ممكن نهاية الموسم ممكن أنت تمشي يمكن الكابتن يوسف يعرف في الأمور هذه تحاول أنك تحسن كثير من الأمور
2: بس لكن ليش أنا من الأساس
3: ما أنا مقتنع فيه
2: من الأساس ليش ليش تبدا يعني شوف دائما يمكن يوسف يعرف هو كمدرب ومر بهذه التجارب يوسف انت اللاعبين هم الاساس مهما كانت قيمتك كمدرب انت اليوم كمدرب اوكي عندك اسلوب او عندك قناعات او حتى اي شيء ممكن تضيفه من الاساس انت لازم تعرف انك انت جيت نادي على مستوى الاتحاد نادي ينافس ليش التعامل اللي دائما نشوفه يمكن ذكر يوسف كلمه ترى المدربين البرتغاليين عندهم الموضوع التعالي شوي يعني دائما مو بس كونسيساو اي مسيره مدرب برتغالي دائما تشوف عنده هذه النبره فليش انت تخسر اللاعبين من البدايه لان هم اللاعبين اللي انت تحارب فيهم داخل ارضيه الملعب لما طارت الطيور برزاقة جيت تصحح الوضع ما يبقى في النفس شيء مهما كان اللاعب انت اليوم ما قبل شهر ما احترمتني واليوم جاي تحترمني انا بقدم لك شيء صعب
1: 9 خسائر و7 تعادلات هذه 16 مباراة و13 انتصار طيب هذا عبد العزيز الشلالي في هاشتاق دورينا غير منصتك احمد عطيف يقول سؤال احمد عطيف واتمنى يجاوبه بصراحة لو كان الدعم اللي حاصل للنصر تم دعمه لو 30% لنادي الشباب هل سيحقق الشباب بطولات للعلم مشكلة النصر ما عنده شخصية البطل والدليل حصول على 6 بطولات رسمية خلال 26 سنة
2: ما أقل من النصر كشخصية أو مو بشخصية
1: الدعم طيب
2: الدعم أكيد الشباب لو كان عنده ربع ميزانية الدعم اللي موجودة في النصر وفي الأندية الثانية الأهلي حتى الاتحاد اليوم يعني سنة تحضر لي في بطولتين وسنتين تغيب وسنة لو كان الشباب يوفر له هذا الدعم أعتقد أن الشباب بيصير رقم صعب والدليل في السنوات الماضية اللي كان كل نادي يعتمد على دعم من داخل النادي كان الشباب هو يعني مع الهلال والاتحاد في تنافسية مستمرة لمدة أكثر من 15 سنة تقريبا فهذا يدلك على أن الشباب هو يحتاج لو أخذ ربع ميزانية الأندية اللي مستثمر فيها
1: الله عجل بالخصخص
2: آمين يا رب
1: مع أنها مطولة للأسف حسب ما وصلنا الأمور مطولة لنادي الشباب جاءتنا أخبار في بداية الموسم أنه ممكن حسب ما وصلنا الدنيا مطولة يعني السنة الجاية حتى ما في خصخصة الله يعجل فيها بس الأهلي وكفى في هاشتاق دورينا غير منصة إكس يقول كابتن خالد سؤال وياليت لو إجابة لماذا ظهرت هذه السنة سلوكيات غير معتادة في كثير من المباريات ما هو السبب مناف
3: يعني شوف يمكن الشحن أيوة. كله بيثبت انه انا الافضل بصراحه يعني لو تجي كل الفرق خلينا نتكلم انها هي بتكون انه انا الافضل في يحاول انه يثبت يعني قوتي امكانياتي من خلال لكن انا بالنسبه لي بصراحه هذا ما هو اثبات يعني قد ما هو تقليل لقيمه الدوري السعودي اللي الكل بصراحه صار يشاهده في كثير من المباريات شفنا ردات فعل بصراحه غير يعني خلينا نتكلم مثلا في مباراه اليوم يعني من الاتحاد او مثلا من الشباب أو نتكلم مثلا خلينا نذكر مباراة النصر والأهلي الأخيرة شفنا كيف ردات فعل كانت غير يعني غير مبررة بصراحة وكان فيها شحن في كثير من المباريات بصراحة أنا أشعر أنه هذا طيب. إثبات كل فريق بيثبت أن أنا الأفضل
1: طيب أنا شاهد بس قبل ما نستعرض هدف كراسكو الثالث أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في دوري روشن هذا الموسم توني على رأس القائمة 38 هدف طبعا التسجيل وصلنا كونونس لاعب القادسية 34 هدف فيليكس النصر 32 هدف كريستيانو رونالدو النصر 28 هدف كراسكو الشباب 26 هدف وهدف كراسكو الثالث لك يا احمد.
2: شوف الرقم برضه هو

0: الخامس
1: أي.
0: هو الخامس
1: أي.
0: هذولك اللعيبه اللي فوق توني على كونينس على جواو على رونالدو وين يلعبون؟ مين المجموعه اللي معاهم؟ مين الفريق؟ والهدف الخامس يدلك على جوده اللاعب. الثالث
1: الخامس يجيغ ما مناف
0: لا الهدف الثالث يدلك على جوده اللاعب وعلى على قراءه اللاعب وعلى فكر اللاعب والامكانيات اللاعب تكنيك اللاعب من الاستلام في المساحات الضيقه لاتخاذ القرار والجراءه. وهذا دائما هو كراسكو, اتخاذ القرار يستلم في المساحات الضيقه, التكنيك العالي, المهاره الفرديه في واحد ضد واحد. اعتقد لاعب متكامل, انا اشوفه بالنسبه لي نجم افضل محترف في الدوري السعودي حظا.
1: افضل محترف,
0: افضل محترف.
1: مناف هذاك اللي تتكلم عنه بيعادلك الهدف انت يوسف احمد, اللي تتكلم عنه هو دانيلو فيريرا اللي يتمشى
2: فيريرا. اعتقد
1: فيريرا
2: وليد كانه ميتاي, اعتقد ميتاي, اعتقد انه ميتاي
1: تفضل
2: اعتقد لو نرجع اعتقد انه ميتاي, يعني لا تغطيه ولا شيء, لكن يمكن حتى لا توقع في كثير. انت شوف من اللي عاد, شوف النصيري, شوف ديابي, لكن ما انا اشوف يا ابو الوليد
1: والله هذا ميتاي
2: هو خلف الحكم. شوف شوف شوف ميتاي, شوف خلف الحكم, شوف شوف شو الجريه, اولا ولا التوقع, شوف اللاعب راح كراسكو لوحده, شوف شوف ولا اي شيء. لكن حقيقه تحسب لكراسكو, انا بالنسبه لي من افضل اللاعبين على مستوى. تخيل ابو الوليد كراسكو في فريق الشباب هذا الموسم اللي فريق الشباب يعاني ويكون الخامس بالامكانيات دي. تخيل امانة لو في احد الفرق, خليه في الشباب لكن بالامكانيات اللي موجوده في الفرق,
0: لا تاخذه بعد تبغون تاخذونه.
3: هو
0: انا خلوه يا مناف
3: كراسكو
0: من سنتين وانتم تلفون عليه.
3: كراسكو السنه هذه انقذ الشباب من موسم كارثي, فلما الشباب كان معناه
0: خاصه اذا ما لعب حمد الله,
3: خاصه إذا كان كراسكو في بداية الموسم لما كان الشباب في وضع صعب جدا حتى في نص الموسم, فكان نقطة المضيئة الوحيدة في فريق شباب اللي هو بالرغم سوء الفريق ومن كل النواحي, فوجد في كراسكو المنقذ اللي خلى الشباب. ممكن لو ما كانش كراسكو السنة هذه في المستوى ذا ممكن الشباب كان يسارع على الهبوط.
1: ممتاز ممتاز والله, كراسكو صدق فريق لوحده ووصل إلى كراسكو الأكثر تسجيل في موسم مساهمات 26 هدف بعد ناصر الشمراني مصيب الخير أبو علي موسم 11-12 اللي حقق فيه شباب الدوري ولا لا؟ 29 هدف كراسكو, 26 هدف حتى الآن, حمد الله الموسم الماضي 23 هدف كمساهمات. بعد الفاصل الأهلي يغرد وحيدا بلقبين خارجين في حقبة المشروع الجديد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا للتيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
5: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: حياك الله بجديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. النصر أولاً 83 نقطة، الهلال ثانياً 81 نقطة، الأهلي ثالثاً 78 نقطة، القادسية رابعاً 74، الاتحاد خامساً 55، التعاون سادساً 53، الاتفاق سابعاً 49. الاتفاق ضمن الخليجية، النخبة بين الاتحاد والتعاون، والأربع عندي بكل تأكيد، والدوري بين النصر والهلال، والهبوط بين الرياض وضمك أو ضمك والرياض. ضمك يحتاج تعادل للبقاء، والرياض لازم يفوز مع خسارة ضمك. أسبوع أخير مهم جدا بالنسبة للدوري. أنا بتكلم على لاعب، يعني وهي رسالة للسيد دونس، مع أنا متابعين الدوري ترى من أول ما بدأ حتى لا. والحديث عن علي البليهي أداء بهذا الأداء، إذا ما يروح للمنتخب ولا ينضم لا في مشكلة، في مشكلة صحيح. أحد أفضل اللاعبين الموجودين كمدافعين ومستقر، الخبرة موجودة، كأس العالم 2018، كأس العالم 2022، خبراته مع الهلال، مشاركته في الشباب، مشاركته مع الفتح، يمتلك جميع المقومات وبدنيا جاهز. وللعلم هو عميد المدافعين السعوديين في الأهداف، باقي الهدف ويكسر الأرقام كلها، الأرقام أكثر المدافعون تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري. شافعي ب 21 هدف، البلاهي 19، أعتقد 20 يا شباب وليس 19، تأكدوا. أم أحمد
3: نشوف بالنسبة لي، وقلتها من أفضل المدافعين يمكن آخر 5 سنوات أو 7 سنوات في الدوري السعودي، في البلاهي خاصة في الكرة الحديثة، مدافع جيد في البناء، مدافع قوي بدنيا، مدافع ذكي. أعتقد أن البلاهي اتخذ القرار الصحيح أنه يرجع للمنتخب للمشاركة مع نادي الشباب حتى يلعب عدد مباريات، كإمكانيات وكخبرة وكلاعب كواليتي هو الكرة الحديثة. أنا أعتقد علي يستحق أن يكون في قائمة المنتخب.
2: 20 هدف في دوري المحترفين فقط، باقي له هدف ويتساوى مع فاروق شافعي وهدفين، يصير عميد المدافعين في دوري المحترفين كأهداف. مناف تباعد الخطوط في الاتحاد ليست في مباراة اليوم إنما مباراة كثيرة، هذا شكل الاتحاد، الكلام بين المهاجمين والمدافعين في شيء يسمونه مش فراغات، والسبب
4: صحيح هذا اكيد هذا تكتيك مدرب، اسلوب لابد انه يكون حاضر. شوف امانه، شوف يا ابو الوليد، شوف كيف الفراغات الكبيره هذه المفروض ترى تغطي. انت اليوم لاعب بطريقه الثلاثه، لابد يكون ميتاي هنا حاضر بشكل جيد، يعني حاول انه يلعب باسلوب الثلاثه، يكون انه دفاعيا او نتكلم 5-3-2 او 3-5-2، لكن للاسف شوف لا محاور كانوا حاضرين رغم انه لاعب باثنين محاور، نتكلم خطوط بصراحه غير متواجده بكثير في كثير من اللحظات، في اكثر من كوره، اعتقد الشوط الاول كانت فيه كور كثير. يعني شوف ابو الوليد، مستحيل فريق يلعب بالطريقه هذه ما يكون فيها اخطاء دفاعيه كثيره، شفنا الاخطاء كيف حاضر، ولا في رقابه جيده ولا في، شوف الطرفين امانه ابو الوليد، شوف الطرفين، شوف الطرف الاول وشوف الطرف الايسر اللي هناك، ما في لا عوده للاعبين باسلوب اللعب الثلاثه، ما شفنا الظهيرين كانوا حاضرين، اعتماد بس على الثلاثه خلاص هم الثلاثه اللي يدافعوا، لا حتى في طريقه الاثنين المحاور ما شفنا، شفنا كثير من اللاعبين كانوا يلعبوا خلف الاثنين المحاور. هي الاخطاء دي بصراحه مع قيمه تحقيق اداء الشباب اليوم هي اللي خسرت الاتحاد.
2: طيب بروح لك لفتح مسارات التمرير، في المثلثات موجوده في الشباب
3: صحيح، واستغلال المساحه.
2: ايوه طيب تفضل.
3: اي واستغلال المساحه اللي زي ما ذكرتها بالفريق اللي فيه الاتحاد التنظيم السيء، القابل اللي موجود
2: لاقين بعض، يعني
3: إيه يعني كل واحد، شوف العبيد دخوله على العمق وفتح المجال لكراسكو في الطرف، والشيء الثاني المساحات اللي موجوده في
2: هذا الهدف الثاني،
3: هذا الهدف الثاني موجوده في الاتحاد. دائما اي فريق يكون متباعد

0: هذا خطوطه بتلقى اللي هو مسارات التمرير وجوده اللاعب. هنا جوده اللاعب اتخاذ القرار في كراسكو. ليش انا اقول لك القرار كله في كراسكو دائما في الشباب غير كذا؟ ان التنظيم الاتحاد بالتحديد الهدف هذا يدلك على سوء التنظيم. لكن شوف الشباب هنا توسيع الانتشار جيد، طلب الكره في المساحه، الاتخاذ المكان المناسب في المساحة اللي يتركها الاتحاد، والسبب المسافات اللي موجودة بين الخطوط الاتحاد، وهذا استغل الشباب بشكل جيد بجودة لاعبين كانت ممتازة في واتخاذ القرار، وهذا تحتاج أحيان أنت تضرب الخطوط. بعتقد أن الشباب نجح فيه بشكل كبير.
1: هذا أبو فارس في هاشتاج دورينا غير منصتكس يقول يا كابتن أعطيت البلاي شيء الكثير، البلاي لم يعد يصلح للأندية الصغيرة، كيف تطالبون بانضمامه المنتخب؟ والدليل أغلب الأهداف اللي دخلت مرمى الشباب أغلبها تجد وراها البلاي. حسسني عندنا عندنا مدافعين من هنا إلى ما لا نهاية. ما في مدافعين. لما أقول لك عد لي 5 مدافعين أنت يا أبو فارس ما حتقدر تعد. اللي موجودين تنبكتي، العمري، هذا في احد يذكرني؟ ها
0: كادش
1: مره ظهير في ذكروني يا شباب اذا ها
0: ما في مدافعين
1: ذكري
0: بس ما هو صحيح
1: انه لجامي ما يلعب. لجامي ما يلعب. محمد بكر ما يلعب.
0: حتى لجامي وذكري ما هو كامكانيات البلاهي. كامكانيات لا، امكانيات وجوده لا، البلاهي يفوقهم. البلاهي هو ثالث ترتيب المدافعين. انا بالنسبه لي هو وحسان، ويمكن يجي بعدهم الشرحيلي اذا رجع. طيب. على مستوى الامكانيات.
1: طيب يوسف ورينا ارقام العبود في البدايه في الكرات العرضيه. انا حسبت للشوط الاول 8 عرضيات ولا واحده صحيحه. نبغى الكرات العرضيه 15 5 صحيحه. والحديث عن اداء العبود يوسف اللي هو موظف كمهاجم ينفع؟
2: العبود كمهاجم صعب شيء يكون معناها فعال، لان المهاجم في بعض الحالات يلعب معناها بظهره للجول. العبود لاعب يحب المساحات، لاعب دائما كان يلعب على الطرف وينطلق في المساحات، فتحركه كمهاجم ما كانتش فيه فاعليه. ما تلومش على العبود لانه كان في وضع صعب، ما يعرفش كيفاش يتحرك كمهاجم باش يخلق المساحات باش يستغل باش يهرب من الرقابه. كثير من الأوقات كان يخرج كثير على الأطراف، ومع خروجه على الأطراف ما ثماش المساندة، ما ثماش حركية في الهجوم، ومع عدم الاستقرار في المشاركة والاستمرارية، فبطبيعة الحال كان أداء الهجوم بعيد شوية على المعتاد به العبود اللي هو لاعب ممتاز.
1: أحمد هدفين اللي على الشباب نسخة مكربنة من موسم الشباب، مشكلة في مين بصراحة؟
0: شوف في تنظيم سيء وأخطاء فردية. بالتحديد الهدف الأول
1: ضعف الرقابة الموقف الثابتة.
0: بالتحديد الهدف الأول كارثي من قروهي، كارثي يا أبو الوليد. يعني الكرة تضرب في الستة وانت في خط في جو الستة وانت في على خط المرمى. يعني معقول حارس بهذه الخبرات يعني شوف الكرة وين ضربت أبو الوليد؟ وين ضربت؟ ما طلع. والشيء الثاني خطب العبيد، نفس خط المباراة اللي الماضية، نفس اللي مع النصر خطب العبيد في هذه المنطقة. يعني أنا أعتقد الأشياء التنظيمية وراها أشياء فردية، وسببها التنظيم في الشباب. نفس الحكاية في كل مباراة، تنظيم في الكرات الثابتة سيء، أضف إلى ذلك قروهي ما عاد عنده الجراءة في الخروج، دائما تحصل على خط المرمى ما عنده الخروج. شوف الكرة تروح كرة أولى كرة ثانية وهو في خط المرمى. الأخطاء الفردية مع التنظيم يكلف الشباب دائما في الكرات العرضيه، الكرات الثابته، حتى من رميات التماس يتسجل على الشباب، وهذا هذا هذا الواقع. فاعتقد ان الشباب يحتاج الى تنظيم دفاعي جيد والى جوده لاعبين
1: ويحتاج الى تنظيم دفاعي. طيب بن ذكري شاهد في المؤتمر الصحفي ليش زعلان، بين في المؤتمر الصحفي على المشكله، ابرز ما قاله قال تصلني تساؤلات عبر منصات التواصل من بعض النصراويين حتى من كريستيانو رونالدو في المباراة، لماذا تقدمون مباراة كبيرة أمامنا؟ وقلت لهم شاهدوا مباريات أمام الهلال والقادسية واليوم، هذه المواجهات لها محفزات مختلفة، الجزئية إن شاء الله اللي موجودة. البعض يشاهد الأسماء الأجنبية لكن شاهدوا العمل التكتيكي. مدرب الاتحاد تحدث معي بالإيطالية بعد المباراة لكن اعتذر لي لاحقا، لذلك لا أريد الحديث عما قاله. واضحة؟
0: اي واضحة.
1: وما له كلمة بالإيطالي؟
0: تلفظ عليه وحدث هذا
3: يعني ما في مويه يا ابو الوليد.
1: ما في مويه، هي اهم شيء ما في مويه.
0: بس واضح انها كانت رده الفعل من هي رده الفعل من فعل من كونسيساو. لكن انا بعلق على موضوع ان تنظر الى الاسماء الاجنبيه وما تنظر للعمل التكتيكي. ما اعتقد ان مشاكل الاهداف اللي تيجي في الشباب هو عمل تكتيكي. يعني اذا انت تشوف ان العمل التكتيكي انك انت في كل مباراه نفس الاخطاء مكرره وتشوف ان عندك عمل تكتيكي جيد، هذا شيء ثاني. لكن بالنسبه لي انا كل الاخطاء مكرره في كل مباراه، فهذا عمل تكتيكي وليس. يعني انا بالنسبه لي جوده كراسكو هي اللي تضع الثلاث نقاط دائما في كل مباراه.
1: طيب هذا احمد في هاشتاج دورينا غير، رجعنا من خلال هاشتاج دورينا غير، يقول عبد الله العمري، حسان تنبكتي، جاد ذكري، متعب الفرج، ريان حامد، حسن كادش، كل ذي الاسماء اللي ذكرتهم على سريع لعبون اساسيين ومستواهم افضل من البلاهي، لكن انتم تبون لاعب ياخذ المنتخب عشان بدع في مباراه قبل سنتين.
0: شوف الاسماء اللي ذكرها لاعبين صحيح لعبون اساسيين كجوده كامكانيات، بلاهي وحسان في نفس المستوى كجوده، جوده تكنيك،
1: جودة. يضم دونس،
0: اتمنى اللاعبين الثانيين. تفضل يوسف.
2: ثم حاجة مهمة جدا كابتن خالد، خاصة في مستوى عالي جدا نفس كأس العالم، هي شخصية اللاعب. وعلي البليهي عنده شخصية قوية جدا، علي البليهي ما يخافش من المباريات، دائما تحس عنده صلابة ذهنية وفي المباريات الكبيرة تلقاها علي البليهي. فأتوقع نفس أنا ما قال كابتن أحمد، أنا في تقديري الشخصي هو أفضل مدافع سعودي متواجد حاليا من اللاعبين اللي يلعبوا، لأنه عامل الخبرة مهم جدا، شخصية اللاعب مهم جدا في كأس العالم.
0: صحيح، حتى كابتن يوسف في جميع في اسلوب اللعب، اذا كان تبغى استحواذ، اذا تبغى لعب مباشر، اذا تبغى لاعب عنده تكنيك. ويمكن انا اشوف علي تكنيك افضل مدافعين مع حسان، هم افضل مدافعين كتكنيكيا، تكنيك انك انت جوده في الاستلام والتسليم واتخاذ القرار واللعب تحت الضغط، هذه كلها موجوده في علي.
1: ونقول الاتحاد مع كل سساو من فشل الى فشل الى فشل إلى فشل.

0: في كرة القدم بعض المدربين يصنعون فريقا يخيف المنافس، وبعدهم يحول فريقه إلى مجرد اسم بلا روح. والاتحاد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو عاش الوجه الأكثر قسوة من الحكاية. جاء كونسيساو على أنه الرجل القادر على إعادة العميد إلى الطريق الصحيح بعد رحيل الفرنسي لورون بلون، لكن الفريق ازداد تراجعا وخسر كل معاركه محليا وقاريا وسط أداء باهت وشخصية مهزوزة لا تشبه الاتحاد. أما خارج الملعب فالمشهد لم يكن أفضل حالا، أعذار متكررة وشكاوي لا تنتهي، وكان المشكلة في كل شيء إلا العمل الفني داخل المستطيل الأخضر. الجماهير كانت تنتظر مدربا يصنع الفارق، لكنها وجدت مدربا يبرر الانكسارات أكثر مما يعالجها. وفي النهاية كثرة الطباخين تحرق الطبخة، والاتحاد هذا الموسم احترق بين العشوائية وضعف الشخصية ومدرب لم يعرف كيف يقود سفينة العميد وسط العاصفة.
1: الخبر الخبر نفس الخبر.
2: هذا الاستفتاء مناف أحمد يوسف، سبب فوز الشباب على الاتحاد أسلوب بن ذكري 13%، تألق كراسكو 22%، شخصية الشباب 21%، سوء الاتحاد 44%. مناف
3: أنا أروح الاثنين أبو الوليد، أروح لسوء الاتحاد وتألق بصراحة كراسكو أنا بالنسبة لي الاثنين دي هي علامة فرق اليوم.
4: أنا أشوف إن كراسكو شخصية الشباب
2: مباريات كبيرة، اتحاد سيء طول الموسم،
4: اتحاد هذا هو مستوى طول الموسم بالنسبة لي، لكن شخصية الشباب والكراسكو يعني معليش يعني أنا في إذا خسر فريق منافس مع الشباب يعني هو السيء، أفضلية دائما الفرق التنافسية.
3: لا والله أحمد لا والله أبدا، أنا قلت في البداية قلت الشباب استحق انه يفوز لانه كان في المباراة افضل. الاتحاد اليوم كان سيء، الاتحاد في مباراة الاتفاق
4: شباب ترى الشباب ما هو اليوم ما هو ترى مستوى عالي، شباب نفس مستوى في كل مباراة، الشباب هو هذا مستوى ثابت بس انه في فوارق اللي قلت لك انا كراسكو، لكن كمستوى هذا مستوى الشباب.
2: بتعليق على الشباب

0: والاتحاد سريع يوسف عشان نقفل ملفهم.
1: انا اقول سوء الاتحاد اليوم، الاتحاد كان سيء جدا، ونحسه اللي تم كيمياء ما فيش كيمياء بين اللاعبين والمدرب، تم نوع كبير من الاتكاليه من لاعبين الاتحاد. شوف الثنائيات، بالرغم ثنائيات سهله لكن ما فادوش بالثنائيات، مع تألق كراسكو اللي قاعد انا يبرز في فريق الشباب، وما نبخسوش زاد مجهود نور الدين بن زكري اللي عنده معناها بصمه زادة في الفوز نتاع اليوم.
0: طيب هذا ابرز ما قال السيد كونسيساو في المؤتمر الصحفي، جايب العيد اكيد يا مناف، ها صح ولا لا؟ مناف كانت مباراه صعبه ولا ممكن لدينا يومين راحه، حصل الخصم على وقت اكبر للاستشفاء والتحضير، كانت هناك ركله جزاء لعواره ولو احتسبت لاختلفت مجريات المباريات، رغم اننا قدمنا في المباريات الماضيه مستوى فني افضل دفاعيا وهجوميا، هناك امر لا افهمه يتعلق بالحكام الاجانب، وان النادي الذي يطلب الحكم هو من يتحمل تكلفته، فاي نادي المسؤوليه لا تقع على شخص واحد بل على جميع العاملين في النادي، نحن جئنا في منتصف الموسم والامور لم تكن جيده وحاولنا تصحيح الوضع في كأس الملك، أقصينا النصر، هذه بطولة الوحيدة اللي يذكرها كونسيساو، وأمام الخلود خسرنا بسبب الحظ، وفي دوري أبطال آسيا كانت لدينا خسارتان، فترة الانتقالات الشتوية كانت صعبة جدا، رحل لاعبون مهمون ثم تعرضوا دومبيا وبرجو للإصابة، ويجب أن يكون الاتحاد حاضرا بشكل سنوي في دوري أبطال آسيا. مناف
2: يعني خلينا نتكلم مثلا على الاسباب الاخيره، مثلا دومبيا وبيرغوين، بيرغوين المباراه الماضيه كان حاضر وفاز فيها الفريق، دومبيا اوكي، انا اتكلم عن بيرغوين، دومبيا اوكي خسروا من فتره طويله، ابتعاد كانتي وبنزيما اتفق معاه تماما، لكن لا احط عذر دائما على اللي هي الاسباب التحكيميه، لكن خلينا نتكلم على دايك، انا ما احب المدرب اللي دائما يحمل اخطاء خارجيه، في بعض المباريات لابد يكون انت كمدرب محترف تحمل برضو نفسك الخطأ، ليش مو دائما يجي هو مثلا بعد المباراة يقول أنا المسؤول، ليش أحمل أخطاء ثانية؟ المدرب حتى لو في أسباب ثانية أنا أجتمع معهم في غرفة الملابس وأعطيهم الأسباب الثانية أو المبررات الثانية، هو يقول أنه جاء في نص الموسم، هو ما جاء في نص الموسم، هو جاء تقريبا في بداية الموسم بعد ما رحل بلان،
0: بلان استمر في أكتوبر، جاء في أكتوبر
2: ايوه، فانت بالضبط انت تتكلم كم تقريبا له 6 شهور 7 شهور يا ابو الوليد، فين يتكلم في نص الموسم؟ انا بالنسبه لي لا، كونسيساو ما كان الاسم اللي المفروض اللي يحضره في نادي الاتحاد، انا بالنسبه لي اسلوب الاتحاد سريع. نادي مناف. الاتحاد مختلف تماما
3: سريعا عنه. سريعا حتى لو تيجي المتناقض، دومبيا ترى لعبت مباراه الهلال وكان ابدع اول ما جيت وبعدها ما عاد شفناه، برقوين اول واحد حربته من اللاعبين وما بعد ما شفنا، بعدين الحين تقول لي انا خسرت دومبيا وبرقوين، انت ما كنت تعتمد عليهم.
0: يوسف سريعا،
1: انا شدتني كلمه اللي فزنا على النصر في كاس الملك، أيه؟ هل هذا انجاز؟
0: هذا انجاز ترى
1: الاتحاد معناها غريبه، هل يعرف هو تاريخ الاتحاد؟ هل يعرف نادي الاتحاد اللي هو فريق بطل، انت جيت وفريق بطل، هل باش يفوز على في كاس الملك على النصر انجاز الاتحاد؟ أنا غريب التصريح هذا بكل
0: صراحة. قزم الاتحاد فيها بصراحة، لما يقول احنا فزنا على النصر في كأس الملك، يعني يعامل الاتحاد كأنه نادي صغير.
2: الكلام مردود له يا أبو الوليد
0: سام
2: بصراحة. الكلام إذا تسمح لي، الكلام مردود له بصراحة. يمكن تتذكر قبل مباراة الهلال والنصر كنت أنا وأنت والكابتن أحمد في الاستديو، لما شفنا نتكلم على مؤتمر خسوس انه النصر ما يوصل للمراحل دي وفي السنوات الماضيه، انه كلامه ما كان منطقي لقيمه النصر. انا ارجع نفس الكلام اقوله لكونسيساو، كلامه بصراحه لا، الاتحاد محقق بطوله الموسم الماضي، كاسين، الدوري حقق وحقق الكاس، فالسنه دي الاسباب الفنيه اللي وصلنا للاتحاد انت السبب الرئيسي بالنسبه لي.
0: طيب سريعا بس نقفل ملف الشباب والاتحاد، الف مبروك للشباب وحظ اوفر الاتحاد. يوم امس يعني مو حديث عن الاهلي، واعطونا تتويج احتفاليه اللاعبين من فضلك بعد ذلك.

0: ونقول مبروك للأهلي آسيا. وجت لي قبل فترة يعني أمس كنت أفكر ليش الأهلي يقولوا مبالغين في الاحتفال. اللي تكلم لي يا جماهير ولا نادي يا عمي، ما دامك جايب آسيا احتفل من هنا، مو حتى السنة الجاية، حتى فريق ثاني حققها لك احتفل ولا توقف احتفالات، لأن آسيا صعبة قوية بصراحة. آسيا صعبة قوية، والأهلي هو حامل لواء الأندية السعودية في آسيا. الأهلي هو حامل لواء الأندية السعودية في النخبة آسيا. الأهلي للعلم البطولات الخارجية في الثلاث سنوات الماضية لم يحققها غير الأهلي بطولتين آسيوية والنصر بطولة عربية. هذه باختصار، الأهلي هو حامل لواء بطولات الأندية السعودية خارجيا. الأستاذ خالد الغامدي رئيس النادي الأهلي مع مراسلنا أحمد الجابري.
1: مبادرة حلوة منكم يعني اليوم باحتفال مع الجماهير بالنخبتين، ايش حاب تقول لهذا الجمهور اللي ساند الأهلي من بداية الموسم حتى الآن؟
2: كل العبارات وكل الجمل، ومهما بلغت من يعني وصف ومهما بلغت من تعبير، لن أوفي هذا الجمهور حقه حقيقي. يعني أنا لو أستطيع والله أشكرهم فردا فردا وأروح لهم في بيوتهم واحد واحد، برضو ما نوفيهم حقهم. شكرا للمدرب الرائع سيد مدربين آسيا، شكرا للاعيبة الموجودين، شكرا لفريق العمل. يمكن اللي أنتم بتشوفوهم جزء بسيط، ولكن خلف الكواليس هناك ناس تعمل وتعمل وتعمل حتى يعني يطلع المنظر باللي انتم شفتوه. الانتساب للأهلي شرف لأي شخص، أي شخص ينتسب للأهلي هذا شرف له. الأهلي سيسير بخالد أو بشخص آخر، الأهلي لن يتوقف. الأهلي فريق كبير، هو يشرف من ينتسب له، وسواء أنا كنت موجود أو غيري موجود كلنا في خدمة هذا الكيان. أنا سبق قلتها، أنا أتيت من المدرجات وسأعود لها يوما. يعني هذا شرف لي أني أنا في في في فترة من حياتي قضيتها مع الأهلي، وإن شاء الله هدفي الأكبر أني أنا أكون سبب فرحة الجماهير هذه. والهدف اللي أنا أتمنى أنه اسمي إذا ذكر إن شاء الله الناس تقول الله يجزاه بالخير، وإذا يعني إحنا بين أيادي الله الناس تقول الله يرحمه. هذا النادي كبير، وكل من ينتسب لهذا النادي هو شرف كبير. إن شاء الله قدمنا اللي الله سبحانه وتعالى يسألنا عنه، وإن شاء الله ضمائرنا يعني مرتاحة، وكل يعني ما جاتنا فرصة أنه نحن نبذل للأهلي لن نتأخر، وإن شاء الله القادم أجمل. شكرا لكم جميعا،
0: كل ألف مبروك للأهلي وألف مبروك لكل السعودية تحقيق هذه البطولات. أمس في مناف حنشاهد الفيديو بالدقيقة 79 في مباراة الخلود، الأهلي والخلود، نشاهد صوت وصورة.
3: إلى ديميرال أو تركها لإيبانيز،
0: مناف
4: قول ابو الوليد،
0: سمعت ولا ما سمعت؟
4: سمعت، كل السعودية سمعت ابو الوليد، مو بس مناف اللي سمعت.
0: وش اللي سمعته؟
4: واضحة، أكيد عندهم خبر على نتيجة مباراة النصر، ما فيها كلام يا ابو الوليد. واضح أنهم فرحانين بنتيجة مباراة النصر، خاصة بعد الأحداث اللي صارت بين الأهلي والنصر المباراة الأخيرة، ولا النصر والأهلي، والتصرفات وديميرال وردة فعل الجمهور، أنت فاهم الكلام ما يحتاج.
0: لا اللي يصير بين الجمهور طبيعي جدا، وهذه المناوشات بين الجماهير ترى هي حلاوة كرة القدم.

قدم. هذه الأهلي بطولتين، النصر بطولة، الهلال صفر، الاتحاد صفر. طبعا في البطولات الخارجية تعاون صفر، الاتفاق صفر، الشباب صفر. نقفل الملف، غدا سيلعب البلاي أوف الدرعية مع الجبلين في الرياض، وأيضا العلا أمام العروبة في المدينة المنورة، مباراتين على كف عفريت خاصة الدرعية والعلا. يوسف أحمد مناف شكرا لكم، يعطيكم العافية، وبعد الفاصل الهلال يتصدر قائمة الجزيئات غير الصحيحة بركلتين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول الى اي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. ينضم لنا الآن الكابتن عبد الله القحطاني. أبو زياد مساء الخير.
1: مساء الخير أبو الوليد، مسي عليك على الزملاء الأعزاء اللي غادرونا وعلى السادة المشاهدين.
0: تأخرنا عليك شوي.
1: لا عادي.
0: طيب نبدأ، بس اليوم عندنا أرقام تعودنا نجيبها في نص الموسم في نهاية الموسم. حنبدأ قبل أرقام مباراة الشباب والاتحاد الحالة التحكيمية. تفضل أبو زيد.
1: نستعرض مباراة الشباب والاتحاد الحالة التحكيمية اللي رصدناها في مباراة اليوم. الحالة الأولى اللي كانت هنا في الدقيقة 23، حالة سقوط للاعب الشباب، لا يوجد ركلة جزاء، حالة تماسك بسيط بين اللاعبين. لاعب الشباب حاول استغلال هذا التماسك والسقوط من أجل الحصول على ركلة جزاء، ولكن لا يوجد أي فعل يستحق احتساب عليه ركلة جزاء، وبالتالي الاستمرار قرار صحيح. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 50، سقوط للاعب الاتحاد، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتحاد. السبب في ذلك أن مدافع الشباب نجح في قطع الكرة قبل أن يحتك بلاعب الاتحاد. الإعادة الخلفية راح توضح معانا، أنه شيلوا السي جي، نمشي هنا نشوف هنا لاعب الشباب غير مسار الكرة تماما، حدث بعد ذلك تلامس طبيعي بين اللاعبين، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتحاد، وقرار موفق من حكم المباراة الذي أيضا كان في موقف صحيح. حالة أخرى هنا في الدقيقة 68، حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الاتحاد على الرغم أن الكرة لمست يد لاعب الاتحاد. لماذا لم يلغى هذا الهدف؟ لأن هذا اللمس غير متعمد، ولم يسجل الهدف مباشرة ولا فورا، وإنما أصبحت حالة صناعة. حالة الصناعة أصبحت لا يعاقب عليها اللاعب في اللمس الغير متعمد، وبالتالي اللاعب الذي سجل الهدف سجل بطريقة صحيحة. هنا لعب الكرة في يد زميلة، لم يكن هناك تعمد ولا فعل يستحق الإلغاء، هي حالة غير متعمدة، وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة. نذهب إلى حالة أخرى هنا اللي كانت في الدقيقة 89، قرار موفق من حكم المباراة بعد حالة التشابك التي حدثت بين اللاعبين. القرار كالتالي: طرد للاعب الشباب للسلوك المشين، وهو قرار محك لأنه قام بعملية خنق على مستوى اللي هو بالتحديد رقبة لاعب الاتحاد، راح توضح معانا الإعادة. وإنذار للاعب الاتحاد للسلوك الغير رياضي للتشابك، لاعب الاتحاد لم يستوجب أي فعل يستوجب هنا الطرد، من قام بعملية الخنق هنا واضحة معانا هو لاعب الشباب، وبالتالي انصرف الطرد للسلوك المشين للاعب الشباب، والإنذار للاعب الاتحاد للسلوك الغير رياضي اللي هو التشابك الطبيعي.
0: اللي صار بعد المباراة،
1: اللي صار بعد المباراة كالتالي: مساعد مدرب الاتحاد دخل في نقاش مع مدرب الشباب، مدرب الاتحاد غادر، كان رايح لبن زكري يقول له يعني زي بتقول كأنه يشتكي له، ترك مدرب الاتحاد ومشى لأن النقاش أصلا مع المساعد. هنا بدأت التشابكات، نتيجتها كالتالي: طرد بعد المباراة لبن زكري، وإنذار لمساعد
0: ابن زكري. نعم. مش ليس للمساعد المدرب الاتحاد،
1: طرد ابن زكري ومساعد مدرب الشباب، وانذار لمساعد مدرب الاتحاد، وانذار لمساعد مدرب الشباب. يعني طرد ابن زكري، انذار مدرب الحراس في الشباب، وطرد اللي هو المساعد اللي اشتبك مع ابن زكري.
0: ممكن يكون فيها تقرير وايقافات هذه؟
1: طبعا اعتقد اذا ما في سمع الفاظ او ضربه وزي كذا راح يعني يكتفون في هذه العقوبه، واصلا هي اخر الدوري يعني باقي لهم مباراه، يعني هي عقوبه ايقاف الا ان كان ترحل للسنه الجايه، هذا موضوع على حسب اللائحه.
0: طيب
1: طبعا ما في لا علبه ولا في
0: ما في لا لا لا واحد اللي سال
1: لا هو يقول لانه ما احترمني طبعا كالعاده يوريهم شعر انه انا شايب وما احترموني.
0: طيب
1: فبالعاده يكررها الموضوع.
0: طيب
1: يعني
0: حنبدا في الزبده، والزبده سريعا جدا ابو زياد، انت جايب ارقام بالنسبه لي وعن التحكيم، ممكن البعض حيغضب منها والبعض حيرضى منها، ولكن ارقام على حسب الكابتن عبد الله القحطاني من بدايه الموسم. ورينا الحكام السنه هذه، الحكام السعوديين والاجانب كم نسبتهم، نسبه الحكام السعوديين والاجانب كاداره مباريات. المباريات 297، 78 حكام اجانب،
1: صحيح
0: 219 حكام سعودي
1: لمباراه اليوم. طبعا
0: من ضمن مباراه اليوم 26% ادارها طاقم اجنبي، 74% طاقم اجنبي
1: سعودي. سعودي.
0: سعودي عفوا.
1: نعم. يعني نسبة حصول حضور الحكم الأجنبي تمثل 26% من مجمل المباريات إلى اليوم، والحكام السعودي الطاقم السعودي 74، وهذا ينفي مقولة إنه الحكم الأجنبي هو من يدير الدوري، بالعكس الأندية الآن صارت تذهب إلى الحكم السعودي.
0: طيب في معلومة بس، آخر 5 مواسم اللي دار فيها حكام سعوديين وأجانب من ضمن هذا الموسم طبعا، ها الموسم هذا هو الأقل.
1: صحيح.
0: هو الأقل.
1: صحيح.
0: الأقل بن... لا والله موسم 21-22 67، موسم 22-23 56 الأجانب، أنا 23-24 98، 24-25 128. صحيح. هذا الموسم 78 وليس
1: نزول 77. كبير. أنا قصدت في النزول اللي هو مع عن الموسم العام، شوف الفرق الكبير اللي بين الموسم العام والسنة هذه.
0: طيب ندخل في الزبدة
1: وناخذ هنا النسبة.
0: الضرر. أيوة. انت جايب احصائيه.
1: احنا الحكام. أيوة. حكموا 297 مباراه.
0: أيوة.
1: الحكام الاجانب حكموا كم مباراه؟ حكموا 78 مباراه. نسبه الاخطاء فيها كم بلغت؟ المؤثره اللي اثرت في نتيجه المباراه 24%، بينما الحكام السعوديين حكموا 219 مباراة لديهم 14 قرار مؤثر في نتيجة المباراة.
0: 14 ولا 24؟
1: 24 آسف. بنسبة 11% القرارات المؤثرة من مجموع المباريات. الأجانب 78، 19 قرار مؤثر في نتيجة المباراة، 24% نسبة التأثير في يعني الربع تقريبا اللي حكموه الأجانب. طيب. من ربع مبارياتهم.
0: طيب ندخل في

0: ندخل لك في المواضيع اللي فيها زبدة. أكثر الفرق التي لم تحتسب له ركلة جزاء مستحقة.
1: سم.
0: أعطونا الأرقام. الأرقام على حسب طبعا أرقام أبو زياد. الهلال والاتحاد والقادسية يوم 6 هذه لم تحتسب لهم نعم. ركلات جزاء مستحقة. نعم. النصر والرياض 4، الأهلي وضمك 3، الاتفاق 2، الشباب والفتح والأخدود والحزم والنجم 1.
1: نعم.
0: 6 ركلات جزاء نعم. 24
1: نعم. هنا عندنا أندية متساوية في عدم احتساب ركلات جزاء كان يجب أن تحسب لهم اللي هم الهلال والاتحاد والقادسية ونيوم.
0: كثير أبو زياد.
1: كثير طبعا. والنصر والرياض يليهم ب4 ثم الاهلي وضمك 3
0: يعني الهلال يتصدر مع الاتحاد ب6 ركلات جزاء
1: والقادسيه نعم والقادسيه انه ينافس ايه؟ يعني برضه يمكن اليوم نقول في مناطق المنتصف لكن القادسيه ايضا نادي منافس وله 6 ركلات لم تحتسب
0: بس الهلال 6 كثير
1: صحيح ستة اي كثير. شوف اي نادي يعني ينافس واي نادي يتاثر في الهبوط هنا تفرق معهم الانديه اللي في الوسط ومريحه في هالمكان يمكن التاثير هنا اقل وهم الاقل يعني للمعلوميه
0: خلي نروح للعكس التي لم تحتسب عليه ركلات جزاء مستحقه
1: نعم
0: نشاهد الارقام صدمتنا في رقم الان انا ترى لقى اوف هذا الهلال لم تحتسب عليه ركلات جزاء مستحقة في الدوري هذا الموسم
1: نعم.
0: 6 ركلات جزاء مستحقة على الهلال نعم. لم تحتسب
1: وأثرت مباشرة في نتائج المباراة اللي لعبها وهنا المشكلة يعني 6 ركلات جزاء
0: كلها أجانب
1: كلها أجانب الهلال يأتي بأجانب كلها أجانب يعني ليه النسبة هناك طلعت عالية لأنهم أجانب الهلال الأعلى ب6 ركلات ثم بعده يكون عندنا
0: الاتفاق
1: ب4
0: حتى ظهر لك الارقام مره ثانيه
1: الاتفاق والاخدود ب4 ركلات جزاء ثم يليها النجمه ب3 ثم مجموعه انديه الاتحاد الشباب التعاون والخليج بركلتين
0: يعني الهلال متصدر اللي ما لم تحتسب له ها
1: صحيح
0: هو متصدر نعم. التي لم تحتسب عليه
1: لكن ايش
0: لها تفسير
1: ايوه
0: مش تفسير تحكيمي لها تفسير ثاني
1: ما احتسبت له ولكن كانت المباريات اللي فيها مباريات ما تفرق فيها ركلة الجزاء اللي ما احتسبت عليه كانت أثرت في نتائج المباراة لعل آخرها المباراة ضمك والهلال اللي انتهت بالفوز الهلال 1-0 يمكن يذكره اللي مع الحارس بونو فنعم عدد كبير والحكام أجانب
0: يعني الحديث الآن الهلال متصدر المشهد في الضرر ومتصدر المشهد
1: في الاستفاده
0: صحيح. والاستفاده طبعا الهلال ليس لها
1: نعم علاقة. طبعا احنا دائما نتكلم الانديه ليس لها علاقه بقرارات الحكام اللي اخطا الحكم واللي يتحمل الحكم الانديه بعيده عن الموضوع وانا دائما اقول له احنا نحلل اداء الحكام وليس الانديه طيب. لكن احنا نذكر الانديه من باب فقط انها هي اطراف في هذه اللعبه
0: اكثر الفرق اللي احتسبت له ركلات جزاء غير صحيحه
1: نعم
0: شاهد الرقم الهلال ركلتين جزاء النصر ركله الاهلي ركله الاتحاد ركله الاتفاق ركله الهلال نعم. مره ثانيه متصدر المجر
1: نعم. غير صحيحه حسبت صحيح. له ركلتين
0: ايه ركلتين
1: حسبت له ركلتين والباقي على ركله ركله طبعا هذه موجب تحليلنا في البرنامج
0: اي البرنامج
1: يمكن في برامج زي ما اقول لك اماكن ثانيه احصائيات تعطيك ارقام يعني مهوله لكن احنا في السياق اللي حللنا فيه نجمع الاحصائيه نتيجه تحليلنا لهذه المباريات
0: بس ابو زياد الارقام كثيره كبيره
1: نعم كبيره لذلك وش احنا نقول ليه يوم كنا نقول الحكم الاجنبي اكثر اخطاء كانوا ناس يقولون انتم تدعمون الحكم المحلي لا
0: انت لو القرار بيدك بصراحه
1: اقنن من السنه الجايه اقنن ابو الوليد
0: تخلي عدد معين
1: نعم ابو الوليد لسببين ان الانديه وصلنا الى نسبه كم ما جابوا
0: كم وصلنا نسبه
1: 75% حكام محليين وبقي ذوليك خلنا نقول 25%
0: هلال اللي يجيب
1: هلال وقادسيه لهم تقريبا 80% يعني ناديين ايش معنى هذا التوجه ناهيك عن المبالغ العالية أبو الوليد التي تنفق على الحكام الأجانب والنتيجة نسبة أخطائهم 24% كقرارات مؤثرة في نتائج المباراة أبو الوليد يعني ربع المباريات اللي حكموها أثرت قراراتهم بنتيجة مباشرة في نتيجة
0: رقم
1: المباراة
0: ورينا القرارات اللي رقم صادم
1: هو عالي أبو الوليد أنا حكم 78 مباراة كم مباراة منها راحت عليه؟
0: خليني أقول لك
1: نسبة نجاح الحكم الأجنبي.
0: إيه تفضل.
1: نسبة نجاح الحكم الأجنبي 76% من مبارياته القليلة. عرفت؟ الحكم الأجنبي نجح بنسبة 76% من قراراته من مبارياته. الحكم السعودي نجح بمقدار 89%. يعني

0: يعني حول 90% نجاح من عدد مبارياته اللي هي 219، بينما الحكم الأجنبي من 78 نسبة نجاحه 76. الناس يقولون نبغى أرقام، تكلموا بلغة الأرقام، هذه لغة الأرقام. ويمكن غيري عنده أكثر، يمكن تلاقي نسبة.
1: لو أنت رئيس اللجنة بصراحة أو استشرت تلغي الحكم الأجنبي؟
0: أنا بالنسبة لي
1: إيه؟ بصراحة
0: أول سنة لا،
1: أي
0: لسبب أنا بأطلع بسبب أنا أصلا ضد حضور الحكم الأجنبي من الأساس، لكن الآن أنا في وسط الموضوع ما أقدر أجي بكرة صباح أقول وقفوه. أول شيء تقنين، نرجع لموضوع التقنين، يعطى يعني. نعم يعطى لكل نادي بناء النسب هذه، أنا استخدمها بعدين أبو الوليد في كم أعطي، كم يستحق دورية من المباريات، كم مستحق دورية من المباريات. لكن نادي يصرف عليه مليار يقدر يجيب حكام أجانب، ونادي ميزانيته 100 مليون يهبط لأنه ما يقدر يجيب أجانب، مو صحيح.
1: بس أنت الآن قائل للمشاكل من الحكم الأجنبي.
0: وش أقول لك يعني؟ أبو مليار ما سر من الحكم الأجنبي، واللي هبط أيضا لم يتضرر من الحكم السعودي. فأقول لك هذه النسبة عشاني بس عندي فلوس أجيب فقط.
1: ورينا تكلفة الحكم الأجنبي بس، أنا بس عشان تزيدني شوقا.
0: لا أعرفها ما يحتاج والله، حاسب ورقة وقلم.
1: يعني تقريبا الحكم الأجنبي على حسب علمي حكم الفار وحكم الساعة 7000 دولار، 4000 دولار مساعد، التوتل يقال 400 وكم ريال؟
0: تكاليف 6 حكام 450 ألف.
1: ألف ريال؟
0: ألف ريال، ثم تنزل إلى 5 حكام 375، ثم بس. إلى 350، ثم بس. إلى 3 حكام
1: بس
0: بس
1: بس.
0: حنا توتل الحكم السعودي كامل المباراة ما يتجاوز الظاهر 27 ألف.
1: وعلى جودة
0: عنا أمام أرقام.
1: طيب
0: أمام أرقام
1: بعد الفاصل. في لغة النقص العدد الهلال والنصر الأكثر استفادة من طرد لاعبي المنافسين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة لونا. من ركلات الجزاء إلى الكروت الحمراء، هذه أكثر الفرق تحصلا طبعا. الأخدود 8، الشباب 8، الاتحاد 7، النجمة 7، الأهلي 7. طيب أبو زياد، أكثر فريق لم يطرد منه لاعبون ويستحقون الطرد، يعني عليه كرت أحمر ولم يعطي كرت أحمر،
1: طبعا يا أحمر يا أصفر،
0: أصفر ثاني. الهلال والاتفاق 5،
1: صحيح،
0: المفروض يطرد من لاعبينهم 5 مرات. نعم. لم يطرد.
1: نعم.
0: الاتحاد والتعاون والأهلي 4 مرات، النصر ونيوم والحزم 3، الهلال مرة ثانية موجود في المشهد مع الاتفاق أو الهلال.
1: صحيح، هذه الإحصائية طبعا
0: حكام أجانب.
1: حنا لازلنا نقول طبعا، ما حنا ما ندري أنه بنوصل لهالعدد علشان يقولون والله الأمر موجه للحكم الأجنبي ولا غير أجنبي. حنا نحلل كل مباراة بحدة ثم نجي للتوتل ويظهر لنا هالأرقام. يعني يوم حللنا المباراة مثلا سين بين الهلال ونادي، ما كنا ندري أنه بيصير حالة طرد.
0: أبو زياد، من أصل 33 مباراة 5 حالات طرد تعد كثيرة ولا قليلة؟
1: يعني معقولة، لكن أنه
0: لم يطرد منه.
1: أنت ليه جبت حكام أجانب؟ ما أنت تقول أنا أبغى تحكيم أفضل، أبغى جودة أكثر. طيب هذه أكثر الأرقام يعني مصحوبة بحضور الحكم الأجنبي، مصحوبة بحضور الحكم. وين الجودة اللي أنت تبحث عنها؟ وين الجودة؟ فقط يعني أنا والله بجي أدي مباراة، خلاص حكامك يأدون وادعمهم، شكل لجنة جديدة، شكل دائرة جديدة، اهتم فيهم، ادعمهم بالمبالغ المالية اللي قاعدة تصرف على الأجانب وشوف ايش يطلع.
0: طيب إلى موضوع ثاني، أكثر الفرق طرد لاعبيها بقرار غير صحيح.
1: صحيح،
0: يعني طرد ظالم.
1: صحيح،
0: كرت أصفر ثاني ولا أحمر مباشر. ضمك 2، الأهلي 1، الاتحاد 1، الأخدود 1.
1: إيه، ولاحظ هذه أنه يمكن معظمها سعوديين، يعني هنا قل الخطأ. ما لقيت مثلا فريق مطرود منه 6 لاعبين خطأ، ما لقيت فريق مطرود منه 6 لاعبين خطأ لهذه الفرق يعني. بينما هنا الحصيلة لا كانت طرفها حكام أجانب. لازلت أقول نقاشنا عن التحكيم وليس عن الأندية، من أخطأ الحكم ومن يتحمل تبعات الخطأ الحكم، والأندية فيها متضرر وفيها مستفيد.
0: بس ركلات الجزاء صادمة يا أبو زياد كانت.
1: نعم،
0: أعطيتها رقمها صادمة،
1: موجودة أصلا. لو ترجع للمباريات موجودة، الكل يتذكر.
0: وممكن لو تبغى في حلقة ثانية تجيبها مباراة
1: لو نبغى حتى نعرف من أكثر فريق يعني أثرت القرارات في نتائج مبارياته بشكل مباشر نقدر نحصل عليها. أبو الوليد، يعني أنا أقدر أعرف كم الفريق سين القرار هذا المؤثر اللي لم يتخذ في مباراته كم أثر في مباراة له وكسب بموجبها المباراة أو تعادل. يعني أثر في النتيجة، إيش معنى التأثير؟ يعني أثر في النتيجة النهائية للمباراة. طبعا هي الحالتين الرسمية، ركلة الجزاء والطرد، هي اللي تأثر بشكل مباشر في نتيجة المباراة. يا إما الفريق اللي مقابلك خسر منك أو تعادل معك بسبب هذا القرار، فينا القرار يصير مؤثر. وعندنا أندية يعني كسبت منها الموضوع كثير، يعني صراحة لو نروح الإحصائية بتلاقي أندية فازت يمكن إلى 7 مباريات.
0: في في في فرق استفادت من المباريات
1: 100%.
0: كم
1: أني ما أعطي
0: عندك إحصائية بس لا تذكر الفريق. لا تذكر للفريق.
1: لا في فريق.
0: أيوه؟
1: في فريق بشكل مباشر يا أيوه؟ إما بنتيجة 1-0 فرق. أيوه؟ أو بتعادل. لا 7 مباريات.
0: كم مباراة؟
1: كم؟ لها 7 مباريات.
0: 7 مباريات.
1: نعم،
0: من غير ذكر.
1: وهي أصلا 9، لكن 2 النتيجة راحت ل3. أيه. فنقول خف التأثير رغم أنه فاز. لأنه ممكن الهدف هذا يغير المباراة عليك، لكن على الأقل إحنا قلنا
0: 7 مباريات. نعم. استفاد بشكل مباشر.
1: يا إما بتعادل
0: أو فوز،
1: يا إما فرق 1 هدف، يا إما النتيجة هذا الخطأ هذا كسبها المباراة بالتعادل أو كسبها في فارق هدف.
0: ما حنجيب اسم الفريق، حنجيبه إن شاء الله في الحلقة الجاية.
1: لا لا، بس أنا أقصد إنه يعني الاستفادة موجودة، بما أن في خطأ حكم تحكيمي فأنا مستفيد، لكن مو ذنبي. حنا نرجع نقول جودة الحكام، اهتمام الحكام، هل الحكام اللي يحضرون بهذه الكفاءة؟ الأندية اللي جابت الحكام أبو الوليد الأجانب مو طلعوا واعترضوا عليها؟ آخرتها تصريح الرئيس الهلال يقول
0: اليوم كونسيساو يقول حكام أجانب،
1: اتركه كونسيساو ما جاوب. الهلال ما هو جاب أجانب كامل، رئيس الهلال معترض على جودة الأجانب.
0: طيب أبو زياد، والله كان ودنا الوقت أطول، لكن أعطيتنا أرقام صادمة، واللي فيها مرجعية يرجع للحلقة، واللي يبغى معلومات مفصلة اطلبها وابشر. أبو زياد تحت الأمر،
1: عندنا هالدفتر،
0: دفتر محفوظ،
1: دفتر الضبط.
0: شكرا أبو زياد، يعطيك العافية. موعدنا إن شاء الله يوم الخميس القادم. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، وقلت سبحان الله خير. موعدنا غدا بحول الله.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا
0: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غداً لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلاً يستحقونه.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما.

الآن عبر الرابط www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: مع نخبة من الأطباء.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان، أكيد أنتم معانا في الحرف التاسع والعشرين وتسعة وعشرين، يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع اليوم لمخرجنا عبد الله الكعيد. هلا وسهلا بكم، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع عبد الله ونرجع لتروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان، اكيد انتم معنا في الحرف 29. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28 مره اخرى 800-244-28-28. تمام. طيب اذكركم كمان بمنصه اكس حساب اذاعه جده في البوست الخاص ب 29، تقدروا كمان هناك تشاركوا وما تنسوا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. هلا وسهلا. طيب، من الافتتاحيات الحلوة والجميلة اللي قاعدة توصلنا، أبو عماد يقول: كل ليلة أترك دفتري مفتوحا وأرفع عن قلم الغطاء، فعندما أخلد إلى النوم

يواصل قلبي الكتابة إليك أبو عماد. الله. طيب نايف من اليمن يقول مساء الخير وأنا معاكم جديد. يا هلا وسهلا بك يا نايف، أكيد بتسعدنا بوجودك معانا. وصديقنا مازن الغانمي يا مرحبا يقول مريم وعبد الله الكعيد وكل محبي الحرف 29 حياكم الله. يا هلا وسهلا بك يا مازن. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم نتكلم عنه إن شاء الله، أو عنوان حلقتنا ما تقاومه يستمر، قانون المقاومة في هذه الحياة. طيب كلما أغلقت الباب في وجه شعور ما عاد أقوى، وكأنه هذا الشعور يصر على أن يرى، فما نهرب منه لا يختفي بل ينمو في الظل بصمت، وما نرفض الاعتراف به يبقى متشبثا بأطراف وعينا. فالألم لا يرحل بالإنكار ولا بالهروب، والغضب لا يهدأ بالكبت بل يتحول مع الوقت إلى ثقل خفي. عشان كده لا يبدأ التغيير الحقيقي إلا حين نتوقف عن المقاومة ونتجرأ على النظر في أعين ما نخافه وما نخشاه. في تلك اللحظة بالذات يولد الفهم، يولد الوعي، تولد الشجاعة، والفهم هو البداية الوحيدة للتحرر. ما تقاومه يستمر هو قانون إنساني قبل أن يكون قانون نفسي، يشرح ليش بعض المشاعر والأفكار والألم كلما حاولنا إننا إحنا نهرب منها أو نكبتها بترجع أكبر وأسرع وأقوى. كم مرة كده قلنا في أنفسنا إنه ما أبغى أفكر في هذا الموضوع، خلاص أنا ما رح أفكر في هذا الموضوع بعد اليوم، تمام؟ وبعد كده تخيل إنه اللي إحنا ما نبغى نفكر فيه لقينا أول فكرة ممكن تجينا قبل النوم، أو أول فكرة تجينا بعد ما نصحى من النوم، كأنه عقلنا بيقول لنا أنا ما رح أتركك تهرب حتى تسمعني، حتى تفهمني، وحتى تستوعب. في حياتنا كثير معارك وتجارب ومواقف وعلاقات وغيرها خسرناها، ليش؟ بسبب أننا إحنا أصرينا أننا إحنا نتعامل معها بالقوة، بينما الحل كان مو في القوة ولا في الهرب، كان فقط في الفهم. ثمانية وعشرين رقم الواتساب، نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم نتكلم عن المقاومة والاستمرار. ما تقاومه في هذه الحياة يستمر ويعود بشكل أقوى. كثير من الرسائل الاجتماعية اليوم في حياتنا، دائما نسمع الناس اللي حولنا بيقولوا شد حيلك، لا تصير ضعيف، لا تكبر الموضوع، غيرك أسوأ، انسى وخلاص واستمر. فطلع جيل إن إحنا قاعد يربط التعبير عن الألم بالضعف، وقاعد يربط الصبر بالصمت. فنشأت أجيال تعرف كيف تتحمل، لكن ما تعرف كيف تتشافى أو كيف تتعافى أو كيف تحل المشكلة. نشأ جيل بس يصمت ويتحمل ويتحمل ويصمت، لأنه الشكوى والتعبير عن الإحساس أصبح ضعف وعيب. طيب خليني أقول كمان إنه المفارقة المؤلمة، إنه الأشياء اللي إحنا بنخاف نواجهها هي بالضبط ما نحتاج إنه إحنا نشوفه بحياتنا، مش عشان إحنا نغرق فيه، بل نفهمه وبعد كده نتحرر منه. في علم النفس هناك مفهوم يسمى القمع. عندما تحاول إيقاف فكرة أو شعور بالقوة فإنه يعود. إحنا اليوم نتكلم عن التفسير ليش المقاومة

بتزيد الألم. ليش المقاومة قاعدة تخلي الشعور يستمر معانا؟ أول حاجة قلت القمع اللي يحاول إيقاف فكرة تعود أقوى. الاجترار هو التفكير المتكرر في نفس الفكرة، يعني ظل قاعد يعني يفكر بنفس الفكرة رغم أنه بيحاول أنه يتجنبها. المشكلة أنه القمع لا ينهي المشاعر. ممكن القمع وكبت المشاعر وتقول أنا نسيت وأنا تخطيت وعادي وما عاد تفرق، ما ينهي المشاعر، هو يخليها تروح وتتجه إلى اللاوعي وبعد كده ترجع على شكل إيه؟ ترجع على شكل قلق مفاجئ، ترجع على شكل نوبات حزن، ترجع على شكل غضب غير مفهوم وغير مبرر، وترجع على شكل توتر جسدي، وترجع على شكل نوبات صداع، وترجع على شكل طفش وإلى آخره. فعشان كده الاجترار والكبت كلهم بيخلوا المقاومة بتزيد الألم. طيب على الواتساب 800-244-28-28 وخلود، يا هلا وسهلا بخلود صديقتنا الجميلة، تقول تحياتي لكم وموضوع اليوم جاب وقته، كنت أبغى أقترح تتكلموا عن هالموضوع سبقتوني. أنت يا خلود بتسمعي وتشعري وتقرأي الحرف 29، فهو يقرأكم ويشعر بكم. هلا وسهلا بك صديقة عزيزة دائما وأبدا. طيب كمان علي، هلا وسهلا علي الطميحي، يقول الواقع هو نقطة البداية الحقيقية لأي تغيير، والهروب منه لا يزيد المسافة بل يزيده تعقيدا، ومواجهة الواقع هي السبيل الوحيد للشفاء والتغيير. فالهروب يمنح راحة مؤقتة تسكن الألم، لكنها لا تلغيه بل تؤجل معاركك مع ذاتك وتجعلها أكثر تعقيدا بمرور الوقت. مع أطيب التحايا لكم طاقم البرنامج ومستمعي الحرف 29 على الطميحي، يا هلا وسهلا لك ولك أنت وكل مستمعينا أحلى وأجمل تحية. زي ما قال علي، مواجهة الواقع هي السبيل الوحيد للشفاء والتغيير، والهروب منه لا يزيد المسافة ولا يعني لا يزيد المسافة إلا تعقيدا. صح. طيب كمان مين معانا؟ هادي إبراهيم، يا هلا وسهلا بك يا هادي، يقول أجمل ما في الحياة العاطفة الجميلة والإحساس بشعور الآخرين والأدب الرفيع مع الأصدقاء والمجتمع، جميل جدا أن نسمع الأصوات الجميلة والمبادئ الأصيلة. تحياتي لكم صديق الإذاعة هادي إبراهيم الأسلم، يا هلا وسهلا بك يا هادي، أكيد أتفق معك. طيب ايش رايكم نروح نغني مع عبد الله ونرجع؟ يلا.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان، اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. نرحب بكل أصدقائنا، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. أيضا لو حابين تكتبوا أي مقترحات ما تترددوا أبدا، تكتبوا لي وترسلوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. هلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن قانون المقاومة والاستمرار. ما تقاومه في حياتك يستمر. تأثير الارتداد الفكري. كلما قلت للعقل لا تفكر، لا تحس، لا تتأثر، يرد عليك بيقول لك أنا راح أذكرك، أنا ما راح أنسى. أنت لابد أن تواجه هذا الشيء، لابد أن تتعامل معه. هذا هو شيء اسمه الارتداد الفكري. كمان التفسير العلمي لموضوع القانون ليش المقاومة تزيد الألم،

في دراسة مشهورة كانت عام 1994 أثبتت أن محاولة كبت الأفكار بتؤدي إلى زيادة تكرار الفكرة، زيادة شحنها العاطفي وصعوبة التخلص منها لاحقاً. تخيلوا الأشياء اللي أنت بتدفنها في أعماقك رح تطلع، رح تكون موجودة، هي ما بتنساها، ما بتتخطاها إذا أنت ما تعاملت معها. لا تفكر إنك ممكن تنساها أو تتخطاها، هي بتتجه مباشرة إلى اللاوعي وتظهر على جسدك وتظهر في حياتك في مواقف بسيطة جدا وسخيفة جدا، يمكن ما تستاهل شيء يعني، لكن هذا هو الكبت. الكبت يؤدي إلى زيادة تكرار الفكرة، زيادة شحنها العاطفي وصعوبة التخلص منها. إحنا يعني ليش دايما نخاف من المواجهة؟ عشان المواجهة معناها إنه أنا أعترف بأن أنا أني أنا مثلا كسرت أو خذلت، الاعتراف بأننا إحنا تأذينا، الاعتراف إننا إحنا اليوم ما إحنا أقوياء، ومو شرط أنا أكون قوي طول الوقت. أوكي، دائما إحنا نختار الطريق الأسهل ظاهريا، التجاهل، الإنكار، التخطي، الانشغال، الضحك، تمام، التظاهر بالقوة، تظاهر إن أنا تخطيت ولا همني. لكن خليني أقول، لما أنتوا تسووا هذا الشيء بدون التعامل الفعلي، المشاعر لا تموت بالصمت، بل تنتظر اللحظة اللي إحنا نضعف فيها عشان هي تظهر دفعة واحدة. طيب أبو عبد العزيز من الرياض، يا هلا وسهلا، يقول أهلا أستاذة مريم، يا هلا وسهلا، يقول أعتقد أن السقوط ليست بداية الفشل، فالنسر يسقط بالماء ليظفر بالسمكة، فالقوة مركزها الثقة بالنفس، فتكرار المحاولات تضاعف القوة وتجدد الأمل. دمتم بود. نعم أكيد أتفق معك يا أبو عبد العزيز. طيب محمد حميد يقول زي ما قال محمود درويش، لا درب يحملني في الرحيل الكبير، أحبك أكثر. يا سلام، مساء الخير، يا هلا وسهلا. طيب كمان فؤاد قطان يقول مساء الخير، يا هلا وسهلا، يقول نصيحة مني للي حاب يغير أي شيء في حياته، تأكد يا عزيزي لا يمكن أن تكون كل شيء أو تنجح في كل شيء، يمكنك أن تتقن شيء واحد أو بعض الأشياء، لا تكن قاس على نفسك، فلقدراتك حدود، تصالح مع أخطائك وتقبل نقصك، في مرحلة ما تحتاج أن تتوقف، أن تحافظ على صحتك النفسية أولى من أن تحقق أقصى درجات النجاح، والشيء المهم هو أن تبني لنفسك ثقة وتقدير على أن الناس خيرا منك، استعداد أو أحسن رأي أو أرجح عقل، تكون وضعت قدمك على أول خطوة من خطوات النجاح. نعم شكرا لك يا فؤاد. طيب والمدينة وعلي الحرب من المدينة، يا هلا وسهلا، ومساءاتك ورد وسعادة، يقول إلى صديق الذي فقد شغفه وإلى كل منهك، لا تكترث، هكذا هي الحياة، ولا بد من العثرات، ولكل جواد كبوة، وربما تكون النهايات أصدق من البدايات، فقط الصبر والتفاؤل، وثق بأن الله سوف يأتي بالأجمل. علي الحربي، المدينة المنورة. إن شاء الله دائما يأتي الأجمل والأحلى والأفضل. مضى من الوقت نصف ساعة وأربع دقائق، نرحب بكل أصدقائنا اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى واللي انضموا معنا في النصف الساعة الثانية. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الجميل أكيد لمخرجنا الجميل عبد الله الكعيد. نغني ونرجع.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان، طبعا الحرف 29 ورحب بكم. 800-244 28-28 رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن قانون الاستمرارية والمقاومة. ليش بالضبط هذه الاشياء معينة يعني بحياتنا ممكن

0: كان قاعدة تستمر؟ ليش مو كل حاجة؟ ليش الأشياء اللي إحنا بنتخطاها ونهرب منها لكن ما نعبر عنها ونعالجها قاعدة ما تروح من بالنا؟ يمكن هي أول فكرة تيجي في بالنا لما يعني نصحى من النوم أو قبل النوم، تمام؟ ماذا نقاوم غالبا؟ وليش بالضبط هذه الأشياء تستمر؟ إيش الأشياء اللي إحنا دائما قاعدين نقاومها؟ إحنا دائما ما بنقاوم الأشياء السهلة، إحنا نقاوم ونرفض وننكر ونهرب من الأشياء الصعبة. إحنا نقاوم عادة مشاعر الفقد لأنها تذكرنا إنه يعني القصة لم تنتهي بعد، لم تغلق القصة. الإحساس بالرفض، إحنا نقاوم الإحساس بالرفض لأنه يلمس أعمق المخاوف لدينا. هل أنا إنسان كافي؟ هل أنا إنسان يعني كفء؟ إلى آخره من هذه الأسئلة. ممكن هل أنا أستحق أو لا أستحق؟ هل هذا مكاني ولا ما أستاهل هذا المكان؟ إلى آخره. الإحساس بالرفض صعب، مشاعر الفقد صعبة، الغضب تعلمنا إحنا إنه الغضب يعني إنه لا يحق لك أن تغضب، المفروض تكون مروق 24 ساعة إيجابي، وهو هذا الشيء مستحيل طبعا في هذه الحياة. الاحتياج، ربطنا الاحتياج بالضعف مش بالإنسانية. كل هذه المشاعر عندما لا نسمح لها بالظهور الصحي العقلاني الصحي المتوازن تبحث بالتأكيد عن مخرج آخر. ممكن تخرج هذه الأمور تشوفها في أحلامك، في نومك، في يقظتك، في جسدك، في نوبات بكاء مفاجئة، في علاقات تعيد نفس القصة والمشكلة. طيب، على سناب شات صديقتنا رمز الوفاء تقول: يوجد في حياتنا الكثير من العلاقات، القرابة، الصداقة، المعارف وغيرها، فأيا كان نوعها إذا انتهى فيها الود والسؤال والمحبة والاهتمام فقدت معناها ولم يكن حبا من البداية. تحياتي لك يا أغلى مريومة، صديقتك رمز الوفاء. يا هلا وسهلا بك، أكيد رمز الوفاء، أتفق معك. أي علاقة إنسان يمر فيها سواء كانت صداقة، معرفة، قرابة، أيا فعلا زي ما قلت، إذا انتهى فيها الود، إذا انتهى منها الود، إذا انتهى الاهتمام، أوكي، فقدت معناها. أكيد أتفق، وفعلا ما كان حب من البداية. طيب، على سناب، على الواتس دحين نادر محمد، يا هلا وسهلا، يقول: الرحيل على تلك الدروب الناعمة وفي صمت القمر بين ملايين النجوم في السماء الصافية هي أشبه برحلة في البحث عن حروف مبعثرة بين دروب الحياة. حتما سيطول المسير وسوف نسقط أحيانا، ولكن والأكيد أن محاولة النهوض سريعا ومواصلة المسير هي الأهم. فما أجمل الحياة عندما نعثر على نبض الأمل. نادر محمد من اليمن. خلود بتقول: استمع لمشاعرك وأعطيها حقها بدون ما تحكم على نفسك، فهي صوت الصدق بداخلك. نعم، محمد حسن قاضي، هلا وسهلا، يقول: انظر إلى الحياة بنظرة سعادة وتفاؤل، ولا تجعل الهم يسيطر عليك، وارض بما كتبه الله لك تعيش أسعد الخلق. حقيقي أنا سعيدة بهذا التواصل الحلو والمعاني العميقة اللي بتكتبوا فيها. نروح نغني مع عبد الله ونرجع لا تروح بعيد.
1: أكون مثلك، ألقى مثلك.

29 على جدة FM. أهلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أحبك، أحبك أنت لأنك أنت، فلا تسأليني لماذا أحب. أحبك أنت لأنك أنت، فلا تسأليني لماذا أحب، فليس لدي جواب إليك، وإن كان عندي فلا لن أجب. أحبك أنت لأنك أنت، فلا تسأليني لماذا أحب. أحبك أنت لأنك داري، لأنك جيش أجاد حصاري. أحبك أنت لأنك داري، لأنك جيش أجاد حصاري، لأنك قمر وأنت مداري، وإن كنت شمس فلا لن تغيب.